0: أراد حكيم أن يلقي درسا على ثري بخيل، فأخذه إلى نافذة زجاجية وقال له:
1: انظر ماذا ترى؟
2: أرى العالم وأرى الناس.
0: ثم قام الحكيم إلى مرآة كبيرة وقال له:
1: انظر ماذا ترى؟
2: أرى نفسي.
0: فربت الحكيم على كتفه وهو يقول في هدوء:
1: إن النافذة التي رأيت الناس خلالها من زجاج، وكذلك المرآة التي رأيت فيها نفسك وحدك، والفارق بين هذه وتلك هو أن المرآة مطلية بقليل من مسحوق الفضة لا يساوي أكثر من دريهمات. فانظر يا سيدي كيف أن حفنة من مسحوق الفضة جعلتك لا ترى أحداً.

0: على ذكر البخل يرد على ذهني مباشرة ذكر الكرم والكرماء.
1: من تذكر من الكرماء؟
0: أشهرهم على الإطلاق حاتم الطائي.
1: ما القصة التي تود ذكرها في لقائنا هذا؟
0: بعدما انهزمت قبيلة طي ومعها عدي بن حاتم الطائي أمام المسلمين، ساق المسلمون أسلاب طي وسباياهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الأسرى، فنهضت من بين القوم سفانة بنت حاتم الطائي فقالت:
2: يا محمد، هلك الوالد وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت بي أحياء العرب، لأن أبي كان سيد قومه، يفك العاني ويقتل الجاني ويحفظ الجار ويحمي الديار ويفرج الكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام ويعين على نوائب الدهر، وما أتاه أحد في حاجة فرده خائبا. أنا بنت حاتم الطائي.
0: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخلية سبيلها، ثم قال: ارحموا عزيز قوم ذل. ثم استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء له فقالت:
2: أصاب الله ببرك مواقعه، ولا جعل لك إلى لئيم حاجة، ولا سلب نعمة عن كريم قوم إلا جعلك سببا في ردها عليه.
0: فلما أطلق النبي سراحها رجعت إلى أخيها عدي وهو في دومة الجندل، فحدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم بما رأت. فقدم عدي على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، وأسلمت سفانة.
1: هذا يوضح أن فضل الكرم لا يزول.
0: نعم، وينتقل أثره من جيل إلى جيل. وكان أبلغ أثر لكرم حاتم الطائي أن كان سبباً في إسلام ابنه وابنته على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: قيل إن أحد أصدقائي أشعب الطماع قال له يوماً:
1: لو صرت العشية إلي نتحدث ونتسامر.
2: أخاف أن يجيء ثقيل يكدر علينا خلوتنا.
1: ليس معنا ثالث.
0: ثم مضى معه إلى بستان خارج المدينة، فلما صلي العشاء دعوا للطعام، فإذا بشخص يدق عليهم الباب، فقال أشعب لصديقه:
2: ترى أن قد صرنا إلى ما نكره؟
1: لا تخف يا أشعب، إنه صديق حميم وفيه 10 خصال، إن كرهت واحدة منهن لا آذن له بالدخول.
2: هات ما عندك.
1: أولى هذه الخصال أنه لا يأكل ولا يشرب عند أحد.
2: ما أجملها من خصلة، إنها تكفيني والتسع لك، فلتأذن له.

0: على ذكر أشعب ونوادره، دعيني أقص عليك هذه الطرفة.
1: كل آذان مصغية.
0: دعا أحد الملوك أشعب لعلمه بمدى خفة ظله، وطلب منه أن يقص عليه قصة. وبدأ أشعب حديثه قائلا:
2: كان هناك رجل.
0: لكنه ما كاد ينتهي من جملته حتى شاهد الأكل قد حضر، يعلو بخاره وتفوح رائحته في المكان، فتوقف عن الكلام وكأنه قد أصيب بالخرس. فسأله الملك:
3: وماذا جرى للرجل يا أشعب؟
2: لا شيء، مات.

0: دعني أذكر لك قصة عن الكرم.
1: كل أذان مصغية.
0: خرج عبد الله بن جعفر إلى ضيعة له، فنزل على أرض من نخيل لقوم فيها غلام أسود يقوم عليها ويرعاها بأجر لا يتجاوز خبز يومه. وعندما أتى بأرغفته الثلاثة وجلس ليأكل، دخل كلب فدنا منه فرمى إليه برغيف ليأكل، ثم رمى إليه بالثاني والثالث فأكلهما. وعبد الله ينظر للغلام متعجبا فقال له:
2: يا غلام، كم قوتك كل يوم؟
3: ما رأيت.
2: إذا كان هذا قوتك فلما آثرت الكلب على نفسك؟
3: لأن أرضنا تخلو من الكلاب، وأظنه قد جاء من مسافة بعيدة جائعا فكرهت رده.
2: فما كنت صانعا اليوم؟
3: أطوي يومي ولا أطعم شيئا.
2: والله إن هذا لأسخى مني.
0: وعقب هذا الحديث اشترى عبد الله بن جعفر النخل والعبد وأعتقه ووهبه له.

0: دعيني أذكر لك ما كان من عبيد الله بن العباس.
1: أهي قصة أخرى عن الكرم؟
0: نعم، فعندما يذكر البخل يذكر الكرم، وعندما يذكر الكرم يذكر البخل.
1: ماذا لديك؟
0: أتى رجل إلى عبيد الله بن العباس وهو بفناء داره فقال:
2: يا ابن العباس، أنا لي عندك بد وقد احتجت إليها.
0: فصعد عبيد الله فيه بصرة فلم يتعرف عليه، ثم قال:
3: ما بدك عندنا؟
2: رأيتك واقفا بزمزم وغلامك يصب عليك من مائها، والشمس قد سعرتك فظللتك بطرف كسائي حتى شربت.
3: نعم نعم، إني أذكر ذلك، وإنه أمر يتردد في خاطري وفكري.
0: ثم قال عبيد الله لغلامه:
3: ما عندك؟
4: عندي 100 دينار و10,000 درهم.
3: ادفعها إليه وما أراها تفي بحق بده عندنا.
2: والله لو لم يكن لإسماعيل ولد غيرك لكان فيه ما كافأه، ويصدق فيك قول الشاعر:
5: فأنت ربيع لليتامى وعصمة، إذا المحل من جو السماء تطلعا. أبوك أبو الفضل الذي كان رحمة وغيثا ونورا للخلائق أجمعا.
0: والمحل انقطاع المطر.

0: كان أبو الأسود الدؤلي مشهوراً بأنه بخيل بعض الشيء، وقد قال في يوم من الأيام في محل له:
1: من أهديت إليه هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها.
0: وحدث أن أهدى إليه صديق ثياباً من ثياب مصر وعنده قوم، فأمر برفعها، فقال له أحد الحاضرين:
2: ألم تخبرنا أن من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها؟
1: ذلك يا عبد الله فيما يؤكل ويشرب ويشم، فأما في ثياب مصر فلا وألف لا.
3: كان خالد بن صفوان على فضله وعلو شأنه أحد البخلاء المعدودين. روي أنه أكل يوما جبنا وخبزا فرآه أعربي فسلم عليه، فقال خالد:
4: هلم إلى الخبز والجبن، فإنه خبز العرب، وهو يسيغ اللقمة ويفتق الشهوة وتطيب عليه الشهوة.
3: فأخذ الأعرابي يأكل حتى لم يبق منه شيء، فقال خالد:
4: زيدينا يا جارية خبزا وجبنا،
5: ما بقي عندنا منه شيء.
4: الحمد لله، الحمد لله الذي صرف عنا معرته وكفانا مؤنته، والله والله إنه ما علمته لا يقدح في السر ويخشى في الحلو ويربو في المعدة ويعصر في المخرج.
6: سبحان الله، والله ما رأيت قط قرب مدح من ذم أقرب من هذا.

0: حكي أن ضيفاً نزل على أبي حفصة الشاعر الذي كان من البخلاء المعدودين، فلما رآه قد اقترب من البيت ترك الدار وهرب مخافة أن يبقى الضيف في الدار فيضطر إلى طعامه وتحمل نفقاته. فأخذ الضيف يبحث في ثنايا الدار عن طعام يأكله، لكنه لم يجد شيئاً. فخرج الضيف واشترى بعض الطعام من السوق، ثم عاد إلى منزل الشاعر وعلق رقعة على الباب فيها هذان البيتان:
1: يا أيها الخارج من بيته وهاربا من شدة الخوف، ضيفك قد جاء بزاد له، فارجع وكن ضيفا على الضيف.

0: قيل إن أحد البخلاء خرج ذات ليلة ومعه ابنه في نزهة، فلما ابتعد عن المنزل قال لولده:
1: أخ قاتلك الله، نسيت إطفاء المصباح، اذهب في الحال وأطفئ المصباح قبل أن نخسر درهما.
0: فأخذ الولد يعدو سريعا وأطفأ المصباح، ثم رجع فلقي والده في غضب أكثر، فسأله عن السبب، فقال الوالد:
1: لقد ضاعفت علي الخسارة.
2: وكيف ذلك؟
1: لقد أبليت حذاءك في ذهابك وإيابك.
2: كن مطمئنا يا والدي، فقد ذهبت ورجعت حافيا.
1: نعم الابن أنت يا ولدي.

0: ذهب قوم من الطفيليين إلى وليمة فقال رئيسهم:
1: اللهم لا تجعل البواب لكازا في الصدور، دفاعا في الظهور، طراحا للقلانس. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ويسره.

0: واترعوا الأكف ولا تمضغوا مضغ المتعللين الشباع المتخمين، واذكروا سوء المنقلب وخيبة المضطرب، كلوا على اسم الله تعالى.
1: بسم الله.

0: خرج سالم بن عبد الله متنزها إلى ناصية من نواصي المدينة ومعه أهله وحرمه، فبلغ أشعب الطماع الخبر فوفاهم يريد التطفل، فصادف باب البستان فصعد الحائط عليهم. فقال سالم:
1: ويلك يا أشعب، معي بناتي وحرمي.
2: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك تعلم ما نريد.
0: فضحك منه وأمر له بطعام أكله، وحمل منه إلى منزله.
3: كان الخليفة المنصور شديد البخل، فمر به وهو في طريقه إلى الحج شاعر راح يمدحه طوال اليوم، فطرب وطابت نفسه. فقال الخليفة لرجل معه:
1: يا ربيع، أعطه نصف درهم.
3: فقال الشاعر معرضا:
4: يعطيني نصف درهم يا مولاي، والله لقد مدحت هشام بن عبد الملك فأمر لي 30,000 درهم.
1: تأخذ من بيت مال المسلمين 30,000 درهم؟ يا ربيع، وكل به من يستخلص منه هذا المال.
3: فقال ربيع:
5: ما زلت أمشي بينهما وأروض الخليفة حتى شرط الشاعر على نفسه أن يمدح المنصور في ذهابه وإيابه دون مؤنة.

0: كان مروان بن أبي حفصة مشهوراً بالبخل، فهو الذي قال:
1: ما فرحت بشيء أشد مما فرحت بمئة ألف درهم وهبها إلي المهدي، فوزنتها فرجحت درهماً فاشتريت به لحماً.

0: قرأت عن مروان بن أبي حفصة أنه مر بأعرابية يوماً فأضافته، فقال لها رداً على ضيافتها له:
1: إن وهب لي أمير المؤمنين 100,000 درهم وهبت لك درهماً.
2: فوهبه 70,000 درهم، فوهبها 4 دوانق وهي أقل من الدرهم.

0: ممن اشتهروا بالبخل أيضا المتنبي.
1: المتنبي أمير شعراء العربية؟
0: هو بعينه، وقد مدحه أحد الشعراء فقال له المتنبي:
2: كم أملت منا على مدحك؟
3: أملت 10 دنانير.
2: والله لو ندفت قطن الأرض بقوس السماء على جباه الملائكة ما دفعت لك دانقا واحدا.

0: أسمعت ما قاله ابن الرومي في البخل؟
1: ليتك تسمعني ما قاله.
0: قال في عيسى بن موسى بن المتوكل، وكان مشهورا ببخله الشديد:
2: يقتر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالد، ولو يستطيع لتقتيره تنفس من منخر واحد.
1: ما أبلغ هذا الشعر في وصف هذا الرجل البخيل رغم ثرائه، ولكن دعني أسمعك قول الشاعر في وصف البخلاء، فقد قال:
2: قوم

0: إذا استنجدتهم فكأنني حاولت نتف الشعر في آنافهم. قم فاسقنيها بالكبير وغنني. ذهب الذين يعاش في أكنافهم.
1: يقول الشاعر أيضا واصفا البخل:
0: ما البخل انتفاع والكلب ينفع أهله، فنزه الكلب من أن نرى أخ البخيل مثله.
2: وقال شاعر في وصف البخيل:
3: وإذا سئلت تقول لا، وإذا طلبت تقول هاتي، أفلا سبيل إلى نعم أو ترك لا حتى الممات.

0: قالت زوجة لزوجها البخيل الذي يضيق عليها وعلى نفسه:
1: والله ما يقيم الفأر في بيتك إلا لحب الوطن، وإلا فهو يسترزق من بيوت الجيران.

0: حكى رجل من مدينة أصفهان فقال:
1: كان عندنا رجل أعمى يطوف ويسأل، فأعطاه مرة إنسان رغيفا فقال له وهو يدعو:
2: أحسن الله إليك وبارك عليك وجزاك خيرا ورد غربتك.
3: ومن أعلمك أني غريب؟
2: الآن ليها هنا 20 سنة وما ناولني أحد رغيفا صحيحا قط غيرك.

0: قال الجاحظ:
1: كنت جالسا عند أحد الوراقين ببغداد، فاقترب مني أبو العباس أحمد بن يحيى، وكان من أئمة النحو في عصره، وسألني:
2: قل لي يا جاحظ، الظبي معرفة أم نكرة؟
1: الظبي إن كان مشويا على المائدة فهو معرفة، وإن كان في الصحراء فهو نكرة.
2: ما في الدنيا أعرف منك بالنحو يا جاحظ.

0: مات أحد المجوس وكان عليه دين كبير، فقال بعض غرمائه لولده:
1: لو بعت دارك ووفيت بها دين والدك.
2: إذا أنا بعت داري وقضيت عن أبي دينه فهل يدخل الجنة؟
1: لا، لا يدخلها.
2: إذن دعه في النار وأنا في الدار.
3: كان عرقوب رجلا من العمالقة، فأتاه أخ له يسأله شيئا يعطيه من ثمار نخلي، فقال له عرقوب:
4: إذا طلع نخلي.
3: فلما طلع النخل أتاه فقال له:
4: إذا أبلح.
3: فلما أبلح أتاه فقال له:
4: إذا زهى.
3: فلما زهى أتاه فقال له:
5: إذا رطب.
3: فلما رطب أتاه فقال له:
4: إذا أتمر.
3: فلما أتمر جزه ليلا ولم يعطه شيئا، فضربت به العرب المثل: في البخل وخلف الوعد.

0: قطوف الأدب من كلام العرب.
1: كتب هذه الحلقة أحمد السعيد، إخراج رضا سليمان.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: الدنيا تغني
1: الدنيا تغني الدنيا تغني
2: الدنيا تغني.
3: عسلامة ومرحبا بكم في الدنيا تغني.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة مراية تتكلم.
1: برشا فنانين اختاروا الغناء لعمالقة الفن. نانسي عجرم تغني لوردة الجزائرية.

0: ذوق الموسيقى في الدنيا تغني.
1: الفنان التونسي صابر الرباعي وباقة مختارة من أجمل أغنيات محمد الجاموسي.

تحتاج لواية لابس الأحمر يا لابس الأحمر

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: انطلقت مصالح الإدارة الجهوية للديوان الوطني للتطهير في إنجاز مشروع يجمع بين تطهير حياة البساتين والنسيم بمدينة جمنة من معتمدية قبيل الجنوبية وحي النزلة الجوفية بقبيل المدينة باعتمادات تفوق 17 مليون دينار. تنطلق الأربعاء 3 جمعة الجاري اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لتتواصل حتى 10 جمعة على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 جمعة. هذا وأكد وزير التربية نور الدين النوري أن الوزارة استكملت جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 26 و2000، مشددا على أن الوزارة لن تتسامح مع أي محاولة للغش، وأكد اتخاذ جملة من التدابير الصارمة لضمان إجراء الامتحانات في ظروف تتسم بالنزاهة. أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن تونس ماضية في تعزيز سيادتها الدوائية وتشجيع التصنيع المحلية بما يجعل من الصناعة الدوائية التونسية رافعة للاقتصاد الوطنية ومنصة للتصدير نحو الأسواق الأفريقية والعربية. وكان وزير الصحة عقد جلسة عمل مع مسؤولي شركة تينشيا الهندية المتخصصة في تصنيع الأدوية الجميلة والأدوية المبتكرة والتي بدأت التصنيع والإنتاج بالشراكة مع شركة تونسية لصناعة الصيدلية سيفات، ذلك في إطار دعم الاستثمار وتطوير الصناعة الدوائية في تونس. أعلنت وزارة الداخلية أن منشير كف التفتيش الصادرة عن المحاكم التي ترد على مصلحة النشر بإدارة الشرطة العدلية من قبل المواطنين المعنيين بها أو من ينوبهم قد تقرر قبولها بكل مكاتب العلاقة مع المواطن بمختلف مناطق الأمن والحرس الوطنيين بكامل تراب الجمهورية وعدم الاقتصار على قبولها بمقر إدارة الشرطة العدلية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الكيان المحتل ترجع عن تحرك عسكري باتجاه بيروت وأن حزب الله وافق على وقف إطلاق النار، وذلك بعد تقارير صهيونية تحدثت عن ضغوط أمريكية أدت إلى تأجيل هجوم كانت تل أبيب تستعد لتنفيذه في الضاحية الجنوبية لبيروت. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة قفصة معك وين ما كنت.

0: حلقات أعدها للإذاعة عبد اللطيف شما.
1: وجب الشكر علينا مدعاة للإذاعة.
0: التسجيل والمونتاج شادي زيادين.
1: أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع.
0: الموسيقى التصويرية محمد عزت.
1: تشرفت المدينة مرحبا يا خير داع.
0: إخراج تحسين خوالدي.
1: صلى الله على الحبيب المصطفى.
2: وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى.
3: ألا إن تقوى الله أكبر نسبة تسامى بها عند الفخار كريم. إذا ما اجتنبت الناس إلا على التقى خرجت من الدنيا وأنت سليم. أراك امرأ ترجو من الله عفوه، وأنت على ما لا يحب مقيم.
4: وتدبرت قوله تعالى لا قوة إلا بالله، فرأيت لها ثلاثة أوجه. أحدها أن قائلها يتبرأ من حوله وقوته ويسلم الأمر إلى مالكه، والثاني أنه يعلم أن لا قوة للمخلوقين إلا بالله فلا يخاف منهم، إذ قواهم لا تكون إلا بالله، وذلك يوجب الخوف من الله وحده. والثالث أنه رد على الفلاسفة الذين يدعون القوة في الأشياء بطبيعتها، فإن هذه الكلمة بيّنت أن القوي لا يكون إلا بالله.
5: نفعنا الله بعلمك يا أبا المظفر، فقد ارتفع بك أهل السنة غاية الارتفاع، وأنت تتبع الحق في الحكم وتحذر الظلم، فحققت العدل وقربت خيار الناس من الفقهاء والمحدثين والصالحين إليك، وأموالك مبدولة لهم ولتدبير الدولة.
4: والله يا ابن الجوزي لقد كنت أسأل

0: أسأل الله تعالى الدنيا لأخدم بما يرزقنيه الله منها العلم وأهله. وكانت السنة تدور عليه بعض الديون.
1: ولهذا قيل فيك: يقولون يحيى لا زكاة لماله، وكيف يزكي المال من هو باذله إذا دار حول لا يرى في بيوته من المال إلا ذكره وفضائله.

0: بالله سلم على الشيخ يحيى عني وادفع إليه هذه الشملة، قد خبزتها على اسمه.
1: هل ترين ذلك مناسبا؟
0: لا عليك، سلم عليه وقل له إني خبزتها على اسمه، فقد كان يستسيغها.
1: كان ذلك قديما قبل توليه منصبه.
0: أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة لا يتغير.

0: مولاي الوزير.
1: أدخل الرجل، أراك أبطأت، هيا.
0: إن معه شملة صوف مكورة، وقد قلت له اتركها مع أحد الغلمان خارجا عن الستر وادخل. قال لا أدخل إلا وهي معي.
1: دعه يدخل وهي معه.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبا يوسف.
2: يا سيدي، إن أم يوسف لما علمت أني متوجه إليك قالت لي بالله سلم على الشيخ يحيى عني وادفع إليه هذه الشملة، قد خبستها على اسمه.
1: الهدية لمن حضر، حلها يا أبا الفضائل.
0: حسنا يا سيدي.
3: من يكون هذا الشيخ؟
1: أبو يوسف، هذا شيخ قد تقدمت صحبتي له قديما، واختبرته في زرع بيتنا فوجدته أمينا.
0: حللت الشملة.
1: خبز شعير. حسنا فعلت أم يوسف، سأخذ منه رغيفين نصيبي، وفرق الباقي على من حضر من صدور الدولة والسادة الأجلة يا أبا الفضل.
0: سأفعل سيدي.
1: أما أنت يا أبا يوسف فتعال بجانبي، سلني حاجتك.

0: مولاي الوزير، اثنان متخاصمان بالباب، يدعي أحدهما أن الآخر قتل أخاه.
1: أدخلهما، نكمل فيما بعد يا ابن الجوزي.
0: حسناً.

0: هيا أخبراني بحكايتكما.
1: سيدي الوزير، هذا الرجل قتل أخي بدم بارد.
0: حقا ما يقول هذا الرجل؟ أقتلت أخا؟
2: نعم، جرى بيني وبينه كلام فقتلته.
0: قتلته؟
1: سلمه إلينا حتى نقتله، فقد أقر بالقتل.
0: أطلقوه ولا تقتلوه.
1: كيف ذلك وقد قتل أخانا؟
0: هل أفدي؟ اسمع يا رجل، هل تبيعني إياه؟
1: أبيعه.
0: أعطوه 600 دينار.
3: أمرك مولاي.
0: أما أنت فاقعد عندنا ولا تبرح لنرى ما نفعل بك.

0: ما حكم القاتل يا ابن الجوزي؟
1: حكم القاتل أن يقتل.
2: سيدي الوزير، هل لي أن أطلب إمهالي 3 أيام حتى أخبر أبنائي بثروة المدفونة والتي لا يعلمها سواي؟
0: ومن يضمنك؟
1: أنا أضمنه يا سيدي.
0: ابن الجوزي يريد أن يضمنك، فهل تتسبب في قتل هذا الرجل أيضا بهربك؟
2: لكم علي أن أعود بمجرد إبلاغ أبنائي بمكان الثروة.
0: لكن بإمكانك أن تهرب، فما الذي يمنعك من الهرب؟ ما الذي يدعوك للعودة؟
2: خوفا من أن يقال ذهب أهل الوفاء بالوعد.
0: أما أنت يا ابن الجوزي، فما الذي دعاك إلى أن تضمنه وأنت تعلم أنه قاتل وربما لا يعود؟ ما الداعي لأن تضمنه وأنت لا تعرف سوى أنه قاتل؟
1: أضمنه يا سيدي خوفا من أن يقال ذهب أهل المروءة والكرم.
0: أعطوا هذا القاتل 50 ديناراً.

0: مولاي الوزير، لقد أحسنت إلى هذا الرجل وعملت له أمرا عظيما وبالغت في الإحسان إليه، فما هو السبب؟
1: أمنكم أحد يعرف أن عيني اليمنى لا أبصر بها شيئا؟
0: معاذ الله، لا ندري أنك لا ترى بعينك اليمنى. كأن
1: بلى والله، عيني اليمنى ظاهرها أنها سليمة، لكنها في الحقيقة معطوبة. نعم معطوبة. أتدرون ما سبب ذلك؟
0: لا.
1: هذا الذي خلصته من القتل جاء إلي ذات يوم وأنا طالب علم، ومعي كتاب من الفقه أقرأ فيه، ومعه سلة من الفاكهة، فقال احمل لي هذه السلة. فقلت له ليس هذا شغلي، فاطلب غيري. فغضب ولكمني على عيني فعطبها ومضى، ولم أره بعد ذلك إلى يومي هذا. فلما رأيته الآن تذكرت ما صنع بي، فأردت أن أقابل إساءته إلي بالإحسان مع القدرة.
0: هذا مصداق لقوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: ها قد عدت يا سيدي.
1: أيها الرجل، أنت وعدت بأن تعود خوفا من أن يقال ذهب أهل الوفاء بالوعد، وأنت يا ابن الجوزي تضمنه خوفا من أن يقال ذهب أهل المروءة والكرم، ونحن عفونا وتسامحنا حتى لا يقال ذهب أهل العفو عند المقدرة.
2: أيها الوزير العالم العادل، هذا ليس غريبا عنك، ففي عهدك اجتمع من حولك خيار الناس من الفقهاء والمحدثين والصالحين، واجتهدت في إكرامهم وإيصال النفع إليهم، وارتفع أهل السنة بك غاية الارتفاع.
1: والله يا ابن الجوزي، لقد كنت أسأل الله تعالى الدنيا لأخدم بما يرزقنيه منها العلم وأهله.
2: الكل يعلم أن أموالك مبذولة لأهل العلم ولتدبير الدولة، والسنة تدور وعليك ديون، وما وجبت عليك زكاة قط.
1: يا ابن الجوزي، تمسك بتقوى الله، فالمرء لا يبقى، وكل امرئ ما قدمت يده يلقى، ولا تظلمن الناس ما في أيديهم، ولا تذكرن إفكا، ولا تحسدن خلقا، ولا تقربن فعل الحرام، فإنما لذته تفنى وأنت به تشقى. تعود فعال الخير جمعا، فكلما تعوده الإنسان صار له خلقا.
3: غدا لقاء آخر.

0: حلقات أعدها للإذاعة عبد اللطيف شما.
1: وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.
0: التسجيل والمونتاج شادي زيادين.
1: أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع.
0: الموسيقى التصويرية محمد عزت.
1: جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع.
0: إخراج تحسين خوالدي.
1: صلى الله على الحبيب المصطفى.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفص.

Thank you.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: عطر الكلام، عطر الكلام. إعداد وتقديم إدريس بن محمد البشري، إخراج جمال بن محمد الشعيلي. عطر الكلام.
3: الجمال. إن أنت أبصرت الجمال ولم تهم، كنت امرئا خشن الطباع بليدا. إيليا أبو ماضي. يقول فريدريك نيتشه: صوت الجمال همسا يتكلم، إنه لا يتسلل إلا إلى الأرواح اليقظة. ويذكر توفيق الحكيم أنه من العسير على نفسي أن أتصور الجمال غير مقترن بالفضيلة. الجمال الحق والفضيلة الحق شيء واحد. إذا كان الجمال يجذب العيون، فالأخلاق تملك القلوب كما يقول أفلاطون. وكما قال سعد مكاوي: يا عشاق الجمال تواصوا وتواصلوا، فلا حل غير الدفاع المستميت عن حصن الجمال الصامد ضد انحطاط الهمم واستشراء النفاق وضيق الأفق وكل ثمار الجمود. وكما قيل: وما من جميل يظل جميلا، فشيمة كل البرايا الفناء، ولكن صيفك ذا لن يغيب ولن تفقدي فيه نور الجمال. الجمال هو أعظم قوة على وجه الأرض كما يرى أناتول فرانس. أما عن جلال الدين الرومي فيقول: ويسألونك أين تجد الجمال، قل لهم: في الوجوه التي تستحي من الله. إن الإنسان هو الذي يرى الأشياء كما يريد، فالأشياء تبدو قبيحة أو جميلة رهنا بوجهة نظر المتأمل. ذلك يعني أن الجمال ليس القائم خارج ذات الإنسان، ولكن الجمال الحقيقي هو الموجود في داخل الروح الإنسانية، كما يذكر ليو تولستوي.
2: عطر الكلام.
3: ومصطفى محمود يقول أن الجمال الحقيقي هو جمال الشخصية وحلاوة السجايا وطهارة الروح. أما أوشو فيقول: عندما ترى الجمال في الحياة فإن القبح يختفي، عندما تعيش الحياة ببهجة فإن الحزن يختفي، لا تجتمع جنة ونار ولديك الخيار. الجمال الذي لا تزينه الثقافة ولا يتوجه الذكاء ما يلبث أن يصير عادة، وما صار عادة ما يلبث أن يصير مملا، كما يقول أدهم شرقاوي. وكل ما يصدر عن الله جميل، وإن كنا لا نرى الجمال في المصيبة. ابن قيم الجوزية. وهنا نختم بقول إيليا أبو ماضي: من كان يحلم بالسماء فإنني في قلب إنسان وجدت سمائي. ليس الجمال هو الجمال بذاته، الحسن يوجد حين يوجد رائي.
2: عطر الكلام، عطر الكلام مع تحيات إدريس بن محمد البشري وجمال بن محمد الشعيري. عطر الكلام.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة معك.
0: راديو قفصة .إن.
2: يرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة معك.
3: راديو قفصة بوينت إن.
4: اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. تجليات.
1: يقول الباحثون إنه في فترة الحكم العثماني وخاصة بين القرنين 18 و19 في قفصة، كانت نزعات الانتماء في المراكز الوحية وخاصة بالنسبة إلى مجموعة القفاصة والكسارة تتجاذبها القناعات الدينية في مختلف مظاهر الحياة. وفي هذه الفترة تكامل دور الإسلام الشعبي وتجسد خاصة في الالتفاف حول الأولياء الصالحين وزواياهم وأضرحتهم، وأبرزها في قفصة الجامع الكبير، وهو أهم معلم ديني، والذي أقيم منذ العهد الأغلبي في القرن 9 الميلادي. ويحتوي جوف مدينة قفصة على الجامع الثاني، وهو جامع أبي يعقوب، وهو المعروف اليوم ببن يعقوب، الذي تقام فيه شتى المناسبات. ومنذ النصف الثاني من القرن 17 تصاعدت موجة الاعتقاد في الأولياء الصالحين الذين برزوا في المدينة وفي القرى المجاورة لها، وتنامت أضرحتهم وزواياهم مثل محمد بن فاخر وعمر بن عبد جواد وسيدي عبد الملك وأحمد جروب.

0: أما في مدينة القطار فنجد مقام لل القلعة، وهي عبارة عن ربوة في الشمال الشرقي لمدينة القطار، به مغاور عريقة يقال إنها كانت للإنسان الأول، وقد نال ذلك الموقع أهمية خاصة من الإجلال والتقديس والتبجيل، ويحظى بزيارة الراغبين في نيل بركة الولية. ولكن الوقائع دلت على أن تلك الولية تخصصت في بركات محددة مثل مقاومة العقم وتنمية الخصوبة والإنجاب وحماية الأطفال ورعايتهم. وفي الشمال الشرقي لمدينة قفصة توجد قرية سيدي منصور التي ينسب لها سكان الدول، وقد أقيمت هذه القرية على الضفة الغربية لوادي بياش قرب ضريح الولي الصالح منصور بن داليا. ويقال إن هذا الولي توفي ودفن بتمغزة، إلا أن أبنائه نقلوا رفاته إلى الدولي واستقروا حوله بعد أن كانوا يقيمون بجمودة ضمن عروش أولاد رضوان، وتعلموا الأنشطة الفلاحية في واحة قفصة وتعاطوها تدريجيا. تركيبة النسيج الاجتماعي لمدينة قفصة تعود إلى تنوع المكونات، وهي انقسام السكان إلى عروش وفرق، هذا إذا أضفنا إليها القرى المجاورة لها مثل القصر ولالة وسيدي منصور والقطار. وعندما نذكر المزارات الولائية والأضرحة والمقامات الصوفية في ولاية قفصة، فلا ينبغي أن يغيب عن بالنا العبادات البدائية التي مارسها إنسان الحضارة الكبسية العريقة في القدم، والشاهد عليها الكدية السوداء وهي الرمادية بحي الدوالي التي يحتضنها جبل العسالة، وهي عبارة عن ربوة من الرماد والحجارة المتفحمة وقواقع الحلزون والصوان المكسوك. ويقول الباحثون إن الرمادية تقيم الدليل على أن العبادات البدائية في الحضارة الكبسية سبقت بآلاف السنين أعرق هذه النماذج مثل البوذية والكونفوشيوسية والزرادشتية التي ظهرت في القرن السادس قبل الميلاد.
1: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

إنا قد فوضنا أمرنا إليك، وإنك بعبادك خبير بصير. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم.

صبرنا وارحمنا، إنك على كل شيء قدير. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا خسارا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.

نحن والقمر جيران. من سنة اللي طلعت هالغنية لليوم تغير القمر، طلعوا لعنده مشوا عليه، صار تراب وحجار، لكن بالنسبة لنا بعده قنديل السهر ورفيق المشاوير. ما زال التقينا، رح نفتح شبابيك الماضي ونسمعكن اغناني بتعرفوها. فيكن تتذكروا مين الاشخاص اللي كانوا معكن لما سمعتوها لاول مرة؟ كتار منا بدلوا احبابهم، بدلوا اصحابهم، وينيال اللي بعده من هاك الايام حبيبه معه، رح يسمع وترجع اللحظة وكل الذكريات.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: انطلقت مصالح الإدارة الجهوية للديوان الوطني للتطهير في إنجاز مشروع يجمع بين تطهير حياة البساتين والنسيم بمدينة جمنة من معتمدية قبيل الجنوبية وحي النزل الجوفية بقبيل المدينة باعتمادات تفوق 17 مليون دينار. تنطلق الأربعاء 3 من جوان الجاري اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لتتواصل حتى 10 من جوان على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 من جوان. هذا وأكد وزير التربية نور الدين النوري أن الوزارة استكملت جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 26 و2000 مشددا على أن الوزارة لن تتسامح مع أي محاولة للغش وأكد اتخاذ جملة من التدابير الصارمة لضمان إجراء الامتحانات في ظروف تتسم بالنزاهة. أكد وزير الصحة نصف الفرجاني أن تونس ماضية في تعزيز سيادتها الدوائية وتشجيع التصنيع المحلية بما يجعل من الصناعة الدوائية التونسية رافعة للاقتصاد الوطنية ومنصة للتصدير نحو الأسواق الأفريقية والعربية. وكان وزير الصحة عقد جلسة عمل مع مسؤولي شركة تنشي الهندية المتخصصة في تصنيع الأدوية الجنيسة والأدوية المبتكرة والتي بدأت التصنيع والإنتاج بالشراكة مع شركة تونسية لصناعة الصيدلية صفات، ذلك في إطار دعم الاستثمار وتطوير الصناعة الدوائية في تونس. أعلنت وزارة الداخلية أن ملنشير كف التفتيش الصادرة عن المحاكم التي ترد على مصلحة النشر بإدارة الشرطة العدلية من قبل المواطنين المعنيين بها أو من ينوبهم قد تقرر قبولها بكل مكاتب العلاقة مع المواطن بمختلف مناطق الأمن والحرس الوطنيين بكامل تراب الجمهورية وعدم الاقتصار على قبولها بمقر إدارة الشرطة العدلية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الكيان المحتل ترجع عن تحرك عسكري باتجاه بيروت وأن حزب الله وافق على وقف إطلاق النار، وذلك بعد تقارير صهيونية تحدثت عن ضغوط أمريكية أدت إلى تأجيل هجوم كانت تل أبيب تستعد لتنفيذه في الضاحية الجنوبية لبيروت. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان. مدن ومشاهير. صالح بن علي العامري وحبيب بن عبد الله حبيب.
2: مراكش. مراكش الحمراء أو مدينة النخيل أو كما يحب أن يطلق عليها سكانها البهجة، تقع في جنوب وسط المغرب. يرجع اسمها إلى كلمة أمازيغية تعني بلاد الله، كما توجد عدة تفسيرات أخرى كالقول أنها سميت بهذا الاسم لأنه حينما أراد يوسف بن تاشفين تأسيس عاصمة لدولته خرج للمكان الحالي الذي تقع به مدينة مراكش، فأعجبه المكان لانبساطه لكنه احتار بخصوص الاسم. وبينما هو محتار إذا به يسمع رجلا يسأل ابنه: هل حقا سقيت هذا الحقل؟ فيجيب الابن: نعم قد فعلت مرة أكش، بمعنى سقيته مرة وقد نشف. فأعجب بالكلمة المنحوتة من هاتين الكلمتين مرة وكش، فاتخذها عاصمة لدولته، دولة المرابطين الصنهاجية النشأة. وصفت مراكش بأنها المدينة الحمراء الفسيحة الأرجاء الجامعة بين حر وظل ظليل وثلج ونخيل، عاصمة دولة المرابطين والموحدين والسعديين. قال فيها صاحب وفيات الأعيان: مراكش مدينة عظيمة بناها يوسف بن تاشفين في عام 1062 للميلاد. وذكرها صاحب معجم البلدان وقال: مراكش أعظم مدينة بالمغرب وأجلها. وصفها مؤرخها ابن المؤقت المراكشي وقال بأنها مدينة لم تزل من حيث أسست دار فقه وعلم وصلاح، وهي قاعدة بلاد المغرب وقطرها ومركزها وقطبها، فسيحة الأرجاء، صحيحة الهواء، بسيطة الساحة ومستطيلة المساحة، كثيرة المساجد، عظيمة المشاهد، جمعت بين عذوبة الماء واعتدال الهواء وطيب التربة وحسن الثمرة وسعة الحرث وعظيم بركته.

المعتمد بن عباد ملك إشبيلية في عصر ملوك الطوائف، ولد في باجة إقليم في البرتغال حاليا في عام 1040 للميلاد، وتوفي في أغماد في مراكش في عام 1095 للميلاد. كان المعتمد بن عباد شابا فارسا شاعرا مجيدا يحب الأدب، فاجتمع في بلاطه نجوم ساطعة من أرباب ونوابغ القصيد من أمثال أبي بكر بن عمار وابن زيدون وابن اللبانة وابن حمديس الصقلي. وكما كان المعتمد شاعرا مجيدا، كان زوجته اعتماد الرميكية شاعرة كذلك، وكانت إشبيلية حاضرة دولته آية في الروعة. عاش ابن عباد في أيام ملوك الطوائف، وهم ملوك تقاسموا الدولة الأموية في الأندلس، وحكم كل واحد منهم جزءا أو دويلة، حتى بلغ مجموع تلك الدويلات 21 دولة، لكل دولة منها عرش وملك وجيش ضعيف. ولما رأى ضعفهم وتفرقهم، ألفونسو السادس ملك ليون وقشتالة هجم على طليطلة فاجتاحها، فاستنجد المعتمد بن عباد بزعيم المرابطين يوسف بن تاشفين في الشمال الأفريقي، حيث التقى الجمعان في مكان يقال له الزلاقة.

كانت استجابة يوسف بن تاشفين سريعة مذهلة، فقد أقبل في قرابة 100 سفينة ونيف وعشرين ألف جندي، واندفع إلى الزلاقة فوجد المعتمد بن عباد قد سبقه وقضى ليلة كاملة يهاجم وتنهشه الجراح. وفي اللحظة المناسبة وصل المرابطون وقائدهم إلى قلب المعركة، وتكامل عدد الإسبان 50,000. هرب القائد ألفونسو في بضعة رجال، وكانت الواقعة في يوم

تردد من ماله ومقيدا، وأظله عيد وهو في السجن، فقال يصف هذا المشهد الذي يقطع نياط القلوب: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فجاءك العيد في أغمات مأسورة، ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس ما يملكن قطميرا. في عام 1970 تم بناء ضريح المعتمد بن عباد الذي يحتضن بالإضافة إلى قبر الملك الشاعر قبر زوجته اعتماد الرميكية وابنه، والذي يتشكل من قبة مصغرة طبق الأصل القبة المرابطية بمراكش، تزينها بعض الأبيات الشعرية التي نظمها الأمير الشاعر المعتمد بن عباد في رثاء حاله.

0: الفقيه والفيلسوف الشهير ابن رشد كان في عام 1135 للميلاد في مراكش في بلاط يوسف بن عبد المؤمن سلطان الموحدين الذي عمل على إنشاء المدارس. وقد كان أبو بكر بن طفيل هو الذي قدم ابن رشد إلى السلطان الموحدي وله الفضل في ذلك. عاد ابن رشد إلى قرطبة لكنه مع ذلك لم يتوقف عن الأسفار في دولة الموحدين، فنجده مرة في مراكش وأخرى في إشبيلية وثالثة في قرطبة، ويشهد على ذلك ما ذكره في تفاسيره لكتب أرسطو من أسماء للبلاد التي أتم فيها كتابتها. ثم دعاه السلطان يوسف مرة أخرى إلى مراكش في عام 1182 للميلاد، وعينه طبيبا له مكان ابن طفيل الذي بلغ سنا عالية، فاعتزل الطب لكنه بقي وزيرا.
1: مدن ومشاهير. صالح بن علي العامري وحبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم. أكسجين.
2: أكسجين.
1: الفوائد البيئية لتدوير المخلفات الورقية.
3: يعتبر علماء البيئة أن المخلفات الورقية من أهم المفرزات التي يتم تصنيعها، وتصنيع المخلفات الورقية أمر له أهمية بيئية خاصة، لأنه يساهم في خفض استنزاف الأشجار لاستخدام الأخشاب في صناعة لب الورق.
1: كذلك فإن إعادة تصنيع المخلفات الورقية توفر كمية كبيرة من الطاقة اللازمة لصناعته من المواد الخام، والتي يتم تدمير غابات المطر الاستوائية للحصول عليها، وهذا من المشاكل البيئية الخطيرة.
3: وقدر أخصائيون ما يدمر يوميا من الغابات بحوالي 400 كيلومتر مربع، وتقطع لأهداف مختلفة كتوفير مراع للمواشي ومزارع للمحاصيل، ولتنفيذ مشاريع تنمية صناعية، وأحيانا لحفر المناجم وشق الطرقات، وأيضا بهدف تحقيق أرباح من نشاطات كصناعة الورق.
1: علما أن المصانع الحديثة تنتج كميات هائلة من الورق يوميا تقدر بثلث بليون طن، أي 3 أضعاف إجمالي وزن السيارات التي تنتج في العالم.
3: والمؤسف أن هذه الكميات الكبيرة من الورق تنتهي في أغلبها في المطامر، لذا تعد صناعة الورق من أسوأ مصادر التلوث في العالم، لأنها تتسبب بتلوث الهواء والمياه والأرض.
1: لهذا يشدد علماء البيئة على أهمية القيام بأمرين في حال قطع الأشجار لإنتاج الورق: الأول غرس أشجار جديدة بدل الأشجار المقتلعة حفظا للحياة النباتية وتوازن الطبيعة، الثاني إعادة استعمال الورق، فبهذا تحفظ البيئة والطبيعة من الأذى.
3: تشكل نسبة الورق والكرتون حوالي 20% من المخلفات الصلبة، وتدويره لإعادة استعماله يمنحنا فوائد عديدة اقتصادية وبيئية، أهمها توفير نصف كمية الطاقة اللازمة لصنع الورق من مواد خام.
1: ومن فوائد تدوير الورق أيضا أننا نستخدم موردا كان سيهدر لو لم يتم تدويره، وبالتالي خفض كمية النفايات الناتجة التي ستؤول إلى المطامر.
3: وهناك فوائد بعد لتدوير الورق اقتصاديا، تحديدا تتمثل في توفير النفقات التي يتطلبها التخلص من مخلفاته، وتحقيق أرباح من تصدير الورق المستعمل، وتوفير دخل لمجموعة من الناس.
1: مع الإشارة إلى أنه ينبغي تصنيف الورق حسب نوعيته قبل تدويره، وكلما كانت نوعية الورق أفضل كلما كان أصلح للتدوير.
3: ويصنف الورق الأبيض الذي يستعمل أساسا في المكاتب والمصانع على أنه ورق مهمل من النوع العالي الجودة، وذلك لاحتوائه على مقدار كبير من الألياف الخام، لذا يجب تدويره.
1: أما الورق المطلي المهمل كورق المجلات ذي الأسطح اللماعة أو الملساء فهو الأدنى جودة، لأنه ينبغي إزالة الطلاء في أغلب عمليات التدوير.
3: كذلك فهذا الورق المطلي مصنوع من عجينة منخفضة القوة لا تتناسب مع تدويره لصنع مواد توضيب. في المقابل فإن الورق البني المهمل الذي يستعمل أساسا لصنع علب الكرتون وخلافه يمثل معظم الورق المتوافر للتدوير وإعادة الاستعمال.
1: وهناك أصناف ورق غير صالحة للتدوير بتاتا، منها الورق الملوث بالطعام وأوعية الحليب والعصير المصنوعة من ورق المشمع والورق الكربوني والورق المغطى بالبلاستيك كأغلفة الطعام السريع وصناديق العصير.
3: يعني باختصار أن الورق المحتوي على أي نوع من التلوث أو طبقات بلاستيكية لا يمكن تدويره، وبعد تدوير ما يصلح لتدويره يكون التخلص من المواد المتبقية بواسطة التمر الصحي الذي يشكل الملجأ الأخير ويحفظ البيئة سليمة.
0: كنتم مع
2: أكسجين.
0: أكسجين.

ربي، أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
3: أهلا بكم مستمعين الأكارم. تشرق شمس الحياة من جديد بالأمل والتفاؤل مع العمل والعزيمة. يوما نزداد فيه عطاء ونجاح مع نسمات الصباح الجميل، نبعث لكم بهمسات للأحبة. نحن معكم بكل نقاء القلب وصفائه. صباحكم باقات حب وسعادة وابتسامات في هذه المؤانسة الصباحية الطيبة. أهلا بكم، صباح الخير.

محمد عبد يقول في نغم الأماكن: الأماكن كلها مشتاق لك، كل شيء حولي يذكرني بشيء، حتى صوتي وضحكتي لك فيها شيء.

الأماكن. ما معنى أماكن؟ في معجم المعاني الجامع مفرد كلمة أماكن مكان، والجمع أماكن وأمكنة، ووزن كلمة أماكن الصرفي أفاعل. أجمل ما في الأماكن الذكريات، عندما نعود لتلك الأماكن يمر بنا شريط الذكريات ونعيش في أجوائها، وتتفاعل مع ذلك حواسنا الخمس، حتى أننا نبدأ بشم روائح العطور التي كانت ضمن تلك الأيام الخوالي. نتذكر جميع الأحداث وأدق التفاصيل، فنحمل الكثير من الحب لهذه الأماكن، ليس لذاتها وإنما لما تحمله من ذكريات جميلة. كثيراً ما يمر الإنسان في طريقه بأماكن ومواقع جغرافية فلا يخرج منها سوى بأسمائها، فيما يحمل رغبة ملحة بالتعرف على المعنى الذي تحمله تلك الأسماء بأهميتها التاريخية. فمعرفة التضاريس الجغرافية للأماكن وتاريخها تضيف إلى صورة الأوطان أكثر جمالاً.

مستمعين الأكارم، يقال أسعد الناس هم هؤلاء الذين يملكون رصيداً كبيراً من الذكريات، فحينما تغرب الأشياء وتتوقف أنفاس الزمن حولنا ونشعر بفردية بين الناس وتتراجع الأضواء والمشاعر حولنا، نشعر بأن ذكرياتنا هي الشيء الوحيد الذي يؤنسنا، فمذاقات الحياة تتنوع باختلاف الأمكنة. ولا ننسى، قل لي ماذا تتذكر أقول لك من أنت، للكاتبة الروائية أحلام مستنغاني. أحد أهم الشعراء الفلسطينيين والعرب شاعر الثورة والوطن محمود درويش يقول: بدون الذاكرة لا توجد علاقة حقيقية مع المكان. ويقول أيضا: ليس المكان مساحة فحسب، إنه حالة نفسية أيضا. الكاتب والفنان والروائي باولو يقول: كل الدروب تقود إلى المكان نفسه، لكن اختر دربك وامضي إلى نهايته. وهذا آخر يقول: ازرع الخير حتى لو في المكان الخاطئ، سيظل خيرا وسيثمر يوما ما.

0: إذاعة قفصة تفيق معاك على إشراقة جديدة.
1: مستمعين الأكارم، ما هو أهدأ مكان بالعالم؟ أهدأ مكان بالعالم تحتضنه مقر شركة مايكروسوفت في العاصمة الأمريكية واشنطن، غرفة الصمت، التي تعد أهدأ مكان في كوكب الأرض، إذ يمكن لمن يدخلها سماع دقات قلبه وطقطقة عظامه. مستمعين الأكارم، هل هناك مناطق لم تكشف بعد؟ أجل، تعتبر غابات الأمازون من الأماكن التي لم يكتشفها الإنسان بعد، نظراً لمساحتها الكبيرة وأيضاً لوجود قبائل لا يزال يعيشون وهم بمنأى عن الحضارة الحديثة. أحبائي، الأماكن ليست مجرد مدن وأحياء وأزقة قديمة تحمل عبق الماضي، هي تاريخ مملوء بالأحداث وبالقضايا الإنسانية الكثيرة التي تزرع في النفس لتنبت وتعيش أجيالاً بعد أجيال.

متتبعينا، للمكان أهمية في حياة الإنسان، فقد كان أسبق في وجوده من الوجود الإنساني، فقد خلق الله سبحانه وتعالى الأرض وذللها وهيئها كما هيئ الكون كله بوصفه المكان الأكبر لحياة الإنسان. وعلى الأرض وداخل هذا الكون كان إدراك الإنسان للزمان والمكان، وقد التفت القدماء إلى أهمية المكان في الأدب وما يرتبط به من حنين وحب، فكتبوا كتباً مهمة عن الموضوع مثل المنازل والديار لأسامة بن منقذ والحنين إلى الأوطان للجاحظ ونسيم الصبا لابن حبيب الحلبي. ومما لا شك فيه أن هناك أماكن يرفضها الإنسان عموماً وأخرى يرغب فيها، فكما أن البيئة تلفظ الإنسان أو تحتويه، فإن الإنسان طبقاً لحاجته ينتعش من بعض الأماكن ويذبل في بعضها، وقد تكون نفس الأماكن جاذبة أو طاردة، فقد تكون الأماكن الضيقة المغلقة مرفوضة لأنها صعبة الولوج، وقد تكون مطلوبة لأنها تمثل الملجأ والحماية التي يأوي إليها الإنسان بعيداً عن صخب الحياة. وفي الختام نتحدث عن الأماكن المقدسة في الإسلام، هي المساجد وما أشبهها في كل مكان مخصص لطاعة الله تعالى. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وعلى رأس هذه المساجد المساجد الثلاث: المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والمسجد الأقصى بيت المقدس. وتختص هذه المساجد الثلاث دون غيرها بأنها لا تشد الرحال إلى غيرها من بقاع الأرض بقصد التعبد والثواب، كما تختص مكة والمدينة بحرمة تنفير صيدها وقطع شجرها الذي لم يستنبته الناس في العادة. والله أعلم.

0: باقة الصباح.
1: باقة الصباح.
0: باقة الصباح.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
3: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، إخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم نعطيكم فكرة إن شاء الله على أهم الأنشطة الفلاحية بالنسبة للإنتاج الحيواني خلال شهر جوان، واللي ماش نتناولوها في حصتنا الصباحية الخاصة بالإرشاد الفلاحي. نشوفها مع بعضنا المحافظة على جودة العسل والخصائص متاعه، نشوفوا التدخلات الفنية للمرحلة خلال فصل الصيف اللي هي أهمها عندك المراقبة النصف شهرية للمرحلة، ماذا بينا كل نصف شهر النحالي تفقد المرحلة متاعه. عندنا العناية بالفراخ والخلايا الضعيفة، عندنا إتمام ترحيل خلايا النحل للغابات الكلاتوس، عندنا توفير الماء وبكثرة وهذه عملية ماذا بينا نحرص عليها برشا، ثم زاد ضم الخلايا الضعيفة، الاحتياط من العثة والأمراض البكتيرية، الاحتياط من حرارة الشمس. نشوفوا مع بعضنا زادة تربية الدجاج خلال الفترة الحارة، المربي شي اسمه يعمل. نشوفوا زادة أهمية قطاع الدواجن ومساهمة اللحوم البيضاء في مجال اللحوم المنتجة. عندنا زادة نذكروا بعناصر الأمن الحيوي في تربية الدواجن، لأن عملية هامة برشا، لأن الأمن الحيوي في تربية الدواجن هو مجموعة من التدابير والإجراءات اللي لازمنا نطبقوها حسب زوز مبادئ. بالنسبة للمبدأ الأول هو الإقصاء الحيوي، يعني نمنع مشكل المرض يدخل للمدجنة، والعنصر الثاني هو الاحتواء الحيوي، يعني إذا كان لا قدر الله توجد كيفاش نحتوي المرض ذاك وما خلوش ينتشر داخل المدجنة. نشوفوا زادة في الموضوع هذا انتصاب واتجاه وتصميم منشآت تربية الدواجن. عندنا زادة التحكم في السيل بالنسبة للأشخاص والعربات والكائنات الضارة. عندنا زادة جودة الحيوانات وجودة العلف والماء. عندنا زادة التنظيف والتصرف في الجثث والتطهير. عندنا زادة الفراغ الصحي راه عمليه هامه برشا. عندنا زادة التصرف في البيض، وعندنا الامن الحيوي اثناء التربيه ومفهوم التقييد وتكوين الاعوان، لان زادة عمليه التكوين راه بالنسبه للاعوان اللي هم يشتغلوا في المدجنه بتاعنا عمليه هامه برشا، وراهو يبقى ديما لازم الاتصال بالمصالح البيطريه بمندوبيه الفلاحه، وبطبيعه الحال بالنسبه للمداجن الكبيره عندهم البيطري متاعهم لازم يطبقوا التعليمات متاعه. وكراس الشروط نذكروا به راهو المتعلق باهداف منشئات الدواجن، ضبط شروط التربيه واهتم بالجوانب الصحيه، وبالنسبه خاصه للامور الصحيه اعطى اهميه في مرحله التربيه بدايه من عمليه التفريح للنقل للمصالح لنقاط البيع وغيره. وتوا مقالي كان نقول لكم وفقكم الله في اعمالكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: ارشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. بسم الله.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم. إذاعة جفصة إذاعتكم.
1: تميم السادسة صباحا.
2: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم جميعا مستمعين الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تنطلق غدا الأربعاء 3 جوان الجاري اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لتواصل أيام الرابعة والخامس والثامن والتاسع والعاشر من جوان الجارية. على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 جوان الجارية، فحظا موفقا لجميع المترشحين. أكد وزير التربية نور الدين النوري أمس أن الوزارة تستكمل جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 التي تنطلق غدا الأربعاء، مشددا على جاهزية مختلف مراكز الاختبارات لاستقبال المترشحين في أفضل الظروف. وشدد الوزير على أن الوزارة لن تتسامح مع أي محاولة للغش، مؤكدا اتخاذ جملة من التدابير الصارمة لضمان إجراء الامتحانات في ظروف تتسم بالنزاهة. استكملت المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد كافة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لإنجاز مختلف المناظرات الوطنية لسنة 2026 وتوفير أفضل الظروف للمترشحين وضمان حسن سير الامتحانات في مختلف مراكز الاختبار بالجهة. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس بقصر قرطاج الوزير المنتدب لدى وزير شؤون الخارجية المكلف بالفرنكفونية والجالية الكونغولية في الخارج، وذلك بصفته مبعوثا خاصا محملا برسالة خطية موجهة لرئيس الدولة من نظيره الكونغولي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية. في أخبار العالم، أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أمس أن حزب الله وافق على مقترح أمريكي بوقف متبادل للهجمات مع إسرائيل، وذلك بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأن الطرفين وافق على وقف الأعمال القتالية في عقاب تهديد الحكومة الإسرائيلية باستئناف الضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت. أخيرا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يوافق بعد على الاتفاق مع إيران، مشيرا أن المحادثات مستمرة بوتيرة متسارعة مع إيران، وذلك بعد إعلان إيران تعليق المفاوضات بسبب التصعيد الإسرائيلي في لبنان، محملة واشنطن مسؤولية هذا التصعيد. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
9: ستة وثلاثة دقائق اليوم 3/2/2026. صباح الورد، صباح النور لكل مستمعي إذاعة قفصة وين ما كنتم. إن شاء الله نهاركم زين، مرحبا بكم حتى للتسعة في نسائم الصباح، هذا الموعد المباشر الأول على موش إذاعة قفصة اليوم ثلاث، مع المتابعات، مع الاستضافات، مع الفقرات القارة، الأخبار، وكذلك الإيقاعات اللي اخترناها اليوم إن شاء الله تعجبكم. فريق كامل يأمن هذا اللقاء، ترافقني في الجانب فني من أمام الكونسولات، ترافقني كوكب إبراهيمي، وبسمع ماري من أمام الميكروفون وين ما كنتم. إن شاء الله نهاركم زين، ربي يفتح في وجوهكم، ربي يحل بالخير في وجوهكم الكل، الناس اللي هما فثنية إن شاء الله طريقة سليمة لكم، سيسر واحكم إن شاء الله توصلوا سالمين. اللي يسمعوا فينا في الدار يشربوا في قهوتهم إن شاء الله برشا كافيين باش تكونوا ناشطين لليوم. زاد الناس اللي هما في الخدمة يسمعوا فينا توا في القاوي، في اللي حل حنوت متاعو، للي يخدم توا إن شاء الله ربي يعينكم إن شاء الله برزق الحلال للجميع. نحن رافقوكم وانتم ترافقونا بطبيعة وتتابعونا، وبكم ومعكم ومواصلين في نسائم صباح مع الفقرات كما تعودتم، مع المتابعات حتى للتسعة باش نطلقوا بالأغاني التونسية، وهذا لطفي بوشناقة.

اللهم اعطنا خير الأقدار واكفنا شرها، اللهم هب لنا قلوبا آمنة مطمئنة لا يؤذيها بلاء الدنيا، اللهم اغفر بيوتنا بالبركة، اغمر بيوتنا بالبركة والستر والأمن والأمان، اللهم علق قلوبنا برجائك وامنع رجاءنا عمن سواك، اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها وتعلم حاجتنا فقضيها، اللهم اشفي مرضانا وعافي مبتلانا ويسر أمورنا وفرج همومنا واصلح أحوالنا، آمين يا رب العالمين. اليوم 3/2 جوان 2026 موافق 16 من ذي الحجة 1447 هجري. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة كفسة ومجاورها، الصبح كان 3:26، الشروق 5:10، الظهر نصف النهار 30، العصر 4:09، المغرب شيكون إن شاء الله 7:38، والعشاء 9:20.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: نسائم الصباح، نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة. الأجندة الإذاعية.
1: صباح الورد، صباح النور لكل مستمعي إذاعة قفصة وين ما كنتم. توقيتنا 6:32 دقيقة. نعطيكم فكرة على أهم المواعيد الإذاعية المباشرة بالنسبة لليوم 3/2 جوان 2026. بعد نسائم الصباح يجيكم رياض حدودي في برنامج مع الناس من 10 حتى نصف النهار مع الفقرات القارة كما أخبار 24 ساعة. اليوم في نقطة استفهام الحديث عن مشروع مجلة الصرف الجديدة في تونس، شنو يضمن هذا المشروع، والمجلس باش يكون المجلس الجهوي بالقصرين مع السيد ناجي الشعباني، وفي المتابعات الصيد الليلي البري في تونس، خطر على الثروة الحيوانية مع جمعية الصيد والصيادين بالقصرين، وبالإضافة إلى عروض التكوين والتشغيل في الساعة الثانية من برنامج مع الناس. ثم المشهد اليوم مع زملائنا من قسم الأخبار، صوت المواطن مع فتن هنشيري يجيكم مساعتين الثلاثة، من الثلاثة للأربعة ساعة موزيكا دندنا مع نهاد الدلي، ثم الملف بيئتنا حياتنا مع هدى منسية من الأربعة حتى للخمسة في مواكبة لندوة حول المناخ كانت انتظمت بمدينة العلوم بمناسبة اليوم العالمي للبيئة مع سيدة صفا منصور المشرفة على مخبر البيئة والتنمية المستدامة بمدينة العلوم، ونسلط الضوء في بيئتنا حياتنا على المكتبة البيئية الرقمية من حيث الأهمية والنتائج مع سيد عبد القادر رانيبة ممثل عن وزارة البيئة، وبقية المتابعات في برنامج هدى منسية بيئتنا حياتنا. نمشوا ثم لبرنامج مساء الأنس من 6 إلى 8. اليوم يجيكم مع وسيلة الغول مع الإيقاعات والمتابعات الثقافية، مصافحة للسيد ياسين السيدي مدير دار ثقافة سبيلة من ولاية سيدي بوزيد لتقديم سلسلة المنتديات الثقافية نفكر معا من أجل فعل ثقافي تشاركي وهادف، وكذلك حديث مع سيد جمال شندول مدير المهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين في دورة 29، ورقة صوتية تعدها سمية رجب حول بيت الحكمة، واستضافة الأستاذ أحمد مير وتقديم إصداره الجديد لست منا، وبقية المتابعات في برنامج مساء الأنس. عمر العالو يجيكم من 9 إلى 11 في صفحات من تاريخ الجهات مع دكتور موسى الطبيبي الباحث في التاريخ القديم بجامعة المنار، باش يحدثنا عن تاريخ أسماء المناطق في الجنوب الغربي وعلاقتها بالماء وقدسيته. دكتور ذاكر راسيلة الباحث في التاريخ الوسيط بجامعة قفصة باش يحدثنا عن الجذر اللغوي والمجال الجغرافي لأسماء قبائل ومواقع تاريخية مثل أولد سعيد جبل عرباطة وغيرهم، والدكتورة مسعودة بالمسعود باحثة في من جامعة السربون وأستاذة في التاريخ بجامعة تمراس بالجزائر باش تقدم لنا فكرة حول مصطلح القبسي الصحراوي. دكتور أحمد عرعار بيش يحكينا عن تأثيرات الأسماء هذه، تاريخها وتاريخ الأسماء، أسماء المناطق هذه في جهات. تقريبا هذوما أهم الضيوف بالنسبة لصفحات من تاريخ الجهات اليوم مع عمر العلي من 9 إلى 11.

الشمس بصوت لطيفة العرفاوي، توقيتنا 6:41 دقيقة. صباح الورد لكل مستمعي إذاعة قفصاويين، ما كنت في نسيم الصباح حتى 9 ما زلنا معاكم. أعطيكم فكرة أولية لأحوال الطقس بالنسبة لليوم في انتظار الموعد القار مع المعهد الوطني للرصد الجوي بعد 7 اليوم. بالنسبة ل 3/2/2026 طقس مغيم جزئيا بأغلب مناطق البلاد، الرياح تهب من القطاع الجنوبي قوية نسبية قرب السواحل الشرقية، تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، البحر قليل اضطراب، الحرارة اليوم في ارتفاع نسبي تتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي.

أجندة الثقافة. إذن نعطيكم بعض المواعيد الثقافية، بعض البلاغات الثقافية. فتح باب التسجيل في 5 دورات تكوينية صيفية متخصصة في فنون الخط العربي. باب التسجيل في عدد من الدورات التكوينية اللي ينظمها المركز الوطني لفنون الخط فائدة الإطار التربوي والعموم والأطفال بداية من سن 10 سنوات، ويتواصل قبول ترشحات إلى غاية موفى شهر جوان. بطبيعة دورات تكوينية تنتظم تحت إشراف المعهد الوطني للتراث، تهدف إلى مزيد نشر ثقافة الخط العربي والمحافظة على هذا الفن الأصيل وتطوير مهارات الممارسين والهواة. يتم التسجيل في الدورات حضوريا وشخصيا بمقر المركز الوطني لفنون الخط الكائن بنهج 9 نهج المنسيري باب سويقة بالمدينة العتيقة بتونس. وتنجموا تدخلوا وتشوفوا مختلف شروط التسجيل في هذه الدورات التكوينية الصيفية المتخصصة في فنون الخط العربي. تحدثوا عن المسرح وأيام 77 مسرحية في دورتها 12 من 10 حتى 20 جوان، وهي الدورة الأولى دوليا تظاهرة تسعى إلى الانفتاح على تجارب مغيرة تثري مسارها الفني والمسرحي. ودورة فلسطين تحل ضيف شرف في الدورة هذه، وتستضيف عدد من الفنانين العرب المختصين في فنون المسرح والفرجة من مصر والأردن. البرنامج يضمن بالإضافة إلى العروض المسرحية جانب تكويني يتوزع على مجموعة من الدروس المتخصصة والورشات تشمل مختلف التعبيرات الفنية، مع انفتاح على عوالم بصرية وجمالية تهم صناعة الأفلام. تنجموا تدخلوا وتكتشفوا مختلف تفاصيل الدورة 12 من أيام 77 المسرحية اللي بشتكون من 10 حتى 20 جوان 2026. نتحدث على المهرجانات الآن، ومهرجان الحمامات الدولي اللي يحتفي بمرور 60 سنة على تأسيسه هذه السنة من خلال برمجة فنية متنوعة تجمع بين الطرب والموسيقى والراب والعروض المسرحية. الفنانة يارا بشكون حاضرة ضمن فعاليات الدورة جديدة بعد غياب لسنوات عن المهرجانات الصيفية في تونس. كذلك الفنان اللبناني العراقي ملحم زين بشكون حاضر ضمن مهرجان الحمامات الدولي. من بين الأسماء أيضا الفنانة ياسمين حمدان اللي كشفت على حسابها عبر حسابها على الانستغرام عن مشاركتها في المهرجان في شهر جويليا. كذلك بشكون ثم عروض مسرحية حاضرة في المهرجان، أسماء تونسية مهمة من عالم الطرب ومن عالم كذلك البوب والراب، أسماء كانت حققت نجاحات عربية وعالمية في مجالي الموسيقى والسينما. بشكون حاضرة دورة بشكون فيها معناها برمجة متنوعة غنية بمختلف الأنماط الفنية مع حضور لافت للأسماء التونسية اللي حققت إشعاع عالمي. يعني كبار الفنانين بشكونوا حاضرين في الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. أكيد باش نعرفوا أكثر تفاصيل يعني الأيام القادمة على العروض المبرمجة خلال هذه الدورة.

0: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين. ظهيرة، أصيل والليل.
1: مازال الليل مازلت نقول مواويل خل تحفل
0: معاكم 24 على 24.

0: إلقاء الفضلات عبر بلور السيارات سلوك لا حضاري ومحفوف بالخطر.
1: إذاعة قفصة في المطروحة ورجيم معتوق على 103.0.
2: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: تمام 7 صباحنا.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. شرفت أشغال إنجاز مشروع تحسين دزويد مدينة الرديف بولاية قفصة بالماء الصالح للشرب على الانتهاء بعد تعطل المشروع 3 سنوات بسبب إشكاليات عقارية، وفق ما أفاد به رئيس دائرة الأشغال الجديدة بالجنوب الغربي بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عصام خضراوي. هذا وتقدر كلفة المشروع بحوالي 10 ملايين دينار، وهو ممولة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية، وسينتفع به حوالي 8000 مشترك بالمشروع الذي يساهم في الحد من القطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب بالمدينة خاصة في أوقات الذروة خلال الصيف. انطلقت مصالح الإدارة الجهوية للديوان الوطني للتطهير في إنجاز مشروع يجمع بين تطهير حياة البساتين والنسيم بمدينة جمنة من معتمدية قبل الجنوبية وحي النزلة الجوفية بمدينة قبل المدينة باعتمادات مالية تفوق 17 مليون دينار حسب ما أكده المدير الجهوي للتطهير محمد الخالدي. أفادت وزارة الداخلية بأن مناشير كافة التفتيش الصادرة عن المحاكم التي ترد على مصلحة النشر بإدارة الشرطة العدلية من قبل المواطنين المعنيين بها أو من ينوبهم قد تقرر قبولها بكل مكاتب العلاقة مع المواطن بمختلف مناطق الأمن والحرس الوطنيين بكامل تراب الجمهورية، وعدم الاقتصار على قبولها بمقر إدارة الشرطة العدلية. صدر يوم أمس بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية الأمر المؤرخ في غورة تجمع 2026 الذي يقضي بتسمية عمر بزوادة رئيسا مديرا عاما لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي. كما ورد بالرأي الرسمي صادر أمس الأمر الذي يقضي بإنهاء مهام عبد القادر عميدي من خطة مدير عام شركة فوسفات قفصة، وأمر ثاني يقضي بإنهاء مهام الهادي يوسف من خطة مدير عام المجمع الكيميائي التونسي. أخيرا أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات في هجمات روسية متفرقة استهدفت العاصمة كييف وعدد من المدن الأخرى. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: نسائم الصباح.

0: تنور شمس اليوم في نسائم الصباح.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
1: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
1: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
1: نسائم الصباح. نسائم الصباح. نسائم الصباح. استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.

0: أحوال الطقس.
1: 7:05 اليوم 30 جوان 2026. ان شاء الله نهاركم مبروك مستمعي اذاعه قفصه وين ما كنتم موجودين تسمعوا فينا. موعدكم توا مع النشره الجويه احوال الطقس بالنسبه لليوم وليامات القادمه. حاضر معايا مباشره من المعهد الوطني لرصد الجو سي انيس ساتور. صباح النور.
2: صباح الفل والياسمين مدام بسمه، تحيه ليك والاوفياء اذاعه قفصه.
1: شكرا ليك. اذا شنو هي اخر تحينات بالنسبه لاحوال الطقس اليوم وليامات الجايه ان شاء الله؟
2: وهو كذلك العنصر الابرز هو الحراره. اليوم الطقس مش يكون نجم نقوله حار في اغلب مناطق البلاد، درجه الحراره باش تتراوح القصوى بين 28 و 33 درجه بالمناطق الساحليه، والمرتفعات تكون بين 33 و 38 درجه بقيه الجهات مع ظهور الشهيلي. قفصه يوم امس سجلنا 33 درجه كحراره قصوى، اليوم ننتظر 36 درجه. في معاد ذلك طقس عامة قليل السحب ثم مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر بمرتفعات الوسط الغربي، تكون مصحوبة بأمطار متفرقة. الريح اليوم باش تكون جنوبية غربية في أغلب الجهات، قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة فمعتدلة بقية المناطق، والبحر عموما قليل الاضطراب. يوم الغد طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد ثم تتكثف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع أمطار مؤقتا رعدية. الريح تنتقل شمالية غربية بالشمال، تتواصل جنوبية بالوسط والجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية أثناء الليل في الجنوب الغربي ضعيفة فمعتدلة بقية الجهات. البحر يصبح مضطرب بالشمال، يتواصل قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية، والحرارة أيضا تتواصل في ارتفاع طفيف مع ظهور الشهيل يوم الغد. يومي الخميس والجمعة طقس من قليل السحب إلى مغيم جزئيا، الريح تنتقل من القطاع الشرقي على كامل مناطق البلاد، بالتالي تساهم في انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والبحر يتواصل مضطرب يوم الخميس في الشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، ويكون أيضا قليل الاضطراب يوم الجمعة على كامل السواحل. هذا طقسنا. شكرا على حسن الاستماع.
1: شكرا لك يعيشك. شكرا سي أنيسة ساتوري من المعهد الوطني لرصد الجو. يومك سعيد وإلى اللقاء.

هذه نانسي عجرم، 17 دقائق وين ما كنت، مش نهاركم مبروك، مرحبا بكم حتى للتسعة ترافقونا في ورافقوكم في نسيم صباح. نتحدث شوية على البك إن شاء الله باش تبدأ غدوة 3 جوان البكالوريا دورة الرئيسية الأيام 3 4 5 8 9 و 10 جوان 2026. النتائج اللي أعلن عليها باش يكون يوم الثلاثاء 23 جوان 2026، دورة المراقبة أيام 29 و 30 جوان 1 و 2 جويلية 2026، والأعلان باش يكون نهار لحد 12 جويلية 2026. حسب وزارة التربية العدد الإجمالي للمترشحين 162,435 مترشح بزيادة فوق 10,000 مترشح مقارنة بالسنة الماضية، يتوزعوا بين 83% معاهد عمومية و 12% معاهد خاصة و 5% ترشحات فردية. حسب الجنس الإناث تمثل نسبة 62% والذكور 38%. مراكز الاختبارات تقريبا تم تخصيص 598 مركز للاختبارات الكتابية و27 مركز إيداع و32 مركز إصلاح. الحالات الاستثنائية تشمل إجراءات تضخيم الخط ل132 مترشح، مواضيع مكتوبة بطريقة البراي ل54 مترشح، ومنح ثلث الوقت الإضافي ل1127 مترشح، إلى جانب اجتياز 30 مترشحا لامتحان داخل المؤسسات السجنية. يبلغ أكبر مترشح هذا العام 75 سنة شعبة الرياضة، وأصغر مترشحة 16 سنة شعبة الرياضيات. إن شاء الله حظ موفق لكل تلاميذ البكالوريا، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق.

شرف النجاح إذا لكل تلاميذ البكالوريا، حظ موفق للجميع. سيد وزير التربية سيد نور الدين النوري يوم أمس كان عمل ندوة صحفية وكان حكى فيها على كل ما يهم الامتحانات الوطنية دولة 2026، وكان تحدث عن تعليق الأنشطة الأسبوعية، أنشطة الأسواق الأسبوعية المجاورة لمراكز امتحانات. تم الاتفاق مع الولايات على تعليق نشاطها خلال فترة الامتحانات، و الوزارة وجميع الهيكل المدخلة جاهزة تماما لانطلاق امتحان البكالوريا تنظيميا ولوجستيا، وكذلك باش تقاوم الوزارة عملية الغش بكل إمكانيات الدولة مبرز أعداد خطة وطنية لمكافحة الظاهرة هذه. بالطبيعة التخلي عن أجهزة التشويش، الوزارة تخلت نهائيا بشكل تام عن آلات التشويش الكلاسيكية، كذلك تم تجهيز مراكز امتحانات بأجهزة تتبع ورصد، أي تلميذ يحاول إدخال هاتف قلم تجسس أو بطاقات بلوتوث للقاعة باش يتم التقاط إشارات متاعهم وتحديد مكانه بدقة في نفس اللحظة. وتحت إشراف وزارة الداخلية قامت وحدات الأمن السيبراني في الأسابيع الماضية بتفكيك شبكات إجرامية معقدة تبيع معدات غش متطورة جدا على الإنترنت، كما السماعات المجهرية وملابس مدمجة بالبلوتوث وغيره. إذن ثم استراتيجية تكنولوجية جديدة للامتحانات الوطنية، والوزارة انتقلت من التشويش إلى الرصد الدقيق فيما يخص محاولات الغش.

0: متابعات أخبار الجهات نسائم الصباح أخبار النت
1: أخبار النت
0: أخبار النت.
2: شو تابعنا يوم أمس على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي؟ حاضر معايا رياض دبو بصبح الورد. رياض
3: صباح النور، أهلا وسهلا بيك. بسمة كل مستمعي بعد قوسة، خليكم ديما كونكتي معنا. نبدو مع أول فيديو تم تداوله بعد استرجاع الكهرباء متاعو للمسروقة. تونسي من ولاية قبلي يخصصها لنقل المرضى والحالات الاستعجالية. يأتي الصحة أنه كي ورجعت له الكريهبة قال لك أنا بالنسبة للمرضى الحالات الاستعجالية باش نهزهم بلاش وين هم يحبوا. العائلة التونسية غدوة تستقبل أول أيام البكالوريا في دورتها الرئيسية. هاشتاج باك، هاشتاج باك يغزو مواقع التواصل الاجتماعي. وين هنا وزير التربية نور الدين النوري أكد خلال ندوة صحفية أنه الدولة مستعدة لحماية مصداقية وسمعة الشهادة الوطنية من كل محاولة الغش، وشد بأنه الامتحانات الوطنية يجب أن تكون عنوان للكفاءة والنزاهة والعدالة بين جميع المترشحين، وادعى الأولياء لتنبيه أبنائهم الضرورة تجنب أي وسائل تنجم يستعملوها في الغش قبل دخول مراكز الامتحان، كما التليفون المناقل وإلى ليليونات وإلى السماعات الذكية. وبين أنه حتى وجود التليفون مسكر ينجم يعتبر شبهة غش ويؤدي إلى إلغاء الدورة. نواصلوا معكم مع آخر الأخبار. في خبر آخر، تنفيذ قرار إتلاف 5 هكتارات من الطماطم. علاش؟ ثبت أنها مروية بمياه الصرف الصحي. هنا وين تبين الفلاح تولى تحويل مياه متأتية من شبكة تصريف مياه الصرف الصحي بمنطقة الشويقي، تشرف على صيانتها أحد الشركات الخاصة، وقام بتجميعها بحوض مائي واستعمالها في ري مساحة الطماطم اللي ما تزال في طور الخضري.
2: شفت من بعد نقوله منين يجينا المرض وتسمم وكيفاش، والله حرام عليهم بالحق. يعني ماء الصرف الصحي يسقوا به الطماطم
3: يعني هذم اللي تم حجزهم وفقوا بهم
2: ومن بعد ربي يهديهم، والله بالحق ربي يهدي. معناها مشكلة.
3: نمشوا معاكم الخبر آخر.
2: شنو ناكلوا احنا؟ شنو
3: في بلاغ يخص وزارة الداخلية ونشرته على صفحته الرسمية على الفيسبوك والموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وتقول أنه في إطار الحرص على مزيد أحكام وتنظيم طرق العمل والارتقاء بالخدمة الإدارية المسداد من قبل مصالح وزارة الداخلية وتبسيط طرق تقديمها وتقريب الخدمة للمواطن وتجنيب وعناء التنقلات، تعلم وزارة الداخلية أنه مناشير كافة التفتيش الصادرة عن المحاكم واللي ترد على مصلحة النشر بإدارة الشرطة العادية من قبل المواطنين المعنيين بها وإلى من ينوبهم قد تقرر قبولها بكل مكاتب العلاقة مع المواطن بمختلف مناطق الأمن والحرس الوطنيين بكامل تراب الجمهورية وعدم الاقتصار على قبولها بمقر إدارة الشرطة العدلية. نواصلوا معاكم، نمشوا لخبر آخر، نمشوا للسويد. السويد اللي تعلن حظر الزواج الأقارب بداية من نهار 1 جويلية القادم، بعد ما أقر البرلمان السويدي قانون يحظر زواج أبناء العمومة وزواج ما بين أقارب آخرين من الدرجة القريبة ومجموعة تشريعات أخرى تهدف لمكافحة العنف والاضطهاد المرتبطين بما يعرف بالشرف. واعتماد البرلمان حزمة تشريعات بعنوان تشديد القوانين ضد العنف والقمع المرتبط بالشرف، بعد ما دعت لجنة العدل البرلمانية مقترحات قدمتها الحكومة بالكامل من دون تسجيل أي اعتراضات رسمية ولا تقديم مقترحات مضادة من الأحزاب الثمانية المشاركة في اللجنة. وينص القانون الجديد على حظر كامل لزواج أبناء العمومة، كما يقضي بعدم الاعتراف في السويد بزواج الأقارب معقود في الخارج، ومن المقرر أنه يدخل حيز تنفيذ في الأول من جويليا.
2: مشكلة بالحق،
3: ممكن هي فما جانب بتاع الأمراض والكل الناتج عن زواج الأقارب اللي هي ما يزد مقياس، يعني
2: مش مقياس باش يمنعوا معناها
3: من أقاربهم
2: حتى معنا اللي عرسوا في معنا بلدان أخرى وجوا للسويد، زاد معناها مشكلة. معناها هي منع حتى اللي عرسوا خارج السويد معناها. يعني باهي، خلينا نمشي لخبر طريف شويه. كاس العالم فيفا 2026 11 جوان، تقريبا مازالوا 10 ايام تقريبا على الكاس. الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل كاس العالم 2026 والثمانيه مراتب الاولى. شكون زعما بطل كاس العالم؟
3: والله

0: الذكاء الاصطناعي يعني للدرجة
1: اي
0: معناها
1: اي
0: ينجم
1: ثم هو ذكاء
0: يوصل
1: اصطناعي راهو معناها الذكاء الاصطناعي ثم فيه زوز انواع. الذكاء الاصطناعي اللي احنا نعرفوه العادي، والذكاء الاصطناعي اللي هو يتوقع معناه مستقبل الشركات والدول، ثم زوز انواع من الذكاء الاصطناعي.
0: احنا هذا والله جابت لي فكرة حظك اليوم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، يعني بعيد على الخزعبلات والشعوذه والكل.
1: هذا علم راهو، هذا مش الشعوذه ولا حاجه،
0: الذكاء الاصطناعي
1: لا، هذا علم، مش
0: شكون يا بسمه،
1: مش تقز حظ الفزه، لا لا تنقول
0: شكون ترى بطل
1: بطل. هذا احنا من هنا للاخر لنوصل النهائي تو نشوفوه ترى الحكايه شنو هي. عندنا المنتخب الاسباني في المرتبه الاولى، المنتخب الفرنسي في المرتبه الثانيه، المرتبة الثالثة عندنا الفرنسي، ثم عندنا المنتخب إنجلترا في المرتبة الثالثة، المنتخب الأرجنتيني في المرتبة الرابعة، البرتغال في المرتبة الخامسة، والبرازيل وألمانيا في المرتبة السادسة، والسابعة هولندا في المرتبة الثامنة. إذا اللي يهمنا إحنا إنه المنتخب الإسباني يحتل المرتبة الأولى، والمنتخب الكأس العالم، والفرنسي في المرتبة الثانية. هذا هاكو يا شباب، شد معايا الحساب،
0: شد الحساب، هذه
1: الـ AI الحاسوب العملاق لشبكة أوبتا العالمية المتخصصة في إحصائيات بطل كأس العالم 2026 لكرة القدم. هكا تقريبا نخلو المجال بعد شوية لسي أحمد معاطي في الأخبار الرياضية في فلاش سبور. أعطيك صحة رياض، شكرا لك،
0: نرجع معك إن شاء الله في مداخلة أخرى مع مشاغل المواطنين.

0: الإشهار.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
0: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
2: يا مش نرمال يا مش نرمال وعبيها شقق ومونديال
0: مع باش بنك. حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال. تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات، وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات، وان شاء الله مربوحة للنسور. الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيش بنك.
3: إشهار، أكتواليتي، صحة، سبور، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح. فلاش سبور، فلاش سبور.
4: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم الكابر انهزم يوم أمس أمام المنتخب النمساوي في المباراة الودية لجمع زوج منتخبات بملعب أرنست هابل بالعاصمة النمساوية فيينا، في إطار تحضيرات زوج منتخبات لنهاية كأس العالم اللي باش تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك من 11 جوان إلى 19 جويلية القادم. هدف المنتخب النمساوي جاء في دقيقة 63، المنتخب النمساوي كان لعب منقوص من لعب منذ دقيقة 37 بعد إقصاء لاعب بايرن ميونخ الألماني كونار ليمار. سيجري المنتخب التونسي مباراة ودية ثانية في تحضيرات المونديال باش تجمع بمنتخب بلجيكا يوم السبت 6 جوان انطلاق من الساعة 2 ظهرا بملعب الملك بودوين بالعاصمة بروكسل. استهل منتخب تونس مشواره في المونديال بمواجهة السويد يوم 15 جوان في مونتيري بالمكسيك، بعدها مع المنتخب الياباني في مونتيري بالمكسيك كذلك يوم 21 جوان، ويختتم المواجهات في الدور الأول مع المنتخب الهولندي يوم 29 جوان في كنساس سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية. المنتخب النمساوي سيلاقي في الدور الأول بالمجموعة العاشرة منتخبات الأردن الجزائر والمنتخب الأرجنتيني. المنتخب التونسي أقل من 23 سنة ليشارك في الدورة موريس ريفيلو الفرنسية، كانت أول مباراة له. المنتخب التونسي كان فاز على الكونغو الديمقراطية 3-0 يلاقي المنتخب التونسي يوم 5 جوان السعودي، الهزمة أمام الصين هدف مقابل 0، ثم يوم 7 جوان ضد المنتخب الصيني ويوم 10 جوان ضد منتخب كولومبيا. حارس مرمى المستقبلي بالقصري شرف الدين نصرالي يعلن مغادرته الفريق. نصرالي كان قدم مستوى متميز هذا الموسم، كان لعب مع اتحاد مونستيري وأولمبيك سيدي بوزيد. الهيئة المديرة لفريق الملعب التونسي تعلن عن تعيين المدرب البرتغالي توزي ماريكو للإشراف على التدريب الأكابر للفريق الموسم الرياضي 2026-2027 حسب ما جاء في الصفحة الرسمية للفريق على الفيسبوك. كذلك كانت أعلنت الصفحة عن تجارب هذا المدرب ماريكو 39 عام، كان لعب كلاعب في البرتغال واسبانيا وهولندا وسويسرا وبلجيكا، ودرب في المستوى الأول البرتغالي والمستوى الثاني البرتغالي كذلك. نادي النهضة العماني يعلن عن صفحته الرسمية تعاقده عبر صفحته الرسمية تعاقده مع المدرب التونسي سعيد السيبي للإشراف على فريق الكابر للموسم الرياضي القادم 2026-2027. السيبي كان خاض تجارب تدريبية خارج تونس إلى في نجران السعودي وكذلك أبو سليم وصداقه المدينة في ليبيا، ودرب في تونس الملعب التونسي نادي الأفريقي الأولمبي البيجي مستقبل الجيش ومستقبل سليمية واتحاد تطاوين. في التحضيرات لكأس العالم منتخب السويد منافس تونس في المونديال انهزم يوم أمس أمام النرويج وديا 3-1. المنتخب الجزائري كان تحاول يوم أمس إلى هولندا مواجهة منتخب الهولندي في مباراة ودية مقررة غدوة بملعب دي كويب بمدينة روتردام 8 غرباء في إطار الاستعدادات لكأس العالم القادمة. هذه أهم أخبار الرياضة. إلى اللقاء.

0: متابعات أخبار الجهات نسائم الصباح طريق السلامة.
1: طريق السلامة لكل مستعملي الطريق وين ما كنتم موجودين. يزين لكم شان نهاركم مبروك الناس الكل. اليوم مش حاضر شوية على سخانة بما أنه دخل الصيف وبدت الحرارة في ارتفاع، وهذا نجم يأثر على السيارة ويأثر على سواق زادة سائق السيارة والناس اللي في الكهرباء. حضر معايا عبر الهاتف السيد سابر كرامتي خبير في السلامة المرورية. صباح الورد سابر.
2: صباح الفل، صباح الورد على كل مستعمل طريق وكل مستمعين رائد.
1: إذن الخطر اللي نجم تنجم تسبب الحرارة بالنسبة للسيارة نجم تأثر عليها، وزاد الخطر يكون أكثر إذا كان ننسوا حاجة قابلة للاشتعال ربما في السيارة زادة.
2: صحيح، نبدو صعب المراقبة اللي هي يومية اللي يجب ديما تفقد العربة خاصة في فصل الصيف أكثر من فصل الشتاء. احنا نحكوا على العجلات المطاطية مثلا، لازم ديما نغيروا العجلات المطاطية عند دخول فصل الصيف، لانه ثم عجلات مطاطية خاصة بالشتاء وعجلات مطاطية خاصة بفصل الصيف. احنا مهم جدا ان نثبتوا في الحالة نتاع العجلات نتاعنا، خاصة كما حكيت في فصل الصيف، وهنا تثبت من العجلة الاحتياطية موجودة ولا مش موجودة، لانه بتتنقل من مكان الى اخر بحكم الطقس تكون هنا تولي العجلة تظهر مش كما
1: السخانة ربما تسبب في ارتفاع ضغط الإطارات سي سابر.
2: نعم تتمطط العجلة هي بطبيعتها تولي تتمطط ومسافات طويلة تولي معناها هنا زيادة 200 غرام من الهواء عند القيام بسفرة طويلة. هنا راهو علاش؟ لأنه السخانة يخلي العجلة تتحل أكثر وتولي تنقص في الهواء ديما تفقد العجلات اثناء السير مسافه طويله. باهي هنا كما حكينا تحت اشعه الشمس ماذا بينا اذا كان السياره نتاعنا فيها مواد قابله للاشتعال، نحكي على البنزين، نحكي على معناها اي برودوي موجود في السياره باش يساهم في الاشتعال نبعدوها على البلوط. معناها ماذا بينا ما نحطوش تحت البلوط، لانه البلوط باش يضعف حركة الحرارة تريبل وتريبل على المواد هذيك.
1: المواد كما مثلا نقول نحن الولاعات يعني البريكية مثلا، عبوات العطور، مزيل عرق، بخاخات الشعر، بطاريات الهواتف وأجهزة الشحن المحمولة،
2: البلاستيكية،
1: القوارير البلاستيكية
2: نجم تأثر. نجم تأثر احنا ذاك علاش ديما حاول كيفاش نبعدوا الاشياء هذيك من تحت بالهواء خاصة في فصل الصيف. وهنا زاد حاجة أخرى كثيرة اللي هي موجودة بكثرة، ما نخلوش صغيراتنا داخل السيارة خاصة توا الدنيا بدات تسخن، فكلوا البلاوي على صغيراتنا ونخلوهم في السيارة وحدها. نجم نسيبوا في ناقة، نجم معناها الله يقدر الصغير نتاعك تخليه في السيارة هو بيده حتى من غير أشعة الشمس ينجم يعمل أي حاجة في السيارة، يمس أي كوماند ينجم يساهم في اشتعال سيارة أو في معناها تحريك السيارة لا إرادي. برش نشوفه نحن صغيرات موجودين في السيارات ساعات يخبي حتى المفتاح هيك في السيارة اللي هو ما يجيش، صغير ما يعرفش ما يفهمش مازال صغير، ينجم يدور المفتاح، ينجم يسيب الفرامة، ينجم كان لقى ولاعة ينجم يشعل في السيارة، ينجم يقوم بأي حركة لا إرادية تساهم في وجود حريق وتنجم تساهم في وجود على قدر كارثة داخل السيارة.
1: وحتى إذا السخانة تنجم تسبب سي سابر في الاختناق ربما بالنسبة للصغير إذا كان خليها كشوية في الكهرباء مع السخانة نجم.
2: نعم، هذاك علاش ينصح بتنفيس البلور حتى عند وقوف السيارة، لازمنا البلور يزيد إذا كان نستعملوا الإنذار بينصير قبل ما نهبط من السيارة يلزمني نطفي الكليماتيزير، كوموند نتاع الكليماتيزير يلزمني نطفيها باش ندخل الهواء العادي نتاع الشارع للسيارة ثم نخرج من السيارة، نخرج مباشرة من تحت الكليماتيزير نخرج طول من السيارة ديريكت للشمس أو للمحيط الخارجي، هذاك زاد يسبب في أمراض ويسبب في برشا معناها تعطيلات على مستوى الجسم. زاد حاجة أخرى مهمة اللي هي الأشياء اللي تطيح تحت البيدال تاع السيارة.
1: أي.
2: مثلا قارورة ماء.
1: أي.
2: أنا نعرف في فصل الصيف نستعملوا برشا ماء، نشربوا برشا ماء في السيارة، نجم معناها قاروره نتاع ماء تمشي تحت في دار الدفران ولا دومبرياج وتصير هنا تعطيل الكوموند، معناها ما عادش نجمو
1: نتحكموا.
2: يتحكموا في الكوموند هذاك وتساهم في وجود حادث.
1: اي صحيح،
2: معناها هنا راهو ساعات دابوز ماء في السياره راهي تعمل كارثه. الله لا يقدر،
1: الله لا
2: انا
1: يقدر.
2: ديما نثبتوا، ديما نثبتوا، ديما تحت الكراسي، ديما نثبتوا ثماش اشياء موجوده للتناها في السياره، ما نخلوش حتى معناها اي حاجه موجوده في السياره ما نخلوهاش تساهم هي في وجود حادث. وكيف كيف صغيرنا، صغيرنا معناها كي نحطوه في الكرسي الخلفي مش
1: اي
2: الكرسي الامامي، خاصه دون 10 سنوات. الاطفال اللي هم اعمارهم اقل من 10 سنين راهو ممنوع باش تحطه لقدام، راه مش كان اثناء السياقه، لا حتى وقوف السياره ماذا بيك ديما التالي صغيرك. وحاجه اخرى زاد نشوفها اللي هو الصغير تلقاه يطلع البلو
1: اي
2: مخرج
1: خرج راسه
2: راسه،
1: من البلارة.
2: خرج راسه من البلار والسياره تمشي وين ينجم يطيح. راه
1: اي
2: معناها
1: نجم
2: انت
1: يضرب،
2: تولها
1: نجم يصير.
2: بالسياقه كسائق، انت مش تولها بالفولان ولا تولها بصغيره كما خرج راسه على البلار. معناها هنا ماذا بينا، هل السلوك هذه اللي قاعده سايره على في العربات نجنبوها؟ اول حاجه الله لا يقدر تنجم تفقد صغيرك حتى كي يطيح من السياره وتشتت انت زاده، ما عادش تنجم تتحكم في العربه نتاعك. ثم زاده وسلوك اخرى اللي يحط الطفل نتاعه يصير فولون على المقود، ايش معناه تحطيه على
1: والله زعما باش
2: المقود؟
1: نقول هيك
2: اي معناه
1: والله ساعات صغير يفرض هكا يبدا يتدلل، يحب
2: ما هو اختر هنا
1: اختر صحيح، لكن نشوفوا فيها لغال لغال نشوفوا فيها.
2: اي لا لازم يكون واعي، ما نحطوش صغيرنا على المقود لانه الله لا يقدر، معناه اول فران تقوم به تنجم تقتل صغيرك، معناه فاسيلمون.
1: الله لا يقدر.
2: لازم تعرف نسبة الخطر اللي نجم يسببها صغيرك هو محطوط على الفولون على المقود. بدينا نتجنبوها الحركات هذه، نعرف معناها الصغير يحب يركب مع الوالدين في أي مكان في السيارة، لكن احنا لازمنا نوروا لهم الحقوق والواجبات نتاعهم حتى أطفالنا داخل السيارة زي
1: صحيح بالطبيعة.
2: يقعد كيفاش يهبط من السيارة، هذه كسلوك معناها يلزمها تترسخ في ذهن الصغير. حتى
1: يعرف
2: يركب
1: الخطر والحاجه اللي معناها لازم ما ينساهاش،
2: نعم
1: ما يعملهاش.
2: نعم
1: اي
2: نعم، معناها صغيرنا مادام حتى بخلاف انه باش يركب معانا في السياره الخاصه، حتى يركب في النقل العمومي يعرف انه يقعد
1: صحيح. اي
2: يعرف كيفاش يتصرف، سواء في حافله ولا في لواج ولا في تاكسي، معناها هنا راهو السلوك هذا حضاري يكتسب من الصغر عند الصغير كيفيه معناها المعامله مع العربيات، كيفاش كي يتنقل في السياره يعرف وين يقعد، يعرف حقه يعرف واجبه، وربي يحمي كل مستعمل طريق ان شاء الله.
1: ربي يحمي كل مستعمل طريق، زاد الناس اللي تشري ولا يكون عندها دواء ولا تكون ثم مواد معناها قابله انها تتعفن ولا تتسمم ما نخلوهاش في السياره، ولا تبدا السياره ماهيش تحت شجره ولا ماهيش معنا في الظل ونخلوها، ردوا بالنا من بعض النقاط هذه ان شاء الله. ربي يحمي كل مستعمل طريق. شكرا لك سي صابر الكرامتي، يعطيك الصحه، خبير في السلامه المروريه، يومك سعيد والى اللقاء.

0: نسائم الصباح. نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة. متابعات.
1: في متابعاتنا باش نمشوا للقصر
2: هكا ولا حي المندرة. حي المندرة تحديدا كي نحكوا على الحاويات نتاع الفضلات، من المفروض هي الحل. وقت اللي تكون الحاوية هي المشكلة وتتسبب في إشكاليات أخرى، عدد من المواطنين الحي هذوما اللي يمشوا حتى في بشكل رسمي يقدموا عريضة الكاتب عام بلدية القصر، السلطة المعنية وغيرها، وزاد اتصلوا بنا احنا كإذاعة قفصة باش نوصلوا أصواتهم، شنو المشغل نتاعهم وحبوا يوصلوا أهالي حي المنزة في حي المندرة في القصر قفصة.
3: نحن متساكنين حي المندرة شارع 14-52، طالبوا بإزالة الحاوية اللي موجودة غديكة لأنها تسببت في برشة مشاكل بيئية وصحية.
4: احنا متقلقين برشة من الأوساخ المتراكمة، وبالرغم الكل بمحظة بارك البلدية ودركتورات النهار كله وكمية البلدية يخرجوا من قدامه.
3: عندنا صغار مرضى، عندنا كبار، ناس كبار مسنين، قلت لنا مشكلة صحية كبيرة، تراكم الأوساخ ولت مصب بتاع أوساخ غديكة، كلاب سايبة، ناموس وذبان وبرشة مشاكل صحية. نطالبوا السلطات المعنية باش تعمل لنا حل.
4: والأوساخ المتراكمة في كل زنقة في كل حاوية، والحاويات موجودة أما ما فماش شكون يهزها. رانا تقلقنا برشا، وراو جاسيف، راو ناموس، راي وشواشة، رانا قلقنا برشا، رانا تعبنا، راو كان مش تشوفونا حل. رانا باش نوصلوا للسلطة العليا.
1: إي توا كيما والله توا صيف وتبدا الحاويه هذيك معبيه وشي طايح منا وكلاب وحشرات
2: مع زاد القطرتين اللي تصبوا النهارين اللي فاتوا، يعني منظر بشكل كبير. بعثوا لي حتى الفيديو الحي هذاك،
1: وخاصه يبدا حي كبير وفي حاويه واحده، والا مثلا حاويته ما يجوش يهزوه وتبقى وتقعد ايامات وتعمل الريحه وما يجيش بصراحه.
2: هذيك احنا اليوم هنا وصلنا لهم اصواتهم، وان شاء الله يلقوا حل مع السلطات المعنيه
1: ان شاء الله. شكرا لك رياض. بعد شويه فاطمه اللي جاني يجيكم في نشره الثمانيه، موصلين معاكم حتى للتسعه.

0: إشهار.
1: نحبك فايق يا ديك، باش يخكورة لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
3: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قرصان. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين.
4: إذاعة قرصان، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
5: تمام، ثامنة صباحا.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: حملة للحد من انتشار الحشرة القرمزية تشمل طوابية تين الشوك المتضررة على الطرقات والشوارع ببلدية سيدي عيش من ولاية قفصة. بولاية توزر ورشة عمل جهوي لتقديم مشروع تعزيز تأقلم المنظومات الواحية التقليدية والرفع من مردودية هذه الواحات اقتصاديا. وزارة التربية تؤكد استكمال جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 واتخاذ جملة من التدابير الصارمة للحد من محاولات الغش. تفاصيل النشر في متابعتنا الجهوية. وبولاية قفصة، فادت المكلفة بتسيير شؤون بلدية سيدي عيش سوسن القاسم أن البلدية ستنطلق في تنظيم حملة للحد من انتشار الحشرة القرمزية تشمل طوابية تين الشوك المتضررة على حافة الطرقات والشوارع.
7: مكافحة الحشرة القرمزية اللي هي ظاهرة للأسف استفحلت برشا في سيدي عيش المدة اللي فاتت، لقينا روحنا أمام عديد التشكيات مضطرين أن باش ندخلوا على الأقل في الطرقات الرئيسية بحكم اللي مدينة سيدي عيش هي مدينة فلاحية بامتياز. نقوم بحملات بالاشتراك مع عدة جهات مشكورين في توفير المعدات اللازمة. البلدية كانت حاضرة على مدة شهرين التالي، دخلت بالعودة وين متاحة بالآلة الرافعة الجرارات. كنا قد استعنا كذلك بالإدارة الجهوية للتجهيز، وفرونا شاحنة لكتوبيل أخرى. ما زلنا معناتها في انتظار الدعم من خلال مشاركة مواطنين وإلا الفلاحة أولاد الجهة. كنا قد أطلقنا بلاغ طلبنا فيه من السادة المواطنين الانخراط في هذه الحملة ابتداء من يوم الخميس. بالنسبة للمستغلات الفلاحية الخاصة، هذا باش نخلوه الإدارة الجهوية أو المندوبية الجهوية للفلاحة بالتعاون مع الفلاحة، هم باش يقوموا بالقضاء على الحشرة هذه. احنا باش نحاولوا نركزوا على الطرقات والشوارع الرئيسية اللي هي موجودة داخل المدينة كذلك في مداخل ومخارجها.
5: انتظمت يوم أمس بالقرية الحرفية بتوزر ورشة عمل جهوية لتقديم مكونات مشروع تعزيز القدرات على التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين ظروف العيش في الواحات التقليدية الهشة بولاية توزر، إضافة إلى الرفع من مردودية الواحات التقليدية اقتصاديا. رئيس الوحدة الوطنية للتنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة توفيق مصطفى في مزيد من التفاصيل.
8: ورشة عمل جهوية لتقديم أهم مكونات مشروع دعم تعزيز تأقلم المنظومات الواحية التقليدية في ولاية توزر. مشروع هذا بتمويل 45 مليون دينار في شكل هيبة من صندوق تأقلم مع التغيرات المناخية. بدينا في المشروع هذا منذ عدة أشهر، كانت عنا عديد من اللقاءات والورشات اللي بدينا فيها نخدم في وثيقة تمويل المشروع باش يهم الواحات التقليدية في خمسة معتمديات في ولاية توزر، اللي هما معتمدية توزر، معتمدية دمغزة، معتمدية دقاش، معتمدية الحامة، معتمدية نفطة. احنا باش نخدموا على دعم وتعزيز تأقلم المنظومات الواحية التقليدية لما لها من أهمية كبرى في المنظومة الاقتصادية والمنظومة الاجتماعية والتراث والثقافة والسياحة اللي تسخر بها المنظومات الواحية، لكن ولات تشهد العديد من التحديات والعديد من المشاكل، وكان التغيرات المناخية ماخذ الحجم الكبير اللي يهدد تهديد مباشر استقرار ومام حتى تواجد المنظومات الواحية التقليدية. برنامج يكون في شكل مشروع فيه عدة مكونات، مش نخدمو على الفلاحة، مش نخدمو على الماء، مش نخدمو على السياحة، مش نخدمو على الثقافة، يعني برؤية مندمجة مش نحاولوا نرجع أول حاجة المردودية الاقتصادية، خاطر الواحات التقليدية بدأت تفقد في المردودية الاقتصادية. المشروع هذا في مرحلة متقدمة في إعداد وثيقة تمويلية للمشروع اللي إن شاء الله باش نقدموها في موفى جوان، باش نقدموها للممول. الفلوس رصدناهم 45 مليون دينار تونسية مرصودة على ذمتنا، يكفي اللي كوننا باش نقدموا الوثيقة النهائية للتمويل، باش يحظى بالموافقة الثلاثي الأول من 2027 ننطلقوا في التنفيذ.
5: وسجلت هذه الورشة مشاركة عدد من ممثلي مجامع التنمية الفلاحية بالواحات القديمة، والذين تحدثوا لوحيدة مباركة عن أبرز الإشكاليات التي تعاني منها الواحات مع تقديم مقترحات للمحافظة عليها.
0: محمد بن يونس رئيس مجمع التنمية للواحة متاع شبيكة. الواقع واحد شبيكة تعتبر من أقدم الواحات الموجودة في جهة الجريد. ككل الواحات القديمة ثم إشكاليات، وخصوصا تراجع نسبة تدفق المياه من رأس العين باعتبار أن عيون طبيعية، معناها بعد التغيرات المناخية اللي شفناها أثرت كليا على عديد المناطق. طبعا حال التأثير هذا نتاع نقص المياه خلى الواحة تتراجع أول حاجة في المساحة نتاعها، خلاها تتراجع حتى في نوعية وجودة التمور. كل الجمعيات تعاني من ديون المتأتية من شركة ستاك من ثمش خلاص، وباعتبار أن واحة غير منجة لاحظنا أن الفلاح ما قدمش إقدام كبير ياسر على التزود بالماء، نظرا لكونه أول حاجة منتج نتاعه ضعيف، وثاني حاجة الساعة نتاع المياه تتكلف غالية شوي. أنا المقترحات نتاعنا جديدة إن شاء الله تكون في المشروع هذا هو مثلا تركيب الطاقة الشمسية تكون حل من الحلول.
9: بحر الجلابي أمين مال مجمع عين الربح بتقاش. بالنسبة للمشروع احنا نبركو حضرنا فيه مرتين وثلاث مرات. الواحة القديمة تعاني برشا مشاكل، يعني من الأوساخ، قاعدة من التنظيف، ترويج تاع التمور، لبير كبرت وشاخت، السواق تاع الري مع تطابق الزمن من التجديد، ولابد باللفتة كريمة من المشروع هذا. قصتي الأوفر ما عاد يكون للواحة القديمة، بالأخص في تقاش، خاطر الفلاح قاعد يعاني يعني في برشا مشاكل، يعني أولا في التسويق تاع التمور، ثانيا يعني في الأسعار، ثانيا معناتها في عدم الجودة، طلبناه من نقص تاع الماء، عدم احداث اسواق جديده لما لم يكنش بعد ديوان تمور، وثانيا شوي دعم للفلاح في الناموسيه في البلاستيك مع كلفه الري والغاليات.
10: كمجمع التنميه الوسط وكمجمع منبثق تحت الواحه القديمه تزر، اول حاجه تهدد الواحه القديمه هي الحرائق اللي يمكن مجابهتها بالشكل نتاع الخنادق، يمكن تعويضه بانابيب صرف باطنيه تكون مردومه. ثم تشتت الملكيه ساهم في عدم تنظيف الواحه دوريا. الواحه القديمه ثم تربيه الماشيه مثلا تساهم بصيغة أو بأخرى في تنظيف الواحة، وتصبح الأوساخ تكون هي عامل تثمين. ثم العامل السياحي يمكن يكون دافع تنمية الواحة بشكل أو بآخر. نطلب احنايا النقاط هذه اللي يقع الاهتمام بها مع تسهيل الإجراءات، لأن الفلاح يخاف من الإجراءات ومن تعقيد الإجراءات.
5: أكد رئيس قسم خدمات الحريف ونائب رئيس إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز فرع قبلي فاضل بن محمد تواصل الأشغال الخاصة بإنجاز خط الضغط العالية ومحطة التحويل بمنطقة النووية، مما سيساهم في تحسين تزويد الجهة ومجابهة الطلب المتزايد للكهرباء خلال الصيف.
11: إنجاز خط ضغط العالي 150 كيلو فولت تنوي، هذا الجزء. والجزء الثاني هو إنجاز محطة التحويل. حسب النسق المبرمج يتم قبول الخط الكهربائي 150 كيلو فولت أواخر شهر جوان، وتبدأ تجربة معدات المحطة في شهر سبتمبر وأكتوبر، على أن يتم قبول المحطة ودخولها حيز الاستغلال مع نهاية ديسمبر 2026. فيما يخص الكلفة نتاعها 16 مليون دينار والمحطة 16.1 مليون دينار، معناها ما بيناتهم تقريبا 32 مليون دينار. أبرز أهداف المشروع هذه هي أولا نحن عندنا محطة في بازمة، باش محطة نويل باش تخفيف الأحمال على بقية الخطوط وتحسين جودة التيار الكهربائي بربوع الولاية وتلبية الحاجيات للمواطنين والحرفاء.
5: أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالقصير محمد حسن الأزهري بأنه من المنتظر أن ينطلق موسم الحصاد بالجهة يوم السادس من جوان الجارية، كما أشار لأن التوقعات الخاصة بإنتاج الحبوب سجلت تراجعا مقارنة بالسنة الماضية، وذلك بسبب نقص الأمطار والتغيرات المناخية التي أثرت سلبا على المردودية.
12: إن شاء الله في الليلات هذه ندخل في موسم الحصاد. عندنا سريانة وسوسانة وتالة حيدرة، عندنا العيون وعندنا سبيبة، تجميع كل باش يكون في المناطق هذه إن شاء الله. وإن شاء الله نداركوا اللي صار عملوا، وإحنا عملنا برشا جلسات وقمنا بمراقبة مناطق التجميع والمخبر تاع الحبوب هنا في القصرين على أكمل استعداد العام هذا. نعاونوا على فوسانة في السقوي مساحات هامة من القمح والشعير، نعاونوا كذلك على شوي في العيون، وعندنا شوي في تالة في البحيرة، وعندنا شوي في حيدرة، وعنا برشا مناطق تجرت بسبب قلة الأمطار وبسبب الطقس. صار المدرسات اللي فيها الهواء بارد وفيه تقلبات جوية، وهذا أثرين على المردودية. نجيو نشوف وإحنا في المعطيات على كامل الولاية، المقصرية ماشية للصخو، المساحة اللي مستغلة في كامل الولاية هي مقصرها شعير. نتصور كمية شعير باش تزيد أكبر بالطبيعة من كمية الجمل. ناخذين احتياطاتنا ما بين حماية مدنية، ما بين سلطة أمنية، ما بين الأسلحة، ديوان الحبوب، التجهيز كذلك في قناة تشهير الطرقات الترابية كل، مع توعية الفلاحين. عندنا يوم إعلامي على كيفية استعمال الماكينة الحصاد، توعية الفلاحين باش ياخذوا حذرهم كيفاش يعدلوا الماكينة. وماذا بينا المجامع تاع الحبوب الكل بصفة عامة تكون سريعة في القبول باش ما تعطلش الفلاح، كذلك سريعة في إخراج الكميات اللي عندهم أو تسويقها إلى المجامع الكبيرة كما قابس وصفاقس وغيرها، باش نراقبوا تعيير الحبوب.
5: في الشأن الوطني، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس بقصر قرطاج الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكفونية والجالية الكونغولية في الخارج، وذلك بصفته مبعوثا خاصا محملا برسالة خطية موجهة لرئيس الدولة من نظير الكونغولي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية وابنة الزعيم الإفريقي الراحل باتريس لومومبا. وأكد رئيس الدولة أن العالم اليوم في حاجة لفكر جديد، وأن الإنسانية كلها تشهد مخاضا لهذا الفكر يقوم على العدل والحرية بعيدا عن المساواة الشكلية في النصوص أو ترتيب تفاضلي للأمم والشعوب. وخلص رئيس الجمهورية أننا يجب أن نكون فاعلين في صنع تاريخ جديد، لا أن نبقى دائما من ضحاياه. تنطلق غدا الأربعاء 3 جوان الجاري اختبارات الدور الرئيسي لامتحان البكالوريا التي تتواصل أيام 4، 5، 8، 9، و10 من شهر جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 جوان الجاري. ويقدر العدد الجملي للمترشحين للدورة الرئيسية للبكالوريا ب 262,435 مترشحا، 83% منهم ينتمون إلى المعهد العمومية و 12% للمعهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية وفق ما أعلنه مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي. وخلال ندوة صحفية حول الامتحانات الوطنية، أفاد محمد الميلي أن أكبر مترشح يبلغ من العمر 75 سنة ويجتاز امتحان البكالوريا في شعبة الرياضيات، أما أصغر مترشحة في شعبة الرياضيات تبلغ من العمر 16 سنة. أما عن عدد مراكز الامتحانات خلال الدورة الرئيسية للبكالوريا 2026، فقد ارتفع إلى 5988 مركزا مقابل 5900 مركز في دورة 2025. مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي ومزيد من التفاصيل.
13: مترشحين بصفة عمومية 135,274 مترشحا، تلاميذ المعهد الخاصة 18,943 مترشح، المترشحون بصفة فردية 8,218 مترشح. في دورة 2026 تم تراجع لشعبة الأداب حيث سجلنا 26,685 مترشحا، شعبة الرياضيات 8,112 كيف شهد التراجع، علوم التجريبية 28,780، بالنسبة إلى شعبة الاقتصاد والتصرف 56,201 تلميذ، شعبة العلوم التقنية 21,677 مترشحا، شعبة العلوم الإعلامية 18,916 مترشح، شعبة الرياضة 2064 مترشح، بجملة 162,435 مترشحا، نسبة 62% من الإناث يقابله 38% من الذكور. هذه السنة عندنا 598 مركزا بالنسبة لامتحان البكالوري، يكون مفتوح نهار الأربعاء 3 جوان ب 27 مركز إيداع ستؤمن فيه على بالمواضيع، 7 مراكز تجميع باش يقوموا بتهيئة أوراق ومعالجة أوراق المترشحين، و 32 مركز إصلاح بزيادة مقارنة مع السنة الماضية بزوز مراكز نظرا لتطور عدد المترشحين في امتحان البكالوريا. 155,036 متدخلا من إطاراتنا العاملة في مراكز الكتابي، مراقبون، مصححون، هذون كلهم يأمنوا امتحاناتنا الوطنية. ككل دورة تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، السنة سيتم إسناد 132 مترشح لتضخيم خط، 54 تلميذ باش نقدموا لهم مواضيع بصيغة براي، 1127 مترشح لامتحان البكالوريا سيتم إضافة ثلث الوقت المخصص لكل امتحان، فما 30 تلميذ سيجتازون الامتحان في السجن، وفما 3 تلامذة أطفال قمر مشمولين بإجراءات خاصة واستثنائية.
5: من جهتها، أكد وزير التربية نور الدين النوري أن الوزارة استكملت جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بامتحان البكالوريا الدورة 2026، وشدد على أن الوزارة لن تتسامح مع أي محاولة للغش، كما أكد اتخاذ جملة من التدابير الصارمة لضمان إجراء الامتحانات في ظروف تتسم بالنزهة.
14: يوم الأربعاء تنطلق الامتحانات الوطنية، جاهزون تماما تنظيميا ولوجستيا في مستوى مراكز الاستخبارات، جاهزون لهذه المحطة الهامة من كل الجوانب. الوزارة هذه السنة تدعو الأولياء والمترشحين إلى تخليص أبنائهم المترشحين من كل ما يمكن أن يكون شبهة للغش كوسيلة إلكترونية مثل الساعة أو النظارات اللي فيها خصوصية تقنية أو الهواتف الجوال أو غيرها. على الأولياء أن يذكروا أبنائهم بأن يتركوها في منازلهم. مع ذلك توفت الوزارة تكليف فريق عمل عند الباب الرئيسي للمعاهد لتذكير المترشحين بأن يتخلصوا منها كل هذه الشوائب، وتوضع في علبة مخصصة لذلك باسم صاحبها، ثم حتى بعد ذلك قبل أن ينطلق الامتحان في قاعات الامتحان، حتى إذا أخذنا من النوايا الحسنة ونسي وتذكر وذكره الأساتذة المتراقبون وسلم هاتفه الجوال أو الساعة الإلكترونية أو كل ما يمكن أن يكون وسيلة أو شبهة من شبهات غش، نتسلمها دون أن يكون لها أثر تأديبي. انطلق الامتحان بشكل فعلي، كل وسيلة غش موجودة داخل المركز هي شبهة غش قد تؤدي إلى إلغاء الدورة بصفة آلية.
5: أعلن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي والكونسورتيوم التونسي للتنمية في إفريقيا عن إطلاق غرفة الصفقات الدائمة، وهي منصة منظمة ومستمرة تهدف إلى ربط المشاريع الإفريقية ذات الإمكانات العالية بالمستثمرين والمؤسسات المالية والبنوك وصناديق الاستثمار والشركاء التقنيين وفعل التنمية، وذلك على مدار السنة. وتهدف هذه المبادرة التي تندرج ضمن الديناميكية التي أحدثها المؤتمر الدولي في 2026 إلى تحويل اللقاءات الظرفية بين أصحاب المشاريع والمستثمرين إلى آلية دائمة للتعرف على المشاريع ذات الأثر الكبير وهيكلتها ومرافقتها وتسهيل ربطها بالشركاء وفق ما أفاد به يوم أمس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي. وأطلق الطرفان في هذا الصدد أول دعوة لتقديم المشاريع موجهة للمؤسسات والمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين والتحالفات وأصحاب المشاريع الراغبين في الاستفادة من مرافقة في البحث عن التمويل والشركاء الاستراتيجيين أو فرص التطوير في إفريقيا. أخيرا وفي أخبار العالم، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الاثنين عن أن التوصل إلى اتفاق إطاري مع إيران لين تمديد وقف إطلاق النار ومعاودة فتح مضيق هرمز قد يتم الأسبوع القادم. كما أضاف أن الاتفاق ما يزال بحاجة لحسم بعض النقاط، مضيفا أنه لم يوافق عليه بشكل نهائي بعد. وجاء ذلك بعدما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية في وقت سابق أن المحادثات علقت بسبب الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في حين قال الرئيس الأمريكي أن المحادثات مع إيران مستمرة بوتيرة متسارعة. هكذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بعناوينها: حملة للحد من انتشار الحشرة القرمزية تشمل طوابتين الشوكي المتضرر على الطرقات والشوارع ببلدية سيدي عيش من ولاية قفصة. بولاية توزر ورشة عمل جهوي لتقديم مشروع تعزيز تأقلم المنظومات الواحية التقليدية والرفع من مردودية هذه الواحات اقتصاديا. وزارة التربية تؤكد استكمال جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 واتخاذ جملة من التدابير الصارمة للحد من محاولات الغش. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
15: أحوال الطقس.
16: العنصر الأبرز هو الحرارة. اليوم الطقس مش يكون نجم نقوله حار في أغلب مناطق البلاد، درجات الحرارة بتتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة بالمناطق الساحلية، والمرتفعات تكون بين 33 و 38 درجة بقية الجهات مع ظهور الشهيلي. قصة يوم أمس سجلنا 33 درجة كحرارة قصوى، اليوم ننتظر 36 درجة. في معاد ذلك طقس عامة قليل السحب ثم مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر بمرتفعات الوسط الغربي، تكون مسحوبة بأمطار متفرقة. الريح اليوم بتكون جنوبية غربية في أغلب الجهات، قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة فمعتدلة بقية المناطق، والبحر عموما قليل الاضطراب. يوم الغد طقس الطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، ثم تتكثف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع أمطار مؤقتا بعضية. الريح تنتقل شمالية غربية بالشمال، تتواصل جنوبية بالوسط والجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب، مع دوابير رملية محلية أثناء الليل في الجنوب الغربي ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يصبح مضطرب بالشمال، يتواصل قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية، والحرارة أيضا تتواصل في ارتفاع طفيف مع ظهور الشهيل يوم الغد. يومي الخميس والجمعة طقس من قليل السحب إلى مغيم جزئيا، الريح تنتقل من القطاع الشرقي على كامل مناطق البلاد، بالتالي تساهم في انخفاض طفيف في درجات الحرارة. والبحر يتواصل مضطرب يوم الخميس في الشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، ويكون أيضا قليل الاضطراب يوم الجمعة على كامل السواحل.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

انتي ترابنا انتي امنا انتي صدر لحنين 3000 سنة ما يذوبوش في رمشة عين ما يقعد في الواد كان حجره برا اسأل بوغرلي.

0: الصباح. صحتك بيناديك.
1: 28 دقيقة صحة دايما لكم كل المستمعين إذاعة قفصة وين ما كنتم موجودين. وصلنا لساعتنا الثالثة فقرة صحتك بيناديك. إن شاء الله تكونوا كل بصحة جيدة. وفي كل مرة نحاولوا نوضح لكم بعض المفاهيم اللي كانت قبل ممكن مش واضحة لكن توا على مستوى عالمي أصبحت بعض الحاجات ربما أوضح. اليوم باش تحثوا على بعض المواد اللي هي موجودة في حياتنا واللي احنا نشوفوها مواد ماهيش باهية. اليوم باش نحكوا على الطين ونحكوا على الفحم وغيره من بعض المواد اللي عندها برشة فوائد وتردداتها قوية برشة. حاضر معايا سيد نزار الهليلي أخصائي في الترددات البيولوجية. سي نزار صباح النور.
2: صباح النور والسرور في بخمة ومستمعين الكل أينما كانوا إن شاء الله.
1: أهلا وسهلا بك. إذن إحنا قبل نقوله مثلا سينيزار أنه المرأة الحبلة تشتهي أنها تاكل الطين مثلا وساعات الفحم ثم حتى قبل حتى مشكونية حتى معناها صابون يعني هكا جاف الوحام حاجات غريبة وإحنا معناها نقوله أنه مهيش باهية معناها مهيش باهية أني خاطر ممكن تضرها ولا تضر الجنين اللي في بطنها. نحبوا نفهموا شنية الحكاية متاع الطين ومتاع الفحم.
2: أيه هو يعتبر سلوك غير مناسب عند البعض.
1: أيوة.
2: عند الناس وسلوك ذكي عند البعض الآخر ثم اللي يعتبروها هذيك ترجع للمعاقين لأنه ممكن يشوفوا بعض المعاقين أو أطفال التوحد أو اللي عندهم إشكالية يأكلوا الطفل كما الفحم كما كذلك التباشير وبرشا مواد أخرى لكن اتضح أنه الجروب الثاني عنده حق هو سلوك ذكي لأنه نقاو المكونات الكل اللي يمشي لهم سواء المرأة الحامل أو الرضيع ما يمشيش الحاجة السامة يمشي ديما الحاجة اللي الجسم نتاعو طالبها. مثلا الطفل نقاو فيه كل المكونات اللي هو ناقص الأم مثلا إذا الأم عندها فقر في الجسم فهو الجنين هو اللي يمشي يحسها ويسيطر لها على الرغبة نتاعها باش تمشي تاكل الطفل اللي عمرها ما كانت في بالها أو الفحم.
1: هنا نحب نوضح فقط سي نزار الطفل هو يتسمى احنا في جهة الساحل مثلا تقولوا طفل في جهتنا احنا نقولوا الطين اللي هو الاخضر يعني اكل الاخضر الفاتح.
2: اي في هذا بعض هو. الجهات نقولوا الطين يقولوا الطين ساعات على الطين العادي اللي نمشيو فيه المخلط وثم جهات تقول الطين على الطفل اللي هو نعملوا به البوتري فخار يعني نقولوا احنا هو نفسه الطفل الطين نقولوا احنا. الأخضر يكون من المستحسن الأخضر لأنه يعني هو الغني والأكثر فيه المعادن وفيه صالح لكل تطهير السموم كذلك للمرأة حتى للدورة الشهرية كذلك فيه المغنيسيوم كالسيوم بوتاسيوم نحاس يعني مكونات عجيبة للجسم فهو الجنين يعني كان فيه ذكاء لما بعث أمه تاكل الطفل إذا كان عندها حالة نقص في حالة عندها سموم في الجسم تسممات يبعثها تاكل الفحم. وإحنا نقولوا يعني شنية هالعادة الغريبة وهي في الحقيقة ثم تأثير من طرف الجنين باش تتصرف التصرف هذاك الأم ثم بعد ما يولد الجنين كذلك مش نلاحظوه يعني يأكل تباشير مثلا ما يأكلش حاجة أخرى. التباشير نقوم من مكونات شنوة هو الجبس فيه الكبريت والكالسيوم فقط فمش حاجة أخرى اللي هو الجسم وطالبهم يحبهم في التكوين متاعه باش يتطور. يعني لاحظنا أنه ثم في البيولوجيا ثم دافع ثم الباطن يعرف شنوة لازمه ونجم نقوله أنه كل ما تتوحمه المرأة هو مقبول بيولوجي لأنه فما عقل ذكي مدبر اللي هو الباتر طلب مثلا بانانا دونك فيها بوتاسيوم فيها حاجة أكيد هو يعرف أنها لازمته فمشى شهى أمه فك الشيء هذاك. دونك الطفل والفحم نجم نحطهم من المكونات الأساسية اليوم خاصة نحن الفارماسي ما عاش نقدروا عليها وحتى الأدوية الحديثة ما هيش فعالة كما الأشياء هذه اللي هي بيولوجية تكون موجودة في كل دار. يعني نجم تكون حجرة متاع طفل بواحد سنتيمتر تمضاف لك لتر يعني الماء متاعنا معنا فيه الشك نحطه حجرة متاع سنتيمتر طفل بعد ما تذوب نعرفه للماء متاعنا هذاك صالح للشراب وما عادش فيه حتى تسممات أو مكونات كما الميتولور وكل.
1: على مستوى عالمي سينيزار الأطباء ولو يعملوا حطوا في الأردونانس متاعهم الطين والفحم وللأسواق العالمية الأوروبية الكبيرة خاصة معناها نلقوا فيها موجودة في اللي مجازة متاعهم يعني المواد هذه معناها تتباع وبأسواق غالية شوية.
2: أي أصبحت موجودة يعني صرع في أنا في الفارماسيات في الصيدليات كما لما تدخل الصيدلية تلقى يعني لفحم مطقط، قالوا طاقة في مجازان بيولوجيا زي ما تفهم موجود ديما المواد هذه، الحريقة كذلك دخلت. الطبيب يعني أصبح يتفاعل ويبعث يعرف يعني مثلا سيرتول اللفحم اليوم ولا موجود حتى في تونس أو في
1: اي
2: الفارماسيات
1: اي شاربون
2: يرقوا به
1: اكتيفي موجود.
2: شاربون أكتيف. وفما كذلك الطفل ياخذوه مازال ما دخلش الفارماسي في بالي، دايما ناخذوه في اللي ماجازان بيو بارتو ولا موجود ويحسوا عليه، وبوكو دارتيكل معناها يكتبوا عليه باش الناس تعرف كيفاش تستعمله بكل معناها سيكوريتي.
1: يعني احنا نقولوا مثلا الفحم مثلا كيفاش يعني في الماكله نتاعنا وشنو فيه، هو شنو معناه متكون واحنا كيفاش نستعمله؟
2: هاي الفحم هو يشد 200 مره حجمه السموم، يعني لما ناخذه من المستحسن ما يكونش قريب للادويه، اذا كان الانسان ياخذ في ادويه او مكملات مش يفكهم الفحم يعني السموم هذيك مش يعتبرها سموم. الطفل كذلك يعمل نفس الموضوع، هو مكمل، هو يمتص السموم ويزيد يغذي في نفس الوقت، يعني هو في ان بلوس. في حالات مثلا تسمم حاده نقولوا الانسان كلا حاجه غلط والا حتى يعني لسعه، ناخذ كميه كبيره من الفحم ما نخافوش، ولو الفحم العادي مش بالضروره نمشيو للفارماسي باش ناخذوها كتير، لانه يعني الفحم كله ابسوربون ينجم يكون اقوى لكتير فعال، لكن الفحم العادي زاد فعال نتاع نقولوا احنا نتاع الشاربون نتاعنا مش نتاع
1: اللي بيعوا فيه عادي، معناها الفحم اللي بعد الفحم
2: نشويو عليه.
1: اي كيفاش نستعملوا؟
2: كذلك ولا الاطفال نجموا نعملوا بيه في مغرفه ملعقه صغيره نتاع قهوه في كاس الماء اللي يتحل 20 دقيقه ومن بعد نشربوه، وبيان يبات ليله كامله باش يكون الماء نتاعنا مغذي قوي.
1: يعني الطين نقولوا احنا يصفي الماء ويزيدوا يعني مكونات اخرى.
2: احسنت، يكون فعال خاصه في اضطرابات الامعاء الكل بجميع انواعها، التهاب الجهاز الهضمي، امساك والاسهال، يعني في الحالتين امساك او اسهال تخفل، الانتفاخ، الحموضه، التهاب المعده، رغم في 20 دقيقه يتحاول الام المعده والالتهاب. العيون، الام الاسنان، صداع، يعني بواط فارماسي كامله.
1: المراه الحمله لازم تستعمله خارجيا معناها زاد.
2: الفارسي مثلا المراه لما يكون عندها البي بي في كرشها وبطبيعته متقلق، يعني لما يحس بالترددات الكهرومغناطيسيه والمليون نتاعنا يكون ماهوش صافي، هو يتقلب يولي فارسي. علاش؟ لان ثم الطرق من الطرق الموجوده انهم يعملوا لها كوش نتاع 3 سنتيمتر، الطفل يتقلب وحده قبل الولاده، يولي يحب يخرج. علاش اليوم يعملوا بنوار ساعات المراه ولا يهزوها للبحر؟ اون فيت نخشوا في البيبي باش يشوف الخارج نتاعنا طيب، باش ما يشوفش الدنيا مخيفه، يشوف حاجه طيبه كيما ماء بحر او طفل، فهو يستعد للخروج ويكون زاهي ويكون يعني
1: يعني نخدعوه سي نزار يعني بالجانب الايجابي، وهو كي يخرج وقتها يكتشف الطاقات الجميله يعني.
2: اي بعد غشيناها احنا
1: بعد يدخل في الامراض، يدخل في
2: أيوة. تصبير، يصلح تصبير لما المرأة تستعمل تابلات وتستعمل تليفون وتخدم مثلا على الأورديناتور يتوسع، هو فما قلق بعد يقع للجنين، فلما تعمل له ديبوز دي تون تون تون، تعمل له الكاتابلازم نسميوها احنا شنو، تسمى لبخة من الطين هذاك الطفل، يعني البيبي مش يرجع للقدرات نتاعه ومش ينظف ومش يرضى، بدل مش يكون مثلا عنده إعاقة لا يولي يتحمل وينجم يكون بيبي سليم.
1: يعني الطين والفحم هذوما استعمال داخلي، ما مش معنى نستعملوهم ربما للمقاومه نتاع الطاقات الكهرومغناطيسيه سيئه اللي تجينا ولا
2: الفحم صالحين لما تكون دارك بالطفل، فما توا ولا عندنا في تونس نعرف في تونس فما ما عم يعمل الطفل الطين نقولوا احنا اللي يعملوا به الليقه كما السيمان في بلاصه السيمان، نعرف حد يعني منه يخفف من دخول الترددات كما الحجر كما حيط الحجر.
1: اي
2: ثم الفحم النجم ندهنوا به، ذكرنا المره الاخرى
1: بانتير صحيح
2: اونتي اوند، اي لا بانتير اونتي اوند الموجوده وكثرت في الاوروب اللي هي تحمينا من الاشياء هذه الخارجيه، خاصه ننصحوا به الملقحين انه ينجم يدهن بالطفل هذا باش يعمل حاجز.
1: ننصحوا به شكون بربي سي نزار؟ ننصحوا به شكون؟
2: ننصحوا به الناس اللي عملوا التلقيح الاخيره نتاع كوفيد، اذا كان صمم يعني معادن ولا الاشياء المذكوره هذه، الانسان باش ما يكون يحجز يعني الجسم نتاعو على التفاعلات الكهرومغناطيسيه يكون احسن له.
1: يعمل البانتور هذه في الدار يعني.
2: اي
1: إن شاء الله تكون متوفرة قريبا إن شاء الله في تونس الدهن
2: ان
1: هذا
2: شاء الله.
1: بالفحم اللي هو يحجب الدار على كل ما هو طاقات كهرومغناطيسية، خاصة من العرس متاع التليفونات متاع الضوء، هذوما اللي يتسببوا في برشا أمراض زادة للإنسان. هكا ولا سي نزار؟
2: أحسنت. أي خاصة للنوم وللأطفال، للناس الكبار، لكل جميع المشاكل الصحية اللي عندها علاقة بالترددات.
1: واضح. ظهر لي هيك هو بالنسبة للطين والفحم، ولا عندك معلومة أخرى؟
2: أي هذا هو يكفينا
1: واضح.
2: احنا الاثنين هذوما، بواد فارماسي ما شاء
1: بواد
2: الله
1: فارماسي
2: نلتمي
1: بالحق بالحق.
2: ما عادش نستحقوا زيارة الطبيب.
1: إن شاء الله على كل صحة دايما للناس الكل. لكن نرجع شوية للاستعمالاتنا هذوما للطين والفحم اللي كنت تحكي إنهم عندهم برشا فوائد صحية على البدن، وإنه المرأة وقت اللي تبدأ تتوحم وتمشي بالذمة لهذوما راهو لغاية معناها إيجابية، ربما مساج من البيبي متاعها باش تتناول حاجة هذوما على خاطر ينجموا ينفعوه وينفعوها. شكرا لك سي نزار هلالي.
2: الحالة الوحيدة اللي ما يزموش، الحالة الوحيدة اللي ممنوع فيها هو الإنسان اللي زرع كبد او عضو اخر، لانه الطفل يلقي كل ما هو غريب عن الجسم يقاومه، دونك هو مش منصوح للناس اللي عندهم زراعه.
1: واضح. شكرا لك سي صابر، سي نزار الهلالي اخصائي في الترددات البيولوجيه، يعطيك الصحه على هذه المعلومات. يومك سعيد والى اللقاء.
3: اشهار.
4: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
3: نحبك فايق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون الليميتي تري او ديبي، ملافيق وامشي لاقرب بوتيك. عندك أورانج
5: إشهار.

0: نسائم الصباح. نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة. ضيف الصباح
1: 48 دقيقة. أصبح الخيرات لكم كل مستمعي إذاعة قفصة، وين ما كنتم. مش حثوا على مشاريع الاقتصاد الأخضر وتمويل هذه المشاريع، وباش نتعرفوا على البرنامج النهائي لجولة التعريف بالتمويل الجماعي اللي بيشتشمل كل معتمديات ولاية قفصة، وناخذوا فكرة على هذه المشاريع والتمويل بالنسبة للمشاريع هذه. حاضر معايا سيد جوهر المغيربي، المدير التنفيذي ومؤسس منصة التمويل التشاركي، باش ناخذوا فكرة حول تمويل هذه المشاريع. سي جوهر، صباح نور.
2: صباح الخيرات، مرحبا بك وبكل مستمعات ومستمعي إذاعة قفصة.
1: إذا ناخذوا فكرة معك على مشاريع الاقتصاد الأخضر، الاقتصاد الأزرق، باش تحدثوا على ربما يعني هذوما المشاريع اللي عندهم طابع مميز وتمويلهم كيفاش باش يكون، والجولة متاعكم كيفاش باش تكون.
2: مرحبا بك أختي الغالية، مرحبا بكل المتابعين. بالفعل اليوم مش نكونوا على موعد مع كل رواد الأعمال، أصحاب أفكار المشاريع أو أصحاب المشاريع، نقول احنا اللي عندها أثر إيجابي، سواء كانت مشاريع الأثر الإيجابي متاعها بيئي أو اجتماعي في القطاعات اللي أنت حكيت عليهم، بالخصوص القطاع متاع الاقتصاد الأخضر، المشاريع الفلاحية سواء كانت مشاريع صغرى تقليدية أو مشاريع فلاحية حديثة، مشاريع الاقتصاد الأزرق أيضا، كل المشاريع المتعلقة بالتصرف في الموارد المائية، الموارد البحرية وغيرها، مشاريع الاقتصاد البرتقالي كما المشاريع الثقافية، مشاريع الرقمنة، مشاريع الرياضية أيضا، مشاريع الاقتصاد الدائري كما مشاريع الرسكلة، إعادة الرسكلة، تدوير المواد اللي عندها أثر بيئي مباشر على الاقتصاد وعلى المحليات متاعنا وعلى المجتمع، وأيضا مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كما مشاريع الحرفيات المنتمين لقطاع الصناعات التقليدية، المشاريع الصغرى. المشاريع هذه اللي نلقاوها في كل ولاياتنا، في كل محلياتنا. جاء اليوم في إطار بالطبيعة قانوني، في إطار معناتها منظم تشريعيا، وأيضا بعد حصول المنصة نتاعنا، منصة التمويل الجماعي CMBs، على الترخيص من وزارة المالية ومن سلطة مراقبة التمويل الصغير كأول منصة تمويل تشاركي عبر الهبات والتبرعات موجهة لتمويل النوعية هذه من المشاريع. جاءت الفرصة وإحنا فخورين أنه مش نكونوا متواجدين في ولاية قفصة.
1: شكون شركائكم في التمويل سي جوهر؟ شركائكم في التمويل بالنسبة، شركاء التمويل بالنسبة للمشاريع هذه في قفصة؟
2: هذه هي الخصوصية، معناتها اليوم وصلنا إلى الولاية رقم 10 في الجولة نتاعنا للتعريف بالتمويل التشاركي، لأنه التمويل التشاركي في العالم معناها وأيضا في بلادنا يعتبر آلية تمويل مجدة وبديلة. شو معناتها بديلة؟ يعني ثم آليات التمويل التقليدية والكلاسيكية، سواء القطاع البنكي، التمويل الصغير، التمويل عن طريق صناديق التمويل، وذوما مربوطين ديما ثم ميزانية معينة، وأيضا ثم شروط يلزم يتوفروا في صاحب المشروع أو صاحب فكرة المشروع باش يتمول، وهذا بالرغم من أنهم مولوا عدد كبير من المشاريع في الولايات الكليكة، ولكن باقي شبابنا بمختلف أنواع المشاريع متاعه، سواء كانت فردية أو مشاريع جماعية كما الشركات الأهلية، ينتظروا في فرصتهم باش يلقاو تمويلات يحقوا بهم أفكارهم والأحلام متاعهم. جاء التمويل التشاركي كآلية تمويل بديلة. التمويل التشاركي بالطبيعة موجود في العالم الكل، آلية تعاون باش الشباب يحقوا الأفكار متاع الأحلام متاع المشاريع متاعهم. اليوم في بلادنا الآلية هذه مش تسمح في نفس الوقت للمواطنين وأيضا للمؤسسات اللي عندها ميزانيات مرصودة لدعم الاقتصاد أو المسؤولية المجتمعية الاقتصادية للمؤسسات، إن هي أيضا مش تكون شريكة في عمليات تمويل مشاريع ربحية. مناش نحكيه على تمويل مشاريع جمعيتية، مناش نحكيه على تمويل معناتها مبادرات مجتمعية، لا، نحكيه على تمويل المشاريع الربحية اللي اليوم شبابنا سواء القارئ أو اللي ما هوش قارئ، إنسان رجالنا الكبار الصغار الكل عندها أفكار متاع مشاريع. الأفكار موجودة، الرغبة موجودة في النجاح، ولكن بعض ساعات تعوزه الإمكانيات صاحب المشروع أو صاحبة المشروع باش ينجم ينجح. الموارد كبيرة، الموارد متوفرة، سواء من عند التونسيين اللي عايشين في الخارج، سواء من عند التوانسة اللي موجودين، سواء من عند المؤسسات أيضا الشركاء معنا. منذ انطلقنا في جولة التعريف بالتمويل التشاركي عنا تقريبا 18 شهر زرنا فيها كل معتمديات ولايات زغوان، نابل، الكاف، المهدية، جابس، قبلي، مدنين، تطاوين، التوزر. اليوم إن شاء الله يحط بين الرحال من 4 جوان إلى 12 جوان في كل معتمديات ولاية قفصة، نقدم حلقات تكوين في التمويل التشاركي للناس اللي باش تحضر، اللي مش يهتموا بالموضوع هذايا، اللي عندهم أفكار أو مشاريع يحبوا يمولوها. ولكن أيضا ولأول مرة منذ انطلقنا في الجولة نتاعنا مش يتم اختيار مشاريع من كل معتمدية. خلال الحلقات نطلق مسابقات خلال حلقات التكوين للناس اللي مش تكون حاضرة معنا لاختيار مشاريع مش يتم تمويلها عن طريق المنصة، وهذه حاجة جديدة مهمة برشا. مش تكون ثم تدريب على التضامن المجتمعي في اختيار المشاريع، في تقييم المشاريع، سواء عن طريق خبراء أو عن طريق المواطنين العاديين زادة. ولكن أيضا مش نختاروا أحسن المشاريع من كل معتمدية اللي مش يتحطوا على منصة التمويل الجماعي، واللي مش يكون عندهم فرصة كبيرة للتمويل خلال الأسابيع والأشهر القادمة من كل معتمديات ولاية قفصة إن شاء الله.
1: إذن باش تقوموا بالتعريف بآليات التمويل الجماعي، وعندكم مسابقة، هذه منافسة محلية على مستوى كل معتمدية، وتمكين أصحاب مشاريع خلال حلقات الأعلام من تصوير احترافي لمنتوجاتهم، فتح آني للسوق خاصة منصة التسويق والبيع الافتراضي. هنا عندما كنت تعطيني جدول بربي البرنامج الخاص بزيارات القفصة، معناها معتمدية ولاية قفصة
2: إن شاء الله مش تنطلق الجولة نتاعنا نهار الخميس 4 جوان. شكونوا المعتمدية الأولى اللي مش نطلقوا منها؟ مش تكون إن شاء الله معتمدية الرديف، مش نكونوا في دار الشباب واحد في معتمدية الرديف من 10 لنص النهار. في نفس اليوم في العشية من ماضي ساعتين للأربعة مش نكونوا في معتمدية أم العرايس في دار الشباب 2 إن شاء الله. الجمعة 5 جوان من 10 لنص النهار مش نكونوا في معتمدية المتلوي في دار الشباب المتلوي. نهار الاثنين 8 جوان من 10 لمنتصف النهار باش نكونوا في معتمدية بالخير في قاعة الاجتماعات بالمعتمدية. ونهار في نفس اليوم من ماضي ساعتين للأربعة باش نكونوا في حلقة معناتها الإعلام والتكوين، باش نكون في معتمدية الكتار في دار الشباب بالكتار. نهار 3-9 جوان الصباح من 10 لنصف النهار في معتمدية المظيلة في دار الشباب بالمظيلة. ومن ماضي ساعتين للأربعة باش نكونوا إن شاء الله في معتمدية الكسر، كسر قفصة، بقاعة الاجتماعات بالمعتمدية. نهار الأربعاء 10 جوان مش نكونوا في معتمدية زانوش من 10 لنصف النهار في قاعة الاجتماعات بالمعتمدية. ونهار الاثنين وفي نفس اليوم يعني نهار الأربعاء 10 جوان من ماضي ساعتين للأربعاء مش نكونوا في معتمدية السند في قاعة الاجتماعات بالبلدية. نهار الخميس 11 جوان من 10 إلى منتصف النهار في معتمدية قفصة الجنوبية إن شاء الله في قاعة الاجتماعات في بلدية قفصة. ومن ماضي ساعتين للأربعة باش نكونوا في معتمدية قفصة الشمالية في قاعة الاجتماعات بالمعتمدية. اختتام جولة المعتمديات مش تكون نهار الجمعة 12 جوان من 10 إلى منتصف النهار في معتمدية سيدي عيش في قاعة الاجتماعات بالمعتمدية. ومن ماضي ساعتين للأربعة إن شاء الله مش نكونوا في معتمدية سيدي بوبكر في قاعة الاجتماعات بالبلدية. إذن كما شفتوا البرنامج هذايا مش يكون في دور الشباب، مش يكون في مقرات المعتمديات، مش يكون في مقرات البلديات. نحب نشكر معناتها كل السادة المسؤولين على مستوى الجهة والمسؤولين المحليين على رأسهم السيد ولي الجهة اللي قبل أنه يضع البرمجة هذية تحت إشرافه. والتنسيق الحقيقة كان معناتها كبير، وشفنا معناتها رغبة كبيرة من المسؤولين الجهويين والسادة المديرين الجهويين معناتها باش ينشحوا هالبرنامج هذية، ووصولنا إلى أهلنا في كل معتمديات ولاية قفصة باش نوصلوا المعلومات اللي إن شاء الله مش تكون عندها نفع وأثر مباشر على الاقتصاد المحلي في كل معتمديات ولاية قفصة. أيضا شركائنا على مستوى جهة قفصة، هب ديزاين قفصة، معناتها وكلكم معناتها تعرفوا معناتها الدورة اللي قاعد يقوم به في دعم المشاريع في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمشاريع الحرفية. أيضا جمعية صيانة مدينة قفصة، معناتها الشكر الجزيل أيضا للدكتور توفيق خلف الله، معناها اللي معناتها معناتها التنسيق من رجالات وشباب ولاية قفصة هو اللي قاعد يخلي هالبرنامج هذايا يكون بهالدقة هذه، يكون بالتعاون مع كل الأطراف المحلية والجهوية. وإن شاء الله الانتظارات متاعنا هو حضور الشباب
1: هذا الدعوة مفتوحة عليهم باش يكونوا حاضرين إن شاء الله. أي
2: بالضبط، الدعوة مفتوحة للناس الكل، نحبهم يعرفوا أنه راه حضورهم هذايا فيه مصلحة للجميع، سواء اللي عنده تو مشروع وإلا اللي يحب يكون فاعل على مستوى معتمديته وعلى مستوى ولايته باش يدعم غيره زادة، لأنه التمويل الجماعي والاقتصاد الجماعي قائم على التضامن وقائم على هل القيم هذايا نتاع التعاضد والمساندة. والحقيقة معناتها إذا كان ما نحبوش نمشي نحو الآليات نتاع الاقتراض بطريقة مباشرة، فإنه تقعد لنا آليات التضامن اللي مانيش نحكيو على التضامن فقط في الجوانب الخيرية أو المشاريع الخيرية، هذيك حاجة باهية وإن شاء الله تدوم. اليوم نحكيو على التضامن مشاريع. في المشاريع الربحية، يلزم الوخيان يعرفوا أنه كيفهم هما كيما الوخيان باش يكونوا حاضرين في معتمديات ولاية قفصة. عندنا أيضا عدد كبير من كوميونيتي، مجموعة كبيرة ياسر موجودين في كل الولايات وفي كل المعتمديات. يعني التضامن لبعث المشاريع ولدعم المشاريع سواء في التسويق أو في التمويل راه مش باش يكون من أبناء ولاية قفصة فقط، ولكن أيضا من التوانسة الفاعلين في كل المعتمديات داخل الجمهورية وخارج.
1: واضح، إذن الدعوة مفتوحة لأصحاب وصاحبات المشاريع وأفكار المشاريع في كل معتمدية باش يكونوا حاضرين حسب حلقات الأعلام المحلية المبرمجة بالنسبة لكل معتمدية. شكرا لك سي جوهر مغيربي على هذه التفاصيل، بطبيعة إن شاء الله حظ موفق لكم، ويعطيك الصحة سي جوهر المدير التنفيذي ومؤسس منصة التمويل التشاركي. يومك سعيد وإلى اللقاء.

هذا عمرو دياب. وهكذا نكون وصلنا لختام لقائنا اليوم من نسائم الصباح. شكرا لكم على الاستماع والمتابعة، شكرا على ثقتكم فينا، تحية كبيرة لكم وين ما كنتم، نهاركم زين، نهاركم مبروك، شهر بنجاح وتوفيق لكل تلاميذ البكالوريا. تحية ديكم من كوكب إبراهيمي، عماد الغرز، كمال تومي، رمزي أفضار، ريا الدبوبي، زملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة، بسمع ماري، تتمنى لكم يوم سعيد وإلى اللقاء.

0: سلسلة المنتديات الثقافية بدار الثقافة السبالة من ولاية سيدي بوزيد، دورة جديدة للمهرجان الوطني لمسرح التجريب. الإصدار الجديد لست منا للكاتب أحمد مال. مساء الأنس اليوم 6-8 على موجة إذاعة قفصة.
1: 31-37-67-33 مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67

0: تمام 9 صباحا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. في ولاية جفصة وفي إطار تحسين البنية التحتية تم إمضاء الصفقة الخاصة بإشغال تهيئة مدخل مدينة سيدي أبو بكر بكلفة جملية تقدر بأكثر من 170 ألف دينار، وقد تم تحديد مدة إنجاز المشروع بـ70 يوما على أن تنطلق الأشغال وفقا للآجال والإجراءات المعمول بها. أكد رئيس اللجنة المالية بمجلس نواب الشعب ماهر الكتاري حرص أعضاء اللجنة على تمرير مشروع مجلة الصرف الجديد على جلسة عامة بالبرلمان للمصادقة عليه قبل العطلة البرلمانية، وعلى أن تكون المجلة مواكبة للتطورات التكنولوجية في مجال التجارة الخارجية ومجال الصرف. صدر يوم أمس الاثنين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر المؤرخ في غرة جوان 2026 الذي يقضي بتسمية عمر بزوادة رئيسا مديرا عاما لشركة فوسفات جفصة والمجمع الكيميائي التونسي، كما ورد بالرائد الرسمي صادر أمس الأمر الذي يقضي بإنهاء مهام عبد القادر عميدي من خطة مدير عام شركة فوسفات جفصة، وأمر ثاني يقضي بإنهاء مهام الهادي يوسف من خطة مدير عام المجمع الكيميائي التونسي. أفادت وزارة الداخلية بأن مناشير كفة التفتيش الصادرة عن المحاكم والتي ترد على مصلحة النشر بإدارة الشرطة التعادلية من قبل المواطنين المعنيين بها أو من ينوبهم قد تقرر قبولها بكل مكاتب العلاقة مع المواطن بمختلف مناطق الأمن والحرس الوطنيين بكامل تراب الجمهورية، وعدم الاقتصار على قبولها بمقر إدارة الشرطة العدلية. أخيرا وفي العالم، ضرب زلزال قوي قبالة سواحل منطقة كالابريا في جنوب إيطاليا فجر اليوم الثلاثاء، وشعر به السكان في مناطق واسعة امتدت حتى مدينة نابولي وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الإيطالية. وذكر المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين أن قوة الزلزال قد بلغت 6.1 درجة على مقياس ريشتر. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة جرصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. فلاش سبور، فلاش سبور.
2: أهلا وسهلا بجميع في فلاش سبور. في تحذيرات المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم الكبير لكأس العالم 2026 اللي باش تدور في كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك من 11 جوان إلى 19 جويلية. المنتخب التونسي كان لعب أمس مباراة دولية ودية في فيينا ضد المنتخب النمساوي، تحديدا في ملعب أرنست هابل. المنتخب التونسي كان ينهزم بهدف مقابل صفر. الهدف المنتخب النمساوي تسجل منذ دقيقة 63، والمنتخب النمساوي كان منقوص من لاعب منذ دقيقة 37 وعلى إثر إقصاء لاعب بايرن ميونخ الألماني كونر ليمار. المنتخب التونسي بعد هذه المباراة الودية الأولى عنده مباراة ودية ثانية بشدور يوم السبت 6 جوان انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر بملعب الملك بودوين بالعاصمة بروكسل ضد المنتخب البلجيكي. بعدها باش يرجع المنتخب التونسي الى تونس ثم يتحول الى المكسيك. المنتخب التونسي عنده المباراه الاولى ضد السويد 15 جوان في مونتيري بالمكسيك، قبل مواجهه اليابان يوم 21 جوان في مونتيري بالمكسيك كذلك في نفس المدينه. بعد باش يتحول الى الولايات المتحده الامريكيه باش يلعب مباراته ضد هولندا يوم 26 جوان في كنساس سيتي كما ذكرت في امريكا. بالنسبة لمنافس المنتخب التونسي يوم أمس للمنتخب النمساوي في المجموعة العاشرة مع الأردن الجزائر والأرجنتين. منتخب السويد منافس تونس في المونديال لعب أمس مباراة دولية ودية كان ينهزم أمام النرويج 3-1. الهيئة المديرة للملعب التونسي كانت أعلنت يوم أمس عن تعيين المدرب البرتغالي توزي ماريكو للإشراف على الكبر الفريق إلى الموسم القادم 2026-2027. المدرب البرتغالي كان لعب مع البرتغال، إسبانيا، هولندا، سويسرا، بلجيكا، وكان مدرب لفرق من الدرجة الأولى البرتغالية وكذلك الدرجة الثانية البرتغالية. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تحت 20 سنة اللي شارك في دورة موريس ريفيلو الفرنسية، أول مباراة انهزام منتخبنا بثلاثة أو فوز المنتخب بثلاثة بلاش ضد منتخب الكونغو الديمقراطية، ثلاثة أهداف سجلهم عمر بن علي، زوز أهداف وهدف ضرار بريك. المباراة القادمة لتونس ضد منتخب الصين 5 جوان، ثم ضد السعودية 5 جوان، السعودية تهزم ضد الصين 1 بلاش، ثم ضد الصين 7 جوان، ثم ضد كولومبيا يوم 10 جوان. هذه كما ذكرت مباريات دولية ودية، دورة دولية ودية اللي باش تلعب في فرنسا دورة موريس ريفيلو الفرنسية. بكر كذلك نهاية الأسبوع باش تبدأ دورة البراج بالنسبة لربيت سيدي بوزيد، أول مباراة باش تدور نهار السبت أولمبيك العيون مع نادي فوسان في الثلاثة وملعب المكناسي معفى من هذه الدورة. هذه أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
3: تاريخ أسماء المناطق في الجنوب الغربي وعلاقتها بالماء وقدسيته، الجذور اللغوية والمجال الجغرافي لأسماء قبائل ومواقع تاريخية. فكرة حول مصطلح القبس الصحراوي. صفحات من تاريخ الجهاد، الليلة بداية من 9 على موجة إذاعة قفصة.
1: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: تمام 10 صباحاً.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. شهدت منطقة الحميدية التابعة لمعتمدي سيد بوزيد الغربية فجر اليوم حادثة أليمة تمثلت في وفاة أب واثنين من أبنائه إثر اندلاع حريق داخل منزلهم، فيما نجا طفل الحادثة. هذا وقد تولت الفرق الأمنية البحث في ملابسات الحادثة حسب ما أفادتنا به مراسلتنا بالجهة ألفة الخصخصية. بولاية قفصة يبلغ عدد المترشحين لاختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 5931 مترشحا يتوزعون على 27 مركز اختبار كتابية حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للمندوبية الجهوية للتربية بقفصة. انطلقت مصالح الإدارة الجهوية للديوان الوطني للتطهير بقبلي في إنجاز مشروع يجمع بين التطهير حي البساتين والنسيم بمدينة الجمنة من معتمدي قبلي الجنوبية وحي النزلة الجوفية بقبلي المدينة، وذلك باعتمادات مالية تفوق 17 مليون دينار حسب ما أكده مدير الجهوية للتطهير بقبلي محمد الخالدي. تحتفل تونس كسائر بلدان العالم باليوم الوطني والعالمي للبيئة الموافق للخامس من جوان 2026، وقد أعدت وزارة البيئة برنامجا بيئيا متنوعا يضم جملة من المحاور الاستراتيجية من أبرزها تثمين النفايات على غرار الزيوت الغذائية المستعملة بما يعزز الاقتصاد الدائري وتنظيم أيام توعوية حول حماية البيئة ودعم الانتقال الأيكولوجي، إلى جانب إطلاق خط تمويل موجه لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المشاريع البيئية. في أخبار العالم، أفاد الجيش اللبناني بإصابة جنديين أثر استهدافهما بمسيرة إسرائيلية على طريق دير الزهواني جنوب البلاد، كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن هجوما بطائرة مسيرة إسرائيلية أسفر عن مقتل لبنانيين وطفلي أثناء سفرهم في جنوب لبنان على طريق النبطية. أخيرا، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 4 أشخاص من إصابة العشرات في هجمات روسية متفرقة استهدفت العاصمة كييف وعددا من الدول من المدن الأخرى. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: منتخب من المونديال.
1: مرحبا بكم في الطريق إلى المونديال. حصة جديدة قدموا من خلالها يوميا المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، واليوم رحلتنا باش تطير بينا إلى أقصى جنوب القارة السمراء، بلد قوس قزح والتنوع الثقافي جنوب إفريقيا. البلاد هذه يحدها المحيط الهندي من الشرق والجنوب، والمحيط الأطلسي من الغرب، وتجاورها دول ناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق. تمتد على مساحة شاسعة تفوق 1,200,000 كيلومتر مربع، ويعيش فيها حوالي 61 مليون نسمة. تمتلك جنوب أفريقيا 11 لغة رسمية أبرزها الإنجليزية. منتخب جنوب أفريقيا تأسس وقت اللي تأسس اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم في شكله الحديث عام 1991 بعد نهاية نظام الفصل العنصري، وانضم مباشرة إلى الفيفا والكاف في عام 1992 بعد سنوات طويلة من العزلة الدولية. على صعيد القارة السمراء يملك منتخب بافانا قصة نجاح خاطفة، فبعد عودتهم للمنافسات الدولية استضافوا بطولة كأس أمم أفريقيا كان 1996، ونجحوا في التتويج بلقبهم التاريخي والوحيد والشرعي بعد الفوز في النهائي على تونس. واصل جيد هذا الأداء القوي وحقق وصافة نسخة 1998 في بوركينا فاسو، والمركز الثالث في نسخة 2000 قبل ما يغيبوا لسنوات ويرجعوا لمنصة التتويج بالمركز الثالث في نسخة الكوت ديفوار الأخيرة. شارك المنتخب الجنوب أفريقي في نهائيات كأس العالم 3 مرات سابقة، ويتأهل للظهور الرابع في مونديال 2026. أول مشاركة موندياليه كانت في نسخة فرنسا 98، ثم نسخة كوريا واليابان 2002. أما أفضل مشاركة وأكبر فخر ليهم فكانت نسخة 2010، لما دخلوا التاريخ كأول بلد في القارة السمراء يحظى بشرف استضافة كأس العالم في كل مشاركاتهم الثلاثة. غادر جنوب أفريقيا من الدور الأول، لكنهم خرجوا مرفوعي الرأس في 2010 بعد ما حققوا فوز تاريخي على فرنسا 2-1 وتعادلوا مع المكسيك. تداول على تدريب البافانا اسماء وازنة ذكروا منهم المدرب المحلي الأسطوري كيف جوموسونو، والداهي البرازيلي كارلوس ألبرتو باريرا اللي قادهم في مونديال 2010. أما الأساطير اللي صنعوا ربيع الكرة هناك ذكروا الهدف التاريخي بيني ماكيرتي نجم بورتو السابق، والقادة صلب لوكاس راديبي وسترورة ليدز يونايتد وغيرهم من الأسماء. يعيش منتخب جنوب أفريقيا اليوم فترة صحوة ممتازة تحت قيادة المدرب البلجيكي العجوز والخبير أوغو بروس، اللي عرف كيفاش يبني فريق متجانس وقوي يعتمد تكتيكيا على الاندفاع البدني والتنظيم الدفاعي العالي مع الهجمات المرتدة السريعة. المجموعة الحالية تعتمد بالأساس على نواة ونظام نادي ماميلودي سانداونز، ويقودهم الحارس العملاق والمختص في ركلة الجزاء ريليامز، إلى جانب مايسترو خط الوسط موكوينا والنجم السريع بيرسيتاو والمهاجم ماكابوغا. أوقعت القرعة منتخب جنوب أفريقيا في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية المكسيك وتشيك.
0: منتخب من المونديال. إذاعة قفصة. مراية تتكلم.
2: مع الناس.
3: مع الناس.
2: الحدث.
3: الحدث.
2: والمشغل.
3: والمشغل.
2: مع الناس.
4: تحياتنا لكم الكل، أهلا وسهلا بالجميع. 7 دقائق بعد 10، مرحبا بكم. ينطلق الموعد مع الناس حتى نص النهار، متابعات مختلفة كالعادة، ومتابعاتنا تكون جهوية أيضا محلية وطنية. نرجع بأكثر التفاصيل دائما على أخبار 24 ساعة الأخيرة في قراءة برقية لأهم العناوين. أخبار الطقس أيضا نأخذ أيضا كمية الأمطار المسجلة أمس، ونرجع لها بعد قليل. في نقطة استفهام اليوم نطرح موضوع التسويق والترويج الإلكتروني في تونس، يطرح على أنظار مجلس النواب مشروع مقترح تنظيم التسويق والترويج الإلكتروني في تونس. يكون حاضر معنا سيد ببكر يحيى عضو مجلس النواب، نرجع معه بأكثر التفاصيل حول أبرز ماذا يتضمن هذا المشروع الخاص بتنظيم التسويق والترويج الإلكتروني في تونس. نعملوا إطلال على القصرين، المجلس الجهوي بالقصرين، يكون حاضر معنا سيد ناجي شعباني عضو المجلس المحلي بالقصرين، عضو المجلس المحلي بمجر بالعباس. نرجع أكثر تفاصيل على كمية الأمطار والسيلان نتاع الأودية اللي في الحقيقة بعض الكميات تمشي هدرا ما يتمش استغلالها، ما كيف يمكن تثمين هذه الثروة المائية من خلال طبعا البحيرات ومشاريع البحيرات؟ نرجع بأكثر تفاصيل، ما هي حقيقة الوضع في القصرين؟ إطلالة مع ناجي شعبان يكون حاضر معنا إن شاء الله في هذا العدد. نحكو أيضا على ظاهرة تكررت، نحكو على الصيد الليلي البري أو الصيد البري الليلي في تونس، خطر يهدد الثروة الوطنية. نرجع بأكثر تفاصيل، يكون حاضر معنا كالعادة رئيس جمعية الصيد والصيادين، ناخذ معه فكرة عن هذا الموضوع في عديد من الجهات في تونس. نرجع أيضا على الأمطار الأخيرة ومخالفتها، نعمل إطلال على سيدي بوزيد، نحكو على معتمدية أولاد حفوز، تضرر المحاصيل الزراعية والخضروات وأيضا الغلال خاصة الصيفية بعد الأمطار الأخيرة، أمطار الخير والبركة، ولكن أيضا في المقابل ثم سيلان وثم برد بعد نزول الأمطار الأخيرة تضرر من خلاله الفلاحون. نعملوا إطلالة على هذا الموضوع من خلال بطبيعة ضيفتنا الناشطة في المجتمع المدني أصيل أولاد حفوز، نرجع معها بأكثر التفاصيل، تكون حاضرة معنا في هذا العدد الجديد من مع الناس من خلال بطبيعة يسرى شوشان من أولاد حفوز. هذه أبرز العناوين إلى جانب المتابعات وألقام الحينية ورقم اليوم. تحية صدقي عرفة وكمال تومي وزملائنا من الإخراج الرقمي، هذه تحية رياض الحيدوري، مرحبا بكم، نتواصل بعد قليل.

0: مع الناس. تحياتنا لكم من جديد، مرحبا بكم. أخبار الطقس وأحوال الطقس، تحديثات المعهد الوطني للرصد الجوي تشير إلى طقس اليوم باش يكون فيه سحب قليلة، ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بعد ظهر بمرتفعات الوسط الغربي مصحوبة بأمطار متفرقة، الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية ضعيف وممتد لبقية الجهات، البحر قليل الاضطراب، الحرارة في ارتفاع نسبي تتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة بالمناطق الساحلية، والمرتفعات بين 33 و 38 درجة ببقية الجهات مع ظهور شهيلي. كل التفاصيل على الطقس اليوم تجدونها على www.meteo.in، أكثر تفاصيل دائما على الصفحة الرسمية الخاصة بالمعهد الوطني للرصد الجوي. أمطار ال 24 ساعة الأخيرة المسجلة بالنسبة للمعهد الوطني للرصد الجوي، نعطيكم في جهاتنا: في قفصة رديف 1 ملم، سيدي عيش 7، زنوش 5 ملم، والشبيبة 6 ملم في قفصة الشمالية. نحكي على سيدي بوزيد بير لحفي 8، في سيدي علي بن عون 2 ملم، في سبالة ولاد عسكر 5، منزل بوزيان 7، ولاد حفوس 5 ملم، في القاسرين 14، القاسرين المدينة، مجب العباس 10، تالا 2، سبيطلة 8، حيدرة 4، فوسانة 1، فريانة 40 ملم، في فريان تقريبا أكثر النسبة المسجلة في فريانة حسب توزيع كميات الأمطار في عدد من المناطق. غيث نافع إن شاء الله بالطبيعة، وهذا هو اللي باش نحكو فيه إن شاء الله بعد قليل اليوم، كيفية استثمار هالأمطار هذه في الفترة الأخيرة في تونس. أخبار 24 ساعة الأخيرة،
1: أخبار 24 ساعة، أخبار 24 ساعة.
0: تحياتنا لكم الكل من جديد في هذا الإطار، نحكي على بعض الأخبار في علاقة بالامتحانات البكالوريا. سيد وزير التربية نور الدين النوري كان قدم آخر المعطيات فيما يخص امتحان بكالوريا دورة 2026، قال أنه يترشح لهذه المناظرة التي ستجرى في دورتها الرئيسية أيام 3 غدوة، يعني 3 4 5 8 9 و10، تقدم لهذه المناظرة 162,435 مترشح بالأرقام، هذوما المترشحين. بالنسبة للعمومي 135,274، في الخاص 18,943 و 8,218 مترشح بصفة فردية لاجتياز امتحان البكالوريا، موزعين على 598 مركز اختبار كتابي مقابل 590 مركز خلال دورة 2025، يعني 8 مراكز جديدة فيما يخص هذه الأرقام، وعدد مراكز الإيداع 27 مركز إضافة إلى 4 مراكز تحويل المواضيع، فيما حدد عدد مراكز الإصلاح ب 32 مركز. بالنسبة لتوزع المترشحين على الشعب كان على النحو التالي: شعبة الرياضة 2064 مترشح، شعبة الاقتصاد والتصرف 56,201 مترشح، الآداب 26,685، شعبة العلوم التقنية 21,677، 18,916 هذه شعبة العلوم الإعلامية، شعبة العلوم التجريبية 28,780. بالنسبة للرياضيات 8,112 مترشح، هذه أرقام الوزارة، وزارة التربية. في ذات الإطار كان حكى سيد وزير التربية على استعدادات الوزارة، قال أنها على أتم الاستعدادات لحماية مصداقية وسمعة الشهادة الوطنية من خلال حمايتها من كل محاولات الغش، قال أنه ستتم مقاومة هذه الظاهرة بكل إمكانيات الدولة، قائلا: نريد أن تكون الامتحانات الوطنية عنوانا للكفاءة والنزاهة والعدالة بين جميع المترشحين، وأن تكون الشهادة الوطنية للبكالوريا محصنة. وزير التربية أكد أنه سيتم مجابهة ظاهرة الغش في البكالوريا عبر خطة وطنية تم إقرارها في الغرض، وأشار أنه سيتم مجابهة نسبة الغش البالغة 0.6% خلال دورة 2025، يعني الدورة الفارطة نسبة الغش 0.6%، هذه أرقام وزارة التربية وأيضا نحكي على مبدأ تكافؤ الفرص. قال أنه ثم إجراءات خصوصية لفائدة بعض الحالات الصحية والاجتماعية للنحو التالي: تضخيم الخط لفائدة 132 مترشح في البكالوريا، 16 تلميذ في مناظرة خاتم التعليم الأساسي، أيضا المناظرات الوطنية. نحكي مشكلة على البكالوريا. نحكي أيضا على تقديم المواضيع بطريقة برايل، قال تشمل 54 تلميذ من فاقدي البصر، إضافة ثلث الوقت القانوني 1.127 تلميذ في البكالوريا. اجتياز الامتحان داخل السجون، وفرت الوزارة مراكز خصوصية 30 تلميذ موقوف أطفال القمر. قال الوزارة خصت إجراءات استثنائية دقيقة لثلاثة تلامذة من ثلاثة مندوبيات من خلال توفير قاعة مجهزة بكافة الظروف الصحية والإنارة الملائمة والمكيفة لحمايتهم. بالتوفيق لأبنائنا التلاميذ في مختلف الامتحانات الوطنية، البداية بغدوة إن شاء الله امتحانات البكالوريا بالنسبة للدورة الرئيسية في مختلف الشعوب العلمية في تونس. في المتابعات أيضا نرجع ونعطيكم بعض الأخبار اللي تهم الجهات في علاقة بالوضع في تونس. في توزر تقديم وثيقة مشروع تعزيز تأقلم المنظومات الوحية التقليدية لتحظى بالموافقة على التمويل بشكل نهائي في أواخر شهر جوان الجاري، على أن ينطلق تنفيذ المشروع في غضون الثلاثاء الأول من سنة 2027، ويشمل 29 واحة قديمة بخمس معتمديات بالولاية تحت إشراف وزارة البيئة، وبتمويل يصل إلى 45 مليون دينار في شكل هبة من صندوق التأقلم مع التغيرات المناخية وصندوق التكيف المناخي، وهي آلية مالية دولية. في المتابعات أيضا نعطيكم بالأرقام في القاسرين. من توزر إلى القاسرين، 2899 امرأة ينتفعن بخدمات صحية مجانية ضمن الحملة الجهوية لليوم الوطني الأول لصحة الأم اللي ينتظم من 20 إلى 31 ماي. تم خلالها إنجاز نحو 300 كشف بالصدى وحوالي 38 عملية تخص مرضى السكري و12 أو 1258 عملية قياس لضغط الدم، إلى جانب عدد من الفحوصات والاستشارات الطبية المجانية. في إطار دعم المبادرة المحلية نرجع إلى قفصة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال داخل المجتمعات تحت إشراف والي قفصة، سيتم تنظيم أيام إعلامية بالمجتمعات المحلية وذلك للتعريف بآليات التمويل التشاركي والجماعي الموجهة لحمل أفكار المشاريع والراغبين في إحداث مشاريع فردية وجماعية. سيتم تنفيذ هذه التظاهرة في من خلال زيارات ميدانية تؤمنها فرق عمل تضم ممثلين على المؤسسة وعدد من الهياكل الإدارية الجهوية المعنية، وأيضا عدد كبير من الإدارات الجهوية، والهدف هو مرافقة أصحاب المبادرات وتقديم الإحاطة الفنية اللازمة لهم. كما أيضا سيتم تقديم خلال هذه الأيام ورشات عمل جماعية مع أصحاب الأفكار المشاريع خاصة في مجال الاقتصاد الأخضر والدائري وتثمين النفايات والرقمنة وغيرها من القطاعات الواعدة، بهدف التعريف بفرص التمويل المتاحة والتشجيع على المبادرات المبتكرة ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي. هذا في المتابعات. في الانتظار اليوم أيضا

هذا يتضمن مشروع مقترح تنظيم التسويق والترويج الإلكتروني في تونس. يحضر معنا أبو بكر يحيى نائب عن مجلس نواب الشعب. نرجع له بأكثر تفاصيل بعد النغم.

0: نقطة استفهام نقطة استفهام نقطة استفهام.
1: تحياتنا لكم من جديد في نقطة استفهام. نطرح اليوم موضوع التسويق والترويج الإلكتروني في تونس. تطور كبير في هذا القطاع بالأرقام وأيضا حتى من حيث المشتغلين فيه. باش نرجع بأكثر تفاصيل حول موضوع تنظيم هذا القطاع. نحكو على مشروع مقترح تنظيم التسويق والترويج الإلكتروني في تونس. ينظر يوضع تحت أنظار مجلس النواب في الحقيقة منذ فترة يتم الاشتغال على هذا الموضوع. نرجع له بأكثر التفاصيل. حاضر معنا النائب بمجلس النواب الشعب السيد بوبكر يحيى. سيد بوبكر صباح النور، مرحبا بك. شكرا لك، يعطيك الصحة، مرحبا بك. اليوم نرجع من جديد ونحكي حتى على مستوى اليوم مجلس نواب الشعب مواصلة النظر في مقترح قانون تنظيم التسويق الإلكتروني في تونس. كنت أنت قبل ضمن لجنة تنظيم الإدارة ومكافحة الفساد والرقمنة ومكافحة الفساد، ومشيت فيه شوط باهي في كجهة مبادرة. ماذا يتضمن هذا القانون سي مبكر اليوم، وما هي الدوافع لطرحه وإلا لتقديمه لمجلس نواب الشعب؟
2: شكرا، يعطيك الصحة. في إطار متابعة تاع مقترح القانون الخاص بالترويج الإلكتروني عدد 42 لسنة 24، كنا قبل في لجنة الإدارة الحقيقة وتابعنا برشا استماعات مع الوزارات المداخلة، سواء كان وزارة التكنولوجيا والاتصال، وزارة التجارة وبعض الغرف، وحتى ممثلي البنوك باعتبار طريقة الدفع الإلكتروني وطريقة الدفع عبر التطبيقات الإعلامية الموجودة اليوم. اليوم في اللجنة الجديدة، وهي اليوم عندها ديجا اجتماع ومجلسة اليوم لجنة تنظيم الإدارة اليوم بخصوص هذا القانون، وهي تواصل اليوم النظر فيه تقريبا، باش يكون النظر فيه فصلا فصلا ويتم المصادقة عليه من طرف اللجنة حتى يتعدى الجلسة العامة. هذا تقريبا الموجود. والأصل في الحديث على التجارة الإلكترونية هي تنامي الظاهر هذه في تونس أكثر مما تصورها العقل. راهو اليوم أغلب الناس ولت تتعامل بالتجارة عن بعد، بالتجارة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بالتجارة عبر مواقع التسويق، وكيف عبر ما يسمى بالناقل أو الليفرير هذوما. يعني وفي إطار البحث على تنظيم القطاع هذا، الحقيقة هو ديما كان مطروح في إطار، لأن الإشكاليات اللي كانت مطروحة هي مثلا ديما نقولوا فيها ثم المواصفات، يعني المواصفات المطلوبة في أغلب الأحيان ما تجيش هي ذاتها، السلعة المطلوبة ما تجيش هي نفسها، الأسوام ساعات المطروحة حتى على الفاج ما هيش نفسها اللي نتعاملوا بها. يعني وهنا ثم ديما ثم شكوك، وإلا ثم عدم ثقة الحقيقة بين الثلاثة الموجودين هذوما البائع والشاري والناقل. ثم ديما كثير من الشك وكثير من الخوف وكثير من الريب، وكانت عديد التشكيات موجودة، سواء كان المواطنين المستفيدين وهم أهم حاجة لنا بالنسبة لنا في النهاية مواطني كله، كانت ثم عديد التشكيات وعديد الملاحظات في الوضعية هذه، والناس أيضا تطلب تقنين الوضعية هذه باعتبار أن كل حد يضمن حقه. وإحنا كنواب في إطار عملنا التشريعي وفي إطار ملاحظاتنا على ما هو موجود في الساحة، كان من الزملاء المقترحين أو أصحاب المقترح حقيقة خدموا على المشروع هذا بشكل، على المقترح هذا بشكل جيد، وحاولوا يأخذوا كل النقاط الموجودة المتداخلين فيها كل المتداخلين هذوما ونظموها في قانون في إطار ثم التنظيم العلاقة بين الفاج صح التعبير العرض وبين الطالب وبين الناقل. كيف الرقابة، الدور الرقابي خليناه لوزارة التجارة وخليناه لوزارة التكنولوجيا الاتصال باعتبار هي المشرفة على المنصات والتطبيقات الإعلامية. إن شاء الله المشروع هذا يرى النور، إن شاء الله احنا في إطار المقترح القانون هذا نسعى أن يرى النور في أقرب وقت، لأن باش يسهل كثيرا التعامل بين الناس وبين المواطن وبين العارضين على الصفحات وبين النقل. يولي كل حد عنده ضمان مضمون السلعة، مضمون النقل، مضمون الخلاص، كلها على الأقل في إطار مراقبة شفافة وواضحه بين كل المتدخلين، على الاقل باش نبعد حتى على عدم الثقه. وانا زي ما نقول فيها عندنا مشكله كبيره في تونس اليوم في الثقه بيناتهم والثقه في الاداره والثقه في غيرها. نحب نرسم نظام ثقه ونظام تجاري جيد، لان اليوم هذا المعمول به اكثر من التجاره المباشره، لان اليوم ينجم كل واحد من داره يكمندي ويشري، وهذا المعمول به اليوم اصبح تقريبا 80% من المعاملات بهذه الطريقه.
1: نعم، وهذا مهم. اليوم المناخ العام بالنسبه للتجاره الالكترونيه في تونس يكشف ازدياد الطلب عليها، وايضا يكشف ارتفاع عدد المنخرطين فيها، بخلاف اليوم المستهلك والا البائع اليوم من كان حاضر على مستوى نقاش هذا المشروع معاكم منذ البداية؟ من تداخل مثلا؟ نحكي على المنظمات في علاقة بالمستهلك، وإلا الدولة فيما كانت ممثلة؟
2: والله هي الدولة كانت ممثلة أساسا في وزارة التجارة ووزارة التكنولوجيا والاتصال. وزارة التكنولوجيا والاتصال ووزارة التجارة ديما يتحدثوا على أن عندنا قانون سنة 2002 ظاهر لي على ما أتذكر، التجارة الإلكترونية 98 و2002، هما كانوا يحاوموا ديما وكانوا ديما يقولوا يلزمنا نعملوا تنقيح للقانون هذيك، يعني هم مش ماشيين 100% في مقترح القانون باعتبار الهيكل الرقابي، الهيكل الرقابي الموجودة، وباعتبار يعني عدة مواصفات موجودة اللي هي مش موجودة قبل، يحبوا يمشوا ديما. وهذه طبيعة الوظيفة التنفيذية في تونس الحقيقة، تحب تمشي ديما المشاريع اللي تجيبها هي، المقترحات اللي تجيبها النواب ما يمشوش لها، هذا جانب سياسي راه مهم، ولكن هذا الواقع الموجود.
1: وين يصير الاختلاف بالضبط؟ أنت وين يصير الاختلاف بالضبط؟ أنه عندنا قانون نحاولوا نطوروه وإلا ناخذوا قانون جديد، هذا هو صار الاختلاف.
2: هم حاجتهم الوظيفة التنفيذية تحب عندنا قانون نقفوه هو ونكملوا معه.
1: وشنو المشكلة إذا كان
2: قانون؟
1: أي وبرأيك إذا كان عندنا قانون ونجم نقحوه يكون فيه فايدة، يعني
2: أنا على الأقل في اللجنة اللي كنت عضو فيها لجنة الإدارة اللي
1: نعم
2: اللي
1: نعم نعم
2: على الأقل كنا فيها، وإحنا قلنا ما عندناش مشكلة حتى إذا كان ثم تنقيحات نجم نجيبوهم، نجم تمدونا بهم ونجم نتناقشوا فيهم، راه ما عندناش مشكلة. وإذا كان عندكم مشروع أصلا حاضر هاتوه ونعملوا معناها
1: المهم نوصلوا نتفقوا،
2: نعملوا تمازج بيناتهم واتفاق بيناتهم، ما عندناش مشكله، المهم ان يخرج للعلن القانون اللي يضمن حقوق الناس كل، هذا المطلوب مش اكثر هو.
1: نعم.
2: لكن حتى هم الى حد الان ظاهر لي ما جابوش حتى مقترحات فعليه وما عملوش مشروع تنقيح للقانون الموجود قبل، وفي النهايه نصور في اخر لحظه ينجم اما ان اما بقيه القوانين الحقيقه يصدر بالرائد الرسمي ولا يطبق، والا ان في اخر لحظه يجيبوا لنا هم مشروع قانون، احنا هذا ما قلقناش، المهم يجيبوا، المهم انه يخرج القانون هذا بهذا المعنى باش يمشي امورنا واضحه مع المواطنين ومع مواطنينا، خاصه ان دار هذه كما كنا نحكوا سلامه بشكل كبير ياسر، والناس اغلب الناس اليوم تطلب وتكمندي من جهه.
1: واضح. اليوم الدراسي اللي صار حول هذا المشروع وهذا القانون التسويق الالكتروني على المواقع الالكترونيه، كيف كان مستوى التفاعل بينكم كنواب؟ هل انه اليوم فعلا لابد من اختصار الزمن، يعني السرعه حتى يتم تقنينه، ام انه ثم
2: هذه الحقيقه ولا ما عادش حتى النواب اليوم، حتى المواطنين،
1: نعم،
2: حتى المتعاملين بالتجاره هذه ولا قاعدين يطلبوا الخدمات من خلال التجاره هذه، حتى هم هذو مصحوا اليوم يكلموا فينا حتى بالشارع، يكلموا فينا بالتليفون، يكلموا فينا في مجلس النواب، يكلموا فينا حتى في برشا مواقع. أرى لابد من تقليل المسألة هذه، لأن الناس قاعد تتعرض الحقيقة لبرشا ما نقولش يعني لعدم توفر المواصفات المطلوبة صح التعبير، وإشكالية في الخلاص، يعني يلزمني نخلص أنا ماذا بيا ديما نخلصوا أمورنا مريقة باش نلقى تراس، زاد باش نخلص نلقى تراس، مش نعطي الليفرير مثلا فيزي مش شك فيه، لا، أما يلزم نلقى تراس يعني زاد باش نخلص. دونك حتى المواطنين اليوم مصحوا يتكلموا على القانون هذا راهو على أهميته، لأن ما نبقوش محصورين في الجراند سيرفاس، ما نبقوش محصورين في البوتيكات الموجودة، ما نبقوش محصورين في برشا بلايص، خلي المجال سوق مفتوح، الناس كل تتعامل معاه، الناس ماشية في هذا الجانب، لكن نقول لك حتى هم اليوم طالبين القانون هذا على خاطر باش يأثر المسألة هذه الجانب التجاري هذا في المواصفات في الأثمان وفي الوقت هذا، ما نطلبش أن كوموند اليوم يجيني بعد أسبوع ولا حاجة يجيني غدوة ولا بعد غدوة، يعني فيها برشا حاجات، حتى المواطنين اليوم مستعدين معنا. الزملاء النواب اغلبهم باش ما نقولش الكل اغلبهم ماشيين في القانون هذايا ويحبوه يرى النور في اقرب وقت لاهميته،
1: نعم،
2: باعتبار العالم الالكتروني اليوم العالم الافتراضي غزا السوق الكل في العالم على مستوى عالمي على مستوى وطني على مستوى كل البلايص، انا راهو اليوم حتى من برا نجيبه احنا في الكوموند، ما عادش ثم اشكال لما يلزمنا التنظيم.
1: التنظيم يكون في شكل شنو؟ في شكل كراس شروط والا ماذا؟
2: هو المقترح الموجود في القانون، في القانون ثم كراس شروط،
1: نعم،
2: وتم تسجيل المنصة يعني كلمتي الفكرية نتاع المنصة اللي موجودة على منصة التواصل الاجتماعي سواء على فيسبوك ولا على تيك توك ولا على أي منصة يستعملها،
1: نعم،
2: زادة كيف باش نعطاها حقوقها الإدارية والفكرية، يعني من مس حتى حد تعتبر عندها سيناتير الكترونيك هي فقط، يعني حتى باج تولي موازية لها ولا بنفس المواصفات راهي ماشي، يعني تولي كلها معلومة لدى وزارة التكنولوجيا والاتصال، وأي صفحة أخرى تحدث من غير ترخيص يقع شطبها، يعني ثم مراقبه جديه للمساله هذه باش تولي الناس الكل معروفه، واللي شو اسمه اللي يبيعوا معروفين واللي يوزعوا كيف حتى باش يكون عندهم بيتجات ويكون عندهم
1: تهرب الضريبي، هو الحاجه حمايه المستهلك والبائع ايضا ومقاومه التهرب الضريبي،
2: حمايه الناس كل، حماية الناس كل، تهرب الضريبه خاطر لازم حتى الدوله ما عندهاش فلوس لازم نراه ونعملوا ديما تاخذ حقها مهما كان حتى دينار تاخذ حق الدوله وهذا واجبنا معنا مفروض علينا واجب كيف راه اللي يبيع نحن نحفظوا له حقه حتى حد ما ينجم يقول له بعد تجربه المواصفات غلطه وكيف كيف راه المستهلك يلزم يطلب مواصفات معينه يلقاها نحموه حتى هو في استرجاع السلعه والا في عدم من خلاص ولا في استرجاع فلوسه ولا حاجه من هيك نحموه دونك راه الحمايه للناس كلها والحمايه كيف كيف للدوله والحمايه حتى في الاسيرونس الناس اللي تدور والسركيلي وتبيع وتشري نعرفوها ما يتعرض للسرقه يتعرض ينجم الحادث يتلف بعض الاشياء دونك ننظم حقوق الناس في جوانبها الكل بحول الله يكون عندنا على الاقل تكون مراقبه جديه من وزاره التجاره من وزاره التكنولوجيا والاتصال مراقبه جديه باش نجموا نسيطروا على السوق هذا.
1: واضح هو ثابت انه يبدو لي ما ثماش برشا معلومات دقيقه حول التجاره الالكترونيه في تونس كما ذكرت لغياب المنصه مثلا تكون فيها تكون العمليه مقننه من خلال المنصه لانه برشا
2: هو الحقيقه سي رياض هو الحقيقه راه تعرف الفكر الانساني بطبيعته يتطور بسرعه
1: نعم.
2: واحنا التوانسه بصراحه ذكية ونفهموا وقاعدين نخلقوا فيها اشياء مش موجوده هكا علاش الفعل سبق التشريع
1: نعم.
2: يعني قوة الإرادة متاع المواطن التونسي العمل له خلق فرص عمل ليه والغيرة والناس تخلق فرص حتى تقتني أشياءها بطريقة أسهل غلبة القانون وغلبة التشريع يعني تطور كبير ياسر من 2002 إلى حد الآن لا يقارن ولا يمكن أن نعتمد القانون هذاك أنا أعتقد لا يمكن اعتماده نهائيا باعتبار الفارق الزماني الافتراضي مش الزمان الحقيقي 16 سنة مش ياسر ولكن الزمان الافتراضي فرق كبير ياسر اللي مستعمل في الذكاء الاصطناعي هذا ما كانش موجود وهذا يراهم سهل كبير ياسر او عمل تسهيلات كبيره ياسر في التسويق الالكتروني دونك يلزمها الدوله يلزمنا المشرع يفهم اللي راه ثم وقت قاعدين نخسروا فيه اذا كان ما عملوش القانون ما نظموش التجاره هذه وما سيطرش عليها بالقانون ثم وقت قاعدين نخسروا فيه باعتبار ان الوقت الافتراضي اسرع من الوقت العادي.
1: شكرا لك تحياتنا لك يعطيك الصحه سيد مبكر يحيى عضو مجلس النواب هذا قانون مهم جدا في الحقيقه يعرض على انظار مجلس النواب للمره الثانيه وأكيد اليوم الحديث على تنظيم نشاط مهم جدا في علاقة بالتطور الإلكتروني اللي هو تنظيم التسويق الرقمي في تونس على طاولة اللجنة واليوم أهم النقاط تقريبا فيه هو تنظيم أكثر ما يمكن هذه المهنة اللي حتى بالأرقام غايبين معناش برشا أرقام واضحة فيما يخص هذا اليوم هذا من خلال لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ويحمل هذا القانون عدد 42 سنة 2024 ضمن الملفات التشريعية المتصلة بتنظيم الأنشطة الرقمية والإشهار الإلكتروني في ظل التوسع المتواصل لاستعمال المنصات الرقمية والترويج المنتجات والخدمات نتواصل معكم بعد قليل.

0: متابعات متابعات.
1: مرحبا بكم من جديد. المتابعات تاخذنا الى ولايه القسرين، ومن القسرين نحكي على الامطار الاخيره ونحكي على استغلال الامطار الاخيره كل فتره، مش كان في الفتره الاخيره، في ما يخص سيلان الاوديه من اجل ان نشكل بحيرات والا اماكن يتم من خلالها تجميع المياه. نرجع باكثر تفاصيل على هذه الثروه المهدوره كيفيه استغلالها. يحضر معنا السيد ناجي الشعباني عضو المجلس الجهوي بالقصرين. سي ناجي صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الخير سرياضة، تحية ليك وإلى كل المستمعية ومشاهدي إذاعة قفصة.
1: خلينا ننطلق معك من البارحة، أرقام المعهد الوطني للرصد الجوي تشير إلى 10 مليمتر مثلا في مجرب العباس، أنت عضو المجلس المحلي أيضا في مجرب العباس، عندنا 40 مليمتر في فريانة، معناها سيلان كبير نتاع أمطار. ناخذ معك الصورة كيفاش، وين يمشي الماء بالنسبة لمياه الأمطار في هذه الكميات الكبيرة؟
2: يعطيك الصحة. هو والله في الحقيقة نحب نشكرك على إثارة هذا الموضوع، لأنه موضوع مهم، موضوع استراتيجي مع قطاع استراتيجي اللي هو قطاع الفلاحي. نحكي على الأمطار والشح وشح المياه والتغيرات المناخية اللي تصير عليها، يعني ندوات عالمية. الأمطار الحمد لله نزول غيث النافع، يعني في أول أجواء نحن نعرف نحن دخلنا للصيف والأمطار يعني موجودة في معناها بعض المناطق، يعني كموسم يعتبر يعني ممتاز. ولكن السؤال المطروح واللي في الحقيقة عملنا عليه برشا جلسات هو أنه ثروة مهدورة كيما وقت تصب المطر تشوف يعني الأمطار يعني سيلان المياه يعني بيسير يعني بشكل يعني سريع، و أمام غياب يعني منظومة واضحة ورؤية كذلك يعني استراتيجية واضحة للتحكم في هذه المياه. تعرفوا المياه أنه يعني نحكي على موارد مائية، ثم مياه الأمطار وثم المياه الباطنية. بالنسبة لمياه الأمطار مع الأسف الشديد كما ولاية القصرين اللي هي من حيث المساحة هي خامس أكبر يعني ولاية في الجمهورية التونسية وكغيرها من الولايات الأخرى، في الحقيقة عندها الطابع الفلاحي وفيها يعني مساحتها 8260 كيلومتر مربع. مع الأسف الشديد ما ثماش تحكم واضح في هذه المياه، يعني مع غياب
1: سنجي. نربط معاك أرقام المعهد الوطني للرصد الجوي تشير تقريبا حسب بعض عملتك بحث في خص هذا الموضوع، نلقى أنه ولاية القصرين معدل سنوي لكمية الأمطار عموما بين 200 و 350 مليمتر.
2: نعم
1: سنويا. نعم. دي نحكي سنويا.
2: هو في ولاية القصرين عنا 19.6 و21 بحيرة جبلية، وأغلب هذه السدود حقيقة يعني ما تكفيش. ونحن نعرف أنه شح المياه يعني هو الشغل في كل دول العالم.
1: نعم.
2: وعليش الموضوع هذا مهم جدا على الأقل في الوقت الراهن. احنا اليوم قادرين ان نحن ان نستثمر هذه الثروه للمناطق السقويه وغيرها، وحتى السكان الريف اللي هما لازمهم بحيرات جبليه. نحن نحكوا على فك العزله، ويعني الانسان باش يرتبط بارضه وما يهجرش ارضه، لابد ان التوجه تو يكون توجه في مجابهه الشح المائي الماء مع التغير المناخ باحداث سدود جديده وبحيرات يعني جبلية جديدة. في في في القصرين عندنا في سد بولعابة اللي هو يعني يتصدر يعني أولويات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين.
1: نعم.
2: وكذلك سدود أخرى هي يعني في البرنامج، تعرفوا
1: وين بالضبط مثلا؟
2: في مجب العباس وفريانة مثلا، عندنا واد الكبير، واد بين مجن وقفصة، بين مجن وفريانة واد الصابون، في مشرق الشمس جبل سمامة كذلك. يعني نورمالمون راهو فيه يعني على الأقل سد واد شبلي في فوسانة، في واد حيدرة كذلك، حسير فريد وخنقة الجازية وفريانة وكل المعتمديات الأخرى. يعني ولاية كاملة أرض خصبة يعني فيها يعني 4.9% هي من مساحة الجمهورية التونسية القصرين.
1: نعم.
2: والطابع الفلاحي يعني سنويا انا عندي بشويه ارقام 98 مليون متر مكعب يعني سنويا، ولكن هذه الموارد هي يعني غير مستغله، وهذا يعني راه مؤسف. ونحن الحقيقه كمجلس جهوي ان شاء الله باش ننطلقوا فعليا نهار 5 جوان باش نركزوا على المساله هذه، ويعني في تواصل لبقيه المطالب السابقه باحداث الموارد والمنشات المائيه اللي هي كما قلت لك هي ما يعني ثم مياه سطحيه للامطار اللي تشكل 900 مليون متر كوب سنويا عن طريق السدود والحواجز والبحيرات الجبليه، والمياه الجوفيه اللي هي 98 مليون متر كوب سنويا، وهي يعني موارد غير تقليديه. بين قوسين لو تسمح احنا مثلا محطه التطهير، ونحكو هنا على تحلية المياه ومعالجة المياه، ما عندناش تو القصرين بخلاف سبيت تو القصرين، ومؤخرا في ريانة ما عندناش معناها محطات تطهير في باقي المعتمديات بشكل واضح، من بينها مجب العباس اللي تعاني من غياب محطة تطهير. كذلك يعني المسألة هي منظومة متكاملة، وأبرزها يعني غياب السدود، سد سيدي عيش يعني يفصل بين مجب العباس وقفصة، يعني سد يعني مكسب كبير جدا ولكن مهدور.
1: نعم.
2: هي كذلك في في في في النظور في والجدرة.
1: نعم.
2: ويعني يعني وادي الزيت يعني الأودية موجودة بكثرة، وتعتبر يعني شريان بالنسبة لي القطاع الفلاحي في مجب العباس، ولكن غير مستغلة. والحقيقة هو راه الفلاحة تدرك هذا جيدا، وهنا أتساءل لوزارة الفلاحة ما هي رؤيتها تجاه مثل هذه يعني الإشكاليات. تعرف أن في القصرين وزارة الفلاحة قصرين الخصبة عندها يعني مناظر طبيعية جميلة جدا، وعندها يعني تربة يعني ممتازة ذات جودة عالية، أمطار ما شاء الله يعني كميات كبيرة جدا، ولكن أين هي الأمطار اليوم إذا كان ما سماش يعني رؤية واضحة حقيقية في إحداث وإنشاء سدود للتحكم في هذه المياه؟ راهو باش نعيش شح مائي
1: واضح.
2: معناها خطر لو تسمح سرياض.
1: نعم.
2: يعني دائما يتحدثون يقولون أنه ثم الأحداثات يعني الأبار العشوائية، الحلول الردعية راهي لابد منها، ولكن في المقابل لابد زادة تكون عاصمة نظرة استشرافية حقيقية باش على الاقل مياه الامطار يقع التحكم فيها بشكل واضح.
1: واضح. باش نختم معاك في دقيقتين رجاء، برشا يسالوا فيها سناج الشعباني ممثل عن المجلس الجهوي بالقاصرين، وايضا عن مجلس العباس المجلس المحلي، الطريق ما بين قفصة ما بين قفصة ومجلس العباس، خذيتك على الطائرة ونوصل.
2: والله شوف شكرا، باش نكونوا صرحاء مع الناس كل.
1: نعم.
2: نحن تعهد وزير التجهيز والإسكان، وهذه فرصة.
1: نعم.
2: بأنه في شهر ماي باش يقع عليهم طلب العروض لتعبيد هذه الطريق.
1: احنا 2 جوان تو.
2: نحن تو دخلنا الجوان، ومن هذه معناها هذه الحاجات اللي هنا تخليني ديما نحتج، وتخليني ديما يعني ديما نذكر ونعاود نقول يا سيد الوزير وقت تتعهدوا ب يعني ب ب بامر ما او بشيء ما
1: يتحمل مسؤوليه
2: زاد ورانا.
1: سناش اجابه السلطات الجهويه تجهيز والا ولايه شنو قالت لكم؟ اتصلتوا بها اكيد في الموضوع هذا، شنو جاوبت والا ما جاوبتش؟
2: ما سمت ما لم لم لم بالنسبه لنا احنا تو باش نمثلوا في المستوى الجهوي.
1: نعم.
2: معناها نفس الجواب تقريبا يراوح نفسه، يعني القرار وكأنه
1: مركزي،
2: هو ما هو مشروع وطني.
1: نعم.
2: يعني مربوط بالوزارة.
1: واضح.
2: نحن ايش نقوله ان شاء الله في خلال هذا الشهر شهر جوان.
1: نعم.
2: ان شاء الله باش نخدموا على الموضوع هذايا، وان شاء الله باش يكون عندنا الجواب الواضح في المسألة هذه.
1: شكرا لك، تحياتنا لك، يعطيك الصحة.
2: عايش.
1: ناجي شعباني عضو المجلس الجهوي بالقصرين والمجلس المحلي بمجل بلعباس، في متابعة ديما لأهم الملفات التنموية اللي تهم هذه الجهات. احنا نرجع بعد الأخبار الجزء الثاني، نعمل إطلالة أيضا على أولاد حفوز في سيدي بوزيد، ناخذ فكرة على مخلفات الأمطار الأخيرة على الخضروات والزراعات والغلال بعد الأخبار.

0: منصة المكتبة البيئية الرقمية، فيما تتمثل وما هي الخدمات التي توفرها؟ احتفاء باليوم العالمي للبيئة، ندوة المناخ بمدينة العلوم. تابعونا اليوم في برنامج بيئتنا حياتنا بداية من الأربعاء على موجة إذاعة قفصة.
1: ألو؟ لا ما فما حتى قلق، نجم نسوق ونتكلم معاك.
2: يا خويا باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، وإلا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
1: صعبالك يا خويا، أنا ديما نسوق وكي تجيني مكالمة نتكلم ولا بس.
2: ما تعرفش اللي سياقة يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
1: هذيا ما نعرفهاش.
2: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقة، وأي طارق مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
1: يا خويا خوفتني، من اليوم ما عادش نرد على الجوال حتى تقف السيارة. ألو؟ لا تو نطلبك نوصل المكتب.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
5: 11 صباحا على موجة إذاعة قفصة.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تنطلق غدا امتحانات الدورة الرئيسية بكالوريا 2026، ويبلغ العدد الجملي للمترشحين للدورة الرئيسية 162,435 مترشح ومترشحة، ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و 12% إلى المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% فقط بصفة فردية وفق ما أعلنه مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي. ويبلغ العدد المترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا بولاية قفصة 5,931 مترشح، منهم 4,431 مترشحا مسجلين ب 32 مؤسسة تربوية عمومية، و 993 مترشحا مرسمين بمؤسسات تربوية خاصة، إضافة إلى 418 مترشحا مسجلين بصفة فردية. يبلغ عدد المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا الدورة الرئيسية جوان 2026 بولاية توزر 1,938 مترشحا يتوزعون على 10 مراكز اختبارات كتابية، ويبلغ عدد المترشحين في المعاهد العمومية 1,599 مترشح، وفي المعاهد الخاصة 205 مترشحين، أما المترشحون بصفة فردية فيبلغ عددهم 134 مترشحا. إلى موضوع آخر، أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شاود اليوم عن الانطلاق الرسمي في إعداد المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات، وذلك خلال يوم إعلامي احتضنته الأكاديمية الدبلوماسية بتونس بحضور عدد من ممثلي الشركاء الوطنيين والدوليين والفاعلين في قطاع التكوين المهني. حققت التونسية عزيزة صديق مديرة المركز الإقليمي للتدريب في أمن الطيران التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي بتونس إنجازا دوليا بارزا إثر حصولها على شهادة اعتماد دولي في مجال الطيران المدني مسلمة من قبل المنظمة الأممية التابعة للأمم المتحدة في إطار برنامج التدريب المتقدم الذي تشرف عليه المنظمة. أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم بسقوط 8 أشخاص في غارات صهيونية متفرقة بجنوب البلاد. أخيرا، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريشتر قبالة ساحل جنوب إيطاليا، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال. هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة إذاعتكم، نور تذهب طلتكم، اسمع فيها حكايتكم، على الأثير تعيش محبتكم.
7: مع الناس، مع الناس، الحدث، الحدث، والمشغل، والمشغل. مع الناس.

0: مشاغل مشاغل.
1: تحياتنا لكم من جديد، مغسلين معاكم في المتابعات. نحكي على الظاهرة في الحقيقة عادة ما نسمع عليها برشا ونشوفوا حتى بعض الصور. نحكي على الصيد الليلي. الصيد الليلي هذه ظاهرة تهدد الثروة الحيوانية الوطنية دائما في خارج أوقات الموسم، موسم الصيد وغيره. نرجع بأكثر تفاصيل عن هذا الموضوع، كيف يهدد الصيد الليلي الثروة الوطنية أو الحيوانية الوطنية في تونس. سيد طارق دخلاوي حاضر معنا، رئيس الجمعية التونسية أو الجمعية الجهوية للصيد والصيادين بالقاسرين. سيد طارق صباح النور، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: صباح الورد أخويا رياض.
1: مرحبا بك سيد طارق، شنو أحوالك؟
2: يعيشك الله يحفظك. الحمد لله، نحب نبلغ تحية لكل الصيادين في ربوع ولاية قبصة، ونبلغ التحية للأخوة الزملاء في الجمعية الجهوية بقفصة، الصيادين قفصة.
1: نعم سيد طارق، قبل ندخل في الموضوع، عدد كبير من الصيادين في تونس منخرطين في معناها برخصهم كل ثم عدد كبير في تونس.
2: والله احنا عندنا اشكال خويا رياض.
1: نعم.
2: المصرح نحن العدد اللي عندنا نتاع المنخرطين في الجمعيات الجهوية للصيادين عندنا يتراوح للموسم الفارط بين 13 و14 ألف منخرط.
1: نعم. نعم.
2: وهذا ما يعكسش الواقع. الواقع انه احنا حسب المعلومات اللي عندنا اللي هي شبه دقيقة، عندنا حوالي بين الـ50 والـ60 والـ55 ألف رخصة.
1: نعم.
2: في الجمهورية التونسية، ولكن المنخرطين هك تشوف العدد قليل جدا، بين 13 و14 ألف يتراوح العدد.
1: نعم نعم، هذا مهم جدا قياسا بحجم الثروة الموجودة اليوم في موسم الصيد. نحكي شوية ثم ظاهرة مؤخرا نحكي عليها سي طارق في علاقة بالصيد الليلي في فترة هذه. شفنا تصاور موجودة، تصويرة موجودة من خلال صفحتكم الرئيسية، حكيتوا فيها على الموضوع هذا اللي هو تقريبا من أسوأ الممارسات اللي تهدد الثروة الوطنية. نفتحوا معك موضوع حول هذه الظاهرة.
2: أكيد أكيد، هو الصيد بالليل هذه معضلة كبيرة قاعدين نعانوا فيها كجمعيات وك المندوبيات الجهوية للفلاحة، يعني في منظورها يعني من فرق الصيد. الصيد بالليل هو مجرم قانونا ومحرم شرعا.
1: نعم.
2: لكن للأسف عندنا ناس للأمانة ناس ما تخافش ربي أنها تخرج في الليل باش يصطاد. الغالبية العظمى نتاعهم للأسف ناس ما عندهاش رخص، يعني أسلحة يعني مملوكة بصفة عشوائية. هذا من اللي يخلي الجانب انه التأديبي والجانب الردعي يكون غير مجدي للحقيقة في الميدان هذي.
1: نعم.
2: خاطر تلقى شكون يعني يستعملك بندقية بالتقليدية الصنعة، والا حتى ويكون عنده سلاح شريف في كما نقولوا بالعبارة الفرنسية في النوار، يعني شريف بيدو الرخصة، يمارس الهواية نتاعو وانه يصطاد في الليل وفي النهار في خارج الاطر القانونية. القانون نتاعنا يجرم مجلة الغابات الحقيقة، تجرم الممارسات هذه.
1: نعم.
2: لكن للأسف تطبيق القانون ما هوش قاعد يطبق قضائي، ما هوش يطبق بحذافيره. القانون مجلة الغابات تجرم الإنسان اللي يصطاد بالليل يعني من خاطية مالية من 500 حتى ال 5 ملايين.
1: نعم.
2: 5000 دينار.
1: نعم.
2: حجز البندقية المستعملة، حجز وسيلة النقل ولو تبدأ سيارة نهائيا، يعني تصفى لفئة الدولة، هذا القانون ايش يقول. ثم يعني في حالة العودة ينجم يكون حتى معرض للسجن، عقوبات سجنية. لكن للأسف القانون هذا ما هوش قاعد يطبق. القضاء قاعد يكتفي انه خطيه ماليه ما تفوتش 500 دينار ويتعدى الامر كان ولم يكن.
1: هذوما اللي ظاهرين للعين وفيهم من افلت من رقابه العين، ثم شكون ما تشوفوش في بلاصه بعيده شوي. نعم.
2: اما اللي يفلت من رقابه وكذا.
1: نعم.
2: هذوما بالمئات اذا كان ما نقولوش بالالاف.
1: واضح به. أكيد الموسم انتهى بالنسبة ليكم، التحضير الموسم جديد في الفترة دي، ما ثماش صيد هكا ولا متفقين؟
2: حاليا احنا في فترة راحة، في فترة تكاثر وفترة فصل الربيع، الصيد بأنواعه مغلق.
1: واضح. ناخذ معك فكرة عن تقييمكم للموسم الفارط بالنسبة لكم، كيفاش كان، شنو أبرز المشاغل بالنسبة للسادة الصيادين اللي نحيوهم، الصيادين المنظمين برخصهم القانونيين هكا ولا اللي نحيوهم بالطبيعة؟ مش أي واحد، تحبوا ديما المنظمين متبعوا القانون.
2: الجمعيات رانا ما ندافعوش على
1: واضح.
2: المخالف حتى ولا يكون في
1: احنا زاد نحيو الناس المنظمين المنظمين الكل اللي يتعاطوا في الأنشطة القانونية ديما الامور.
2: وهذا اخويا رياض ما يعنيش ان رانا نتعاطف مع الاخوه الهواة المنظمين والمنضبطين الهواة اللي طالبوا بحقوقهم في امتلاك سلاح.
1: واضح. لا هذاك هذه مساله اخرى، اما المخالفين ما المخالفين لابد من تتبعهم، تتبعهم قانوني
2: او غير قانوني.
1: واضح. ناخذ معك فكره، نعم ناخذ معك فكره على تقييمكم للموسم كيفاش كان
2: الموسم. للامانه الموسم الفارط موسم ممتاز جدا، يعني من خلال الوفره، من خلال الوفره نتاع الحيوانات البريه، ارنب، حجل، خنزير، ترز، زرزور، يمامه عابره، يعني بانواعه عموما نجم نقولوا الموسم الفارط موسم ممتاز وموسم استثنائي.
1: نعم.
2: اسلاك كيف ربي يرحمنا بالمطر، والحمد لله نجم نقولوا كما بوادر نتاع موسم واحد موسم ممتاز.
1: نعم.
2: ممكن يكون اكثر من الموسم الفارط. احنا رانا استبشرنا كيفنا كيف الفلاحين، الفلاح يفرح بالمطر، الزراعات والغراسات وما اليه، احنا كصيادين نفرحوا انه نحكي وقت نخرجوا للطبيعه نلقوا الحلفه، في نباتات الحلفه في احلى ما يكون، وفي رونتابيليتي ممتازه، الغابه نلقوا كساء غابي ممتاز من كبير العرعار وكذا، وهذا هو الموطن الاساسي للطراعد وللحجل والارنب. الحمد لله ربي اعطانا المطر، ان شاء الله الموسم الجاي يكون بحول الله موسم طيب وموسم استثنائي.
1: نعم. على مستوى انشغالات الصيادين،
2: انشغالات الصيادين احنا عندنا للامانه عندنا مطلب، اول حاجه مطلب ذي جدي قانوني، نحاولوا نطلب كل ود من الساده يعني المسؤولين على فرق الصيد ودوائر الغابات انهم يحاولوا انهم يطبقوا علينا القانون بمرونه فيما يخص سحب الاسلحه، يعني في حال ضبط مخالفه الدخول في منطقه يعني غير مفتوحه. احنا نطلب من الاخوه بكل لطف انه يحاولوا انهم في النقطه هذه، هي للامانه نقطه ما يلزمهاش تصير، يعني صياد يدخل في مكان ما يكونش يعرف اللي المنطقه هذيك مغلقه او مفتوحه، تم سحب البندقيه نتاعو. العقوبات لهنا اداره التراتيب تطبق في عقوبات من 3 إلى 5 سنين سحب للبندقيه.
1: نعم.
2: احنا نحبوا من اخواننا وشركائنا في اداره الغابات انهم يكونوا يتعاملوا معنا بمرونه في الموضوع هذايا، يكتفيوا في الحالات المتعمده في العقوبات الماليه ويعفونا للامانه من سحب البندقيه.
1: نعم. اذا كان
2: هذا المشغل الاول،
1: اذا كان نعاود نفسر معاك بالضبط، اذا كان تصيدت في بلاصه
2: مغلقة.
1: واضح.
2: احنا
1: هذه مغلقة لدواعي معينة، تكون للتكاثر ولا لدواعي أمنية ولا بالضبط شنو؟
2: احنا كل سنة بالتنسيق مع دائرة الغابات، الإدارة العامة للغابات، نعمل
1: تعطيكم الخريطة والرزن.
2: اي نعملوا خريطة للمناطق والعمادات اللي يتم غلقها والعمادات اللي تكون مفتوحة.
1: واضح.
2: لهنا ايش يصير لنا؟ نحن يصير لنا انه العمادات متداخلة وما ثماش علامات دالة انه العمادة هذه توفى هنا ولا تبدا هنا، الصياد لهنا
1: مرات عن حسن نية، عن حسن نية يلقى روحه في بلاصة أخرى.
2: أحيانا احنا ندافعوا عن الناس اللي هي على حسن نية.
1: واضح.
2: أنا بحكم صيفتي كنائب رئيس جامعة مكلف بإقليم الشمال الغربي، نوقع في الاشكاليات هذه، يعني تنضوي تحت يعني تحت ولايات جندوبة، الكيف، سليانة والقصرين.
1: نعم.
2: انا كي يجيني صياد من الكيف ولا من جندوبة يصاد في القصرين.
1: نعم.
2: وما يعرفش العمادة ويوقع في الخطأ هذا، انا مجبر اني باش ندافع على الصياد. نعم. انه يلزم نتعامل معاه بمرونة.
1: نعم. نعم
2: هذه نقطة للأمانة مطلبنا الوحيد كصيادين في كامل الجمهورية، مطلب هو الحقيقة هي تعقيدات قانونية وقاعدة تخلينا نحن نوقف في المشاكل هذه. احنا نطالب في مرحلة أولى أنه يتم إعفائنا من الإجراء القانوني هذا،
1: نعم،
2: وفي مرحلة ثانية نطالبوا أنه في تنقيح مجال الغابات أنه يقع حذف البند هذا في قانون الغابات الجديد، ونحاولوا أن نمشوا في الجانب أنه التأطيري والإرشادي للصياد المنظم. احنا ما ليش غايتنا أنه الصياد المنظم أن نسلطوا عليها العقوبات. الصياد راهو يقعد يستنى موسم كامل، فما صيادة احنا كما تعرف ولايات الجنوب عموما صيادة أرنب وحجل،
1: نعم نعم،
2: يعني يقعد عام كامل مجرون مخبي وكذا، وابائنا واجدادنا يصطادوا كالارنب والحجل عام كامل ويستنى في موسم الصيد، موسم صيد الارنب والحجل، يعني يدخل في منطقه مغلقه تراسيلو يا اما يخلص في خطيه 500 دينار تنجم تكون اكثر، والا يتسحب الرخصه نتاعه. وهذا صار لنا في ولايه القصرين، سحبتنا برشا اسلحه بالطريقه هذه.
1: واضح واضح.
2: هذا الحال الأمانة، هذا القانون. احنا الاخوان في متفاهمين في إدارة الغابات للأمانة، لكن في بعض الأحيان هما بيدهم يقعوا انهم تحت ضغط المسؤولية انهم باش يطبقوا البند هذايا. احنا بكل لطف احنا نطلب منهم يعفونا من تطبيق البند هذايا، واحنا في كل الأحوال كصيادة نظاميين رانا احنا

0: ماكو نهار 20 سبتمبر. عندنا كذلك البطاء الطابع انواعه يعني كما نقولوا بالعاميه الكبرى.
1: نعم
0: هذا كيف يفتح نهار 26 يغلق نهار 20 سبتمبر، ومن بعد نرجعوا عاد للرزنامه الجديده نتاع المواسم الخطريه تبدا ديما بالمصيد نتاع نقول الحجل اللي هي الريبير نتاعنا اللي هي عاده تكون في الاسبوع الاول من شهر اكتوبر وتمتد لغايه يعني شهرين، يعني تكون الغلق يكون في اخر شهر نوفمبر والا الاسبوع الاول من شهر ديسمبر ان شاء الله الموسم القادم.
1: طارق يعطيك الصحه،
0: شكرا. يعيشك الله يحفظك يا اخوي.
1: شكرا على حضورك معنا. طارق الدخلاوي رئيس جمعية الصيد الصيادين بالقسرين، هذه فكرة عن موضوع مهم جدا. الصيد الليلي لا يا جماعة، راه ممنوع قانونا، وفي الجهة المقابلة يهدد الثروة الوطنية اللي احنا محتاجينها. كونوا منظمة وكيك الأمور تمشي عال العال. 26 دقيقة بعد 11 تواصلوا معنا، نعملوا طليلة على أولاد حفوز في سيدي بوزيد، ماذا خلفت الأمطار الأخيرة والبرد وفي علاقة بالفلاحين.

0: مع الناس.
1: تحياتنا لكم من جديد مع الناس متواصل، المتابعات تكون مختلفة. نرجع دائما على كل المستجدات في علاقة بالوطني وأيضا الجهوي، كيف ما كنت نحكي بعد قليل نعمل إطلالة على أولاد حفوز في سيدي بوزيد، تنضم لنا يسرى شوشان بعد قليل. ولكن قبلها نحكي على انطلاق إعداد المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات لتعزيز حوكمة منظومة التكوين المهني. هذا ما أعلن عنه اليوم وزير التشغيل والتكوين المهني سيد رياض شوود، كان حكى على انطلاق الرسمي في إعداد المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات خلال يوم أعلامي صار اليوم على مستوى الأكاديمية الدبلوماسية بتونس، بحضور عدد من مثلي الشركات الوطنية والشركاء الوطنيين والدوليين والفاعلين في قطاع التكوين المهني. هذا المشروع ينجز بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في إطار برنامج دعم القطاع التربوي، ويعد خطوة أساسية ضمن مسار إصلاحي شامل يهدف إلى تطوير منظومة التكوين المهني وتعزيز نجاعتها وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل. تهدف المدونة هذه إلى تجميع وتنظيم وتحيين المعطيات المتعلقة بالكفاءات والشهادات المهنية، بما يساهم في إرساء قاعدة بيانات مرجعية دقيقة لفائدة مختلف المتدخلين في القطاع. كما ستدعم هذه المبادرة شفافية المنظومة وتوحيد آليات قراءة وفهم الشهادات والكفاءات المعتمدة، فضلا عن مراجعة وتحليل الاختصاصات التكوينية وجعلها أكثر انسجاما مع التحولات الاقتصادية. هذه صار اليوم وقال أنه ستتشكل منصة رقمية مرجعية تسهم في مزيد حوكمة قطاع التكوين المهني من خلال تحسين عمليات التخطيط والاستشراف وتثمين كفاءات الوطنية وتعزيز إشعاع منظومة التكوين المهني التونسية على المستوى الإقليمي والدولي. إذن اليوم انطلق إعداد المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات لتعزيز حوكمة قطاع التكوين المهني في تونس. هذه متابعاتنا دائما تكون مختلفة في علاقة بسوق الشغل في تونس.

0: متابعات متابعات.
1: تحياتنا لكم من جديد. المتابعات تاخذنا الى معتمديه اولاد حفوز في ولايه سيدي بوزيد، ناخذ معهم فكره عن الامطار الاخيره. اكثر دائما نركزوا على الامطار، صحيح امطار الخير والبركه، ولكن في الانتظار ثم فلاحين زاد موجودين خدموا اراضيهم من اجل بيع المحصول الزراعي، نحكي عن الخضروات والغلال. ومرات يصير انه الامطار تكون بكميات كبيره مصحوب بالبرد احيانا والريح، تضررت المحاصيل الزراعيه في اولاد حفوز. نرجع باكثر تفاصيل. حاضر معنا يسرى شوشان مباشره من اولاد حفوز في سيدي بوزيد. يسرى صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح النور، اهلا وسهلا.
1: شكرا، يعطيك الصحة على حضورك معنا، ناشطة في المجتمع المدني صيلة أولاد حفوز. يسرى، الأرقام كانت مرتفعة بالنسبة لكمية الأمطار في أولاد حفوز، شنو اللي صار بالضبط؟ شفنا تصاور للغلال وبعض الخضر اللي تضررت مؤخرا في أولاد حفوز.
2: والله الحقيقة نجم نقوله استعانبته ونحمد ربي على الغيث النافع.
1: نعم،
2: هي نعمة من عند ربي الأمطار، أما زادة ونقوله راضين بقضاء الله وقدره. أما الحقيقة في منطقة الإبراهيمية من أولاد حفوز اللي هي منطقة فلاحية واللي هي ركيزة قوية من ركائز الاقتصاد في المنطقة،
1: نعم،
2: الفلاح تضرروا برشا المحاصيل، ثم نزول شوية برد ضرت الدلاع، فما صابة الدلاع ضرت ياسر، فما الزيتون ضرر، فما الماء السيول متاع الماء، فما أراضي متاع بطاطا ومتاع طماطم برشا ضرروا معناها أضرار كبيرة.
1: نعم،
2: شنو
1: المسالك الفلاحية شفنا أيضا تصاور نتاع مسالك فلاحية،
2: مسالك قطر الوديان، فما وديان فاضت، فما معناها برشا طرقات ما تعديش.
1: نعم،
2: فما تحركات الحقيقة قاعدين يفكوا في العزلة على الأهالي وعلى المناطق المتضررة. فما كاو
1: شو يطالبوا اليوم الفلاحين في
2: والله ماذا بهم، عندهم تأملات معناها إنه الفلاحة تشوف شوية على الأقل تعاين الأضرار، فمش شوية مساعدات، فمش شوية تعويضات، حتى على الأقل عارفين اللي يعوض هو الله، ولله ما أعطى ولله ما أخذ.
1: نعم،
2: كده الفلاح راهو مديون معناها، وعنده معناها صارف عليها ياسر، واحد ماذا بهم لفتة هكا للضرر حتى بعينيته.
1: منتج أولاد حفوز للخضر والغلال بكمية كبيرة في سيدي بوزيد،
2: منطقة الإبراهيمية منطقة هي فلاحية بالأساس وتقوية، وهذه كي معناها النشاط الاقتصادي متاعها الفلاحة.
1: نعم نعم، كل فلاحين في الإبراهيمية. نعم، تحية لهم الكل اللي يسمعوا فينا في أولاد حفوز في سيدي بوزيد. هذه الصورة في سيدي بوزيد. بالنسبة للأمطار كانت أكثر كثافة وقتاش؟ البارح ولامس أمس؟
2: أو لامس.
1: نعم، لأنه التصاور اللي شفناهم في الحقيقة فيهم برشا بلايس تضررت بالفعل، أنه ثم شفنا دلاع وشفنا خضر. نعم،
2: الله ربي يعوض عليهم.
1: يعطيك الصحة يسرى، نستغل وجودك معنا نحكي شوي على أولاد حفوز بالضبط، شنو هو الواقع بالنسبة للتنمية في أولاد حفوز؟ مش ديما حاضرة معنا برشا أولاد حفوز الحقيقة للأمانة، احنا موجودين، ولكن حاولوا ديما نستغلوا الفرصة أن يكون حاضر معنا أي واحد من أولاد حفوز، ناخذ مع فكرة على النشاط الأساسي اللي هو الفلاحي تقريبا في أولاد حفوز قائم أكثر.
2: أي أكثر نشاط يعني يحرك اقتصاد أولاد حفوز هو الفلاحة، هذاك علاش مهرج هكا يعني حابين نحكوا عليها
1: نعم
2: ونبرزوها. ولاد حفوز منطقة جميلة جدا، جاية بين زوج جبال، فما والله شوية معناها ركود في كل ما يخص الشباب والرياضة. الحقيقة هذا موضوع اللي للأسف فما أشغال في دار شباب مسكرة. المشكل انه معناها الاشغال التقنيه، معناها فما اشغال وفما انه دار الشباب تتذكر.
1: نعم،
2: الاطفال اللي في ولد حفوز الشباب ما ياخذوش معناها حقهم في مثلا المصايف حتى الرحلات الواحد، خاطر ما فماش نشاط في دار الشباب. هذوما الحاجات.
1: قديش عندها مسكره توا دار الشباب؟
2: عندها برشا، عندها يمكن اكثر من 3 سنين الحقيقه، ما عنديش الدات اكزاكت.
1: نعم،
2: عندها مده طويله فيها اشكال معناها في البناء.
1: نعم،
2: ما عنديش تفاصيل، اما اللي اسف انه معناها بسبب هذا أثر على شبابك الجيل هذاك باش يكون عنده ثغرة في
1: نعم، ما عندوش وين يمشي، ما عندوش وين
2: تعرف
1: يتوجه،
2: المؤسسة الشبابية عندها قيمة كبيرة
1: خاصة في الفترة دي الصيف في الأماكن في المناطق
2: في
1: الداخلية. نعم
2: صحيح.
1: واضح. ماذا أيضا مش نختم معاك؟
2: والله ماذا بيا نحكي في المجالات اللي عندي عليها علم،
1: نعم، اللي خاصة قطاع الشباب والرياضة اللي إشكال. نعم
2: الرياضة والطفولة اللي هم في ساعات نهتم لهم برشا، أنا حتى في بساطتي في المجتمع المدني كل شيء، ويوصفني إنه معناها ما مش ماخذين حقهم فيما بقية المعتمدين.
1: واضح، شكرا يسرى، يعطيك الصحة. يسرى الشوشين كانت حاضرة معنا من ولاية حافوز، معتمدية ولاية حافوز من ولاية سيدي بوزيد، تضرر الفلاحين اللي طالبوا بلفتة ومساعدة في الحقيقة في هذا الوضع من أجل حتى التعويضات، لأنه هذه خدمة عام كامل. صحيح الاعتراض على حكم الله، ثم برشا برد وأيضا سيول جارفة اضطرت منها المساحات. نحكي اكثر على الغلال والخضر ان شاء الله، بطبيعه الدوله اكيد لو عندها برنامج فيما يخص هذا الموضوع في علاقه بالتعويضات، والا الوقوف الى جانب الفلاحين في اولاد حفوز لنحيوهم بكل عبادات اولاد حفوز اللي يسمعوا فينا في ولايه سيدي بوزيد.

0: مع الناس.
1: مرحبا بكم من جديد في مع الناس، متواصل أكيد حتى النص النهار، والمتابعات مختلفة كالعادة. نأخذ معكم فكرة على الجديد فيما يخص عديد الجهات، نحكي على بعض الأخبار في علاقة بالبنوك والقطاع التأمين. الكاتب العام جمع العمل للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين سيد سامي الصالحي أكد أمس أو اليوم عن إقرار إضراب عام في قطاع البنوك والتأمين أيام 23 و 24 و 25 جوان، وذلك المطالبة بعودة المفاوضات وإقرار الزيادة في الأجور لسنة 2025. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين كانت أعلنت عن جملة من التحركات الاحتجاجية المرتقبة، وذلك ردنا على ما اعتبرته قطعا للمفاوضات الاجتماعية من قبل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين. هذه أبرز العناوين في علاقة بالقطاعات. نحكي على قطاع البنوك والتأمين في متابعاتنا. أيضا في الفترة الأخيرة ثم دليل خاص بالمتاحف في تونس، دليل متاحف تونس سنة 2026. وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية أصدرت دليل المتاحف في تونس، وذلك بهدف التعريف بالمشهد المتحف التونسي وإبراز ما تزخر به المتاحف من رصيد أثري وفني وحضاري عكس ثراء التراث الوطني وتنوعه. والدليل هذا يقدم مادة توثيقية موجهة للباحثين والمهتمين بالتراث وعشاق التاريخ والسياحة الثقافية من خلال التعريف بأبرز المتاحف التونسية ومحتوياتها وخصوصياتها، ما يتيح للزائر فرصة لاستكشاف مختلف مراحل التاريخ التونسي والحضارات التي تعاقبت على البلاد. أيضا من خلال الموقع التواصل الاجتماعي الخاص بوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية موجود أنه هذا الإصدار يندرج ضمن جهودها إلى الرمي إلى تثمين التراث الثقافي الوطني وتعزيز الإقبال على المتاحف باعتبار فضائيات للمعرفة وحفظ الذاكرة الجماعية، فضلا عن دعم السياحة وتشجيع المواطنين والزوار على اكتشاف مكونات الهوية التونسية. دليل المتاحف في تونس يمثل أداة مرجعية للتعريف بالمؤسسات المتحفية المنتشرة في كامل تونس، بما يساهم في تقريب المعلومة من الجمهور وتسهيل الاطلاع على الموروث الثقافي اللي تحتضنه هذه الفضاءات. الدليل موجود تلقوه على الصفحة الرسمية الخاصة بوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية. احنا نصل وإياكم إلى ختام هذا العدد من مع الناس، تحيات كل الزملاء لأمنوا هذا الموعد المباشر. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة قفصة، دائما لا تغيروا الموجة، ابقوا معنا. شيء طيب للجميع. تحيات هادي غويل رياض الحدوري وزميلنا كمال التومي.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم إذاعة قفصة محبة دينا.
1: فلاش سبورت

أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. من استعدادات المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لخوض نهائيات كأس العالم 2026 بعد العادة التنازلي لأكبر تظاهرة كرية في العالم اللي باش تنطلق 11 جوان إلى 16 جويلية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. المنتخب التونسي عنده مقابلة في المكسيك ثم يتحول إلى أمريكا لإجراء المقابلة الثالثة. المنتخب التونسي كان أمس عنده اختبار ودي في أوروبا تحديدا في فيينا ضد المنتخب النمساوي، كان انهزم المنتخب التونسي بهدف مقابل صفر. هدف كان تسجل منذ دقيقة 63 وكان فريق المنتخب النمساوي منذ دقيقة 37 منقوص من لاعب بايرن ميونخ الألماني كونار ليمار اللي كانت حصل على ورقة حمراء منذ دقيقة 37. المنتخب التونسي عنده مباراة أخرى ودية في أوروبا تحديدا باش يتبارى مع المنتخب البلجيكي يوم السبت 6 جوان في الساعتين بملعب الملك بودوين بالعاصمة بروكسل. المنتخب التونسي بعدها باش يرجع لتونس ثم يتحول إلى المكسيك. أول مباراة لتونس 15 جوان ضد المنتخب السويدي كما ذكرت في المكسيك في مونتيري، وفي نفس المدينة مونتيري في المكسيك باش يتبارى مع المنتخب الياباني يوم 21 جوان ثم يتحول إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا إلى كنساس سيتي لمواجهة المنتخب الهولندي يوم 26 جوان. بالنسبة للمنتخب الهولندي، المنتخب الهولندي باش يتبارى مع منتخب الجزائر في مباراة ودية غدوة. المقابلة غدوة في هولندا في روتردام في ملعب دي كويب بمدينة روتردام في 8 غربع في إطار تحضيرات الجزائر وكذلك هولندا لكأس العالم. دائما في أخبار المنتخبات اللي تشارك مع تونس في نفس المجموعة، منتخب السويد أمس كان انهزم أمام النرويج 3-1 في مباراة ودية. بالنسبة للمنتخب النمسي اللي لعب مع تونس يوم أمس موجود في المجموعة الرابعة إلى جانب الأردن الجزائر والمنتخب الأرجنتيني. بالنسبة لنهاية الأسبوع ما زالت بطولة الرابطة الثالثة المستوى الرابطة الجهوية لكرة القدم سيدي بوزيدي، لحد الآن لم تنتهي هذه البطولة. مرحلة التتويج باش تنطلق هذا الأسبوع يوم 6 جوان يوم يعني يوم السبت. ثلاثة جمعيات يلعبوا من أجل الصعود، يعني مباراة واحدة وفريق معفى. الجولة الأولى باش تدور يوم 6 جوان، أولمبيك العيون مع نادي فوسينة ملعب المكنسي معفى من هذه الجولة. كذلك نهاية الأسبوع تعيينات مقابلة الدور الثمن النهائي لكأس المرحوم رضا عياد للصنف الكبريات في كرة القدم يوم الأحد. المقابلة في ثلاثة، كل مباريات في ثلاثة، الجمعية النسائية بالكتارة مع الجمعية المستقبل الرياضي بالجريسة، والجمعية النسائية بسبيبة مع الجمعية النسائية بقفصة، والنور الرياضي بتطوين مع جريدة طوز. هذه أهم مقابلات كرة القدم كبريات. إلى اللقاء.

0: النظافة والعناية بالبيئة علامة تحضر وعنوان المواطنة.
1: منصة المكتبة البيئية الرقمية، فيما تتمثل وما هي الخدمات التي توفرها؟ احتفاء باليوم العالمي للبيئة، ندوة المناخ بمدينة العلوم. تابعونا اليوم في برنامج بيئتنا حياتنا بداية من الأربعاء على موجة إذاعة قفصة.
0: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: منتصف النهار، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية. تم إمضاء الصفقة الخاصة بإشغال تهيئة مدخل مدينة سيدي بوبكر من ولاية قفصة بكلفة جملية تقدر بأكثر من 170 ألف دينار، وحددت مدة إنجاز المشروع بـ70 يوما على أن تنطلق الأشغال وفق الأجل والإجراءات المعمولية بها. أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الدكتور محمد الربحي اليوم بأن الفرق الصحية المختصة تواصل العمل لتحديد أسباب حالات التسمم في المكنس من ولاية سيدي بوزيد، وأشار إلى أن نتائج التحليل تتطلب بعض الوقت. ويذكر أنه يوم الخميس الفارط بمعتمدية المكنس من ولاية سيدي بوزيد تم تسجيل حالتي وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة. تنطلق غدا الأربعاء 3 جوان الجاري اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لتتواصل أيام 4، 5، 8، 9، و10 جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم 23 جوان الجارية. واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب 9 آخرون الثلاثاء جراء قصف وإطلاق نار صهيوني في قطاع غزة، في حين أجرت حركة حماس مباحثات مع رئيس المخابرات التركية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار. أفاد الجيش اللبناني بإصابة جنديين إثر استهدافهما بمسيرة معادية جنوب البلاد. من المرتقب أن تحتضن واشنطن قريبا اجتماعا سياسيا يجمع الوفدين اللبناني والصهيوني المفاوضين برعاية أمريكية لبحث تثبيت التهدئة ومحاولة الوصول لاتفاق شامل ينهي العملية القتالية بين الطرفين. شكرا لكم على المتابعة، نصح ليك المجال مكرم وسعى عبد الرحمن في برنامج المشهد اليوم. مرحبا،
4: شكرا ليك ابتسام، تحية ليك وإلى كل الزملاء. إذن الموعد الآن مع برنامج المشهد اليوم، أهلا بالجميع.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إشهار.
5: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
6: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
0: إشهار.

0: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
1: مرحبا بالجميع، اهلا بكم. اليوم الثلاثاء الثاني من جوان، نص نهار وخمسة دقائق. تابعوا فينا على موجة إذاعة قفصة وعلى الصفحة الرسمية البث المباشر. مستمعينا الكرام، موعد البرنامج المشهد اليوم لهذا اليوم كالعادة سواء من زمان للحديث والنقاش والحوار حول أبرز الملفات الجهوية الوطنية، وإن كان هناك متابعات عالمية في برنامجنا. مرحبا بالجميع. بداية تحية إلى صدقي عرفة. مرحبا صدقي. على مستوى الإخراج التقني للبث الرقمي المرئي ولمتابعة البث عبر الصفحة الرسمية لهادي غويل، أهلا بالجميع كالعادة. مرة هذه على يميني عبد الرحمن التويتي، مرحبا بك.
2: أهلا بك مكرم، تحية ليك، تحية لأخونا صدقي وسي الهادي غويل، وتحية
1: الموقع ما يبدل شيء. هو
2: لا، الموقع ما يبدلش، الصوت واصل،
1: الصوت واصل 100%.
2: تحية للسادة المستمعين الأوفياء لإذاعة قفصة ولبرنامج المشهد اليوم.
1: شكرا لك عبد الرحمن التويتي على حضورك الدائم معنا للتعليق والنقاش في أهم الملفات نتناولوها في برنامجنا اليوم المشهد اليوم، في أبرز نقاط اللي نسلطوا عليها الضوء ضمن حوارنا اليوم. قبل يوم، قبل ساعات من انطلاق الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة جوان 2026، تعبوا آخر الاستعدادات خاصة اللوجستية من وزارة التربية، ونقدموا فكرة قراءة لبعض الأرقام المؤشرات حول المترشحين، حول الشعب، مراكز اقتراع، آخر استعدادات، وأهم نقطة مش نحكوا عليها استعدادات الوزارة للحد والتقليص أكثر ما يمكن مظاهر الغش خلال هذه المناظرة، حفاظا على هذه المناظرة الوطنية. أيضا باش نرجعوا إلى الحديث عن إشكاليات التسمم اللي تتالت في فترات متفاوتة في تونس. هل أنه أسباب طبيعية تعود إلى نوعية الأغذية؟ هل تعود إلى عدم إلى سلوكيات المواطن التونسي؟ أم هذه تسممات عادية وتم متابعتها من الناحية الطبية الصحية؟ باش نرجع إلى آخر حادثة تسمم بمعتمدية المكناسي، في انتظار نتاج التحليل لمعرفة الأسباب وراء تسجيل حالتي وفاة وعدد من المصابين خلال فترة العيد. من المؤشرات الإيجابية والهامة والمتطورة كما قطاع الزيتين، كما قطاع التمور، قطاع الزيتين خاصة من ناحية عائدات الصادرات يحقق في نسب هامة تقريبا أكثر من نصف زيادة على مستوى عائدات صادرات زيت الزيتون. في متابعتنا الجهوية نرجع إلى منصة التمويل التشاركي عن طريق الهبات والتبرعات، ثم لقاءات إعلامية لهذه المنصة في مختلف معتمديات ولاية قفصة انطلاقا من الرابعة من جوان. نحب نفهم شنو دور هذه المنصة، هل تساعد على بعث المشاريع، كيفاش الشاب يمكن يتواصل معهم حتى يحقق مشروعه. نختم برنامج اليوم في ضيف اليوم للنظر في مقترح القانون الأساسي المعروض بمجلس نواب الشعب خاصة بلجنة النظام الداخلي حول تنقيح المجلة الانتخابية في اتجاه توحيد النصوص القانونية المنظمة لعملية الانتخابات والاستفتاء. شكرا لكم على متابعتنا على موجة إذاعة قفصة برنامج المشهد اليوم. ننطلق في الركن الأول.
0: عين على الأحداث.
1: ٦٢٠٤٤٣٥ مترشح ومترشحة هو عدد المترشحين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة جوان 2026، 83% في المعاهد العمومية و 12% في المعاهد الخاصة، بالإضافة إلى عدد من المترشحين بصفة فردية، هذا ما تم الإعلان عنه بصفة رسمية يوم أمس خلال ندوة صحفية لوزير التربية. أبرز الأرقام والمؤشرات مع المدير العام للامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي.
3: مترشحين بصفة عمومية 135274 مترشحا، تلاميذ المعهد الخاصة 18943 مترشح، المترشحون بصفة فردية 8218 مترشح. في دورة 2026 فما تراجع لشعبة الأداب حيث سجلنا 26685 مترشحا، شعبة الرياضيات 8112 كيف كيف شهد التراجع، علوم التجريبية 28780، بالنسبة لشعبة الاقتصاد والتصرف 56201 تلميذ، شعبة العلوم التقنية 21677 مترشحا، شعبة العلوم الإعلامية 18916 مترشح، شعبة الرياضة 2064 مترشح، بجملة 162435 مترشحا، نسبة 62% من الإناث يقابله 38% من الذكور. هذه السنة عندنا 598 مركزا بالنسبة لامتحان البكالوري، يكون مفتوح نهار الأربعاء 3 جوان، ب 27 مركز إيداع ستؤمن فيه على بالمواضيع، 7 مراكز تجميع باش يقوموا بتهيئة أوراق ومعالجة أوراق المترشحين، و 32 مركز إصلاح بزيادة مقارنة مع السنة الماضية بزوز مراكز نظرا لتطور عدد المترشحين في امتحان البكالوريا. 155036 متدخلا من إطاراتنا العاملة في مراكز الكتابي، مراقبون، مصححون، هذون كلهم يأمنوا امتحاناتنا الوطنية. ككل دورة تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، السنة سيتم إسناد 132 مترشح لتضخيم خط، 54 تلميذ باش نقدموا لهم مواضيع بصيغة براي، 1127 مترشح لامتحان البكالوريا سيتم إضافة ثلث الوقت المخصص لكل امتحان، فما 30 تلميذ سيجتازون الامتحان في السجن، وفما 3 تلاميذ أطفال القمر مشمولين بإجراءات خاصة واستثنائية.
1: طيب، هذه الأرقام العامة فيما يتعلق بعدد المترشحين، مراكز بالنسبة لإجراء هذه الامتحانات، مراكز التجميع. يمكن النقطة الأهم في تصريح محمد الميل المدير عام للامتحانات هو إن صح التعبير خارطة الشعب. هناك تواصل تراجع عدد من الشعب، شعب الأداب، الرياضيات، العلوم التجريبية، مقابل ارتفاع في بقية الشعب. هل هذا يؤشر المعنى في توزيع المترشحين في مناظرة البكالوريا، بالإضافة إلى نقطة موالية نتحدث عليها هي مناظرة الغش؟
2: نعم مكرم، أولا نرجو النجاح والتوفيق لكل أبنائنا المقدمين غدا على اجتياز امتحان البكالوريا وللتصحيح. نقول هو راهو امتحان ما هوش مناظرة، لأن النجاح فيه يعني بحصول على معدل يعني يكون النجاح مضمون، والارتقاء من التعليم الثانوي إلى التعليم العالي. ما هوش كونكور يعني باش يختاروا عدد معين. صحيح. هذا موجود ربما في بعض دول الشرق اللي سموها الثانوية العامة، تكون النسبة تحسب على 100 ويبدو ياخذوا مثلا من 90 على 100 فما فوق، ما دون ذلك ينجم يكون خذاء الثانوية العامة ولكن ما عندوش الحق يدخل للجامعة. هذا احنا في تونس الحمد لله اولا انه التلميذ معناها ما يخوضش مناظرة بينه وبين زملائه، هو اذا حصل على معدله بالطبعا بالاسعاف ولا غير ذلك يضمن مكانه في الجامعة. الجانب الثاني الايجابي والمهم في تونس ايضا، وهي تحسب لبلادنا منذ أن بدأت البكالوريا، أنه كل تلميذ متحصل على البكالوريا يلقى مكانه في الجامعة دون شك في ذلك. وطبعا ثم ربما بعض صعوبات في السكن وغير ذلك، لكن تحل بعد ذلك هذه الإشكاليات بكلها. صحيح. ويلقى كل إنسان مكانه. ثم الملاحظة اللي ذكرتها مكرم هو هذا عدم الثبات ربما في عدد المترشحين بالنسبة إلى بعض الشعب. صحيح هذا موجود خاصة إذا كان تحدثوا على شعبة الأداب اللي قاعدة تشهد تراجع. هذا تفسيره شنو؟ حسب رأيي لأن شعبة الأداب أصبحت من الشعب التي تخرج العاطلين عن العمل. ربما البعض يتهرب من ينفر من هذه الشعبة وما عاش تم إقبال عليها كبير، رغم أهمية شعبة الأداب. صحيح. والعلوم الإنسانية لأنها تؤدي إلى الفلسفة، إلى العلوم الاجتماعية، إلى التاريخ، إلى الجغرافيا، إلى اللغات بكلها بصفة عامة. هذا بكله نحتاجوه، يعني يحتاجه مجتمعنا في مختلف أو لا، سواء كان في التدريس أو في غير ذلك. على أي حال هذا تفسير لهذا التراجع. شعبة الرياضيات معروف التفسير هو الهروب من صعوبة هذه الشعبة، ما عادش عنا الحقيقة يعني هكل التكوين الرياضي اللي يخلي عدد كبير من التلامذة يمشوا للشعبة ذي، يعني يخافوا منها شبه يخافوا منها.
1: وهذا منذ سنوات
2: وهو
1: مؤشر كان يلزم دراسته بعمق، لأنه مؤثر كثير.
2: ونعرف أهمية شعبة الرياضيات، هي المفتاح والباب لعديد الاختصاصات المهمة فيما بعد. هذا التراجع هذا الحقيقة معناها يخلينا نقوله راه ثم نقص كبير فيما بعد في الهندسة، في الطب، في عديد الشعب العلمية،
1: اختصاصات الجامعية،
2: نعم، المربوطة بالرياضيات، المربوطة بالرياض. وربما هذا أيضا ينعكس شوية على شعبة العلوم التجريبية اللي هي مرتبطة أيضا، لأن فيها الرياضيات أيضا مهمة فيها، وهذا يخلي ربما بعض أو الإقبال على شعب أخرى، ربما التفسير خاصة شعبة الاقتصاد والتصرف وشعبة الإعلامية اللي ربما حسب التصور وحسب المعتقد اليوم أن فيها ضمان، على الأقل شبه ضمان، أنه ثم أمكانية إيجاد شغل فيما بعد في القطاعات هذه.
1: ويمكن عبد الرحمن تواتيها لأنه البكالوريا هي نتيجة على توجيه اللي صار قبل سنوات على مستوى التعليم الثانوي في السنوات الأولى.
2: بالضبط.
1: بطبيعة الحال هذا التراجع لأنه التوجيه ما كان متجه نحو الشعب الأداب خاصة.
2: نعرف زاد هذا باش نذكروا به، رأي البكالوريا راهي مرحلة مهمة جدا في حياة التلميذ، رأي نقلة مهمة جدا، نقلة نوعية بالحق، يعني حتى في إحساس التلميذ وقت يخرج من المعهد يمشي الجامعة ثم تغير كامل في شخصيته، في تفكيره، في إلى غير ذلك، في نظرته إلى نفسه، العائلة أيضا طبعا، العائلات بكلها، لأن هذه نقلة مهمة جدا وهي تفتح المجال بعد ذلك لما هو أهم بكثير. ثم حاجات ربما مكرم لابد من ذكرها، هو أن الوزارة وفرت كل أسباب نجاح هذا الامتحان، هذه المناسبة هذه، يعني مراكز الامتحانات، مراكز الإيداع، مراكز الإصلاح، يعني التحضير اللوجستي كان يعني حاضر بأتم معنى الكلمة. فكذلك عديد الوزارات تدخل مع وزارة التربية في تأمين إجراء الامتحانات، منها وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة تكنولوجيا الاتصال، وزارة الصحة إلى غير ذلك. وفي نفس الوقت يعني رغم أو إلى جانب أن الوزارة توفر كل أسباب النجاح، أيضا الوزارة وهي مستعدة كل عام تفعل كل ما تستطيع لمقاومة الظاهرة المشينة، الظاهرة المعيبة فعلا في في في في مسار التعليم، في مسار الشهادات وفي مسار الامتحانات، وهي ظاهرة الغش للأسف، اللي قاعدة كل مرة يعني تحاصر من جانب، فإذا بها تلقى يعني مسرب آخر للخروج، وثم ناس ولت يعني تستثمر في المجال هذايا، ولت عاملين منها التجارة وعاملين منها أسواق وآلات حديثة، وهذايا راه مسيء جدا
1: يمس الشهادة،
2: يمس الشهادة. والوزارة طيب. حريصة على كذلك. ثم الجانب الآخر وهو تخصيص يعني مساعدات أو نوعية خاصة من الامتحانات لذوي الاحتياجات خاصة باش تكون ثم عدالة،
1: وهذا ككل عام
2: المترشحين، وهذا موجود كل عام.
1: طيب. يمكن هذه إشارة نذكر أنه غدوة تنطلق هذه الامتحانات وتتواصل حتى 10 من جوان، 4 و5 و8 ثم 9 و10 جوان. نتمنى النجاح والتوفيق لكل المترشحين والمترشحات، وأهم شيء أنه اللي بذل مجهود طيلة العام
2: بالضبط
1: يلقى النتيجة
2: بالضبط.
1: لأنه كل ما ظهر الغش في نهاية الأمر الشخص اللي ينجح بهذا الأسلوب
2: عن جدار، اللي ينجح عن جدار،
1: اللي ينجح عن جدار، ولكن نعم. اللي ينجح بمثل هذا الطرق متاع الغش في نهاية الأمر غش نفسه قبل ما يغش والأهم
2: غش عائلته وغش المجتمع،
1: والأهم أن يكون هناك وعي خاصة من العائلة. لأنه حبينا نذكرها في سنوات فارتة كانت أيضا العائلات، بعض العائلات تساهم في هذه الظاهرة. على كل وهم نقطة زادة أنه مع انطلاق الامتحانات تكثر الشائعات عبر صفحات التواصل الاجتماعي على تسريب امتحان قبل وقته وبعد دقائق من الامتحانات. يلزم العائلات ينتبهوا لمثل هذه النقاط المتعلقة بامتحان وليس مناظرة كما تحدثت عبد الرحمن التواتي. نمشوا إلى موضوعنا الثاني ومهم أيضا.
4: فما برشا كلام وضير مش أول مرة راهو
5: عين على الأحداث.
1: عبد الرحمن تويتي تعرف أنه لما تغيب المعلومة تكثر الإشاعة، وفي هذا الأمر ينطبق على الحادثة اللي صارت في معتمدية المكناسي في فترة العيد، حالة التسمم التي أدت إلى تسجيل حالتي وفاة وإصابات من نفس العائلة. على كل الأخبار المتواترة تحث على أن هناك تحاليل مستفيضة وموسعة لمكان اللي صار فيه التسمم للتثبت من النتيجة ومعرفة الأسباب الرئيسية اللي أدت إلى هذه الحادثة. هذا تحدث عليه رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية الدكتور محمد الربحي صباح اليوم في تصريح للإذاعة الوطنية، على أنهم ما زالوا ينتظروا نتاج التحاليل و كل نتيجة تطلع بيشتم إخبار الرأي العام في هذا المجال. نسمع الضيف.
4: فما بارش كلام وضير مش أول مرة، راهو فما ياسر عباد هكا تنص برواحة أخصائيين ومضلعين في العلوم إلى غير ذلك، وتبدأ التفسيرات يا سيدي لا فما لا دلاع ولا فيجل ولا ولا ولا حتى شيء من هذا. صحيح في كل التسممات الغذائية للأسف التسمم هذا جاء صعيب شوية باعتبار فيه تسجيل حالة وفاة، ولكن كل التسممات راه ناخذوها بعين الاعتبار بكل جدية. فما جانب متاع بريزون شارج، فما تكفل بالمرضى، والجانب الآخر هو البحث في الحيثيات والتحريات باش نشوفوا شنية الجرثومة المسبة، شنية الأسباب اللي أدت لوقوع التسمم باش ناخذوها كدرس كعبرة. وعنا أعراض وقت معين متاع حضانة، الأعراض وقتاش تبدأ بعد من تناولوا الأكلة إلى غير ذلك، هذه كلها مؤشرات تخلينا احنا نونسوريونت فير أنواع معينة متاع مسببات. ولكن صحيح فما تحاليل قاعدين نقوم بها على مستوى العينات اللي تم رفعها من منزل العائلة المتسمى، تحاليل إلى حد الآن احنا راهو نعملوا لارج سبيكتر، نشوفوا احنا التحاليل الجرثومية، نشوفوا التحاليل الكيميائية، نشوفوا كل ما عنده علاقة بالتسمم حسب الأعراض اللي ظهرت. احنا توا بصدد البحث على المسببات، ولكن هذه ما تنجم تكون كان عن طريق التحاليل، راهو فما أنواع متاع التحاليل تاخذ وقت، كل نوعية متاع جرثومة، كل نوعية متاع مادة غذائية متاع مادة سامة أو ما شابه ذلك تاخذ وقت، وإن شاء الله وقت اللي تكتمل الصورة باش نعملوا البلاغ متاعنا على مستوى وزارة الصحة والهيئة باش نوضحوا للصورة باش الملف يتسكر.
1: طيب في انتظار اكتمال الصورة بصدور هذه التحاليل ننتظروا ونشوش إلى مسألة التأويل والحديث عن أسباب معناها أدت إلى مثل هذا التسمم ومعناها كثرة الأخبار في هذا. عبد الرحمن تويتي، لأنه حبينا نتحدث على هذا الموضوع لأن الموضوع الرئيسي باش يكون على الوضع القطاع الطبي والصحي في معتمدية المكناسي اللي طالبوا به المواطنين على كل التسممات تصير خاصة مع اقتراب الفترة الصيفية، ولكن الحادثة هذه كانت مستغربة شوي لأنه العدد والأسباب ما اكتشفناش لحد الآن بعد مرور أيام من إجراء التحاليل.
2: لا وخاصة النتيجة أنه تم متوفين والله يرحمهم اللي توفوا الزوز نترحموا عليهم. والحقيقة مكرم هو الإشاعات كما ذكرت يعني تكثر وقت لتغيب المعلومة الصحيحة، والمعلومة الصحيحة من نجم ناخذوها كان من أهل الاختصاص،
1: صحيح،
2: كان من أصحاب الشأن، كان من الخبراء، كان من العلماء. وهنا للأسف احنا شبكات التواصل الاجتماعي والتعوض كل شيء، والناس كل تفتي والناس كل وهذاك علاش ولا عندنا ثلاثة ولا أربعة متهمين، هم الدلاع والفيجل والسطلة ذاك نتاع الواحد، هم خرجوا تقريبا براء الكل ومازلنا نستنوا في النتيجة، مع أنه موجة التأويلات ما زالت متواصلة طالما أنه التحاليل ما زالت ما عطتش نتيجتها. وهذا يرى وزاد التأخير في إعطاء النتائج يخلي الإشاعات تزيد تكثر. والله المفروض أنه هذا يبادروا به، صحيح ثم تأخذ وقت وكذا، لكن حتى نضع حد لهالتأويلات وكل شيء، وديما ما زلنا في مرحلة شك زعم شنو وزعم شنو. يا أخويا أخرجوا في أقرب وقت، وثم طب شرعي وثم تحليل وثم كذا، حاولوا أن في أقرب وقت وكونوا معناها
1: حتى بصفة أولية
2: ما خبوا شيء على العباد، لأن هذه حالة صارت للأسف ثم وفيات وثم ناس معناها وصلت للمستشفى والحمد لله خرجوا لباس. أعطونا في باختصار شنو الحالة دي راهو هذايا يفيد حتى العباد باش تاخذ حذرها وباش ما تزيدش
1: وباش توقف موجة هذه
2: باش توقف الموجة
1: واللي هو ولا يمس في قطاعات أخرى ولا يمس في مواد غذائية أخرى
2: صحيح.
1: اللي هو ينجم فيها
2: عندنا نتائج خايبة
1: صحيح. على كل هي ممكن الحادثة هذه خلت الأهالي في معتمدية المكناسي يقوم بوقفة احتجاجية باش يطالبوا بتنفيذ قرارات سابقة متعلقة بالمستشفى المحلي بالمكناسي وبضرورة وجود وحدة إسعاف طبي متنقلة ودعم الإطار الطبي شبه الطبي بالمؤسسة الصحية. ونعرف مدينة المكناسي كمنطقة عبور كمنطقة زخمة ومرور بشكل يومي في اتجاه المدن الأخرى فإنه مستحق لمثل هذا الدعم. عدد من الأهالي تحدثوا للإذاعة يوم أمس.
6: نبيل طاهري أستاذ تعليم ثانوي ناشط في المجتمع المدني. نقص التجهيزات الطبية وافتقار المستشفى محلي أبسط مقومات العدالة الصحية تنفيذ جملة القرارات اللي أذن بها وزير الصحة اللي هي مدونة في محاضر جلسات من 2018 و2019. ما هو عاجل إحداث وحدة النعاش الطبي المتنقل لإيقاف نزيف الموت؟
7: محسن عليبي أستاذ تاريخ جغرافي متقاعد. الفاجعة لابد أن تفتح عيوننا على بعض نقائص على مستوى المجال الصحي. المكنس يحتوي على مستشفى أقسام كبيرة وكبيرة جدا يفتقر إلى الإطار الطبي والشبه الطبي. المعدات المتوفرة معدات كثيرة ما زالت في مخازنها. نطالب بتفعيل هذا المستشفى.
8: إصلاح الله في

0: الواسمي تتوفر لنا لهنا ودخل علينا صيف وحالات اللدغ نتاع العقارب وكل باش تصير على الاقل تكون عندنا صميم باش ننقذ الارواح.
1: طيب عبد الرحمن تويتي مطالب مشروعه بالنسبه لاهالي معتمديه المكناسي وحتى من غير ارتباط بحادثه التسمم الحاليه، يعني مستشفى محلي فيه برشا نقائص، المطالبه بسمير وبسامي وحدة الإسعاف الطبي المتنقل ووحدة الإنعاش، مهم بالنسبة إلى منطقة كمعتمدية المكناسي، لأنه في حالات الطوارئ ولا في حالات الحادثة ولا كذا معناها باش يستنوا دعم طبي من مناطق مجاورة.
2: هذا تقريبا ما ذكره سي نبيل طهري وهو ناشط بالمجتمع المدني من هذه المعتمدية، وقال راهي التحركات هذه ماهيش نتيجة مباشرة لما حدث، هي مطالب قديمة قاعدين معناها يكروا فيها منذ عهد سابق. وكما ذكرت راهي المكناسي راهي معتمدية في في في المورا، ماهيش قرية صغيرة، ماهيش دار في ريف، راهي معتمدية فيها عدد مهم من السكان، فيها عديد المصالح، فيها كذا، وفيها مستشفى محلي ربما فيه بعض التجهيزات، وهو الأدهى من هذا أن التجهيزات موجودة. وقاعدة في الامبلاج نتاعها ما وقعش استعمالها. لا علاش هكا راهو هذايا تجهيزات هذه راهي لازمها تخدم، راهو لازم ينتفع بها المواطن، راهو ما جاتش هكاك باش نحطوها نخلوها زينه، رانا جبناها تجي بتكلفه ماليه كبيره ياسر باش توضع على ذمه المواطنين، خاصه في الجهات الداخليه اللي تفتقر الى ثم وحدات صحيه لابد ان توجد الوحدات، يعني كل لي زومبيلونس والوحدات المتنقله وكذا باش تنقذ الارواح وقت اللي تصير حالات كيما هكا، مش كان في حاله تسمم كيما هكا، ثم حالات اخرى كيما تحدثت احدى المتدخلات، جاي صيف وثم حالات نتاع لدغ واحد وحالات يتعرض لها المواطن، لابد ان تكون ثم يعني وحدات اسعاف يعني قريبه من المواطنين هذوما لانقاذ الارواح.
1: طيب هذه كما قلنا مطالب مشروع لاهالي المكناسي، وخاصه انه كانت هناك زياره لوزير الصحه وتعهد بعديد تقديم التجهيزات وتم وصول هذه التجهيزات، ولكن مشكل على مستوى التفعيل ودعم الاطار الطبي. نجو الى موضوعنا الاخير في عين على المستوى الوطني.
3: عين على الأحداث.
1: موضوعنا الأخير في المتابعات الوطنية مؤشر إيجابي وهام جدا بالنسبة لقطاع مهم اقتصادي فلاحي، صادرات زيت الزيتون التونسي خلال الستة الأشهر الفارطة ارتفعت هذه العائدات، وصلت إلى أكثر من 3643 مليون دينار مقابل 2442 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الفارط، تقريبا الزيادة في مستوى هذه العائدات قاربت 50% وفق مؤشرات المرصد الوطني للفلاحة. ديما عبد الرحمن تويتي نحكي على قطاعين مهمين جدا في تونس، قطاع الزيتين قطاع التمور، رغم الصعوبات ورغم الإشكاليات ورغم معاناة الفلاح والمنتج في طيلة الموسم، إلا أن القطاع هذا ينقذ دائما المنظومة الاقتصادية في تونس.
2: هنا نشوفه مكرم، تقريبا في ظرف سنة ثم أكثر من مليون دينار إضافة في العائدات، يعني وثم ارتفاع صادرات بطبيعة الحال رغم أنه السعر ما هوش السعر يعني الجيد جدا، ولكن ارتفاع نسبة التصدير وكميات التصدير هي اللي خلت يعني العائدات تكون ترتفع بالشكل هذا. هذا يرجع الحاجة طبعا عناية الفلاح بمنتجاته بطبيعة الحال، ما جاش صاب هكاك من عدم الصاب الجيدة اللي عرفناها السنة اللي فاتت سواء كان في التمور أو في, في, في, في الزيوت، رأي جت نتيجة عمل، ولابد أن هذا نهتم به ونثمنوه، لأنه عنا حاجات زيوتنا، شوف مثلا من بين الحاجات إسبانيا وإيطاليا من أكبر المنتجين لزيت الزيتون، وهم من أكبر المستوردين لزيت
1: زيت التونسي، نوعية زيت التونسي
2: نعم. ثم أيضا زيت البيولوجي اللي هو زاد عنده مستقبل كبير ياسر،
1: وسمارت بلولة عالمية،
2: والتثمين يتم عبر التعليب، ما تخرجش

0: براك هكاك الزيت معناه بثمن زهيد، كذلك راه الزيت أو الزيتون يعني لازم يعصر في أقل من 48 ساعة، إذا كان فات راه يولي تلاح القيمة نتاعو.
1: نرجع للحديث عن قطاع الزيتي لأنه مهم بالنسبة للمنظومة الفلاحية الاقتصادية في تونس. نتوقف الآن لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي مدينة قفصة وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: أكبر. لا إله إلا الله.
1: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
2: إذاعة قفصة.
3: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
4: استمرار 35 دقيقة، ما زلنا مواصلين في برنامج المشهد اليوم. جو إلى متابعة جهات اليوم بتكون من قفصة.
3: عين على الجهات.
4: مش نتحدث ضمن هذه المواكبة على تمويل التشاركي عن طريق الهبات والتبرعات. في الأيام القادمة سيتم إطلاق سلسلة من الحصص واللقاءات الإعلامية التحسيسية للتعريف بهذه المنصة اللي هي آلية مالية مبتكرة جديدة في الأسواق العالمية وأثبتت نجاحها، باش يتم زيارة وتنظيم لقاءات في مختلف معتمديات ولاية قفصة للتعريف بهذه المنصة وقدرتها على تقريب مصادر التمويل من الباعثين الشبان. المدير التنفيذي لمنصة التمويل التشاركي جوهر المغيربي تحدث الإذاعة يوم أمس عن هذه المنصة.
5: منصة التمويل التشاركي مؤسسة ناشئة مختصة في المجال المالي وتقدم خدمات التمويل التشاركي موجهة خصوصا لأصحاب أفكار المشاريع وإلا أصحاب المشاريع اللي ينشطوا في مجال الاقتصاد الأخضر، يعني كل ما عنده علاقة بالفلاحة التقليدية العصرية التكنولوجيا في الفلاحة، أيضا الاقتصاد الأزرق بما فيها من مشاريع متعلقة بالموارد المائية الموارد البحرية تثمينها تحويلها الاقتصاد الدائري، يعني المشاريع اللي عندها أثر بيئي مباشر عن طريق الرسك لإعادة الرسك لزيرو ديشي، الاقتصاد البرتقالي أيضا كما المشاريع في المجال الثقافي في المجال الرياضي في المجال الرقمي، وأيضا المشاريع متاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. المنتفعين بالخدمات اللي تنجم توفرها منصة التمويل التشاركي سي ام بي متنوعين، يعني كما ينجم يكونوا أصحاب مشاريع صغرى سواء كانوا ينشطوا في مجال الصناعات التقليدية أو في المجال الفلاحة الصغرى، كما زادا ينجم يكونوا مؤسسات أكبر مشاريع أو مؤسسات فردية أو جماعية كما الشركات الأهلية أو كما المؤسسات الناشئة. منصة التمويل التشاركي سي ام بي قاعدة تقوم بجولة انطلقنا فيها من نوفمبر 2024 على 24 ولاية 279 معتمدية. الهدف منها الجولة هذه هو التعريف بالآلية الجديدة هذه متاع التمويل الجماعي، تخلي المشاريع تلقى دعم من المجتمع. الآلية متاع التمويل هذه موجودة على مستوى العالم وساهمت في تحويل أحلام وإيجاد حلول معناتها بديلة وحلول مبتكرة لدعم ريادة الأعمال وخاصة بالنسبة للشباب، وأيضا المشاريع اللي يصعب تمويلها عن طريق آليات التمويل الكلاسيكية كما البنوك أو التمويل عن طريق مؤسسات التمويل الصغير. أصحاب المشاريع في كامل تراب الجمهورية نتعاونوا من أجل اقتصاد إيجابي، وأيضا قاعدين نكونوا في مجموعة من التوانسة الفاعلين سواء كانوا من التوانسة المقيمين في تونس أو من التونسيين المقيمين في الخارج عن طريق المساهمة في تمويل المشاريع عبر منصة التمويل التشاركي لإحداث مواطن شغل مستدامة أو مشاريع ذات أثر إيجابي دائم. هذا العمل اللي اليوم وصلنا به إلى الولاية العاشرة ولاية قفصة مش تنطلق الجولة فيها من 4 جوان إلى 12 جوان، كل المعتمديات مش تكون معنية بحلقات تكوين في كل معتمدية.
4: إذن فكرة عن هذه منصة تمويل التشارك عن طريق الهبات والتبرعات، آلية تمويل مبتكرة جديدة عبد الرحمن التواتي، وتم تجربتها في أكثر من دولة وأثبتت نجاعاتها في توفير التمويل التشاركي. يمكن هي الفكرة قريبة نوعا ما من الاقتصاد التضامني الاجتماعي ولا حتى من الشركات الأهلية، ولكن الصياغة مبتكرة وجديدة وعن طريق هذه الشركات الناشئة الجديدة.
6: هذه مهمة خاصة أن توصل ل أصحاب المشاريع وأصحاب أفكار المشاريع أن يكونوا على علم بوجود أولا مثل هذه المنصة. هذه المنصة هي آلية من آليات تمويل المشاريع، وهي تقوم يعني بجولة داخل المعتمديات، هو حد تقريب 279 معتمدية، يتم فيها لقاء مع أصحاب المشاريع وأصحاب الأفكار اللي ناويين يعملوا مشاريع، حتى يتم توضيح أو التعريف بهذه المنصة، منصة التمويل التشاركي، وهي تسمى هكذا لأنها تحمل معناها يعني التمويل التشاركي، إما يكون عن طريق هبات أو عن طريق تبرعات. ومن ناحية نجم يكون يعني المتبرع أو صاحب الهبة هو طرف في هذه الشركة أو جزء منها، لكن عن طريق هذه الطرق التمويلية ممكن لصاحب مشروع أنه ينشأ مشروع أو عنده مشروع يعني قائم أنه ينمي المشروع نتاعه، وفيها تركيز خاصة مكرم على
4: القطاعات
6: معينة وأنواع من الشركات، خاصة ما يسمى بالاقتصاد الأخضر، الاقتصاد الدائري، الاقتصاد الأزرق، الاقتصاد البرتقالي. يعني هل المنح الجديد الذي نسير في يعني إنشاء شركات ومؤسسات اقتصادية تراعي البيئة، صديقة للبيئة، ما تكونش ضارة بالبيئة وتصبح ربما يعني بعد سنوات يعني عندها نتائج سلبية على البيئة. هذا تقريبا أهم ما جاء فيها.
4: نعم. هو يمكن المهم في مثل هذه المنصات أنها تمشي للبعث الشاب، تقدم له تصور عام حول هذه المنصة، وهمشاء أنها تربط الصلة بين البعث الشاب بالضبط. ومصادر التمويل سواء كان في شكل تبرعات، هبات، وهذا هو يجي في صلب الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. صحيح. اللي أثبت في دول مثلا كما ألمانيا يعني مشاريع مهمة جدا، وخاصة مشاريع متناهية صغرى ولا متوسطة ولا صغيرة، يعني اللي هي قادرة أن تلم بعثين شبان ويقوموا بمشروع خاصة في المجال البيئي ولا في المجال الاقتصاد الأزرق، مهمة جدا. ونحن عنا طاقة شبابية كبيرة في حاجة إلى الدعم،
6: وخاصة هذوما اللي ربما ما يلقوش يعني آلية للتمويل أخرى، هي الآليات التقليدية عبر البنوك وغيرها، هذا باب آخر يفتح لهم لوجود ممولين لإقامة مشاريعهم. كما قلنا في الأول مكرم، يعني الجانب الإعلامي مهم جدا هنا، وإن شاء الله على كل حال انطلاقا من حصتنا هذه يسمعوا أصحاب المشاريع وأصحاب الأفكار، وأنهم يحضروا كما ذكر راهي اللقاء هذه واللقاءات الإعلامية هذه باش تكون في قفصة من 4 جوان إلى غاية 12 جوان حسب ما ذكر سي جوهر المغيربي. طبعا يلزم يتبعوا ويشوفوا يتابعوا هالمنصة هذه ويحضروا هاللقاءات هذه ويأخذوا المعلومات من المصدر،
4: وخاصة أنه هذه مثل هذه المنصات رأي مؤشرة من وزارة المالية وعندها الوجود القانوني.
6: نعم.
4: وبالتالي
6: نعم.
4: العمل متاعها
6: نعم.
4: مهم.
6: نعم.
4: والدور الإعلامي كما تحدثت مهم.
6: صحيح.
4: جدا بالنسبة للباعثين الشبان.
6: صحيح.
4: اللي يمكن مازال ما تعرفوش على هذه الآلية، ولو أن المجال الرقمي أصبح متاح للناس كلها، فإنه أن تمشي للمعتمدية معناها تقريبا معتمديات تونس الكل.
6: نعم.
4: باش تعرف بهذه الآلية.
6: نعم.
4: ويمكن هذا يرجعنا إلى الموضوع الأول كما تحدثنا على الشعب متاع البكالوريا متاع الرياضيات، هذا مجال آخر بالنسبة سواء البعث الشاب سواء للطالب أن يخمم في المستقبل حتى هو في مرحلة الدراسة.
6: وراو هذا تقريبا احنا في تونس منذ سنوات وعنا مشكلة التشغيل، مشكلة البطالة، هذه تقريبا آلية من الآليات لتخفف هالوطأة، هذه وطأة البطالة اللي يعاني منها شبابنا. وربما راهي نتحدث عن المشاريع الخاصة، راهي يعني فارق كبير بينها وبين ما نسميه بالوظيفة العمومية، راهو تنجم تحقق منها أحلامك،
4: عندها مردودية
6: كبيرة ليك ولغيرك.
4: واضح. عبد الرحمن تويتي، شكرا لك على مرورك وحضورك معنا في برنامج المشهد اليوم كالعادة للتحليل والنقاش. تبقى معنا من الاثنين إلى الخميس، نجو إلى الركن الأخير في استضافة اليوم.
3: ضيف اليوم.
4: استضافة اليوم نائب مجلس النواب الشاب سي محمد أمين الوغري، مرحبا، تحية ليك، ظاهرة طيبة.
7: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة، مرحبا بك.
4: شكرا على قبول استضافتنا اليوم باش نتحدثوا على المجال الانتخابية والمبادرة الموجودة حاليا، مبادرة تشريعية لتنقيح المجال الانتخابية لجعلها موحدة أكثر وتجمع كل القوانين. زميلتنا هيفا سلوكة عدت لنا أهم ملامح هذه المبادرة ثم نرجع للحديث.
3: باختصار.
8: أفاد ممثلو جهة المبادرة أن مقترح القانون الأساسي المعروض يندرج في إطار العمل على تطوير المنظومة الانتخابية من خلال توحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للانتخابات والاستفتاء ضمن مجلة قانونية موحدة. وأوضحوا أن هذا التوجه يأتي في ظل ما شهده القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء من تعديلات وتنقيحات متتالية بموجب عدد من المراسيم والتشريعات، وهو ما أدى إلى تشتت الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية وتعدد مصادره وتعقيده، بما جعل الإحاطة بمختلف أحكامه صعبة بالنسبة إلى الناخبين والمترشحين ومختلف الهياكل والمتدخلين. وبالنظر إلى هذه الأسباب يتطلب ذلك تجميع هذه الأحكام ضمن نص تشريعي موحد يتضمن وضوحا للقواعد والإجراءات المنظمة لمختلف مراحل الانتخابات والاستفتاء، بما يعزز الشفافية ويرسخ الثقة في المسار الانتخابي ويكرس الأمن القانوني. وقد تم اقتراح إلزام المترشح بتأمين ضمان مالي قدره 5000 دينار لدى الخزينة العامة للبلاد ضمن ملف الترشح، وذلك في إطار الحرص على تكريس جدية الترشحات والحد من الترشحات الصورية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الخاصة بالمترشحين وتوفير الظروف الملائمة للناخبين بما يساهم في دعم الإقبال على العملية الانتخابية. وتباينت الآراء في هذا الخصوص، حيث اعتبره بعض النواب إجراء يهدف إلى مزيد تعزيز جدية الترشحات، في المقابل رأى آخرون أنه قد يشكل قيدا على حق الترشح. وفي تفاعلهم أيضا أثر عدد من النواب جملة من الملاحظات حول بعض الإشكاليات، من بينها الصعوبات العملية المتعلقة بجمع التزكيات المستوجبة للترشح للانتخابات التشريعية بالدوائر الانتخابية بالخارج، وتكوين أعوان الهيئة الانتخابية المكلفين بمعاينة المخالفات الانتخابية. وفي جانب آخر من التدخلات، تطرق عدد من النواب إلى مقترح إدراج مديري المؤسسات التربوية ضمن قائمة الأشخاص الذين لا يمكنهم الترشح للانتخابات البلدية. ودار النقاش حول المقترح الذي تقدم به أحد الأعضاء والمتعلق باشتراط توفر مستوى علمي لدى المترشح للانتخابات التشريعية، وذلك بالنظر إلى طبيعة المهام التشريعية والرقابية الموكلة لأعضاء مجلس نواب الشعب وما تتطلبه من كفاءة ومعرفة تؤهلهم لمباشرة هذه الوظائف على الوجه المطلوب.
4: طيب، هذه يمكن أبرز ملامح النقاشات الأولى والسماعات الأولى عند تقديم هذه المبادرة. رحب بك من جديد سي محمد أمين الورغي نائب مجلس نواب الشعب. إذن يمكن السؤال العام، علاش هذه المبادرة توحيد المجلة الانتخابية، خاصة أننا عندنا مرسوم والقانون الأساسي عدد 16؟
7: شوف، هو من سنة 2016 تقريبا ما عادش عنا نحكيه على قانون انتخابي بصيغة واحدة. تم إدخال على القانون معناها الانتخابي متاع 2000 اللي جاء في 2014، اللي هو معناها قانون عدد 16، إنه تم إدخال عليه عديد ما تنقحات بمراسيم ولا تنقحات بمعناها بعض قوانين تشريعية، ما آخرهم القانون معناها اللي زرع على مشنو الشعب سنة 2024. بالتالي معناها ما عادش نحكيه على منظومة قانونية واحدة، ولينا نحكيه على تشتت نصوص، وهذا يخلي المترشح ولا الناخب كيف ما عندهم دراية كافية بمعناها كل جوانب القانون المنظم الانتخابات في تونس. إذا اليوم تحب معناها أنت كان بس ترشح مطلع ولا حاجة، أول ما تنزل قانون الانتخاب شخص القانون الانتخابي متاع 2016 هو قانون قديم وما يتعلقش القوانين معناها المراسيم اللي جات بعد. بالتالي هذا معناه يخلي المترشح الحقيقي نجم يكون محل لخطة أو محل معناها عدم دراية بكل جوانب المنظمة معناها الانتخابات في تونس. هذاك علاش احنا خممنا ككل معناها الدول وكل تشريعات المقارنة عندهم مجلة انتخابية، لماذا في تونس يكون عندنا مجلة انتخابية واحدة هكاك تجمع النصوص القانونية المنظمة الانتخابات في تونس الكل، ومعناها يكون دليل واضح للمترشح وللناخب على حد سواء.
4: طيب، بالنسبة يمكن إلى أهم الملامح الكبرى في هذه المبادرة، هل هناك توجه لتنقيح على مستوى شروط الترشح، على مستوى الإلزامية لبعض هذه الشروط، أم سيتم الحفاظ على ما تم تناوله خاصة في القانون الأساسي؟
7: شوف احنا كجهه مبادره منفتحين على كل معناها تعديلات وكل المقترحات اللي قدموا بها الساده الزملاء بما يعزز كما قلت راهو تطوير هذه المنظومه الانتخابيه. ضروري جدا دور المنظومه الانتخابيه لانه شفنا انه في القانون معناها الانتخابي الفارغ كان فما بعض الهينات على مستوى معناها جمع التزكيات الخاصه بالدوائر بالخارج واللي لقينا اليوم شغور في اغلب الدوائر بالخارج تقريبا مجلس النواب اليوم عنده 7 شهور في الدوائر الانتخابيه بالخارج نظرا لانه ما فماش ترشحات وذلك ناتج عن صعوبه جمع التزكيات. تعرف اليوم مثلا دوائر في افريقيا صعيب انك تلقى 200 مراه لانه الشرط يقول لك 400 تزكيه فما 200 مراه 200 راجل شرط السن كيف كيف معناها يلزم يكون فما معناها نوع من 30% يكونوا شباب. هذا الكل الحقيقه خلى بعض الدوائر بالخارج انه ما يتمش يكون عليها اقبال في الترشحات. نفس الشيء مسألة التصويت عن بعد في الدوائر في الخارج تعرف أنه صعيب اليوم أنه باش تتنقل معناها في دائرة من الخارج وتعرف كبر الدوائر في الخارج اللي تهم تقريبا بلد كامل باش تتنقل من بلد لبلاد باش يتم التصويت هذا ما كانش سهل بالنسبة للمواطنين اللي يعيشوا في الدوائر بالخارج. فقلنا لما لا معناها يكون فما نوع من التصويت الإلكتروني هكا كان سهل وكما قلت العملية الانتخابية على الناخب وعلى المترشح كيف كيف على حد سواء.
4: طيب مثل هذه الشروط وخاصة المسألة المتعلقة بالتزكيات والسن والتصويت بالخارج هل سيتم إدراجها للنقاش ويمكن أن تكون موجودة ضمن هذه المجال الموحدة بعد التنقيح؟
7: هذا أكيد احنا قاعدين بصدد تجميع المقترحات معناها التعديلات من عند السادة الزملاء كيف كيف احنا زادة كجهة مبادرة عنا التعديلات باش نقدمهم بما فيهم الحاجات اللي زمتهم لك هو مسألة التصويت بالخارج مسألة مراجعة معناها عدد التزكيات للدوائر بالخارج.
4: طيب ثم نقطة مهمة لابد نتحدث عليها أنه تعلق هذا المسار الانتخابي أكيد مرتبط أساسا بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. هل هناك مقترح من الهيئة هل سيتم الاستماع إليه في هذا المجال؟
7: هو أكيد احنا لجنة القانون حاليا تم إحاله مكتب المجلس إلى لجنة الحصان والنظام الداخلي تم عملنا استماع أول لجهة المبادرة ثم باش معناها اللجنة هي اللي تقرر شكون باش تسمع الأول. أكيد جدا أنهم شايعوا الهيئة الانتخابات لسماع معناها رايها حول هذا المقترح.
4: طيب يمكن بصفة النائب ما دمنا جبدنا على الهيئة لأنه تم الحديث في الآونة الأخيرة على أنه الهيئة تواصل مهامها لمدة 6 سنوات وفق ما قرر الدستور ولكن وفق المرسوم العهدة والولاية متاحة تنتهي في 2026. هل كنواب عندكم تصور لهذا الحل أم تنتظروا مبادرة جديدة ليتم التوافق بين القانون وبين ما يفرضه الدستور؟
7: شوف احنا نتعاملوا مع مؤسسات الدولة وبالتالي القانون واضح ان الدستور تعرف انه على رتبة من المرسوم بالتالي الهيئة ذات تمارس معناها صلاحياتها لمدة 6 سنوات مازالوا تقريبا في العهدة نتاعها باعتبار معناها الدستور ما فاتش. فحديثنا على هيئة مانيش نحكيه على أعضاء احنا نحكيه على هيئة حتى كي مانيش يتم الاستماع للهيئة لصلب اللجنة لو نحكيه على الهيئة كهيكل إداري الهيكل القانوني ذاك اللي ديما يخدم موجود معناها ما يتبدلش يتبدلوا معناها جوست شانجمون تاع الاعضاء نتاعو باقي كل الهيئه مواصله مهامها باعتبار انه كما قلت راه الدستور معناها يخول لها انها تواصل مهامها لمده 6 سنوات.
4: طيب سي امين يمكن ثم نقطه اخرى متعلقه بانه بطبيعه الحال في تنقيح المجله وتوحيد المجله الانتخابيه باش تاخذوا بعين الاعتبار وجود غرفه برلمانيه ثانيه وجود مجالس جهات ومجالس محليه في هذا السياق.
7: هو موجود احنا ديجا تقريبا كي تشوف المدة التشريعية نتاعنا تلقى باب كامل متعلق بالمجالس المحلية انتخابات المجالس المحلية انتخابات المجالس الجهوية انتخابات مجلس الجهات والأقاليم. يعني تم تنظيم العملية الانتخابية لكل نتاع المجالس المحلية بما فيها كما قلت تقريبا حتى المجالس البلدية طريقة الاستفتاء الانتخابات الرئاسية انتخابات التشريعية كل ما يتعلق بالجانب الانتخابي تم معناها التركيز عليه ووضعه في هذه المجلة الانتخابية.
4: طيب يمكن مش تاخذ رأيك في نقطة موالية متعلقة لأنه الهيئة تحدث على أنها مستعدة لإجراء الانتخابات البلدية ونعرف عن استحقاق واضح في أواخر 2027 بالنسبة للانتخابات المقبلة. تم الحديث على أنه لابد من النظر في مجلة الجامعات المحلية. هل هناك توجه صلبة مجلس النواب الشعب للتسريع في النظر في هذه المجلة المطابقة بين مهام مجالس الجهوية المحلية وخاصة المجالس البلدية في حال تم إجراء هذه الانتخابات؟
7: شوف تم طرح سؤال على وزير الداخلية أنه في علاقة بين مجلس الجامعات المحلية وكان الإجابة واضحة في آخر جلسة في البرلمان قال أنه سيتم تنقيح هذه المجلة وهي معناها تقريبا في اللمسات الأخيرة وقريبا سيتم عرضها على أنظار مجلس الوزير. يعني اليوم مجلس الجامعات المحلية هي من اختصاص ما معناها في إطار التنقيح من اختصاص وزارة الداخلية، وقريبا سيتم عرض على المجلس الإداري. بالتالي احنا كمجلس نواب الشعب في انتظار هذه المبادرة، معناها التشريعية اللي باش قدمها الحكومة في علاقة بتنقيح مجلة الجماعات المحلية. ما فماش مبادرة من السادة الزملاء، لكن فما بعض معناها الضغط أو بعض التوجه نحو الاستفسار متى سيتم معناها إحالة هذه المجلة المجلس نواب الشعب حتى يتم تنظيم انتخابات بلدية. تعرف انتخابات تنظيم انتخابات بلدية في دستور 2022 ضروري جدا أنه يتم تنقيح مجلة الجماعات المحلية حتى تتوالى من النصوص القانونية مع بعض.
4: طيب خلينا نستغل انك انت عضو في لجنه الماليه، بطبيعه الحال هناك سماعات الان حول مجله الصرف. بالنسبه للاولويات التشريعيه قبل العطله البرلمانيه، هل انه مجله الصرف قانون الاستثمار بالنسبه للمجله الانتخابيه ستكون قبل العطله البرلمانيه ما بعد؟
7: اكيد المجله الانتخابيه هي من الاولويات الموجوده حاليا، الاولويات التشريعيه، مجله الصرف، مجله الاستثمار، نحكي زاد على قانون الهيكل الرياضيه. كل هذه معناها المبادرات التشريعيه هي من اولويات مجلس نواب الشعب الحالي، وان شاء الله قبل العطله باش يصدروا كل القوانين.
4: شكرا لك اذا سي محمد امين الورغي العضو من مجلس نواب الشعب على حضورك معنا في برنامج المشهد اليوم. هكا تقريبا وصلنا الى نهايه برنامجنا المشهد اليوم ليوم الثلاثاء في هذه المواكبه الوطنيه الجهويه، وايضا نظرنا في الشان التشريعي فيما يتعلق ب القانون الانتخابي، بالمجلة الانتخابية والاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء الانتخابات البلدية أو الانتخابات التشريعية في أواخر السنة المقبلة. شكرا لكم على متابعتنا والمشاهدة عبر الصفحة الرسمية. نتقابل من جديد في موعد قادمة عبر المشهد اليوم. إلى اللقاء.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: سلسلة المنتديات الثقافية بدار الثقافة السبالة من ولاية سيدي بوزيد، دورة جديدة للمهرجان الوطني لمسرح التجريب. الإصدار الجديد لست منا للكاتب أحمد ميل. مساء الأنس اليوم 6-8 على موجة إذاعة قفصة.
3: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 63 33.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: الواحدة ظهرا على موجة إذاعة قفصة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في عناوين نشرتنا، المندوبيات الجهوية تضبط كافة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لإنجاح امتحانات بكالوريا دورة 2026. الأخصائيون النفسيون يؤكدون على ضرورة إدارة الضغط النفسي قبل الامتحانات، وتؤكد على دور العائلة في توفير الإحاطة والظروف الملائمة للتلميذ. انطلاق إعداد المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات لتعزيز حوكمة منظومة التكوين المهني. وفي أخبار العالم، قتلى وجرحى في غارات صهيونية بقضاء صيدا جنوبي لبنان. إليكم تفاصيل النشرة. تنطلق غدا اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لتتواصل الأيام 4، 5، 9، و10 من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج ونتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء الموافق ل23 من جوان الجاري. ويبلغ العدد الجملي للمترشحين للدورة الرئيسية 162,435 مترشحا، ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية، وفق ما أعلنه مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي. هذا واستكملت المندوبيات الجهوية بمختلف الجهات كافة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لإنجاح مختلف المناظرات الوطنية لسنة 2026 وتوفير أفضل الظروف للمترشحين وضمان حسن سير الامتحانات في مختلف مراكز الاختبار بالجهة. وبولاية قفصة يبلغ عدد المترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا 5931 مترشحا، منهم 4131 مترشحا مسجلين ب 32 مؤسسة تربوية عمومية، و 993 مترشحة مرسمين بمؤسسات تربوية خاصة، إضافة إلى 507 مترشحين مسجلين بصفة فردية. ويبلغ عدد مراكز الامتحانات بالجهة 27 مركزا، وعدد الحالات التي تتمتع بإجراءات استثنائية 23 حالة. من جهته، أكد رئيس مصلحة الامتحانات والتقييم بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة وجيه لجري، استكمال مندوبية التربية كافة الاستعدادات بخصوص الامتحانات الوطنية الخاصة بامتحانات البكالوريا وشهادة ختم التعليم الأساسي ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية.
6: بالنسبة لامتحان البكالوريا مستوى مندوبية قفصة، باش يكون حاضر معنا إن شاء الله 5931 مترشح، منهم 4431 من العام، 993 من القطاع الخاص، و507 مترشح بصفة فردية. عدد المراكز في مندوبية قفصة، عدد مراكز الامتحان البكالوريا هم 27 مركز. الحالات الاستثنائية عندنا 23 حالة استثنائية، منهم عدد 2 حالات في السجن المدني بقفصة. قفصة. بالنسبة لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام عندنا 1265 مترشح، منهم 902 مترشح عمومي و363 مترشح بالمعاهد الخاصة، موزعين على 10 مراكز اختبارات كتابية. بالنسبة لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام عندنا 2606 مترشح موزعين على 13 مركز اختبار كتابي. إن شاء الله بالتوفيق لجميع أبنائنا التلاميذ.
5: ويبلغ عدد المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة رئيسية جوان 2026 بولاية توزر 1938 مترشح يتوزعون على 10 مراكز اختبارات كتابية. ويعد مركز الامتياز بتوزر أكبر مركز اختبار يضم 420 مترشحا. عماد عيساوي كاتب عام المندوبية الجهوية للتربية بقفصة للتربية بتوزر تحدث عن أبرز الاستعدادات والتدخلات بالمراكز لتأمين ظروف ملائمة للتلاميذ لاجتياز الامتحانات.
7: بولاية توزر عندنا 10 مراكز اختبار كتابي موزعين على معتمديات ولاية توزر. عدد التلاميذ المترشحين في العمومي 1599 وفي الخاص 205 ومترشحين فرديين 134. هذا يعطينا المجموع العام في المندوبية الجهوية للتربية بتوزر 1938 مترشح. توزيعهم حسب الشعب: الأداب 317، الرياضيات 92، علوم تجريبية 389، الاقتصاد والتصرف 509، علوم تقنية 366، علوم الإعلامية 194، وشعبة الرياضة 71 مترشح. مع العلم أنه أكبر مركز اختبار يوجد بمعهد الامتياز بتوزر فيه 420 مترشح. بالنسبة للاستعدادات كانت هناك تدخلات من أجل النظافة بتدخل من السلطة الجهوية وكذلك السلطة المحلية، وبالاشتراك مع البلديات تم التدخل في كل مراكز الاختبار من أجل النظافة وتوفير الظروف الملائمة لاجتياز الاختبارات. وقد قمنا بعديد الحملات من أجل ذلك ومن أجل توفير ظروف ملائمة لأبنائنا من أجل اجتياز هذا الامتحان.
5: هذا واستكملت المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد كافة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لإنجاح مختلف المناظرات الوطنية. وفي هذا السياق أفاد رئيس مصلحة تقييم الامتحانات المدرسية بالمرحلة الإعدادية والمعهد الثانوية بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد عماد عبد الخالق النصري بأن عدد المترشحين لامتحان البكالوريا بالجهة هذه السنة يبلغ 6168 مترشحة سيتم توزيعهم على 26 مركز اختبار، مشيرا إلى أنه سيتم تمتيع 22 حالة بإجراءات استثنائية خاصة تراعي أوضاعهم الصحية والاجتماعية. في سياق متصل أكد وزير التربية نور الدين النوري خلال ندوة صحفية عقدت أمس جاهزية مختلف مراكز الاختبارات لاستقبال المترشحين في أفضل الظروف، وشدد الوزير على أن الوزارة لن تتسامح مع أي محاولة للغش، مؤكدا اتخاذ جملة من التدابير الصارمة لضمان إجراءات لإجراء الامتحانات في ظروف تتسم بالنزاهة. أكد الأخصائي في علم النفس العصبية أيمن طرابلسي أمس أن كل تلميذ أو لكل تلميذ خصوصياته الذهنية والعادات التي تساعده على التركيز والاستيعاب، سواء من حيث توقيت المراجعة أو المكان الذي يشعر فيه بالراحة والجاهزية الذهنية، ولا توجد طريقة مثالية للمراجعة تصلح لجميع التلاميذ. وأوضح طرابلسي خلال حوار أجري معه بالأستوديو التلفزي لوكالة تونس إفريق الأنباء في إطار الاستعدادات للامتحانات الوطنية أن احترام خصوصية كل تلميذ لا يتعارض مع بعض الحقائق العلمية المتعلقة بعمل الدماغ، كما أكد أن أفضل ما يمكن أن يفعله التلميذ في الأيام الأخيرة قبل الامتحان هو العمل على تهدئة الذهن واستعادة الثقة بالنفس من خلال الراحة الكافية وممارسة نشاط بدني خفيف وقضاء أوقات مريحة مع العائلة أو الأصدقاء. هذا وشددت المختصة في علم النفس ليليا اليوم على أهمية التحضير النفسي لامتحان البكالوريا، وقالت إنه لا يقل أهمية عن التحصيل العلمي. وخلال مداخلة هاتفية في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية أكدت ليلي ضرورة إدارة التوتر والثقة بالنفس إلى جانب الجاهزية الذهنية، وأوصت الأولياء بتوفير الاستقرار النفسي والدعم المعنوي لأبنائهم مع تجنب الضغط المبالغ فيها.
8: قبل بنهار من البكالوريا عدى 9 شهور قراية نصوروا إلى حد الآن، حتى لو كان راهو مقراش من الأول، حتى لو كان استهزى بالامتحان متاع البكالوريا، ولكن نصوروا في 9 شهور هذوما عنده من الكم وعنده من المعارف وعنده من المعلومات اللي نجم جوست يبوبها ويعرف كيفاش يتصرف فيها باش نجم يجتاز الامتحان نتاعو وينجح فيه. ما يزموش يقزم من قيمته وما يزموش يقزم من ذاته ومن المعلومات اللي عنده، جوست يحطهم اون روت باش نجم يخدم بيهم. التركيز على الحاضر عنده أهمية كبيرة باش الإنسان ما يقعدش يحلل وما يقعدش يشك وما يقعدش يحط روحه أو كيستيون. بالعكس عندك في دي من المهارات والمكاسب المعرفية اللي تخولك باش نجم تتجاوز وتجتاز وحتى بامتياز امتحان البكالوريا، سورتو كان تبعد على المقارنات. وكل حديث مع الزملاء كيفاش حضرته أنا كده، كل واحد عنده طريقته في التحضير، هذاك يساعدك أولا باش انك انت تعمل نوع من المناعة النفسية لروحك، وثانيا يساعدك باش انك تحافظ على الهدوء وتكون واثق في القدرات نتاعك وتنجم تحكم فك الضغط النفسي اللي باش يشدك اول ما تجيك الورقة تاع الامتحان.
5: في أخبار الجهات ولكن في شأن آخر، أكد المدير الجهوي للمجمع المهني المشترك للتمور بجبل عياض بن أحمد لمراسلة إذاعة جرس سعاد الكيلاني أنه في إطار حماية صابة التمور من آفة عنكبوت الغبار وضمانا لجودة عالية، وفر المجمع المهني المشترك للتمور 90 طن من مادة الكبريت المائية بنسبة دعم 70% موجهة إلى ولاية إنتاج التمور وهي ولاية قبلي وتوزر وقفصة وقابس.
9: تنفيذا للبرنامج الوطني لمكافحة آفة عنكبوت الغبار بالواحات وحسب البروتوكول العلمي المعتمد وزارة الفلاحة لمكافحة آفة عنكبوت الغبار، وذلك للحصول على منتج مطابق لمعايير جودة التمور وقابل للترويج بالأسواق الداخلية والخارجية، وفر المجمع المهني المشترك للتمور كمية من الكبريت المائي والغبري البيولوجي ولو كمعروف عند فلاحة في البخارة والمقدرة ب 90 طن، خاصة توزيعها على منتجي التمور بالولايات المنتجة قبلي طوزر وقفصة وقابس لاستعمالها لمكافحة آفة عنكبوت الغبار، وذلك بنسبة دعم 70%. وفي هذا الإطار تم إصدار بلاغ من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية موجه للفلاحين لتقديم مطالبهم لاقتناء مادة الكبريت المائية المدعم، وذلك حسب منشور الصادر عن وزير الفلاحة عدد 43، وعليه بالتنسيق مع جميع الأطراف الداخلة ندعو الفلاحين لتقديم مطالبهم في أقرب الأجال للتزود بمادة الكبريت المائي للقيام بالمدوات الوقائية الأولى في وقتها لضمان جودة التمور وتجنبا للتدخل العلاجي معنا خاصة في ظهور الإصابات لا قدر الله، والذي يكون ذلك مكلفا للفلاح.
5: انتظم صباح اليوم بأحدى الضيعات الفلاحية الخاصة بمعتمدي فستان بولاية القصرين يوم إعلامي حول تحديد موعد الحصاد وتعديل آلات الحصاد والوقاية من الحرائق. حسين عنقر مهندس عام ورئيس مصلحة تقويم خصوبة التربة والتداول الزراعي بالمعهد الوطني للزراعة الكبرى يضيف في متابعة لفدوى القرماسي.
10: اليوم الإعلامي هذا يندرج ضمن سلسلة من الأيام الإعلامية في نطاق برنامج التطهير اللي أسسه المعهد الوطني للزراعة الكبرى في كل الولايات المنتجة للحبوب. في ولاية القصرين استهلينا منذ بداية الموسم البرنامج التطهير هذا بجملة من الأيام الإعلامية، كان اليوم الأول حول التداول الزراعي وتحضير مهد البذر وأخذ عينات التربة للتحليل وما إلى ذلك، ثم سلسلة من الأيام الأخرى تعتني بالعناية بالزراعة من تسميد أزوتي ومقاومة الأعشاب الضارة ثم مقاومة الأمراض الفطرية، والآن آخر حلقة من حلقات الحزمة الفنية واللي تمثل في الحصاد وتثمين العمل والجهد اللي يقوم به الفلاحة خلال الموسم كامل في عملية الحصاد باش نحاول نتلافوا أكثر ما يمكن الضياع اللي نجم ينجم عن عملية الحصاد، وش نوع الفلاح بأهمية تعديل آلات الحاصدة الدارسة وكيفية التوقي من الحرائق ومن الإصابات اللي تنجم تقع أثناء عملية الحصاد. خلال اليوم هذا ركزنا مع الفلاح فهمناهم اللي عملية الحصاد هذه والجودة متاع الحبوب حاجة هامة كما أهمية الكمية زادة أهمية أهمية الجودة وخاصة الجودة التكنولوجية اللي مربوطة بجملة من حلقات الإنتاج بتاع الحزمة الفنية منذ بداية الموسم، تبدأ من اختيار الكثافة واختيار الأصناف وعملية التسميد الأزوتي والري ومقاومة الأعشاب الضارة والأمراض. هذه كلها تتدخل في تحديد النوعية التكنولوجية للحبوب والمحصول اللي باش نتحصلوا عليه. لذلك الفلاح حسسناهم بأهمية التدخلات الزراعية هذه، وحسسناهم كذلك في أهمية تعديل آلات الحصاد، لأن نسب كبيرة من الضياع تنجم أثناء عملية الحصاد إذا كان آلات الحاصدة بتاعنا ما تكونش معدلة كما يجب، وما يكونوش خذينا بعين الاعتبار الصابة بتاعنا. خاطر تعديل آلات الحصاد هي عملية احنا نجددوها نعملوها في كل حقل عنده معطيات متاعه باش تعطينا جودة ممتازة للحبوب باش نحصدوها.
5: بولاية سيدي بوزيد تعتبر بلدية فايض بنور البلدية الأولى التي جهزت مقرها بمحطة لتوليد الكهرباء باعتماد الطاقة الشمسية، وذلك في إطار مشروع مشاركة فاعلة للمواطنات والمواطنين بتونس. ومن المنتظر أن تلبي هذه المحطة احتياجات البلدية من الكهرباء لتنخرط بذلك في الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة. مبروك بدري كاتب عام بلدية فايض بنور يضيف لألفة خصوصي.
11: مشروع ضايا تجهيز مقر البلدية الجديد بالطاقة الشمسية، هذا مشروع يندرج في إطار التعاون بين البلدية وجمعية طاقت، ونحن توا في قبول ما قبل الوقت، إذا كثمرتوش باش يرجعوا يصلحوه إن شاء الله. نحن نعمل باش يعاوننا صالح في استهلاك الكهرباء في البلدية، إن شاء الله تكون معناها الفواتير تولي في صفر بحول الله. نحن كنا سباقين معنا مع باكت اللي هو توا مشروع آخر معنا في مع صندوق القروض يشجع البلديات للانخراط في المشروع ضايا، إن شاء الله في نهاية الشهر بالتنسيق مع شركة توصيل الكهرباء والغاز باش يحبدون الكونتير القديم مع كونتير يتماشى مع الطاقة الشمسية والكهرباء. بلدية فايض بنور تعتبر أول بلدية ما جهزت مقرها بطاقة شمسية، إن شاء الله يكونوا رائدين ورواد في عديد الإنجازات.
5: أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم على الانطلاق الرسمي في إعداد المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات، وذلك خلال يوم عالمي احتضنته الأكاديمية الدبلوماسية بتونس بحضور عدد من ممثلي الشركاء الوطنيين والدوليين والفاعلين في قطاع التكوين المهني. وينجز هذا المشروع بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في إطار برنامج دعم القطاع التربوي، ويعد خطوة أساسية ضمن مسار إصلاحي شامل يهدف إلى تطوير منظومة التكوين المهني وتعزيز نجاعتها وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل. إلى أخبارنا العالمية، أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أن عناصرها وصلت تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ داخل مبنى سكني تعرض للاستهداف في بلدة المروانية في قضاء صيدا جنوبي لبنان من قبل قوات الاحتلال الصهيونية. وأوضحت أن عمليات البحث أسفرت عن انتشال جثم 6 شهداء من تحت الأنقاض، إضافة إلى إنقاذ 3 جرحى جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة. وفي وقت سابق أعلنت قيادة الجيش اللبناني إصابة عسكريين بجراح جراء استهدافهما بمسيرة صهيونية على طريق في دير الزهراني في قضاء نبطية. ويأتي هذا الاعتداء في ظل استمرار التوتر والتصعيد الصهيوني في عدد من المناطق الجنوبية، وسط متابعة من الجهات المعنية للوقوف على ملابسات الحادث وتداعياته. إليكم تذكيرا بالعناوين: المندوبيات الجهوية تضبط كافة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لإنجاح امتحانات البكالوريا دورة 2026. الأخصائيون النفسيون يؤكدون على ضرورة إدارة الضغط النفسي قبل الامتحانات، ويؤكدون على دور العائلة في توفير الإحاطة والظروف الملائمة للتلميذ. انطلاق إعداد المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات لتعزيز حوكمة منظومة التكوين المهني. وتابعنا في أخبار العالم قتل وجرح في غارات صهيونية بقضاء صيدا جنوبي لبنان. نهاية النشرة الإخبارية قدمتها لكم هيفا سلوغا، منها التقنية صدقي عرفاج، في الجانب الرقمي الهادي غويل. إلى اللقاء.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. ماجازين سبور. ماجازين سبور.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، شكرا على المتابعة والاهتمام، شكرا على متابعة كل برامج إذاعة قفصة. هذا برنامج ماجازين سبورت، واصل معكم ديما مثلين حتى للخميس في هذا التوقيت، ماضي ساعة ونص حتى للساعتين، عودة دائما على مستجداتنا الرياضية الجهوية الوطنية والعالمية. اليوم حديثنا كما شرت يوم أمس على الرياضة المدرسية في جهة قفصة، تتويج جديد ينضاف لجهة قفصة من خلال الرياضة المدرسية. نحكو على تتويج جمعية معهد حي الشباب صنف صغريات، نحكو على كرة اليد ودور النهائي اللي أقيم نهاية الأسبوع الماضي وفوز في صفاقس بالبطولة النهائية كما ذكرنا في كرة اليد في صنف صغريات. مبروك لمعهد حي الشباب، كذلك حظ أوفر لبقية المعاهد في بقية الاختصاصات. اليوم طبعا يحضر معي ضيوفي سي محمد لمجد مصباح، مدرب طبعا الجمعية، معي زادة لاعبات الجمعية نادين بالليل، يسر خنوسي وأمينة أحمد، باش نحكو على هذا التتويج، باش نحكو على الباركور متاعهم في السيزون هذه 2025-2026، وكيف كيف باش نحكو على واقع الرياضة المدرسية في جهة قفصة مع المدرب محمد لمجد مصباح. باش نحكوا على كل الاختصاصات مش كان في الهوند فقط، لأنه عنده دراية وعنده فكرة كبيرة على واقع الرياضة المدرسية. رحب بضيوفي سي محمد لمجد مصباح، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: بارك فيك سي حيدر ونشكرك على الاستضافة.
1: مرحبا بك، رحب زادة بلاعبات الجمعية نادين بالليل. وين نادين؟ هاي نادين بحضية، مرحبا نادين.
3: وبيك عايش.
1: وكيف كيف يسر خنوسي، يسر اهلا وسهلا، مرحبا بك، وماذا بيا تقربوا شوي للميكرو، ورحب كذلك بامينه احمد. امينه اهلا وسهلا، مرحبا بكم، نحى تراك ولا مرحبا بكم. وكذلك نوجه تحيه لصدقي عارفه اللي منكم حاسه تقنيا، وكيف كيف البقيه الزملاء. سي محمد لمجد، نحكو على تتويج قبل كل شيء، مبروك، هذا تتويج مستحق، نحكو على مستوى وطني ماهوش مستوى جهوي، باركور كانت طويلة منذ بداية الموسم، إذا باش تحاثوا على موسم دراسي موسم رياضي أعتقد مع بعضه، لأنه كما ذكرنا مسهل اليوم أنه نوصلوا للمرحلة النهائية ونتوجوا بالأقاب خارج قفصة مع جمعية زادة ماهيش من الجمعيات اللي معروفة جهة الحمامات ومعهد بوذينة كذلك اللي كنت واجهتوه في النهائي. مبروك مرة أخرى تتويج.
2: بارك الله فيك، بارك فيك سي حيدر. هي بالنسبة للتتويج هذا جاء بعد باركور كما قلت انطلق بدينا على المستوى الجهوي في البطولة الجهوية، قابلنا معهد ابن راشد، معهد حي السرور، وكان الواقع المستوى بعيد شوي على بعض، وفي اللي معهد حي الشباب فيه شعبة الرياض، واحنا الأكثرية بناتنا هما ديجا بنات الاختصاص الرياضي كرة يد. بعد كيف تحصلنا على المرتبة الأولى على المستوى الجهوي، مشينا لعبنا الدورة الإقليمية اللي تجمع ثلاثة ولايات، ولاية قفصة، توزر، وقبلي، وكيف كيف ربحنا وترشحنا، وكيف كيف زاد كان الفارق شاسع. بعد تقابلنا في الدور الربع النهائي مع فريق معهد المهرجان تطاوين، وفزنا عليه معناها بفارق مريح كالعادة. الدور نصف النهائي اللي هو كان فيه بلوزو موافة ما منافسة جدية، لكن كالعادة اتفوقنا عليه وكان الفارق مريح. ومن بعد ترشحنا الدور النهائي اللي تلعب نهار السبت 30 ماي في ولاية صفاقس، والبنات الحق الواقع قبلوا فيه البلاء الحسن، وبالمناسبة هذه نحب نشكرهم ونشكر الأولياء نتاعهم وعلى دعمهم المتواصل وعلى وقفتهم مع الليسين تاعهم ابريتو هما خاطر، وانتصرنا كيف كيف. الفارق كان كبير حتى في وسط المقابله، وصل حتى 10 نقاط فارق، وفي الاخر انتهى على فارق 5 نقاط، يتسمى فارق مريح. هو تتويج بالمناسبه غاب على قفصه لمده سنوات وسنوات، وإن شاء الله تكون هذه بذرة باش نبنوا عليها، وإن شاء الله في قادم المواسم علاش لا يكونوا عنا العديد والعديد من المعاهد المتوج.
1: دوما مش قبل سيزون بتبيع، ونحكوا على السنة هذه بالمجموعة الموجودة عندك كوتش، بالبنيات الموجودين، دخلتوا للمشاركة فقط، دخلتوا للتتويج؟ خلونا نحكوا بصراحة الامكانيات الموجوده عند البنات، نوجه تحيه بقيه الجروب زاده. اي هي ما يسالش نعطيك انا تو اي
2: نذكرهم بالاسم على خاطر خاطر مشكل هذم البنات اللي حاضرين معنا الثلاثه بربي البنات اذا نسيت اسم فكروني. عندنا حرسات المرمى، عندنا حنين عاشور، عندنا امنه شامخه، ميس معليمي، فرح السعيدي، فداء سوالح، ايه ابو قبه، لميس التيفي، يمنى كعباشي، ملكة خمالة، وراق جفالي، هذه من معتمدين المكناسي، إكرام أحمدي، نديم بالليل، يسر خنوسي، وأمينة أحمد، ومتصور ما نسيت حتى واحدك هو التسنيم نصر زادة اللي هي مصابة بقى ما شاركتش معنا، أما زادة نشكرها عندها إجازة لعبت معنا. قلنا في أول الموسم والله بكل صدق معناها، وهم البنات يمكن يشهدوا بهذا، قلت لهم أنا نحب لكم أنتم مش لي أنا، خطر نحب أفرحهم ونحب خطر ريتهم تعبوا معايا، وهم في نفس الوقت كما سبقوا قلنا راهم ابناتي في الجمعية يترينوا عندي في جمعية الأولمبي اليابسي، وفي نفس الوقت يقروا عندي اختصاص شعبة رياضة، وكنا عازمين باش نخلق بون باش نقول لك باش نهزوا تروفينا وما مش لك الدرجه، اما قلنا على الاقل نمشوا لماكسيموم بوسيبل، والحمد لله يا ربي بفضل التوفيق من عند ربي سبحانه، والحمد لله توجنا الحمد لله.
1: باهي خلينا ناخذ البنات كوتش، نبدا بيسر، يسر على يميني يسر، وبعدها نديم. باهي يسر مرحبا، خلينا نعرفوك بلدي شنو تعمل بالضبط، انت فهمنا تو انك بنت معهد حي الشباب تعمل اختصاص رياضة، العمر متاعك وعلى فكرة أنس هي بنت المنتخب الوطني التونسي، يسر سمحني بنت المنتخب الوطني التونسي في صنف الصغريات، عرفنا بروحك كيفاش جاك الغرام بالهوندا لأنهم صغرى، كذا كان فما شكون غرمك زادة بالرياضة هذه.
3: ياسر خنوسي 16 سنة، من ستيام نلعب بالهوند، وامي غربتني بالهوند.
1: امك غرمتك هي لا بغني هذاك ليش عطنا باش نطرح السؤال هذا. هي الوالده كانت يعني تمارس في كره اليد قبل وتلعب كلعبه، بديت من صغرى في الهوند وهذا ربما اللي خليك تختار انك تتوجه الرياضه في الدراسه نتاعك. اليوم انت بنت المنتخب الوطني التونسي في صنف الصغريات،
3: صحيح؟
1: من وقت ايش؟ عندها عام تقريبا، مع
2: تقريبا عام اقل شويه من عام.
1: باهي نعرفوا زاد نمشوا لزميلتك باش تاخذ ميكرو نادين. اي تفضل نادين.
2: نادين
1: اي عرفنا بروحك نادين، مرحبا بك.
3: نادين بالليل، عمري 17 سنه، بديت الهوند من 5 سنين. اخواتك
1: انت
3: اخواتي هم اللي غرموني بالهوند، ومن بعد دخلت في الجمعية كنت ترين مع مركز النهوض نتفرج على الكبار وكل زدت غرمت أكثر.
1: سيبين
3: يا أخي
1: يا أخي التحقت بي كي دخلت، ونفس الشيء أنت معناها القراية ربطتها بال أنت هي شعب كبير، معناها اخترت الشعب على خاطر أنت تحب تكمل في الهوند. أمينة أحمد، أمينة نعرفوك زيدا مرحبا.
4: أمينة أحمد عمري 17 سنة، بديت الهوند من 5 سنين زادة، وتغرمت بالهوند ملي أنا صغيرة، وزادة كيف ما قلت نادين شفت الكبار متاع الجمعية متاعنا يلعبوا كل زادة غرموني أكثر بها.
1: مرحبا بكم، عندهم شوية تراك ميسيلس، إن شاء الله جونا كما قال كوتش، إن شاء الله جونا نجوم وانتم نجوم توا، وإن شاء الله تكبروا زادة وتكونوا في جمعيات كبيرة، حتى الجمعية متاعكم كبيرة زادة إن شاء الله، ونشوفوكم مع المنتخبات الوطنية متاعنا. بالله باش نسك ما دام حكينا على الدراسة متاعهم، متفوقين البنات؟ نحكي على البنات كل مش زادة البنات هذوما بركة،
2: البنات الواقع في الدراسة متاعهم متميزين وتبارك الله عليهم، وكلهم معدلات. أنا خاطر ديما القراية ومن بعد الرياض، ما نكذبش عليك، خاطر مستقبلهم هذاك وهذاك هو السيس. الراقب حتى في المعادلات ما نكذبش، خاطر هما فيو اللي يقروا عندي، دونك المعادلات كلهم تحت يدي نشوف فيهم ونشجعوا فيهم على قرايتهم كما نشجعوهم ونتابعوا فيهم على الصعيد الدراسي وعلى الصعيد وحتى في الشارع وحتى في الإصابات وحتى في كذا. احنا الواحد ولا يخدم منها طبيب منها منها يا أستاذ منها كل شيء، وهذيك واجبنا وبناتنا، وهذوما مستقبل الجهة وهذوما مستقبل كرة اليد إن شاء الله، ونتمنوا لهم إن شاء الله التوفيق.
5: نعم
2: ومزيد الحظ.
1: هذا هو. نرجع لك يا يسر، سنة مشاركة متميزة كما ذكرنا، تتويج باللقب، كيفاش دخلتوا البطولة هذه؟ كيفاش كانت المشاركة متاعك مع لديت الموسم؟ صعيب شوية سؤال. سنة انتم كي دخلتوا تلعبوا معناها مع الكوتش، هو الكوتش قال لي معناها حكيت مع البنات حابين نمشوا البعيد في البطولة هذه، كنتوا تتوقعوا انه باش تتوجوا نظرا للإمكانيات الموجودة في الولاية الأخرى، في معناها في الولايات، معناها الولايات اللي معروفة هي بالهوند، إذا باش نحكوا على المهدية، باش نحكوا على برشا بلايس معناها فيها، نحكوا على النابل زادة، كنتوا تتوقعوا انكم مش تكونوا موجودين في النهاية وتروحوا بالكوب؟
4: اي باس
1: بس بكل تأكيد يعني. دخلتوا معناها دخلتوا انكم مش تلعبوا سنة على اللقب؟
4: اي
1: ما نعرفش. نرجع الأمينة حتى بركلا لها حتى نادينا وش نرجع لك القائد الزادة، أنا مش خليك على راحتك. يسر أمينة، نفس السؤال تقريبا، مع الكوتش تحكوا معاه وبقيتوا معناها دخلتوا على أساس بتشاركوا فقط، هو قال لي أنا حكيت مع البنات، بطبيعة الفكر متاع الكوتش ما هوش كما الفكر متاعكم، هو نجم تكون عنده الواقعية أكثر، يعرف الإمكانيات الموجودة في المعهد الأخرين، وانتم زادة تحبوا توصلوا، تحبوا تتروحوا باللقب، معناها فما فارق هنا بين التفكير متاع الكوتش واللاعبات، انتم معناها في العقلية متاعكم والتفكير متاعكم باش تمشوا، حابين تمشوا البعيد وتروحوا بالكوب؟
4: بطبيعة احنا حابين نمشوا البعيد وروحوا بالكوب، ديجا احنا سيزون كمان نخدموا على الحاجة هذية، والكوتش متاعنا من عام نول برسك معانا ويحضر معانا سيزون كاملة جس باش نوصلوا احنا يعني للبيت متاعنا وباش ناخذوا الكوب بقدرة ربي وخذيناه.
1: هذا هو مهم جدا. شنو الشعور كي تروحوا بالكوب اليوم نادين وتوصل للفينال؟ خلينا نوصل حتى نحكوا على الفينال ومن بعد نحكوا على التتويج باللقب. شنو الشعور متاعكم وقت اللي تلعبوا في الفينال ووقت اللي تتوجتوا؟
3: والله احنا من الاول فرحانين، حتى كان يعني ما سهلش ربي وما ربحناش الماتش، كنا فرحانين باللي وصلنا له وكل وهزنا الكوب زدنا فرحنا اكثر و
1: فرحتوا يعني برشا وكنت انا نصور انا نصور انا نصور فرحه كبيره برشا. يوسف نرجع لك، تلعبوا في الفينال ضد الجمعيه هذه من الحمامات، فما خوف نهار الماتش؟
3: برشا
1: خوف.
3: خوف
1: كيفاش تصرف معك؟
6: كان
1: 6 متر يعني. معناها اللي نصوره متاعي متاع يعني خفتوا برشا. نصور انت اليوم ضيعت اربع ضربات جزاء، الكوتش كيفاش تعامل معاكم نهار الفينال؟ شنو حكيتوا قبل الفينال؟
4: شجعنا برشا، اعطانا برشا توصيات يعني
1: أعطاكم الثقة.
4: اي أعطانا ثقة في الرواح.
1: هذا هو. كوتش نرجع معك، فرحة كبيرة بالتتويج هذايا، واليوم يقول لك الوصول للقمة صعب، لكن لا أصعب انك تبقى وتوصل في القمة اليوم. طبعا باش تواصل ان شاء الله السنوات القادمة، ونحكوا على الاستمرارية، ونحكوا على خدمة كبيرة تستنى فيهم زادة السيزون القادمة مع الجمعيات متاعهم. ذكروا جيس باش نفسر حاجة، أنا فسر لي كوتش توا، المعهد الرياضة المدرسية ناخذوا المعهد، كل معهد عنده البنيات يلعبوا في يعني معناها ديزيكيب، معناها في أندية مختلفة، بعد في البطولة المدرسية يتلموا في معناها في المعهد اللي يقروا فيه.
2: الأستاذ المشرف على المادة الاختصاص الرياضي ولا اللي هو شاد الجمعية الرياضية المدرسية،
5: نعم،
2: يقوم بالسيليكسيون بالاختيار نتاع العناصر اللي يحب يحطهم في الليسي، خاطر هذوكم باش يولوا يلعبوا باسم المعهد مش باسم الجمعية.
5: نعم.
2: مادام يلعبوا باسم المعهد معناها عنده الحق ياخذ من الجمعيات اللي البنات اللي يقروا في معهد هذاك بالذات،
5: نعم،
2: ينجموا يكونوا من جمعيات مختلفه كما اللي صار مع المعهد حي الشباب قفص السنه، اللي ما نحبوا نشكروا،
5: نعم،
2: الجمعيات اللي عندها بناتها مساهمين في التتويج هذا اللي هي جمعيه الاولمبي القفصي، جمعيه المصعد مشاركه معنا بثلاثه بنيات، وجمعيه المكناسي زاده كيف مشاركه معنا ببنيه، معناها عنده الاختيار يكون نعم. أوسع وربما هذا سي حيدر
6: نعم.
2: احنا يفتح لنا المجال
6: نعم.
2: باش نحكي حتى ربما نخرج شوية على الموضوع ونعود ونرجع حتى في الرياضة المدنية. احنا كان جينا احنا في الرياضة المدرسية أرى وتأكد من حاجة راهي حتى الجمعيات اللي لعبنا ضدهم كلهم دي سيليكسيون معناها من جمعيات متاع جهات مختلفة
6: نعم.
2: معناها ينجم يكون جمعية المكنين وجمعية الرجيش وجمعية كذا وجمعية كذا هما زادة كيف كيف عملوا سيليكسيون باش اختاروا نعم. فريق يمثل الولاية نعم. احنا وصلنا ربحنا جمعيات هذوك لو كان جدنا احنا في قفصة لهنا مثلا متوحدة الجهود الكل والكل نخدموا في مصلحة واحدة ونخدموا كلنا في مثلا جمعية واحدة ولا الجمعية اللي نلقوها بيشتغلت ندعموها كسوة بالملاعبية ولا بغيرها ولا بغيرها رانا حتى في الرياضة المدنية حتى معنا مش في السكولير حتى في الرياضة المدنية ربما رانا كنا متميزين خاطر احنا في الرياضة المدنية جمعية أولمبي القفصي مثلا السنة ربحتنا جمعية جمال اللي هي براتيكمو لعبنا ضدها في السكولير وربحنا ربحتنا هي في باش كنا نطلعوا للليليت وربحتنا المنزه سبور في الكوب زاد في اللانكارغ ممكن كان جينا بالافكتيف هذا اللي لعبنا به في السكولير ربما كنا نتعد نرجع للمقابلة البنات قالوا لك والله يراني نكون صعيبة معاهم في برشا أوقات وفي نفس الوقت خطرني نحبهم ونحب نفرحهم ونوصل نعيط عليهم ونوصل نتنرفز ونوصل كذا أما في الأخر خلاص ليهم هما معناها يلزم تكون مرات يلزم تعرف كيفاش تكون وقتاش تكون صعيب وقتاش تكون سهل وقتاش تدلل الجوار نتاعك وقتاش تكبس عليه وقتاش تحس عمل لك الديفياسيون يلزم ترجعوا للثنيه
6: سيتو ما صغيرات مازالوا يعني يلزم شويه وقت
2: مرحله التعلم
6: يلزم شويه توصيات ويلزم معناها يلزم تقبلوا هذا من الاستاذ نتاعكم
7: كوتش انا فما نقطه مهمه جدا تحكيت على الجمعيات في الجهه ونتبعوا في فريق الأولمبي القفصي اللي هو معناها جمعية بالأساس يعني جمعية كرة يد نسائية فما صعوبات كبيرة حتى نتقابل مع الرئيس نوجه التحية نوف سيناف الراشد الدكتور يعني على مستوى الانتدابات على مستوى فما صعوبات كبيرة حتى باش يجوا من هنا معناها باش يجوا من ولايات أخرى والإقامة معناها فما صعوبات اليوم في جهة قفصة هل عندنا الإمكانيات أنه نجم نكونوا جمعية قادرة تلعب على مستوى عالي؟
2: اللي كنت باش نقوله راهو في قفصة تأكد سي حيدر عندنا لي طالون موجودين عندنا قفصة راهي هي اللي خرجت محمد القمودي
6: نعم
2: قفصة راهو أول ميدايي في اللي جوز أولمبيك هو محمد القمودي معناها قادرين وان روعة ليلي عندنا غيرها وغيرها من الاسماء اللي رفعت الرايه الوطنيه معناها في محافل دوليه اولمبيه وعالميه وعملنا دي بطولات عالم راه مش من فراغ عندنا موجود لي طالون
6: نعم.
2: المشكله وين احنا ما عندناش ربما نقص في التأطير ربما نقص في الامكانيات ربما كذا لو كانت تجند العباد الكل وتكون عندنا نظره شامله ونعطوا الاختصاص كل اهل اختصاص نخلوهم في الاختصاص نتاعهم يخدموا على ارواحهم ونشجعوهم وندعموهم صدقني قادرين باش نكونوا معناها متميزين ونكونوا علاش لا اليوم البنيه هذه قالت لك ما نعرفش انت يمكن ما انتبهتش للكلمه قبل قالت لك راني دخلت للهوند ست يماني سي تروتار مخر دخلت راهي ست يماني تتسمى راهي عمرها 12 سنه ولا 13 سنه اللي هما توا هذيك دخلك سنه رابعه ابتدائي سنه خامسه ابتدائي لو كان جينا احنا الصغار هذوما ناخذوهم معناها احنا في قفصه عندنا مراكز نهوض برياضه في الاختصاصات مختلفة معناها عندنا في ألعاب القوى وعندنا في البوكس وعندنا في كرة اليد وعندنا في كرة القدم وعندنا في كذا وكذا وكذا يبدو عندنا زوز وثلاثة وأربعة خلايا في كل مدارس مختلفة في الولاية كاملة وغادي تصير السيليكسيون وغادي نجمو نجيبوا النخبة الباهين نعملوا اختيارات تكون مبنية على أسس علمية اختيارات معناها يلزم يتوفر فيها كل الجوار هذاك توفر فيه مواصفات بدنية معينة فنية معينة حتى ذهنية وكذا ونخدموا عليها ما يوصل عمره هو خطر احنا في اللي كاتيجوري جون هذوما الصغار عاده ما لوجوش يسرع الريزلت احنا خطر في فتره التكوين اذا كان نوصلوا به العمر كادي والا جونيور بقدره ربي راك تلقى الريزلت خطر لي طالون موجودين
7: هذا مهم جدا هو في الحقيقه موضوع كبير برشا وقع كره اليد في جهه قفصه لانه يعاني هذه ربما النجم نوصف بها في جهة قفصة خلينا من الفوت والمشاكل الموجودة لكن في الهوند اللي هو في فترة ما كنا على الأقل فما على الأقل نخرجوا في كسوة بنات والأولاد يعني كانوا وصلوا مستوى محترم محترم جدا. انا باش نكمل معاك باللي هي كوتش، باش نكمل مع البنات. نرجع ليسر. يسر انت اليوم تلعب مع الجمعيه نتاعك، عندك مع الاولمبي القفصي، مع المنتخب الوطني التونسي، شنو الهدف نتاعك وانت حاب توصل في الرياضه هذه؟
8: يعني
7: تحب تخمم في جمعيه تلعب في المستوى عالي، تحب تخرج لبرا تلعب في جمعيه كبيره، وانت حاب تمشي في الهوند بعد قرايه بتبيع.
8: بعد القرايه طموحي بيلوت.
7: ليه هذا اي هذا الدراسي على مستوى الهوند، لانه تنجم يعني تمارس المهنه نتاعك وزاد تكمل في الرياضه اذا تحب. نحكي في الهوند، في كرة اليد
8: نخرج لبرا،
7: تحب تلعب في جمعية كبيرة. نادين باش نقربك الميكرو، انت زادة شنو طموحك نتاعك وانت توصل في الهوند؟
8: كيف زادة نحب نخرج لبرا.
7: تخرج لبرا على اساس لعبة في احد الجمعيات،
8: لعبة يعني. في نفس الوقت يعني كخدمة.
7: هذا التوجه نتاعك. امين حتى انت زادة.
4: لا انا عكس، ما نحبش نخرج لبرا. علاش لا؟ يعني كي نولي لعبه كبيره مثل نجم نقعد في المنتخب نتاعنا في تونس. وحتى يعني مش بالضروره تبدا مربوطه انك تخرج لبرا بخدمتك وبالهوايه نتاعك. نجم اي تخدم وكل،
7: حتى الهوايه نتاعك نجم تخرجك لبرا تلعب في اكبر جمعيه.
4: ديجا فهم برشا عباد تخرج بالهوايه نتاعها وكل. اما انا نحكيك يعني بصفه عامه، علاش لما نقعدوش في بلادنا يعني في عوضنا ننفعوا ليكيبات للبرا، نقعدوا نلعبوا في ليكيبات اللي هنا يعني.
7: سي بيان، يعطيك بالصحه. تحب توجه طبعا تحيه لشكون؟ يتفضل.
4: نحب نوجه اول حاجه تحيه للكوتش نتاعنا، خاطر مسيو لمجد تعب معنا ياسر ووقف معنا في برشا حاجات ابار حتى يعني الهوند وكل. يعطيه الصحه. وصاحباتي زاد، خاطرنا كنا ما وصلنا وهزينا الكاس كان ايد واحده، ما فهمش واحده بركه هزينا الكل مع بعضنا. وبطبيعه نشكر عائلتي يعني ما وبا، خاطر وقفوا معايا ياسر ودعموني ياسر.
7: سامي يعطيك الصحه. امينه احمد. نادين، كلمه الختام، شكون تحب توجه تحيه؟
8: كيف نشكر مسيلام جد زاد اللي وقف معنا وتعب معنا برشا، والتيتر هذا جاء بعد برشا خدمة وتعب. كيف زاد نشكر البنات، خاطر خدمنا كل مع بعضنا كما قالت أمينة. والمندوبية زاد عاونتنا برشا حاجات،
7: يعطيهم الصحة.
8: أي وعائلتي زاد
7: هذا هو
8: معي.
7: يوسف
8: طيب. كيف كما قالوا البنات، مسيلام جد وقف معنا في برشا حاجات، البنات وعائلتي كاو.
7: نوجه لهم التحية الناس كل. سينمشت عنا 3 دقائق واقع الرياضة المدرسية. أنا حبيت إن شاء الله نوعدك باش ترجع بحذايا لهنا باش نحكوا شوية على واقع الرياضة المدرسية في جهة قفصة، لأنك يعني عنصر هام وفاعل في وعندك فكرة زادة حتى على بقية الاختصاصات. شنو هو الواقع اليوم في الجهة اليوم؟ علاش أنا نحكي على الفينال؟ علاش عنا الهوند بركة وصل للفينال وصل لدور متقدمة، ثم بقية الاختصاصات تقريبا حتى من الأدوار اللي هنا معناها في على المستوى الجهوي ما خرجناش، شنو هو السبب نتاعو؟ 3 دقائق.
2: في نحن توا نحكوا على الرياضات الجماعية، عنا اختصاص رياضة كرة اليد اللي هو وصل للتتويج. عنا في الرياضات الفردية عنا برشا أبطال زادة كيف معناها في ألعاب القوى، عندنا في ظهر لي في فرع الملاكمة، عندنا أبطال في الرياضات المدرسية اللي تمكنوا باش ياخذوا بطولات على المستوى الوطني. الرياضة المدرسية هي نتاج للرياضة المدنية، على خاطر باش توصل المرحلة في الأدوار المتقدمة، الأدوار نصف النهائية وإلا النهائية، باش تلقى روحك تواجه في جمعيات عندها تقاليد وعندها معناها متمكنة من الرياضة هذه. إذا ما يكونوش عندك لاعبين فاعلين وتلامذة فاعلين ويدربوا في المدني، ما تنجمش تجاري النسق هذاك. السبب هذايا كل ما كان عندنا في الرياضة المدنية جوارات باهين، لاعبية باهين، كل ما كان عندنا طموح اكثر، وكل ما كان عندنا معناها الشوا باش نجموا ننجحوا في الـ في الـ في الـ في الـ في السكولار. حاجه اخرى، احنا كما كنا نحكي تو معهد حي الشباب مثلا، معهد حي الشباب فيه هو معهد يحتضن شعبة الرياض، فيه الاختصاصات المختلفة.
6: نعم.
2: وهذوما هما كما نقولوا احنا ليزيليت نتاع في كل رياضة معينة. انا نشوف اليوم سي لو طون باش نكونوا معهد حي الشباب ممثل باكثر من فريق.
6: نعم.
2: في النهائيات الوطنية. وهذا فزابل اذا كان بشوية تشجيع شوية. نعم. دعم. مشكورة المندوبية على رأسها. نعم. سي نبيل بريك، ولو انه ما يحبش الشكر. مهم. انا نحب نوجه له تحية شكر، خاطر سي نبيل وقف معنا، وكل ما طلبته بالتليفون وكل ما طلبت معناها اي نوع انت على مساعدة. نعم. سواء كان في توفير قاع المغطاة. نعم. ولا في توفير ماتريال ولا في كذا، ما يبخلش عليه الواقع. نعم. وحتى نهار اللي توجنا وربحنا جينا مروحين استنانا في الثنية وقف معنا، ونشكر زادة فما صاحب مطعم ومقهى في قفصة اللي هنا عمل لنا ريسبسيون وفرح بالبنيات ويعطيه ألف صحة، وإن شاء الله نوعدوكم اللي بقدرة ربي المستقبل يكون خير إن شاء الله.
7: إن شاء الله. شكرا لك، تكون بحضانا مرة أخرى إن شاء الله هنا في إذاعة قفصة باش نحكوا على كرة اليد في جهة قفصة. شكرا لك سي مصباح لمجد أو سي محمد لمجد مصباح المدرب، يعطيك الصحة. يسر يعطيك الصحة، نادين يعطيك الصحة، أمين يعطيك الصحة، شرفتوني بحضوركم، مبروك مرة أخرى التتويج لمعهد حي الشباب في البطولة النهائية التي أقيمت مؤخرا في صفاق. شكرا صدقي عرفة، يعطيك الصحة. فما كورة ولا يعطيك الصحة. مستمعنا أكيد نلتقي إن شاء الله في موعد رياضية قادمة. هذه أجمل تحيات حيدرون، إلى اللقاء.
9: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
10: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 63 33.
9: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
11: الثانية بعد الظهر، مرحبا بكم مستمعينا لهذه الموجزة الإخبارية. أكد المدير الجهوي للمجمع المهني المشترك للتمور بقبل عياد بن حمد بأنه في إطار حماية صبة التمور من آفة عنكبوت الغبار، وفر المجمع المهني المشترك للتمور 90 طنا من مادة الكبريت المائية بنسبة دعم وجه إلى ولايات إنتاج التمور، وهي ولاية قبلي وتوزر وقفصة وجابس. بولاية سيدي بوزيد تعتبر بلدية فايض بنور البلدية الأولى التي جهزت مقرها بمحطة لتوليد الكهرباء باعتماد الطاقة الشمسية في إطار مشروع مشاركة فاعل للمواطنات والمواطنين بتونس. ومن المتضرر أن تلبي المحطة احتياجات البلدية من الكهرباء لتنخرط بذلك في الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة. تنطلق غدا الأربعاء 3 جوان اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، تتواصل أيام 4، 5، 8، 9، و10 جوان على أن يتم الإعلان عن نتائج يوم 3، 23 جوان. استكملت المندوبية الجهوية بمختلف الجهات كافة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لإنجاح مختلف المناظرات الوطنية لسنة 2026 وتوفير أفضل الظروف للمترشحين وضمان حسن سير الامتحانات في مختلف مراكز الاختبار بالجهة. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول إيراني قوله إن طهران علقت المحادثات مع الولايات المتحدة يوم الاثنين بعد أن كثفت إسرائيل هجماتها في لبنان. شكرا لكم على المتابعة، نصح ليك المجال فاتن، مرحبا.
12: شكرا لك ابتسام. موعدكم مع قسم الأخبار يجدد على رأس كل ساعة، ومن توا حتى الثلاثة الموعد يجمعنا في صوت المواطن.

0: منتخب من المونديال.
1: مرحبا بكم في تاريخ إلى المونديال، حصة جديدة نقدمه من خلالها يومين المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026. واليوم رحلتنا باش تمشي بينا لبلد صغير في المساحة لكنه عملاق في كرة القدم، الأوروغواي، يقع في جنوب شرق قارة أمريكا الجنوبية. تحدها البرازيل من الشمال والشرق، والأرجنتين من الغرب، والمحيط الأطلسي من الجنوب. مساحتها حوالي 176 ألف كيلومتر مربع، وسكانها ما يفوتوش 3.4 مليون نسمة، لغتهم الرسمية الإسبانية. منتخب الأوروغواي أسس الاتحاد الأوروغواني لكرة القدم عام 1900 وانضم للفيفا عام 1923، وهو من الهياكل مؤسسة لاتحاد أمريكا الجنوبية. على الصعيد القاري يعد منتخب الأوروغواي من جبابرة القارة التاريخيين، حيث نجح سيليستي في التتويج بلقب كوبا أمريكا 15 مرة كاملة ليكون في المرتبة الثانية تاريخيا بالتساوي مع الأرجنتين كأكثر منتخبات القارة فوزا بلقب، وكانت أولى ألقابهم في النسخة الافتتاحية 1919، وآخرها كانت في نسخة الأرجنتين 2011 بعد أداء بطولي من جيل فلورا وسواريز. شارك المنتخب الأوروغواياني في نهائية كأس العالم 14 مرة ويستعد للظهور رقم 15 في مونديال 2026. الأوروغواي هي مهد كؤوس العالم، حيث احتضنت النسخة الأولى وتوجت باللقب عام 1930 على حساب الأرجنتين، ثم عادت في نسخة 1950 لتصنع المعجزة التاريخية وتصعق البرازيل على أرضها في ملعب الماراكانا وأمام 200 ألف متفرج لتتوج باللقب الثاني. أفضل إنجازات الأوروغواي هي تتويج باللقب مرتين كما ذكرنا 1930 و 1950 واحتلال المركز الرابع في ثلاثة مناسبات 1954، 1970 و 2010 في جنوب أفريقيا، بينما غادروا من الدور الأول في نسخة قطر الأخيرة سنة 2022. ارتبط التاريخ الحديث لمنتخب بالمدرب الأسطوري المايسترو أوسكار تاباريز اللي قادهم لأكثر من 15 سنة متتالية. أما قائمة الأساطير ففيها أسماء رعب على غرار الهداف التاريخي لويس سواريز وإيدسون كافاني، دييغو فورلان أفضل لاعب في مونديال 2010، والمدافع الصلب دييغو غودين. اليوم يقود أوروغواي المجنون التكتيكي المدرب الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بيلسا اللي جاب معه أسلوب الضغط العالي والكرة الهجومية السريعة اللامتناهية. الكتيبة الحالية مرعبة والشابة يقودها مايسترو ريال مدريد فيدي فالفيردي، ومهاجم ليفربول نونيز، والمدافع الهداف رونالد أروخو نجم برشلونة الإسباني ومونيال أوغاتي. ويستهل منتخب الأوروغواي مشواره بمجاهدة السعودية يوم 15 جوان في ميامي، ثم يلاقي منتخب الرأس الأخضر في 21 جوان في نفس المدينة قبل أن يختتم مبارياته في هذا الدور مواجهة قوية من منتخب إسواني في يوم 26 جوان في غوادالاخا المكسيكية.
0: منتخب من المونديال. إذاعة قفصة. مرايه تكلم. صوت المواطن. صوت المواطن.
2: عسلامة، مرحبا بكم، نسلم على مستمعينا وين ما اختاروا يسمعونا على موجة إذاعة قفصة. برنامج صوت المواطن كالعادة من الاثنين للخميس من ساعتين لثلاثة، الموعد يجمعنا بأصواتكم بنداءاتكم بلغاتكم، تحبوا تشاركوا معنا تتواصلوا معنا مرحبا بكم على 76-226-600، تحبوا زادة تطلبونا وتشاركوا معنا على 31-376-730.

نجد لكم التحية مستمعينا في صوت المواطن وين ما كنتوا، باش نمشي معاكم الركن في خدمتكم، وأيضا مرحبا بكل تليفوناتكم على 76 226 600 أو 31 376 730. نمشي للبلاغ الحاضر معانا توا، نمشي لحالة الطقس وآخر البلاغات الخدمتية. بخصوص الطقس، باش تكون فما سحب قليل ثم طقس مغيم جزئي بأغلب المناطق مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر بمرتفعات الوسط الغربي مصحوبة بأمطار متفرقة. الرياح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. الحرارة في ارتفاع نسبي تتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. هذه تفاصيل طقس اليوم صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: في خدمتكم.
1: في خدمتكم مواصلين معكم مشوارنا في صوت المواطن حتى الثلاثة. باش نمشي لمؤسسة المسرح الوطني اللي أعلنت عن فتح باب الترشح لقبول ملفات الإنتاجات الفردية والإنتاجات المشتركة لأعمال مسرحية وفنية جديدة محترفة، وذلك إلى غاية 17 جويلية 2026. ووفق بلاغ صادر عن مؤسسة المسرح الوطني، يمكن للفنانين المسرحيين المحترفين وهي للإنتاج المسرحي والفني المحترفة الراغبين في المشاركة تقديم ترشحاتهم من خلال ملفات تتضمن عدد من الوثائق والمعطيات المتعلقة بفكرة العرض والجوانب التقنية واللوجستية المتعلقة به. ويجب أن يتضمن الملف الفكرة العامة للمشروع والنص الدرامي والرؤية الإخراجية والتصور السينوغرافي للمشروع. أيضا ترسل ملفات الترشح في نسختين ورقيتين يتم إيداعها بمكتب الضبط بمؤسسة المسرح الوطني أو عن طريق البريد السريع أو مضمون الوصول على العنوان التالي: قصر المسرح 58 بطحاء الحلفوين، صندوق بريدي عدد 183 باب سويقة 1006 تونس. ونسخة رقمية ترسل عبر البريد الإلكتروني للمؤسسة على العنوان التالي: contact@theaterinternational.tn. نرجع معكم صوت المواطن ومكلمة حذرة معنا، نقولوا عسلامة.
2: عسلامة،
1: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
2: الناوي رداوي زنوش.
1: الناوي رداوي، مرحبا سي الناوي.
2: وبيك سامحني يا فات، انت عندي المواضيع باش نقول عليكم.
1: اتفضل سيد، المجال مفتوح، شنو هو الموضوع الأول؟
2: باي الموضوع الأول عندي جوان هزفين تاع الدم لعيوني، عندي يجي 20 يوم ولا شهر نمشي على زنوش، نمشي ونجي للوم بالك مشيت، قالوا ما فهمش الدواء في الصيدلية موجود لنسان معوز، ما عنديش باش ناخذ، نبعد عشر كيلومتر على زنوش، كل نهار نتنقل، في الصيدلية موجود وصيدلية نتاع السبيطار ما فهمش.
1: باهي، معناتها دواء ضغط العين هكا؟
2: اي دواء الدم.
1: دواء الدم، باهي. وشنو النقطة الثانية؟
2: باهي الموضوع الثاني، عملولي عدسة نهار 6 نوفمبر 2025.
1: باهي.
2: عملت العدسة بتوجع فيا عيني، توجع فيا عيني، زيت مشيت يعطوني نهار 13 ماي موعد.
1: باهي.
2: جيت مشيت نهار 13 ماي، جيت يشيعوني لنهار شهر اكتوبر 2026، ونهار توجع من عيني، وجعتني يا رسول الله توفيش يجي. السبيطار نحن هنا جبنا كل شيء، هاي عمل المعدات مش تلف غادي قاعدينك يتحدثوا، نعطي هاتي موعد خلي مشي.
1: باهي سناوي، نوصلوا لك ان شاء الله صوتك، ولكن اكيد هي الوضعية معناتها الصحية للعينيك ولا الوضعيتك الصحية ما ينجم يحكم فيها كان الطبيب المباشر ليك، ان شاء الله يتم التجاوب مع وضعيتك. شكرا ليك سناوي، شكرا ليك. خليني ناخذ مكلمة اخرى، اكيد نحن تو نحاولوا نتجاوب. مرحبا عسامة،
3: اهلا وسهلا بك.
1: اهلا وسهلا.
3: مدام نحن ما عداش ولا حفلة في البسلوي.
1: شكون معانا اخويا؟ شكون معانا؟
3: معنا ابراهيم عمري من المتلوي.
1: سي ابراهيم من المتلوي، تفضل سي ابراهيم.
3: ما عداش ولا حفلة في البسلوي.
1: ما عندكمش
3: ولا حفلة؟
1: حفلة الكيران معناتها الحفلات.
3: تقلنا القفصة ولا تقلنا التوزر؟ اذا الواحد عنده قضية في توزر ما يقاش، قضية في قفصة ما يقاش، وخلي ببالك بدل وصفاقس ومسير، كانوا عنا زوج حفلات نحو المسير والشخص. اليوم اصبحنا نحن نقطة عبور، معناتها كاس في فون تحب تسمناش وما تحب تسمناش، نمشي للشخص لازم يداوي الواحد. ما نطلب من السيد رئيس المدير العام معناتها باش يسخر لنا حفلة على الأقل شخص، على الأقل قفص، على الأقل تزر.
1: واضح صوتك وصل سي إبراهيم، شكرا ليك. معناتها توفير عدد من الرحلات انطلاقا من المتلوي المدينة. شكرا لكم. في توقيت الساعتين واربعة وعشرين دقيقة مواصلين معكم المشوار في صوت المواطن، تحبوا تشاركوا معنا وتوصلوا أصواتكم، مرحبا بكم.

0: صوت المواطن.
1: مكلمة حاضرة معنا، نشوفوا شكون معنا. مرحبا، عسلامة.
2: يسلمك اختي. محمد عكرمي.
1: محمد عكرمي، منين تكلم فينا سي محمد؟
2: من القصر.
1: من القصر، تفضل. شنو النداء ولا
2: البلد؟ حفرونا سنتاج، حفرونا سنتاج في العقيلة من شيخة القصر.
1: سنتاج اي؟
2: حفرونا في اخر 2010
1: اي؟
2: واليوم عنا 4 سنين نستنوا في سنتاج اخر جديد، ركبوا له وكل شيء، وقاعدين كان على البرونشوا، ودخل علينا صيف وغير سنامات بالعطش.
1: السنتاج هذا وين؟ في اي واحه ولا في اي منطقه تحديدا؟
2: منطقه العقيله تاع العكارمه.
1: العقيله تاع العكارمه
2: اي، مشيخه القصر.
1: مشيخه القصر
2: اي. اليوم عندنا كل وين يقولوا لك هاو طالع شيني، هاو بروشمون تاع ذو، هاو بروشمون تاع ذو.
1: نسألوا سي محمد، إن شاء الله نفيدوا بالمعلومة، ولا على أرض الواقع يتم التفاعل مع وضعية البئر هذية اللي تم حفرة أنت تقول في 2010 أي، وعاودوا بئر جديدة في
2: وعاودوا بئر جديد في بلاصة أخرى
1: أي،
2: ركبوا له الضوء وعادوا له الخيوط نتاع الضوء، والترمبة موجودة والقصب موجودة وكل شيء موجود، والخزان موجود نتاع سنتاج لود، ولكن الناس اللي توما عملونا حتى شيء ونحن دخلنا.
1: واضح واضح، نستفسروا اكثر عن الوضعيه ونفيدوكم بالمعلومه. هذا في منطقه العقيله العكارمه مشيخه القصر، ويوصل النداء هذا. انا باش نمشي معاكم للبلاغ الصادر عن

رئاسة الحكومة بخصوص المقاومين اللي عندهم صفة مقاوم، أفادت أنه يتمتعوا بمنحة شهرية وبطاقة علاج مجاني تخول لهم وليؤول الحق منهم الإيواء والتداوي لدى المستشفيات العسكرية وجميع الهياكل الصحة العمومية. وأيضا بخصوص تحيين منحهم حسب قيمة الأجور، أوضحت رئاسة الحكومة في ردها أنه تم الترفيع في المنحة سنة 2018، وأيضا حسب الأمر الحكومي عدد 38 المؤرخ في 16 جانفي في 2018 والمتعلق بإلحاق اللجنة الوطنية للمقاومين بالهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، والترفيع في مقدار الجراية الممنوحة للمقاومين وأولى الحق منهم. وكذلك تحدثت رئاسة الحكومة عن توفر قاعدة بيانات ضم من ثبت مشاركته في الحرب ضد الاستعمار، وأكدت وجود قاعدة بيانات تجمع جميع المقاومين وأولى الحق منهم اللي يتمتعوا بمنحة مقاوم ويتمتعوا ببطاقة علاج مجاني لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

0: خدمات إذاعية.
1: مرحبا بكم جدًا لكم تحية مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا في توقيت الساعتين وثمانية وثلاثين دقيقة في خدمات إذاعية باش نمشوا نعطوكم فكرة على كيفية الحصول على تأجيل أداء الخدمة الوطنية الخدمة العسكرية. يجب تقديم ملف يحتوي على الوثائق المبررة لوضعية الشخص كالدراسة أو الكفالة العائلية إلى المراكز أو المكاتب الجهوية للتجنيد أو إرسالها عبر البريد أو التقديم عبر القنصليات إذا كان الشخص مقيم بالخارج. شروط وأسباب التأجيل: عموما تمنح رخصة التأجيل لأسباب محددة قانونيا، أبرزها مواصلة الدراسة للطلبة والتلاميذ الذين يزاولون تعليمهم داخل الوطن أو خارجه، الكفالة العائلية لمن يثبت كفالته الفعلية لعائلته مثل أم أرملة أو مطلقة أو إذا كان المعني بالأمر هو العائل الوحيد، الوضع العائلي في حال وجود أخ آخر بصدد أداء الخدمة الوطنية. من الوثائق المشتركة المطلوبة للملف: مطلب كتابي يوجه إلى وزير الدفاع الوطني، مضمون ولادة لم يمضي على تاريخ استخراجه أكثر من 3 أشهر، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وصل خلاص طابع جبائي أو حوالة بريدية بقيمة تحددها الإدارة. الوثائق الخاصة الإضافية: في حالة الدراسة يجب إضافة شهادة حضور مدرسية أو شهادة ترسيم جامعية للسنة الدراسية الجارية. في حال كفالة العائلية، وثائق تثبت الحالة الاجتماعية كحجة وفاة أو حكم طلاق وشهادة في عدم وجود مورد رزق. للمقيمين بالخارج، نسخة من بطاقة الإقامة سارية المفعول أو التأشيرة مصدق عليها من القنصلية. طرق إيداع الملف: حضورياً إيداع الملف مباشرة في المكتب الجهوي للخدمة الوطنية التابعة للولاية، عبر البريد يتم توجيه الملف إلى الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة. للمقيمين بالخارج، إيداع المطالب لدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية لتونس بالخارج. للاطلاع على أكثر تفاصيل والخدمات التفاعلية يمكن زيارة بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الدفاع التونسية.

0: صوت المواطن.
1: مكالمة حاضرة معانا، مكالمة على الخط، نمشوا ناخذوا المكالمة نشوفوا شكون معانا. مرحبا، عسلامة.
2: عسلامة،
1: أهلا وسهلا، شكون معانا؟
2: معك مواطنة جهة قفصة.
1: مواطنة من قفصة.
2: من قفصة.
1: أي شنو الإشكال لله؟
2: الإشكال أني أنا من الضحايا نتاع الانتوكسيكاسيون نتاع الملفاي من 76.
1: من غير ما نسمو، رجاء من غير ما نسمو حتى اسم لأي مؤسسة ولا لأي شخص، رجاء شنو اللي صار معك؟ شنو المطلوب؟
2: المطلوب صار على أساس فما غلق للمحل، ألور فما بوان دو فون قاعدة تخدم.
1: نحن نشوفوا الوضعية هذه، ندرسها ونوصلوا صوت، وإذا فما أي إشكال نشوفوا لله صوتك وصل. شكرا لك على المشاركة. على ما يبدو فما مكالمة أخرى ناخذها معنا. مرحبا بكم على 76 226 600. الصوت يوصل، نحاولوا ديما راهو كل شخص باش يفيد بأي بلاغ وإلا أي معلومة هو تلزمه، هو ما تلزمش المؤسسة الإعلامية، ما تلزمش إذاعة قفصة في حتى شيء. تتحمل مسؤولية كل بلاغ صادر عليه ومسؤولية الكلام اللي أنت تحكي فيه ولا أنت باش توصله عبر موجاتنا. على كل، نحن مواصلين معكم مشوارنا في توقيت 2:42 بأكثر بلاغات. بعد شوية باش نمشوا البلاغ ثاني في خدمتكم وبعض عروض الشغل المتوفرة.

0: صوت المواطن.
1: مرحبا بكم، نمشي المكالمة الحاضرة معانا نشوفوا شكون متصل بينا. نقولوا عسلامة. أهلا وسهلا، شكون معانا؟
2: مواطن من سيدي بوزيد.
1: مواطن من سيدي بوزيد، تفضل يا سيدي. الصوت مش واضح، كان تسمح تغير المكان لو تسمح. نعتذروا عن رداءة الصوت، عاود تتصل بينا وتعاود توصل صوتك. مرحبا بيك على الخط المباشر 76 226 600. أنا باش نمشي معاكم للقصرين، وين ما أفيد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالقصرين سي محسن أحسن الأزهري، أنه من المنتظر ينطلق موسم الحصاد بالجهة يوم 6 جوان الجاري، وأشار إلى أنه التوقعات الخاصة بإنتاج الحبوب سجلوا التراجع مقارنة بالسنة الفارتة بسبب نقص الأمطار والتغيرات المناخية. عملية التجميع باش تكون في 7 مراكز تجميع بعدد من معتمديات ولاية القصرين. نمشي مكالمة حاضرة معنا. مرحبا عسامة. انقطعت المكالمة. مرحبا بكل تليفوناتكم. نذكركم بطرق التواصل معنا، نجموا تبعثونا مراسلات مكتوبة مرفوقة بنسخة من بطاقة تعريف وفيها الوثائق المطلوبة اللي تدعم الإشكالية والمشغل اللي يهمكم، ونحن معلينا كان نوصلوا صوت. أيضا جو بحذنا تزورونا في مقر إذاعة قفصة ونسجلوا لكم ونوصلوا صوتكم من مختلف الإدارات وين ما كانت الإشكالية، نحاولوا ونكونوا حلقة وصل بينكم بين مختلف المسؤولين والإدارات باش نوصلوا الصوت ونحاولوا نلقوا حلول لمختلف المشاغل اللي توصلنا.

0: نرجع معكم في صوت المواطن. نمشي نذكركم أنه غدوة إن شاء الله انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا اللي تتواصل أيام 4 و5 و8 و9 و10 جوان 2026 على أنه يتم الإعلان عن النتائج يوم الثلاثاء 23 جوان 2026. إن شاء الله بالتوفيق ونجاح لكل تلامذتنا مع استعدادات وزارة التربية تأمين كل الظروف الملائمة لكل بالمعاهد والمؤسسات التربوية الكل. نمشي مكالمة حضرة معنا. مرحبا عسلامة. انقطعت المكالمة. مكالمة أخرى. مرحبا أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مرحبا شكون معنا؟
1: يعيشك معك مواطنة.
0: مواطنة منين؟ منين تكلم فين؟
1: من زنوش. من زنوش أبو أم لعلق.
0: من زنوش أم لعلق. تفضل لل.
1: لا حابة يعني حابة نقاضك مباشرة لأن الموضوع طول شوي شرحه.
0: أعطيني رجاء باختصار بخصوص شنو نجمو نعاونوك
1: باختصار. يعني عندنا مشكلة في القضاء. نحن
0: في برنامج يعني. شوف لالا مرحبا بيك. مرحبا بتوصل صوتك بخصوص كل المشاغل. ابعثنا مراسلة مكتوبة النجم ولكن اذا فما معناتها اذا فما اشكالية نحن نستنى وننتظر القضاء الاحكام الصادرة كذا قضية جارية ما نجموش ندخله الا ما بعد ما معناتها يتم فض الاشكال قانونيا. مو كلمة اخرى معاكم. مرحبا عسلامة.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. شكون معانا؟
2: اهلا وسهلا. محمد غويديه من ام لقساب.
0: سي محمد غويديه من ام لقساب.
2: اسمع بنتي الحياه ما ضو وماء.
0: الحياه ضو وماء.
2: نحن مجموعه ثمانيه من الناس حومه اولاد بشير.
0: اي
2: لينا ثلاثه سنين كل مره يجوا يكيلوا يدرسوا هاي دراسه وطلعوا شيء ونطمع ونقولوا الزوجه اخيري ها في اكثر مارس نتاعها 26 جو كيلو ها وانت يجي ترانسفور ها وكذا ها وكذا وكذا وقالوا ما عدناش نبطوا توا نطلبوكم تجو تخلصوا اخر مارس مشو خلصوا المناجيل وهانا التوا الراجو يا انت الميزانية.
0: تحكي على وضعية الماسي محمد ولا الذو لهنا؟
2: لا لا لا بنتي الذو
0: على الذو. انتم تو كيفاش تذو معناتها على كيفاش على شنو؟
2: باش هم يذو ما سمش حتى ثمانية من الناس ما سمش حتى منقيلة.
0: وباقي الجيران عندهم متوفر عندهم التيار الكهربائي.
2: ايه جيران مسمين الجيران ايه مسمية ثمانية من الناس اما ثمانية من الناس عظامة.
0: ايه
2: حال اللي مشروع التي عملوا لهم ترانسفور رسلوا وكل شيء وجوه كيل
0: هذا الاشكالية هذية في حومة اولاد بشير ام لقساب. واضح. شكرا لك سي محمد. نستفسروا على الوضعية ونفيدوك إذا فما أي معلومة. مكالمة أخرى نختم بها مشوارنا في صوت المواطن لليوم. مرحبا عسلامة.
3: ألو عسلامة.
0: أهلا وسهلا. مرحبا.
3: يعيش معك مدام عايشة من الصخيرة.
0: عايشة من الصخيرة. تفضل يا عايش.
3: والله ما كنت تعرفي وضعيتي كل شيء. ما نحب نوصل صوتي الوالي ما تصفقس ونحب نوصل صوتي صوتي لستر ساتر لما جيت حتى رد ما المعتمدية صغيرة كل دورتها معتها لحياتنا من تنادي وولدي اليوم من هذا معتها محتاجة حتى باش نخده معتها تبو زمين وولدي يمشي بكونتي معينة معاش خالصة معتها وتوصل لصوته وشو يحفو مرديكم وسامحوني.
0: شكرا لك يا عايشة. نوصلوا لك صوتك. مرحبا. أبعثنا مراسلة مكتوبة يا عايشة بعنوان صوت المواطن إذاعة قفصة ونشوفوا الوضعية باش نعرفوا تفاصيل حول الوضعية هذه ونفيدوا بها سيد والي صفاقس أو المعنيين بالأمر حسب الوضعية هذه. شكرا لكم إنكم سمعتونا وأيضا تفاعلتم معنا على البرنامج في البرنامج على موجة إذاعة قفصة. ما بقى لي كان سلم عليكم الناس الكل. تحيات فتن هنشيري صدقي عارفة سامية حرثي وكم الفريق لي رافقني. دمتم في الاستماع وغدوة إن شاء الله نتقابلوا في نفس التوقيت.

0: منصة المكتبة البيئية الرقمية، فيما تتمثل وما هي الخدمات التي توفرها؟ احتفاء باليوم العالمي للبيئة، ندوة المناخ بمدينة العلوم. تابعونا اليوم في برنامج بيئتنا حياتنا بداية من الأربعاء على موجة إذاعة قفصة. واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. في طري متابعة وقع الاستثمار ودعم التشغيل بولاية قفصة، انعقدت اليوم بمقر الولاية بشرف الجهة جلسة عمل خصصت لمتابعة نشاط شركة يزكي بالجهة والاطلاع على برامجها الحالية والمستقبلية، خاصة فيما يتعلق بانتداب اليد العاملة وتعزيز مساهمة المؤسسة في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة. وخلال الجلسة تم استعراض برنامج عمل الشركة للفترة القادمة وحاجيتها من الموارد البشرية، حيث تم الإعلان عن قبول 341 مترشحاً من عمل وعمل مختصين وحاملي شهادات عليا ضمن برنامج انتدابات يندرج في إطار خطة الشركة الرامية لانتداب حوالي 1000 عون وإطار في اختصاصات ومستويات مهنية مختلفة. تم اليوم التوقيع على اتفاقية تعاون بين الديوان الوطني التونسي للسياحة والمجلس العالمي للسياحة المستدامة بهدف تعزيز تطبيق معايير السياحة المستدامة في تونس والارتقاء بجودة العرض السياحي وفق المعايير العالمية، وذلك خلال ورشة عمل وطنية بإشراف وزير السياحة سفيان الطقية وبمشاركة الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة المستدامة. أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين اليوم قرار إضراب عام في قطاع البنوك والتأمين من 23 إلى 25 من جوان الجاري، وذلك للمطالبة بعودة المفاوضات وإقرار الزيادة في الأجور لسنة 25 و2000. أعلن حزب الله أنه استهدف بصواريخ وقذائف قوة الاحتلال في حداثة فجر اليوم أجبر على الانسحاب باتجاه جنوبي لبنان. جيتي قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه لا خيار آخر غير التفاوض ولا يجب اعتباره استسلاما أو تنازلا أو هزيمة. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. نبقى الآن معك نهاد في دندنة. تحية لك.
3: تحية لك إيمان وشكرا لك. بعد أقل من ساعة يتجدد الموعد مع قسم الأخبار.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
4: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع تواخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.

دندنة. ظاهرة طيبة للجميع. 4 دقائق بعد 3، هذا هو توقيتنا وهذه هي دندنة، هذا الفضاء اللي معاكم وبيكم حتى للأربعة، برشا إيقاعات تونسية غربية وشرقية، بتنوانسكم في ثنية هكا وتنقصوا شوية من درجات الحرارة السخونة برشا. مرحبا بيكم الناس الكل. باش نبدو بفيديو وكليب وأغنية وصلت المليون مشاهدة في ظرف صغير برشا، وكي هي لوليد التونسي ومرتضى. وليد التونسي بعد شفائه اختار انه اول ديو يخرج بيها للجمهور هو مع مرتضى، وهو موجود على اليوتيوب وكيف ما قلت المليون نسبة مشاهدة. وبعد زيادة باش نتعرفوا على ابتسام تسكت، فنانة مغربية وجديدها حضرين معانا اليوم في دندنة.

0: دندنة.
1: يا لالا ويا لالا
0: دندنة.
2: عاشقة والهنا ومحسوبكم انتيس جزء أغاني باش تسمعوهم توا مش بأصوات فنانيهم الأصليين ولا اللي غنوهم الأصليين، إنما بصوت زيدا يعتبر من أحلى الأصوات إلا العربية ورقم صعب زيدا كيف كيف الأصوات العربية. فضل شاكر في إعادة في فقرة الإعادات في إعادة لإيقاعات مازالوا عايشين معنا في 11 دقيقة بعد 3.

هذا فضل شاكر، اهلا وسهلا مرحبا بكم في دندنه، مشوارنا مع الموسيقى مازال حتى للاربعة معاكم، وبكم مرحبا بكل من اختار موجاتنا. نمشوا توا لايقاعات زوز فنانين التوانسه، هذوما الايقاعات اللي بدوا بيهم واللي كانوا فاتحه مشوارهم الفني، والا اللي كانت الخطوه الاولى الجديه في مشوارهم الفني. حبينا برشا الاغاني هذه، واليوم حبينا هكا نشطوا ذكرتنا شوية ونعاودوا نسمعوهم. باش نسمعوا غازي العيادي، هو الموسيقار تونسي معروف حتى على صعيد معناتها عربي وعالمي، ولحن البارشة فنانين خاصة الفنانين المصريين، فنانين زيادة لبنانيين. بدأ مسيرته الفنية عازف ناي في الفرقة الموسيقية، ولحن بعدها أو الغنية لي كانت حبيت زماني اللي باش نسمعوها بعد شوية، ولحن لعدة مطربين كيف أمين السويسي، شيرين عبد الوهاب، سعد رمضان، نانسي عجرم، برشا ايقاعات زاده كيف كيف البرشا فنانين توانسه وعرب. ومن بعدها باش نمشوا لولا انا روحي فيك المنيره حمدي، المنيره حمدي اللي بدات حياتها الفنيه في برنامج نادي المواهب، وكانت في الاول شاركت في حفل افتتاحي ومعتها لايقاعات تونسيه، وكانت حازه على المرتبة الأولى، وكانت في الحفل الافتتاحي لدورة عام 2001 لمهرجان الدولي بقرطاج، وشاركت في أوبرات رقص الكمان في عام 2005. منيرة حمدي، غازي العيادي في دندنة.

من تونس مانيش نمشو بعدو برشا باش نمشو للشقيق الجزائر والأغاني الجزائرية وبالتحديد لشاب خالد أو اسمه الحقيقي خالد حاج إبراهيم. هو يحمل الجنسية الجزائرية وكيف كيف يحمل الجنسية الفرنسية ويعد من أبرز رموز موسيقى الراي عالميا ولقب بملك الراي وهذا نظرا لشهرته الواسعة ونجاحاته الدولية. برشا أغاني ما زالت موجودة في الذاكرة الشعبية الجزائرية والتونسية وحتى العالمية. كيف كيف عايشة وبختة كيف كيف من أهم الأغاني اللي غناهم في مسيرته الفنية. وكان ظهر لقب شاب في أوائل الثمانينات وكان عبر برنامج ألحان وشباب في التلفزيون الجزائري ولقب هذايا تم منحه للمغنين الشباب اللي يتميزوا عن مطربي الراي الكبار اللي يلقبون بشاب وبعدها أصبح اللقب علامة مميزة لفناني الراي العصري. باش نسمعوا بختة وبعدها عايشة. بختة اللي توا عندها 13 مليون نسبة مشاهدة برغم انها هي تعتبر من أقدم الأغاني اللي غنيها الشاب خالد لكنها إلى حد الآن ما زالت في اليوتيوب تحصد زيادة معتها نسب كبيرة من المشاهدة.

دندنه.

0: دندنة.
1: في دندنة اليوم وفي أغنينا الطربية باش نسمع صوت مغني ملحن ممثل سوري مصري ترك نجاح بوكان شكل وجوده في الوسط الفني استثناء استمر على مدة 4 عقود تم تلقيبه بملك العود وكانت على مدار حياته شارك في 31 فيلم وغنى 500 أغنية. الأغنية اللي باش نسمعوها من 500 اليوم هي حبينا لفريد الأطرش واللي هي ترجع بنا العام 1973 وهي من فيلم نغم في حياتي. والغنية هذية وقتها في الفترة هذيك كان أكد المتابعين وإلا زيدة كيف كيف المستمعين والنقاد أنه الغنية هذية ما كانتش غنية كيف غيرها وإلا غنية جت صدفة إنما هي وراها حكاية حب خالصة. وكانت جمعت الموسيقار فريد الأطرش بمرفت أمين في عام 1973 في الفيلم هذيه.

0: الفلفل ما قال لي وقلت له يا عواد الفلفل ما قال لي وقلت له يا عواد الفلفل.
1: 55 دقيقة فوزي نصيب باش يكون حاضر معاكم في فلاش سبور ومعاه برشا نتائج تخص الفرق التونسية والأجنبية زادة كيف كيف، لكن قبلها نعرف انه طقس سخون برشا، استحفظوا ديما على رواحكم وبرشا نصائح هكا خاصة على شربان الماء بالنسبة للناس الكبيرة في العمر، حاولوا كيف يشربوهم معناتها برشا ماء على الأقل خاصة في درجات الحرارة اللي تعتبر استثنائية. اليوم درجات الحرارة ارتفاع نسبي القصوى بين 28 و 33 والمناطق بالمناطق الساحلية، بالنسبة للمناطق الجنوب أقلها 33 وأقصاها 38 درجة مع ظهور الشهيلي، هذايا حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وبعد الظهر باش تكون السماء مغشات بسحب قليلة، بعدها الطقس باش يكون مغيم بأغلب المناطق عفوا مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر بمرتفعات الوسط الغربي وتكون مصحوبة بأمطار متفرقة. هذه فكرة صغيرة وانا ديما نقول لكم انه ديما التفاصيل الكل تلقوها معنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك لإذاعة قفصة. مرحبا فوزي، اهلا وسهلا وفلاش سبور باش يكونوا معاك.
2: مرحبا بيك،
1: مرحبا سخونة برشا،
2: انا صيفنا هاك تشوف فيه مش لابس، ما نقولوش للمستمعين مش لابس،
1: اما اللون يجبد، اللون يجبد السخان هذاك عليك، هذاك علاش زيت حسن
2: ماني نقلت عليك انت هذاك. ان شاء الله ان شاء الله مرحبا بكم، ان شاء الله باللطف، لكن ماكش تعرفي سيف وهذاك هو وديما قفصه معروفه بالسخانه، وان شاء الله
1: تو ربي يعطينا قلب
2: يتعدى، ما يتعدى الشتاء والمحل الربيع والخريف ما فماش مو شتاء ولا صيف. شكرا،
1: يعطيك الصحه فوزي، خلي لك الكلمه يلا.
3: دندنه

0: دندنة. إذاعة قفصة إذاعتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: اهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. بعد ما اجرى المنتخب الوطني التونسي ليله البارح مباراته الاولى الوديه ضد المنتخب النمسا وانهزم هدف مقابل صفر، اضراب اعوان مطارب بروكسل الغى سفر المنتخب اليوم الى بلجيكا. الوفد باش يقضي الليله في فيينا ثم يسافر غدا. الاطار الفني منح اللاعبين راحه بيوم، بما انه المنتخب الوطني التونسي باش يجري مباراه يوم السبت على الساعه 2 ظهرا بتوقيت تونس ضد المنتخب البلجيكي. منتخب البلجيكي اللي اليوم انطلاقا من 5 مساء باش في كرواسيا باش يجري مباراه وديه في كرواسيا. في 6 دائما مع المباريات الوديه العالميه، المغرب مع مدغشقر، وفي 8 غير 4 ويلز مع غانا. على المستوى المحلي اعلنت الهيئه المديره للملعب التونسي عن على الصفحه الرسميه للفريق عن تعيين المدرب البرتغالي توري ماركيو للاشراف على الفريق الاكابر لكره القدم لموسم 2026 و2027. كذلك رسميا المدير الرياضي يزيد المنصوري يغادر الترجي الرياضي التونسي. بالنسبة للمستقبل الرياضي بالقصرين، عديد اللاعبين غادروا الفريق بعد ما الفريق ما حققش الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وفي فترة ما بين موسمين سيكون الجديد على مستوى الانتداب للفريق المستقبل الرياضي بالقصرين. في كرة المغرب دولة رولان غاروس الآن نعيش الشوط الثالث، بما أنه الشوط الأول والثاني فاز به الألماني زيفريف على الإسباني رافائيل جادار باثنين لحد الآن. الشوط الأول 7-6 ثم 6-1، والآن زيفريف الألماني متقدم في الشوط الثالث 3-1 وفصل 6-4. لقاء القمة بين التشيلي مينسك والبرازيلي جاو فونسكا اللي يعتبر الآن مفاجأة دورة رولان غاروس. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحية فوز نصيب، إلى اللقاء.
2: يا نجم نمشيو
3: توا هكا، أنت بتسوق بينا وتقول لي نمشيو.
2: ما هو ما نجم نمشيو بأمان إلا ما نحطوا حزام الأمان.
3: عليه تربت فينا في سيارتك، خايف علينا من الهروب؟
2: لا لا لا لا لا لا، حزام الأمان هو ضمان لسلامة ركاب السيارة، حتى لا قدر الله لو كان أنا نضطر باش نستعمل الفرامل بشدة، كل واحد منا يقعد في مكانه، وحتى واحد ما يتصدم بلاخر ويلا بأطراف السيارة ويتجرح.
3: يا خويا كيف وليد خايف عليا مجروح، أتو نحط حزام الأمان ونسافر وأمنين.
2: أمنين.
4: حزام الأمان ضمان لسلامة كل ركاب السيارة.
5: رفيق الطريق.
6: إذاعة قفصة معك.
7: راديو قفصة بوانتي إن.
8: النظافة أساس الصحة وعلامة الجمال.
9: تاريخ أسماء المناطق في الجنوب الغربي وعلاقتها بالماء وقدسيته. الجذور اللغوية والمجال الجغرافي لأسماء قبائل ومواقع تاريخية. فكرة حول مصطلح القبس الصحراوي. صفحات من تاريخ الجهاد. الليلة بداية من 9 على موجة إذاعة قفصة.
8: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
10: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
11: الرابعة مساء، تحية طيبة مستمعينا الكرام في ذا العرض الإخباري الموجز.
12: إذاعة قفصة إذاعتكم. الأخبار.
11: استكملت المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد كافة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لإنجاح مختلف المناظرات الوطنية للسنة الحالية وتوفير أفضل الظروف للمترشحين وضمان حسن سير الامتحانات في مختلف مراكز الاختبار بالجهة. هذا وتنطلق غدا الأربعاء 3 جوان اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لتتواصل أيام 4، 5، 8، و10 من جوان الجاري على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم 3، 23 جوان. ويبلغ العدد الجملي للمترشحين للدورة الرئيسية 162,435 مترشحا، ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية وفق ما أعلنه مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي. أكد ممثل عن وزارة الداخلية والمسؤول عن نقطة تجميع المهاجرين غير النظاميين بالعاصمة أن الوزارة شرعت منذ 4 أشهر في تجميع المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، وذلك بعد تلقي طلبات من عدد منهم ممن يوجدون في ولايات تونس الكبرى ونابل ومناطق أخرى من البلاد ويواجهون صعوبات في التنقل إلى ولاية صفاقس حيث يوجد مخيم الاستقبال المخصص للعودة الطوعية. أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم تسجيل 116 حالة إصابة غير مؤكدة لفيروس الإيبولا و321 حالة مؤكدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال المتحدث باسم المنظمة للصحفيين في جنيف أن 41 شخصا توفوا وتعافى 6 أشخاص، بينما سجلت أوغندا 9 إصابات مؤكدة ووفاة واحدة مرتبطة بالفيروس. أفادت مصادر صحفية بوصول الوفود المشاركة في الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لمقر الخارجية الأمريكية. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. تبقون الآن مع زميلة هدى منسية في بيئتنا حياتنا. تحية لك هدى.
13: تحية لك أيضا إيمان، موعد مع قسم الأخبار جد إن شاء الله على رأس الساعة.
14: إذاعة قفصة مراية تتكلم.
15: بيئتنا حياتنا. بيئتنا حياتنا.

الرابعة مساء وأربع دقائق. تحية طيبة، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الجهوية بقفصة، تحديدا أحباء البيئة منهم. مرحبا بكم جميعا إلى هذا العدد الجديد من برنامج بيئتنا حياتنا لليوم 2 جوان 2026. سعيدة جدا باستقبالكم مجددا. هدى منسية من أمام المزدح في تأمين الحصة، صحفيا إعدادا وتقديما. يرافقني اليوم تقنيا الزميل نزار الرويسي، نتوجه له بالتحية كما نتوجه بالتحية لكل السادة المستمعين اللي اختاروا أنهم يرافقونا طيلة هذا العدد من خلال المتابعة سواء مباشرة أو عبر الولوج للصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. نفرحوا برشا بمتابعتكم، نفرحوا أكثر بملاحظاتكم وتفاعلكم. في حصتنا اليوم زوز مواضيع كالعادة، إن شاء الله ينالوا استحسانكم. موضوعنا الأول انسلطوا فيه الضوء على فعاليات ندوة علمية بعنوان المناخ، إعادة التفكير، العمل والابتكار. الندوة اللي تحتضنها قريبا مدينة العلوم بتونس بمناسبة اليوم الوطني والعالمي للبيئة اللي وافق 5 جوان من كل عام. ضيفتي في هذا الموضوع باش تكون إن شاء الله مدام صفاء منصوري، هي المشرفة على مخبر البيئة والتنمية المستدامة بمدينة العلوم. موضوعنا الثاني نتوقف فيه عند برنامج عمل بلدية المتلوي في المجال البيئي ومدى انسجام هذا الأخير مع الخاصية المنجمية لمدينة المتلوي. نتعرف بالمناسبة على التدخلات البيئية المنجزة والجارية وكذلك المبرمجة للفترة القادمة في مجالات النظافة وتحسين مداخل المدن ومقاومة الحشرات تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وإقدام واستقبال فصل الصيف وما يرافق ذلك من تكاثر الحشرات. ضيفي في هذا الموضوع باش يكون إن شاء الله سي شكري إبراهيمي، متصرف مستشار في بلدية المتلوي ومهتم بالشأن البيئي. بعد قليل إن شاء الله نتناول هذه المواضيع بالتحليل والنقاش.

0: سامر الكلام إليك يا جارة.
1: حضرتك بتكلم؟
0: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
2: بناجي طيبه

0: عرفتي؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك.
1: أنا مش فاهم بتقولي.
0: أنت ما بتفهم شيء، أنا فهمان.
1: فهمان؟
0: فهمان أنا.

0: 13 دقيقة بعد الرابعة مساء، تحية مجدة لكل من التحق بنا الآن في الاستماع لبرنامج بيئتنا حياتنا لليوم 2 جوان 2026. هدى منسية تحييكم مجددا من أمام المصدح، ومباشرة نمر لاستقبال ضيفتي ضمن الموضوع الأول لحصتنا اليوم، مدام صفاء منصوري المشرفة على مخبر البيئة والتنمية المستدامة بمدينة العلوم. تحية ليك ومرحبا بك وشكرا على قبول الاستضافة. مدام صفاء نعود ونتصل بها مرة أخرى. في الأثناء نذكر بالموضوع اللي إن شاء الله باش نتناولوه مع مدام صفاء، يتعلق بفعاليات ندوة علمية تحتضنها قريبا مدينة العلوم احتفالا باليوم الوطني والعالمي للبيئة اللي وافق 5 جوان من كل عام.
1: بيئتنا حياتنا.

0: تم ضمننا مدام سفا منصوري المشرفة على مخبر البيئة والتنمية المستدامة بمدينة العلوم. تحية ليك مدام ومرحبا بك.
1: شكرا، تحية لكم ومرحبا باللي يسمعوا فينا الكل.
0: شكرا لك. بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة اللي يوافق 5 جوان من كل عام، تتواصل الجهود اللي ترمي إلى تعزيز الوعي بالقضايا البيئية والتحديات المناخية اللي باتت بلا ريب وبلا شك تشكل إحدى أبرز رهانات العصر. في هذا الإطار بالذات، مخبر البيئة والتنمية المستدامة في مدينة العلوم بتونس قرر أنه ينظم ندوة علمية يوم 6 جوان القادم، يعني نهار الجمعة الجاية. الندوة هذه عنوانها، اختار لها عنوان المناخ، إعادة التفكير العمل والابتكار. ندوة حول المناخ باش تجمع عدد من الخبراء والباحثين والمهتمين. الأمر اللي استرعى اهتمامنا، حبينا بالمناسبة نتعرفوا على هذه الندوة العلمية، شنية الفعاليات اللي باش تتضمنها، كذلك الدوافع اللي خلتكم تختاروا هذا العنوان دون غيره. وباش تكون لنا مناسبة أيضا ضمن هذه المداخلة مدام صفا باش نتعرفوا على المخبر، مخبر البيئة والتنمية المستدامة بمدينة العلوم اللي هو تحت إشراف سيادتك. تفضلي مدام صفا، خلينا في البداية نتعرفوا على الندوة هذه من حيث المضامين، من حيث الأهداف، من حيث أيضا الأطراف اللي باش تكون مشاركة إن شاء الله. تفضلي.
1: هي ندوة علمية الحقيقة، باش تكون إن شاء الله نهار السبت 6 جوان 2026. الندوة العلمية هذه عنوانها هو المناخ، إعادة النظر الفعل والابتكار. باش تكون إن شاء الله بمدينة العلوم بتونس، وتظاهر الحقيقة العلمية هي في إطار البرنامج السنوي مدينة العلوم. البرنامج السنوي بتاعي يعني يحتوي على عديد التظاهرات العلمية، وفي إطار أيضا الاحتفاء باليوم العالمي للبيئة. نعرف الأهمية بتاع هذا اليوم، وكيفاش معناها عدة دول في العالم تحتفل به، تكون مناسبة لرفع الوعي، لنشر الثقافة البيئية، لعرض مختلف المشاريع والمبادرات. يعني هو يوم مهم في إطاره، واخترنا أنه يكون ندوة علمية مركزة صناعة المناخ.
0: أي
1: لأسباب دولية وطنية. الأسباب الدولية اللي هي المناخ هو موضوع اليوم الكل، يعني اليوم العالمي للبيئة مركز صناعة المناخ. هو الموضوع الأساسي. الأسباب الوطنية هو إنه التغيرات المناخية هي أحد أهم التحديات البيئية اللي تواجهها بلادنا، ومعناها ومعنى المدة هذه الأخيرة الكل فما يعني في حركة وطنية زي كيف اللي هي خروج، يعني كما نقول احنا الفيرسيون سيلفا بتاع المساهمات المحددة وطنيا بالنسبة يعني لالتزامات الدولة المناخية. يعني الإطار كله إن كان دولي أو وطني هو إطار عمل مكثف لمجابهة التغيرات المناخية، لأنها تأثيرها في تونس بلدنا من البلدان اللي تتأثر كثيرا بهذه المشكلة البيئية. تجليات التغيرات المناخية في تونس أصبحت ملموسة وعلى أرض الواقع، وتتجلى في عديد المشاكل، إن كانت الموارد المائية، إن كانت حماية السواحل، إن كانت المنظومات البيئية كلها المهددة بالتغيرات المناخية، من منظومات الغابية إلى البحار إلى السواحل إلى المناطق يعني الرطبة. كله ما فهمش معناها منظومة بيئية في تونس ما هي تتأثر بالتغيرات المناخية، وقاعدة تجابه في مشاكل كبيرة جراء للتغيرات المناخية. زادة كيف بالنسبة لتونس، ديما نحكي على بلادنا عندها معناها ديزوبجيكتيف وأهداف كبيرة باستحقاقات، يمكن نحكي على التحول الطاقي، يعني استخدام الطاقات المتجددة والطاقات البديلة عوضا على الطاقات الأحفورية، إن كان الوصول إلى يعني انخفاض الانبعاثات. يعني هناك استحقاقات بين 2035 و2050، نحكي عن الانبعاثات، احنا نطمحوا ان الانبعاثات متاعنا تنقص ب 62% في 2035، ونوصلوا للحياد الكربوني في 2050. يعني هذا الكل يخلي انه التغييرات المناخية تكون موضوع مهم جدا، من الواجب ان نسلطوا عليه الضوء وان نتناولوه علميا وتقنيا وتكنولوجيا ومن حيث العديد من يعني الجوانب.
0: نعم،
1: غير الإطار العام،
0: هذا الإطار العام وهذه دوافع اختيار الموضوع. يعطيك الصحة على التوضيح. نمر توا للحديث على الندوة العلمية في حد ذاتها.
1: الندوة العلمية في حد ذاتها
0: ولا
1: هي في الحقيقة البرنامج نتاعها متنوع، فيه العديد من الفقرات، فما الورشات، المحاضرات، وأجنحة التعرض لعدة مشاريع ومبادرات. المحاضرات العلمية هي معناها مشكلة أو متناولة في شكل محورين. المحور الأول هو الأول هو سمحني هو تحويل النظم ومصالحة المجتمعات مع المناخ. لهنا كيف نحكي على زوج جوانب، تحويل النظم يعني كل ما هو نظم اقتصادية، نظم طاقية أو غيرها، بس استراتيجيات العامة يعني إدماج التغييرات المناخية في السياسات العمومية وغيره، كيفاش نكون نعمل نظام اقتصادي يسهل يعني كل ما هو مشاريع مناخية وغيره، ومصالحة المجتمعات مع المناخ يعني إبراز التكيف مع التغيير المناخي، الحلول المستوحاة من الطبيعة، ودعم دور المجتمعات المحلية والإقليمية في العمل المناخي عبر تجارب مشاريع منفذة مع بلديات، مع مدارس، مع جمعيات وغيره. بالنسبة للمحور الثاني هو باش يكون مركز على الابتكار من أجل المناخ. الابتكار من أجل المناخ اللي هو باش نحكي هوني على كل ما هو بحوث علمية، كل ما هو تكنولوجيا يعني متطورة في خدمة المعني الحلول المناخية، الذكاء الاصطناعي، النمذجة، وغيرها من الأساليب اللي هي توا يعني يوفرها العلم وتوفرها التكنولوجيا الحديثة من أجل إيجاد الحلول ومن أجل تطبيق الحلول أيضا على الأرض الواقع. هذه المحاور الأساسية للمحاضرات. الورشات وأجنحة العرض كيف هي باش تكون في نفس الاتجاه، يعني تتمحور حول كل المواضيع اللي أنا كنت نفسر فيها توا، واستخدام الحلول المعتمدة على الطبيعة في عدة مجالات، في الموارد المائية، في حماية السواحل، في تسمين والمحافظة على التربة، في الأنظمة الغابية، في كل ما يتعلق بالتغييرات المناخية، لأن كل كما سبق وأكدت أنه العمل المناخي ماهوش على جانب واحد وإلا على اختصاص علمي واحد، يعني العديد من الاختصاصات والعديد من مستويات التدخل يلزم واحد يدخل فيها، إن كانت البحث العلمي لوفر الحلول سمحني، ولا إن كان هيكل الدولة اللي تنظم اللي تنفذ تقوم بالاستراتيجيات وتنفذ المشاريع، وإلى المجتمع المدني اللي هو الذكر كيف شريك في كل هذا، المواطن التونسي أيضا اللي تحكيه على من أهداف هذه التظاهرة هو رفع الوعي ودعم الوعي. قد ما يكون عندنا وعي بهذه القضايا وهذه الصعوبات قد ما يكون العمل عنده نتائج أكثر. كيف نحكيه على مشاريع تنفذ مع البلديات، مواطنين ما همش في جزء معناها
0: بمنفعة
1: ولا بمنفعة عن البلديات أو المدارس أو الجمعيات. يعني الحقيقة علاش هو حتى عالميا يعني إعادة النظر والتفكير، يعني دائما الناس نسمو إلى أنه نراجعوا للطرق اللي استخدمت إلى الوقت الحالي، ونحاولوا نبتكروا في طرق تكون أكثر ملائمة للوضع وأكثر نجاعة بالنسبة للنتائج.
0: وربما في النقطة هذه بالذات باش نزيد نأكد على كلامك مدام صفاء، هو كون رغم تعدد الحملات التحسيسية، الندوات العلمية وغيرها، ربما من المساعي والمجهودات اللي تذكر فتشكر في هذا الإطار نحو تعزيز الثقافة البيئية لدى المواطن، إلا أن بعض السلوكيات المضرة بالبيئة ما زالت متواصلة. هذا اللي يخلي السؤال يتطرح أكثر من مرة عن الأسباب، عن الخلل، على النتائج هذه علاش معناتها نوصلوا لها رغم كل اللي قاعد يصير. لهنا نتحدث ربما على المرور من الحاجات النظريه، من النظري الى تطبيق، من مرحله التوعيه الى مرحله احداث التغيير الفعلي في السلوكيات، هي الحاجات اللي نعتقد يلزمها يتركز عليها اكثر باش هكا المواطن ينخرط ويكون عنصر فاعل.
1: هو كما قلت سيادتك، الوعي موجود ولكن ماهوش بحجم التحديات، وزاد كيف الوعي اذا كان ما يكونش مترجم في سلوك يومي، في ممارسات يعني في إعادة النظر في كل ما هو سلوكيات يومية، إن كان في علاقتنا مع المحيط متاعنا، إن كان في علاقتنا مع الموارد المائية وضرورة الحفاظ عليها ومراجعة طريقتنا في استغلالها، والعديد من التصرفات الأخرى اللي يجب معناها أن نحثوا عليها وأن نأكدوا عليها. هو العديد من الأسباب، يمكن إذا فما بعض العباد يعتقدون أنه المشاكل البيئية هي مشاكل كما نقولوا احنا مشاكل ثانوية مقارنة بالمشاكل اليومية، ولكنها ماهيش مشاكل ثانوية، لأنه هي مشاكل ولات معناها تهدد الصحة نتاع الإنسان. توا كل شيء مرتبط ببعض، وصحة المحيط نتاعك من صحة الحيوان وصحة الإنسان.
0: صحيح.
1: الكونسيبت جدد الون هيلث كل شيء، يعني الإنسان اللي يعتقد أنه المشاكل البيئية هي مشاكل طرف أو مشاكل بعيدة عليه يعني
0: يلزم يراجع المفاهيم.
1: أي لأنه الواقع في تونس وفي عديد
0: البلدان،
1: كان في تونس في العالم بصفة
0: في عالم من كل الدرجات متفاوتة أكيد، لكن موجودة في العالم الكل، وتونس ليست بمنأى عن هذا العالم.
1: ليست بمنأى تصرفاتنا وقت تبدأ فما فيضانات، وقت معناه يقولوا من خرجوش من خرجوش، وقت لازم نتعديوش من نسل كذاك ولا نبعدوا على الأنهار ولا نسوقوا بطريقة معينة، ولا هذا الكل لازم الاقتناع به، لأنه المعلومات العلمية التغييرات المناخية هو موضوع مثبت علميا. النتائج العلمية كلها والأرقام كلها والدراسات كلها يعني تطرح في الموضوع، ويمكن حتى الواقع ولا اكثر حتى من الاتباق واكثر حتى من من من الدراسات اللي تحطت. يعني العمل لازم يكون دقيقا متضافر من الكل. احنا كمدينة العلوم اللي هي تعنى بالثقافه العلميه والبيئيه في هذا الموضوع بالنسبه للندوه بتاعنا المراهيري، هو نشر المعلومه، هو دعم الروابط بين مختلف الناس.

0: روم احتضانها يوم السبت 6 جوان الجاري. نتصور اللي من خلال مداخلتك مدام صفاء اللي المؤسسات والدراسات البحثية والعلمية باش تكون احدى المرتكزات اللي على اساسها باش تقوم سواء الورشات او كذلك المداخلات العلمية. لهنا باش نسألك ربما على الشراكات والاطراف الاجنبية اللي باش تكون حاضرة في الندوة واللي ايضا باش تعطي من موقع معناتها الحاجات اللي هي مثبتة علميا واللي توصلت لها كنتائج واللي تنجم تفيدنا في تونس.
1: هو الندوة ما هيش كان بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، هي الندوة زادة كيف كيف هي في إطار مشروع تعاون دولي بين مدينة العلوم وإنفرسيونس اللي هي مدينة العلوم والصناعة في باريس والمعهد الفرنسي بتونس. يعني هو مشروع تحت عنوان موسم البحر الأبيض المتوسط الطوارئ البيئية، وهو الحقيقة الهدف نتاعو هو دعم يعني تبادل الخبرات وخصوصي ونشر وعرض خصوصيات الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط في معالجة التحديات البيئية والمناخية. يعني بالنسبة للندوة نتاعنا تكون معنا إنفرسيونس والمعهد الفرنسي بتونس كشركاء دوليين. بالنسبة للشركاء الوطنيين تكون معنا وزارة البيئة، تكون معنا كلية العلوم بتونس من جامعة المنار، بيكون معنا مركز البحوث التكنولوجية للبورصة الصدرية، المعهد الوطني لعلوم التكنولوجيا البحار، المعهد الوطني للهندسة الريفية والمياه والغابات، معهد البحث من أجل التنمية فرنسا، وبنسيش المجتمع المدني الفاعل بذكر شبكة أطفال الأرض والجمعية الإفريقية لتنمية الزخرفة الرقمية. هذوما بسطة كاملة مفصلة عن جميع الشركاء دوليين ووطنيين.
0: نعم، إن شاء الله كل توفيق نتمنوه لكم في فعاليات الندوة هذه وفي كل الأنشطة تقوموا فيها على بها على المستوى البيئي. بالمناسبة خلينا نفسح المجال أيضا باش نتحدثوا على مخبر البيئة والتنمية المستدامة بمدينة العلوم، شنو تنجمي تعرفينا بيه، معناتها شنية أبرز المهام، الأنشطة، البرامج، الشباب ومدى انخراطها، معناتها وشنو تموقعها بالنسبة لكم في هذا المخبر. لك الكلمة مدام.
1: مخبر البيئة والتنمية المستدامة هو مخبر يعني حديث مقارنة بالفضائيات الأخرى في مدينة العلوم من أكتوبر 2024 وقع أحداثه. المخبر معناها هو مجهز على شكلة المخابر الموجودة في كلية العلوم وفي مراكز البحث. وبالنسبة لبرنامجه العلمي، برنامجه العلمي متنوع يجمع بين ورشات، عنده برنامجه الأسبوعي بين ورشات يعني أسبوعي في أيام الدراسة وبرنامج العطلة المدرسية شأنه شأن كل الفضاءات العلمية في مدينة العلوم. كيف كيف يقوم بتنظيم التظاهرات البيئية المختلفة بينها اليوم العالمي للبيئة، ولكن هناك أيضا تظاهرات أخرى يقوم بتنظيمها. كيف كيف عنده المدارس الصيفية في الصيف، إذا كيف كيف يقوم ب أعداد مدارس صيفية وإلا حتى في وسط العام يعني بالنسبة للعطل، يعني خلال العطل المدرسية تكون عنده مدارس خاصة موجهة ببرنامج علمي يحتوي على يعني ورشات وأنشطة تجمع بين الجانب النظري والجانب التطبيقي، وكيف كيف عنده جانب التكوين والمشاركة في المشاريع كما المشروع اللي احنا توا معناها قمنا ب يعني بمتابعته من خلال الندوة هذه ومن خلال كل يعني المشروع في عديد الفاز كما نقولوا احنا يعني عديد المراحل فعلا.
0: نعم،
1: هذا عموما الأنشطة اللي يقوم به المخبر. بالنسبة للأعمار الموجهة لي هو
0: الفئات
1: يعني الفئات العمرية رفقة عندنا مجموعات دراسية من الابتدائي من الإعدادي والثانوي وأيضا الطلبة اللي وقتها تكون البرمجة معناها موجهة يعني كل حقيقة كل فئة عمورية عندها نوع من نشاط معين يتناسب مع المستوى الدراسي ومع يعني تطلعاتها. والحقيقة هو فضاء يعني مهم جدا أنه تكون عنا فضاءات مهمتها خاصة هو ممارسة الثقافة البيئية بشكل فعلي، يعني الورشة وإلا النشاط اللي يقوم به البارتيسيبون المشارك كان عائلات زادة كيف كيف العديد من الورشات يحضرها عائلات يحضرها معناها أباء وعائلات مع أطفالهم. يعني هو الجمهور اللي جينا معناها في المخبر مختلف ونحاولوا ان نوجهوا يعني

0: الخطاب البيئي والخطاب معناها الثقافة والوعي البيئي لكل الشرائح العمرية. نعرف قد ما يكون الإنسان صغير في العمر، قد ما تتوجه للناس أو للأطفال، قد ما يكون يعني العمل نتاعك مهم جدا بالنسبة لخلق يعني مواطنين نقولوا احنا مسؤولين بيئيا وأصدقاء للبيئة، وهم
1: صحيح. اها
0: في سن صغيرة يكون الاستثمار فيهم كبير.
1: اها صحيح. طيب
0: ويعني المهمة نتاعو مهمة نبيلة برشا، في خاصة التركيز على المواضيع البيئية.
1: انا عندي
0: الجانب العلمي معناها
1: سؤال
0: هو يعمل دوز اوبجيكتيف مهمين، الجانب العلمي
1: اهداف.
0: توفير
1: نعم
0: المعلومة
1: اها
0: الصحيحة، الأهداف الكبار توفير المعلومة العلمية، نشر الثقافة البيئية خاصة بمختلف يعني ورشات عنا، من التغيرات المناخية إلى جودة المياه إلى تحديات المياه إلى التربة إلى تلوث الهواء إلى العديد. هذه يعني بسطة يعني صغيرة عن الأنشطة الموجودة في المخزن
1: والمحاور. نعم
0: والمحاور. وكما قلت اللي هو الأهداف الكبيرة بتاعه هو المزج بين المعلومة العلمية والوعي البيئي، نشره بأكثر من نجمه، خاطر كثير كل حكاية وعي
1: نعم
0: وتغير كيفاش نقولوا احنا التصرفات ونمط الحياة لازمه يتغير خاصة عند الناشئة.
1: هذا هو المطلوب طبعا. طيب وأنت المشرفة على مخبر البيئة والتنمية المستدامة بمدينة العلوم، ربما باش نسألك مدام صفاء منصوري على تقييمك ربما للإقبال وتفاعل المواطن على مختلف يعني الشرائح المجتمعية أو العمرية، كذلك تفاعله مع الأنشطة، تفاعله إقباله زاد على هذا المخبر وما يقوم به من برامج وأنشطة، كيفاش تقيميه المسألة هذه؟ ثم هل من صعوبات معينة تعرضتكم خلال العمل نتاعكم في عملية التواصل، عملية الإشعاع، عملية الانفتاح على المحيط الخارجي؟ تفضلي.
0: هو الإقبال يعني الإقبال مهم الحقيقة، يعني كان في العطل ولا كان في الأيام معناها في سير الأيام كما نقولوا خلال التظاهرات ذا كيف العلمية اللي نقوموا بها، ولكن احنا ديما نهدفوا انه يكون الإقبال أكثر، نهدفوا استقطاب أكثر عدد ممكن، نهدفوا إلى تطوير شراكات مع مثلا يعني مدارس أخرى أو معاهد أخرى أو كيف بالأهداف اللي نسعى لها الحقيقة قاعدين نخدم عليها في الفترة هذه، هو يعني برام شراكات مع الجامعات، لأنه كما قلت المخبر زاد كيف فيه جزء كبير من البرنامج العلمي نتاعو يكون موجه للطلبة، وهذا مهم جدا لأنه يوفر فضاء نتاع التجارب يعني نتاع الاكسبيريمونتاسيون، وهذا مهم لأنه نعرفوا اللي ديما فما فضاءات مجهزة بما يلزم لإجراء تجارب معينة بمواد كيميائية وغيره وغيره، هذا كله يعني فما العديد من الطلبة ولا بمعنى اللي يكونوا معناها كما نقولوا احنا توفير هذا الفضاء بالنسبة اللي يكون فيه وقتها يعني عمل دراسي وثقافي في نفس الوقت مهم. وصعوبات الكل الحقيقة هو ما فماش عمل ما فيه صعوبات، لأنه تعرف اللي يعني لحكاية الوعي البيئي دي مع يعني مثلا في شرائح عمرية معينة تلقى أسهل إنه ديما مع الأطفال يكون الاستقطاب أسهل، ولكن زادة كيف ما شريحة عمرية المراهقين مثلا زادة كيف يصعب إنك تستقطبهم بصفة عامة، نحكي على الثقافة
1: اي
0: العلمية أون
1: طبيعة
0: جينيرال مش
1: الحال. اي
0: نحكي على
1: اي
0: البيئة وغيره، يعني حتى الشريحة العمرية عندها
1: فما
0: تأثيرها
1: خصوصيات. نعم
0: في الاستقطاب وفي إثارة الاهتمام. لكن العمل نتاعنا احنا كأساتذة تأطير علمي ومدينة العلوم المؤسسة اللي تعنى بنشر الثقافة العلمية سنوات توا عندنا في العمل، وليس ثم خبرة في موضوع كيفاش انك تستقطب حتى اللي ماهوش خاطر في اللي بيبليك في الجماهير، فما عدة أنواع نتاع
1: طبيعة
0: الجماهير،
1: الحال.
0: فما الجمهور اللي نقولوا احنا معناها الواعي هكا اللي يسهل انك تحدثوا في موضوع
1: توصل له.
0: نتاع
1: هي
0: مناخ ولا بيئة ولا غيره، وفما الجمهور اللي الموضوع هذاك مش من بين الأولويات نتاعه وإلا
1: مش
0: عنده
1: من
0: نزعة
1: اهتماماتها
0: ترفيهية،
1: اصلا.
0: أي عنده نزعة ترفيهية أكثر أو عنده يعني يدخل كيفية الطرح، البيداغوجيا، الأساليب اللي تستعملها، تحيينها تحيين المعلومة زادة كيف كيف مهم جدا أن تكون ديما عندك معلومة علمية محايدة كيف كيف تخاطب المتلقي اللي قدامك بالطريقة اللي تخليه يسمعك
1: الأنسب
0: وتخليه يعطي
1: الأنسب اللي
0: الأهمية
1: نجم
0: للي تحكي فيه.
1: اللي
0: وهذا
1: يحكي
0: راهو
1: معك. نعم
0: معناها كيفاش نقولوا احنا يعني خبرة
1: هنا باش نطبقوها هذه ولو في دقيقة من زمان مدام صفاء، باش نفسح لك المجال في مساحة زمنية نتاع دقيقة من زمان، باش توجه برسالة مباشرة للمواطنين بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، اش نجم تقولي لهم في هذا الإطار؟ تفضلي.
0: والله نستغل الفرصة يعني على موجة الإذاعة نتاع قرصة باش نوجه الدعوة، حقيقة دعوة مهمة، دعوة مفتوحة موجهة للمختصين، للطلبة، للمؤسسات العمومية والخاصة، للجمعيات، للمواطن التونسي اللي التغيير المناخي أصبح يعنينا في عدة جوانب من حياتنا، وأصبح يؤثر حتى في نمط عيشنا ويؤثر على اكتفائنا الغذائي وعلى العديد من المسائل الهامة اللي تمس يعني حياتنا اليومية. مرحبا بكم، نستقبلكم بسرور، نستناكم نهار السبت 6 جوان 2026 للمساهمة بأي شكل من الأشكال في صياغة وتنفيذ الحلول، للتفاعل، للاطلاع، للاقتراح، لأنه قوة الاقتراح مهمة جدا خاصة عند الشباب لما توفر له الفضاء أنه يتكلم وأنه يعطي رأيه وأنه يكون مشارك فعلي، باش تكون الثقافة البيئية والمناخية ممارسة فعلية ضمن واقع التأقلم وليست مجرد يعني كما نقول احنا سلوغون وكا. مرحبا بكم ونستناكم هالسبت ان شاء الله.
1: ان شاء الله الدعوة والرسالة تكون وصلت. مشكورة جدا مدام صفاء منصوري المشرفة على مخبر البيئة والتنمية المستدامة بمدينة العلوم، ان شاء الله بالتوفيق للتظاهرة اللي باش تقوموا بها نهار السبت الجاي. شكرا مجددا على قبول الدعوة، وان شاء الله في استضافة إذاعية قادمة سيدتي الكريمة، الى اللقاء.
0: شكرا، تسلمي.

0: سبل الحفاظ على البيئة، خطوات فعالة لاستدامة كوكبنا.
1: 44 دقيقة بعد الرابعة مساء، تحية مجددة لكل ما التحق بنا الآن في الاستماع لبرنامج بيئتنا حياتنا. هدى منسية تحييكم مجددا مستمعينا الكرام. مباشرة نمر لاستقبال ضيفي عبر الهاتف، سي شكري إبراهيمي، متصرف مستشار في بلدية المتلوي وهو مهتم بالشان البيئي أيضا. سي شكري عسلامة، مرحبا بك.
2: عسلامة، مرحبا بك أخت هدى، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة قفة.
1: في الحقيقة برشا نقاط، مش نقطة بركة، باش نتناولوها معاك في مداخلتك معنا اليوم سي شكري. نحاول قدر الإمكان أن نوضح الصورة للسادة المستمعين. الهدف نتاعنا هو الحديث عن الشأن البيئي وما أدراك من البيئة. نحاول أيضا من موقعنا أن نثقف المستمع بيئيا وننمو عنده الشعور بالانتماء، وأن البيئة راهو شأن يهمنا جميعا دون الاستثناء. كل واحد من موقعه ينجم يكون فاعل باش في النهاية تتحقق، معناتها تتحقق أهداف سمحة، الناس الكل ينجموا يعيشوا في بيئة سليمة يستطاب فيها العيش. اليوم معاك باش نتوقفوا سي شكري عن برنامج عمل البلدية المتلوي في المجال البيئي مدى انسجامها مع الخاصية المنجمية للمدينة، باش نتعرفوا على التدخلات البيئية المنجزة والجارية وكذلك المرتقبة والمبرمجة للفترة القادمة، سواء في مجال النظافة، في مجال تحسين مداخل المدن، في مجال مقاومة الحشرات بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف. بالأحرى احنا دخلنا صيف فصل الصيف وما يرافق ذلك من تكاثر للحشرات. على كل هي عديدة النقاط اللي باش نطرقوا لها، نحاولوا بشوي بشوي نمروا على هذه النقاط. بداية خلينا نبدو بالتدخلات اللي أنجزتها مؤخرا بلدية المتلوي، خاصة بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك. المعلوم أني برشة تدخل بلدية صارت في مختلف بلديات جهة قفصة اليوم للذكرى الحصر باش نتلولوا مجهودات بلدية المتلوي. نعطوك الكلمة سي شكري، حدثنا عن هذه التدخلات، تفضل.
2: شكرا أخت هدى، مرحبا بجميع مستمعي لعد قفصة. كيف ما ذكرت الشأن البيئي هو شأن يهم الجميع، وكيف ما تعرف ديما عندنا خصوصيات في الحوض المنجمي، بأن عن معناها الوضع البيئي معناها خلاف الفضلات الفوسفات والتنوف البيئي بتاع الفوسفات، عنا زادة كبلدية متلوي عدة تدخلات شملت المجال البيئي، خاصة في فترة معناها عيد الأضحى. تدخلات كانت تدخلات استثنائية، رغم كيف مختلفة معناها نقص تاع الموارد البشرية والمعدات، لأن التدخلات معناها في الفترة هذه الحق معناها شهدت نفق متسارع. تم رفع معناها 261 طن من فضلات الجلود في فترة عيد الأضحى، وعندنا زادة قام السيد الوالي معناها بزيارة يوم نهار ثاني عيد، معناها وأشرف هو السيد معتمد السيد كابتن عام البلدية على حملة نظافة استثنائية تم خلالها رفع قرابة 455 طن من الفضلات، معناها بخلاف الفضلات اللي حكيتك عليها 261 طن
1: انت عليك
2: خاطر عندنا برشا مصبات عشوائية للأسف، أسباب عديدة ومتعددة كيف ما حكيت لك، معناها نقص المعدات ونقص الأوان في بلدية المتلوي. تم في الفترة الأخيرة معناها مشكور سيد الوالي معناها سخرنا عدد كبير من عمال الحظائر في معناها التبعين المعتمدية، وكذلك شركة نقل المواد المنجمية زاد كثيف مشكورة، معناها سخرت لنا شاحنة كبيرة وراكس، هذا مكننا من معناها من
1: رفع
2: عديد النقاط السوداء. كيف ما تعرف زاد انه العمل البلدي ورفع الفضلات هو عمل يومي، معناها اذا كان
1: طبيعة الحال نعم
2: البلديه ولا على رفع الفضلات نهار نهارين يصير معناها يرجع التراث نتاع الفضلات هذاك.
1: نعم
2: احنا معناها كبلديه متلوي ارتئينا انه نركز شويه على الجانب التحسيسي والجانب معناها التوعوي
1: ضروري. نعم
2: توفير عدد كبير من الحاويات، معناها وقع توزيعها على طول الطريق الوطنيه عدد ثلاثة، وعلى طول الطريق الجهوية تقريبا حرايش الطريق الجهوية عدد 121.
1: نعم.
2: إلى جانب المسلك السياحي ومع توفير معناها فريق من عمل من عمال الحظائر معناها شادين كان البارتي هذاك تاع المسلك السياحي اللي هو على طول السكة الحديدية، إن شاء الله عندنا أمل إنه يرجع الجلجل الأحمر لزروج إن شاء الله على قريب، فهمتني، باش على الأقل أنا حتى السائح واللي باش يجوا الزوار يلقوا في المسلك هذاك نظيف. خطرة
1: هو كما ذكرت سي شكري براهمي، مسألة رفع الفضلات، مسألة القضاء على المصابات العشوائية، معالجة النقاط السوداء، هي عمل ضروري والمفروض يكون مستمر، ما هوش مرتبط باستثناءات أو بمعنتها أجال زمنية ظرفية معينة. الأكيد أيضا النقطة الأخرى المهمة اللي كون المواطن ضروري يكون عنده من الوعي معنتها الكفاية حتى يكون منخرط بدوره ويكون عنصر إيجابي وفاعل في هذا العمل البلدي، على خاطر كما ذكرت بالنظر إلى الإمكانيات المحدودة لوجستيا وكذلك بشريا، المواطن يلزمه من موقعه يقوم بدور باش هكا الناس كلها مع بعضها تتحصل على محيط يستطاب فيه العيش يكون سليم. أكيد خاصة إذا علمنا أن مع ارتفاع درجات الحرارة وفصل الصيف تكون العملية معناتها مضاعفة، لهنا نتحدثوا على حشرات، نتحدثوا على معناتها على روائح كريهة، نتحدثوا على برشة حاجات ومظاهر ماذا بينا نتخلصوا منها في كل عام نعود ونرجعوا لها الموضوع ضايع، لكن ضروري طالما الوضعية ما زالت متواصلة باش نعود ونرجعوا ونذكروا. في الإطار ضايع بالذات سي شكري، شنو حضرتوا للفترة الجاية في علاقة ديما بالنظافة؟
2: هو بالنسبة ديما الفترة تاع قوامة الحشرات ومخاطر الحشرات يتم ديما تنسيق مع إدارة حفظ الصحة وإدارة التطهير، وكذلك معناها شركة صاد قصة عندها بحكم معدات وآليات لمقاومة مخاطر الحشرات، وقع وضع رقوب معناها صار في الفترة السابقة صار اجتماع في معتمدية المتساوي تحت إشراف السيد المعتمد، وضمت معناها إدارة حفظ الصحة بلدية، إدارة التطهير، شركة صاد قصة، وعديد معناها حتى المجتمع المدني، وقع في مرحلة أولى التدخل بناء على التوصيات نتاع إدارة حفظ الصحة لأساس أنه يتم في فترة أولى فترة معناها اللي بيضوا فيها الحشرات، يقع رش معناها مادة الجير في المناطق الزرقاء اللي حددها لنا مسبقا معناها وزارة الصحة. تم التدخل في فترة أولى خلال شهر فيفري ومارس، هذاك تم التدخل معناها رش مادة الجير وطرحت في الصحة الرسمية، معناها كانت حملات كبيرة برشا، وهذاك اللي أدى إلى نقص معناها الحشرات بالمقارنة مع الفترات السابقة السنوات السابقة. حاجة أخرى إنه العديد من المواطنين تو يتشكوا من الزواحف ومن الحشرات السامة وكل شيء، هذيك حسب كما قلت لك حتى المواطن هذه معلومة يلزم يعرفها إنه بالنسبة للمدوات تاع الحشرات السامة تبدأ في نهاية شهر ماي، فهمتني؟ وفي هذا الأساس معناها حضرنا احنا كبلدية المتلوي اقتناء معناها كمية من الأدوية هذه باش تبدأ في الفترة هذه اللي جاء معناها خلال الأسبوع هذا لمدوات معناها الحشرات السامة هذه، فهمتني؟ على مرحلتين معناها، ثم مرحلة أولى اللي باش نبدو في خلال الأسبوع هذا معناها الحشرات السامة الصغيرة نقول احنا العظام نتاعها مازالت معناها وفي خلال معناها الأسبوع الثاني من شهر جوان باش نبدو بنوعية أخرى من الأدوية معناها اللي معناها تعالج معناها تقاوم الحشرات السامة الكبيرة. لك نعم. عليش خطر المواطن ما يعني احنا زادة كبلدية يلزم نرجع بالنظر للتوصيات بتاع وزارة الصحة
1: بطبيعة الحال، فما برشا أطراف متداخلة في الموضوع. أي خلينا نمر للنقطة الأخرى بعد إذنك، الوقت بدأ يحصلنا. أيوه. سي شكري، هذا في علاقة بالنظافة، نتصور أتينا على مجمل النقاط. نمر المسألة تحسين المداخل المدن، شنو في برنامجكم في بلدية
2: متلو؟ هذه النقطة الإيجابية إن شاء الله معناها بشرى إن شاء الله أهالي مدينة متلو من البلدية، مش كان نظافة بركة ونبقى ديما معناها في نفس الدوامة متاع رفع الفضلات وشي، عندها مشاريع معناها عندها علاقة بالبيئة. مؤخرا معناها تم معناها إمضاء على صفقة أشغال تهيئة مدخل مدينة في اتجاه مدينة قصة ومدينة العرايس. معناها الصفقة تمت عن طريق التفاوض المباشر، صاحب المشروع هو المجلس الجهوي، معناها على ميزانية المجلس الجهوي. الصفقة هذه معناها القيمة بتاعها 468 دينار 486,710، معناها مدة الإنجاز بتاع المشروع هذا إن شاء الله 180 يوم. إن شاء الله في خلال الأسبوع هذا تنطلق أشغال معناها المدخل للمدينة، وإن شاء الله من في اتجاه قصة وفي اتجاههم العرايس. أنا هذا باش يغير إن شاء الله زادة في المشهد في مدينة متلوي، وتعرف أنت المواطن ديما ماذا بيه في مشاريع جديدة يكون عندها معناها أثر إيجابي، وتكون معناها تحسين الصورة متاع المدينة كمدينة منجمية. زاد عنا إن شاء الله مشروع آخر زاد إنه بشي يتم معناها تركيز في مدخل المدينة القوس، معناها يكون عنده طابع معناها منجمي رمزي إن شاء الله. حتى هذا معناها المشروع هذا أنكور، وعدة مشاريع أخرى زاد كيف ما مرتبطة بالبنية التحتية. إن شاء الله بلدية متلوي معناها قاعدة تقدم معناها في إطار معناها المشاريع هذه، وتكون ثم معناها تغيير ملموس ويلاحظ المواطن، إلى جانب طبعا رفع الفضلات بجانب البيئة.
1: نعم، لهنا ديما نبقوا في كل مرة نذكره في كل مناسبة نذكره بضرورة أنه المواطن ينخرط إيجابيا في كل ما هو حاجة عندها علاقة بالبيئة، وفي كل ما هو مكسب ينضاف للمنطقة ضروري حافظ عليها.
2: مدام هدى معناها عنا جلسة مع السيد المعتمد، نوجه التحية ومع بعض النشطاء متاع المجتمع المدني، معناها باش نحكوا في الجوانب هذه، الجوانب التحسيسية. إن شاء الله عنا في أكتوبر معناها في ماراثون معناها باش يكون تحسيسي، معناها باش يكون يضم 300 شخص، ويكون معناها البعد التحسيسي والتوعوي بالعناية بالبيئة والتغيرات المناخية، وفيه يشمل زادة كذلك التشجير. إن شاء الله هذا زادة تكون في مواكبة البرنامج هذا. نجا قلت مع السيد المعتمد قاعد ثم تنسيق معناها تام مع السيد الوالي، وثم ديما كما قلت لك الجانب التشاركي مهم برشا.
1: على ذكر الجانب التشاركي، وإحنا نتحث على بلدية منجمية بلدية المتلوي، ضروري باش نذكر زادة شركة فوسفات قفصة ومسؤوليتها المجتمعية، انفتاح على محيطها الخارجي، ولهنا نتحث على المشغل البيئي تحديدا. لهنا كانت تعطينا فكرة ربما على طبيعة العلاقة، على تواصلكم معهم، على شنو اللي قاعدين يقدموا كشركة فوسفات قفصة في هذه المنطقة.
2: شوف شركة فوسفات قفصة صاروا دورها محوري في الحوض المنجمي في جهة قصة بصفة عامة. للأسف الفترة اللي صارت معناها كان ثم معناها تعاون بين بلدية المتلوي وشركة فوسفات قفصة وشركة نقل المواد المنجمية اللي نوجه لهم تحية بالمناسبة، خاطر عاونونا برشا في حملات النظافة. لكن في الفترة الأخيرة لمدة شهر لاحظ حتى المواطن معناها ثم معناها تراكم فضلات. ليش؟ خاطر عندنا تراكس واحدة منها كانت في معطبة، وحتى شركة فوسفات قفصة معناها حكم وضعيتها كانت صعيبة شوية. معناها ما تمش توفير معناها الشاحنة والتراكش. إن شاء الله توا عنا وعود على أساس أنها ترجع في الفترة القادمة معناها التعاون بيناتنا. كيف ثم معناها وعد على أساس أن باش يوفرونا كمية من الأدوية معناها في الفترة هذه، باش نقوموا حملة كبيرة في معناها القضاء على مخاطف الحشرات. وإن شاء الله ديما نكون ثم تعاون وانسجام معناها بين الإدارات وبين شركة فوسفات قفصة وشركة نقل المواد المنجمية، وحتى معناها الخواص نوجه تحية للسواليد معناها اللي وفر لنا بالحق معناها هذا من طاول، وفر لنا معناها 8 شاحنات وزوز تراكسات كبار، معناها ختمنا حملة كبيرة برشا. وان شاء الله بقيه زاد المقاولين معناها في الجهه ما فيها باس يعاونوا معناها المجهود البلدي في كاف بلديات ولايه قفصه.
1: نعم دون استثناء. نعم احنا اخذنا بلديه المتلوي هو كالذكر لا للحصر، هو مثال ما بين البلديات نتاع قفصه الكل. وكما ذكرت في مداخلتك سي شكري، المساله راهي تتعلق بكل البلديات دون استثناء. لهنا ضروري زاد الاطراف الكل تتحمل مسؤوليتها كل واحد من موقعه. ضروري أيضا ترتيب الأولويات ونعطوا الجانب البيئي حقه، باعتبار أنه في النهاية راهو اللي باش يتحصل على النتيجة الإيجابية راهو المواطن. المواطن اللي ضروري أنه ينعم بمحيط سليم يستطاب فيه العيش، ونحافظوا على صحته، على خاطر وقت نتحدثوا على بيئة نتحدثوا على صحة. أكيد مشكور جدا سي شكري إبراهيم المتصرف المستشار في بلدية المتلوي والمهتم بالشأن البيئي على مداخلتك معنا اليوم. إن شاء الله في استضافات إذاعية قادمة سيد الكريم، وإلى اللقاء. هكا مستمعينا نكون وصلت معكم إلى نهاية هذا العدد من برنامج بيئتنا حياتنا، مع أجمل تحيات هدى منسية. أحلى الأوقات وإلى اللقاء.
0: بيئتنا حياتنا ومسؤولياتنا، سلسلة المنتديات الثقافية بدار الثقافة السبالة من ولاية سيدي بوزيد، دورة جديدة للمهرجان الوطني لمسرح التجريب، الإصدار الجديد لست منا للكاتب أحمد مال، مساء الأنس اليوم 6-8 على موجة إذاعة قفصة. 31-37-63-33 مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31-37-63-33.
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: الخامسة مساء، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: أكد المدير المساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلية أنيس البليداوي أنه عدد المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا بولاية قبلية يبلغ 2695 تلميذا وتلميذة يتوزعون على 14 مركزا بمختلف المعتمديات. وأضاف أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة وتكثيف الاستعدادات بمشاركة مختلف الأطراف المعنية لإجراء امتحان البكالوريا في أحسن الظروف. أكد الأستاذ الجامعي المختص في الجغرافيا الطبيعية نعمان الفهري أن تونس مدعوة إلى تسريع نسق إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة وتكثيف الجهود الوطنية من أجل بلوغ الأهداف المرسومة ضمن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، معتبرا أن البلاد ما زالت مطالبة بتدارك التأخير المسجل في هذا المجال. أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شاود اليوم عن الانطلاق الرسمي في إعداد المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات، وذلك خلال يوم عالمي احتضنته الأكاديمية الدبلوماسية بتونس بحضور عدد من ممثلي الشركاء الوطنيين والدوليين الفاعلين في قطاع التكوين المهني. شدد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد خلال افتتاح مشاورة الأعداد لاستراتيجية تونس للتجارة الإلكترونية 2031 على أن تونس ليست في بداية الطريق في اتباع أحدث تكنولوجيات، مضيفا أن تونس تدرك التحديات التي لا تزال قائمة بما في ذلك تطوير المستمر للإطار التنظيمي وضرورة تحديث البنية التحتية اللوجستية وتطوير استخدام المدفوعات الإلكترونية وتعزيز الأمن السيبرني وتحسين الأداء المؤسساتي. أكدت حركة حماس أن حديث بعض الأطراف في مجلس السلام عن أن الحركة لا تريد تسليم الحكم في قطاع غزة هو أكاذيب مضللة تهدف لتوفير غطاء للاحتلال يستمر في عدوانه. نهاية الموجز، موعدكم مع قسم الأخبار يتجدد في تمام السادسة مع نشرة إخبارية مفصلة. إلى اللقاء.
0: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق

0: اللي تتكلم.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: منتخب من المونديال.
3: مرحبا بكم في الطريق إلى المونديال. حصة جديدة قدموا من خلالها يوميا المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، واليوم رحلتنا باش تطير بينا إلى أقصى جنوب القارة السمراء، بلد قوس قزح والتنوع الثقافي جنوب إفريقيا. البلد هذه يحدها المحيط الهندي من الشرق والجنوب والمحيط الأطلسي من الغرب، وتجاورها دول ناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق. تمتد على مساحة شاسعة تفوق 1,200,000 كيلومتر مربع، ويعيش فيها حوالي 61 مليون نسمة. تمتلك جنوب أفريقيا 11 لغة رسمية أبرزها الإنجليزية. منتخب جنوب أفريقيا تأسس وقت اللي تأسس اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم في شكله الحديث عام 1991 بعد نهاية نظام الفصل العنصري، وانضم مباشرة إلى الفيفا والكاف في عام 1992 بعد سنوات طويلة من العزلة الدولية. على صعيد القارة السمراء يملك منتخب بافانا قصة نجاح خاطفة، فبعد عودتهم للمنافسات الدولية استضافوا بطولة كأس أمم أفريقيا كان 1996 ونجحوا في التتويج بلقبهم التاريخي والوحيد والشرعي بعد الفوز في النهائي على تونس. واصل جيد هذا الأداء القوي وحقق وصافة نسخة 1998 في بوركينا فاسو والمركز الثالث في نسخة 2000 قبل ما يغيبوا لسنوات ويرجعوا لمنصة التتويج بالمركز الثالث في نسخة الكوت ديفوار الأخيرة. شارك المنتخب الجنوب أفريقي في نهاية كأس العالم 3 مرات سابقة ويتأهل للظهور الرابع في مونديال 2026. أول مشاركة موندياليه كانت في نسخة فرنسا 98 ثم نسخة كوريا واليابان 2002. أما أفضل مشاركة وأكبر فخر ليهم فكانت نسخة 2010 لما دخلوا التاريخ كأول بلد في القارة السمراء يحظى بشرف استضافة كأس العالم في كل مشاركاتهم الثلاثة. غادر جنوب أفريقيا من الدور الأول لكنهم خرجوا مرفوعي الرأس في 2010 بعد ما حققوا فوز تاريخي على فرنسا 2-1 وتعادلوا مع المكسيك. تداول على تدريب البافانا بافانا اسماء وازنة ذكر منهم المدرب المحلي الأسطوري كيف جوموسونو والداهي البرازيلي كارلوس ألبرتو باريرا اللي قادهم في مونديال 2010. أما الأساطير اللي صنعوا ربيع الكرة هناك ذكروا الهدف التاريخي بيني ماكيرتي نجم بورتو السابق والقادة الصلب لوكاس راديبي أسطورة ليدز يونايتد وغيرهم من الأسماء. يعيش منتخب جنوب أفريقيا اليوم فترة صحوة ممتازة تحت قيادة المدرب البلجيكي العجوز والخبير أوغو بروس اللي عرف كيفاش يبني فريق متجانس وقوي يعتمد تكتيكيا على الاندفاع البدني والتنظيم الدفاعي العالي مع الهجمات المرتدة السريعة. المجموعة الحالية تعتمد بالأساس على نواة ونظام نادي ماميلودي سانداونز، ويقودهم الحارس العملاق والمختص في ركلة الجزاء ريليامز إلى جانب مايسترو خط الوسط موكوينا والنجم السريع بيرسيتاو والمهاجم ماكابوغا. أوقعت القرعة منتخب جنوب أفريقيا في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية المكسيك وتشيك.
2: منتخب من المونديال.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: سينا،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي. تجلي لباس عروس نابل.

قد لا تعني هذه الأغنية شيئا للبعض منا، وقد تبدو للبعض الآخر مجرد أغنية في مدح الرسول الكريم، ولكن أغنية المختار بالنسبة لأهالي نابل لها دلالتها، فلا تتجلى العروس في نابل إلا على وقع هذه الكلمات التي ترددها المعشتة بصوتها الجوهري ليهيمن على فضاء العرس، فيصبح المحفل تحت سماء تلك الأغنيات التي تبعث في الآفاق لتعلن بداية الجلوة.

0: تقام الجلوة النبلية في سهرة لوطية، وهي السهرة التي تالي الحنة وتسبق ليلة الزفاف. هي طقس يقيم في المابين في احتفالات قد تدوم نحو أسبوع أو أكثر. وما يميز هذه الاحتفالات ويضفي عليها طابعا خاصا هو اللباس التقليدي الضارب في القدم في هذه الجهة. فنابل، تلك الجغرافيا الممتدة في البحر وكادت تتحول إلى جزيرة، هي مدينة تطل على حوضي البحر المتوسط شرقا وغربا، قد نهلت من كل الحضارات المتوسطية، مما جعلها مركز زخم ثقافي أثر على اللباس التقليدي في هذه المنطقة شكلا ورمزا ودلالة. ويختزل هذا الزخم والثراء في لباس الدخلة. وكانت نساء نابل قديما تقمن بحياكة الدخلة لبناتهن منذ ولادتهن، ويتطلب هذا الأمر سنوات طويلة. ليس من الهين تطريز الدخلة، فهو فن يتطلب الصبر والجهد والوقت وكذلك المال. الخالة ناعمة قضت 60 سنة من عمرها في التطريز، تتحدث عن هذا الملبوس.
1: وقت جدودنا يعملوا الدخلة ذي، دخلتنا عليلة، نقصوا الكرنافة نصبغوها، بعد نرشموها نعطيو الطراز تخدم عصيلة تشد عا بعدشها بخياطتها بكل عا، وكل عروسة تججل بها. بعد ما دخلها يجيبوا تبدي العربي يلبسوها، جو غلا الشي، السلعة بكل غلات، لا الخدمة غلات ولا طرازة غلا، لا الرشمان غلا. أنا نرشم أنا بيدي ونعطي طرازات يطرزولي من الكرنفة، نشي كرنفة من الحانوت، وبعد نصبغها، بعد ما نصبغها فصلها، بعد ما فصلها نحطها على القرقاف نركبها، نخدمش البرمقلي تبطلنا وتركبها على القرقاف، تخدم فيها العدس والكنتي وتخدمها روحك حتى عام وفاشي العام، ناخذ نخيطوها تاخذها العروسة تجلب بها هاكي بلاش يدخل، ما تنظرش لي عروسة تكون من السروال من السورية لوطة وليدي كيما السروال كيما ليدي، جبة الكبيرة العشبة كل مطروزة كل مطروزة سورية من لوطة مطروزة زادة، والمحرمة اللي تحط في وجهها مطروزة زادة، حرمة دودة يقولوا لها حمراء، ويني فوق منها محرمة صفراء. طرزناها وقديناها خيطناها، جات العروسة هزتها بيك اللي يقبل أنا يطلعوا حدهم، تقعد لهم مركبة على القرقاف ويا بعام بعام ويا تطرس كسوت بنتها، توي الدنيا تبدلت، شيء غلاء، طرازة غلات، السلعة غلات، رشامة غلات، خياطة مليون غدتها دخلة، تولي تكري العروسة، الحضارة زادة اللول طلعة تكري الدخلة تقعد بعد جنب العروسة، يلولانية الدخلة ياك يلولانية باش تظهر لي عروسة تجلى بيها والماشطة تضرب، يا مختار يا مختار.

0: وتتوارث البنات في نابل حرفة التطريز عن أمهاتهن وجداتهن، ورغم التطور والتقدم ما زلنا محافظات على هذا الشغف، كما هو الحال مع ربيعة سلمان التي ورثت هذه الحرفة عن أمها وتسعى لنقلها لابنتها. تتحدث عن حياكة لبسة الدخلة وما يحيط بها من أجواء استثنائية.
1: حليت عينيا وانا صغيره نشوف كان في اللباس التقليدي كيما الدخله كيما التبديله كيما لبسه حمامات، هذيك لبستنا توارثناها على جدود البنات. تعطوا الحاجه اللي تفرح اللي هما كيف يحبوها لبسه التقليديه، الدخله اللي ميزها اللي هي كل مخدومه باليد، ما فيها حتى شيء معمول بالماكينه ولا في وسطها حرج ولا حاجه، كل باليد. اصعب حاجه فيها هي عفسه الجمل نقولوا لها القداميه، فيها 5 قمرات ده كل مطروزة بالعدس وبالكونتيل على المساك، نقولوا احنا كونتيل على المساك المرمي، معناتها تبدا الطرز العالي، تكون مميزة الدخلة على باقي لبسات الكل، بما انهم الاخرين معناتها مش كل مطروزين، يتلقى موتيف مثلا تبديل النبلية فيها الطرز، اما مش كي الدخلة. الطريزة هي فن، هي فن ويزمك تكون مغرومة، نحط القرقيف قدامي اون ديغي مش نبدا نرسم، في الوردة دي مش نكملها هكا مش نزينها هكا، كنا توارثناها على الجدود، حبتنا في الصنعة التقليدية، صنعة الجدود صنعة ذهب اللي ما تموتش أبداً.

0: ولا تقل إكسسوارات الدخلة أهمية عن اللباس ذاته، فهي مكمل له، تزيد من جمال العروس وتضفي على تفاصيلها رونقا خاصا. تحدثنا ربيعة عن هذه الإكسسوارات.
1: التاجية هي متروزة كلي بالعدس وبالكونتيل، تلبسها للعروسة تحطها فوق راسها، زادة صخاب وريحانة تكون فيه العنبر، تقعد ريحة العنبر ياسر مزيانة فيها. وعنا زادة الخلخال اللي هو بالطبيعة مش زين ساق العروسة كي تبدأ هي تشطح ولا تتجلى.

0: ولباس الدخلة بما يحمله من معاني الانتماء والتجذر وما يعكسه من مظاهر الجمال والشموخ والضياء يتجاوز كونه مجرد ملبوس، فهو حالة من الاستعراض تضفي عليها مراسم الجلوة طابعا رمزيا، بل في بعض الأحيان روحيا. فصورة العروس بتلك الهالة النورانية التي تستمدها من كسائها ذهبي اللون وحركاتها المتناسقة المدروسة وتناغم الحاضرين مع سكناتها كأنها الشمس تدور حولها جميع الكواكب يضفي على المشهد نوعا من القدسية. يتحدث عنها الأستاذ عادل جموسي، أستاذ الفنون والحرف والمكون في قطاع الإكساء والباحث في التراث.
1: الكسوة هذه متكونة أساسا من أشرطة، الأشرطة هذه يتجملوا مع بعضهم بصفة متوازية تقريبا، وأهم شريط فيهم هو الشريط الأمامي اللي هو أعرض شريط وأكثر شريط يحمل زخارف. تذكرنا حتى بالفن المعماري نلقاو هذيك الأشكال اللي تشبه للسبيرال، مثلا نلقاو في فيفروجي نوعا ما، ثم أشكال دائرية أخرى اللي ذكرنا حتى بالفن العربي الإسلامي في الزخارف متاعو، المفردات الهندسية اللي تتكرر، وهنا ثم فلسفة جمالية كاملة في تكرار المفردات هذه، لأنه كل مفردة كل شكل هو يكون مركز دور حوله للأشكال الأخرى. ثم فرق في القراءة متاع المساحة، أولا لأنه يخو الأشكال الهندسية، والأشكال الهندسية إنسان يتقبلها تقبل غير كونه ينظر إلى صورة تحمل أشكال مثلا متاع أجساد ولا أشكال نباتية ولا أشكال حيوانية. علاش؟ لأنها الأشكال الهندسية هي أشكال مجردة أقرب منها إلى الروحانيات، منها إلى الجسدي. الكسوة هذه ما تخليكش تغزر لها كما تحب أنت، لا، هي تفرض نوعا ما نوع من القراءة، تجم تخطف لك البصر متاعك. اللي زادت الأهمية هو اللون الذهبي متاعها، يمتاز بالبريق متاعه، والبريق هذا كيف يشد العين مباشرة لأنه يخاطب حتى الغريزة الإنسانية. بخلاف هذا الكل هو لون ارتبط منذ العهود القديمة في طقوس عندها علاقة زادة بالروحانيات، هو كان لون مرتبط بالمقدس أساسا. مثلا عند الحضارة الفرعونية وقولوا الإله رع، في الأدبيات المصرية القديمة يعتقدوا أنه عنده علاقة عضوية بمادة الذهب، وهيك علاش زاد ثم نربط ديما علاقة الذهب بالشمس. الذهب هو المعدن اللي ياخذ صفات الشمس صفة أساسية. تونس كبلد متوسطي كانت متأثرة عبر تاريخها بهذه الجماليات وبهذه الروافد، وربما نشأت فيها أصلا، لأنه نلقاو كون حتى في الرسوم مثلا القديمة حتى في العهد الروماني نلقاو رسم الهالة. العروسة كي تلبس كسوة الدخلة باللون هذاك هي عبارة الشمس الذي تنير المجموعة، هي المركز، هي الكوكب اللي دور حوله كواكب أخرى كما الأرض. وثم زادة رمزية، العروس من المفروض كونها داخلة على عائلة جديدة يلزمها تكون مصدر إنارة يسبركوا بها، ستبدد ذلك الظلام وتعطي أمل جديد وتنير طريق جديد. زادة ثم جانب آخر مهم برشا هو جانب الحضور، اللباس هذايا يخلق حجم جديد، يخلق هيئة جديدة. ذكرنا بفن النحت، لأنه فن النحت هو فن الحجم، يعطي الأحجام، ينحت الأحجام. الحركات اللي تأديها العروس بهذا الثوب هي ذكرنا شعب الفن المعاصر. بهذه اللباس العروس تبين كأنها فنان يؤدي عمل فني معاصر، حيث الحركات مدروسة وكل حركة عند القانون متاعها، ثم عرض كامل وهناك متلقي المتفرج، الناس اللي تدور حولها. هي العروس في الكوكبة هذه ما تكون إلا النجم، وهي الشمس اللي تدور حوله الأحداث.
0: وقد تشترك منطقة الوطن القبلي عموما ومدينة نابل خصوصا مع عديد المدن والولايات التونسية الأخرى في اختيارها لألوان وأشكال ورموز معينة في لباسها التقليدي، ولكنها تختلف وتتميز عن باقي الجهات في خصائص أخرى. يفسر الأستاذ عادل جموسي ذلك بوجود خارطة لللباس التقليدي التونسي فرضتها الروافد التاريخية لكل جهة.
1: أما زوز أنواع أساسية، أما المخيط لوكوزي اللي هو فيه الخياطة، وهذايا تركز أساسا على المناطق الساحلية بداية تقريبا من صفاقس يوصل حتى البنزرت تقريبا، وثم لودرابي اللي زاد توظيف اللون الذهبي بالفعل موجود أكثر في المدن أكثر من الأرياف. التاريخ المصوغ التونسي نلقاو أغلب الأرياف تستعمل فضة ما تستعملش ذهب، لكن المدن من عهد قرطاج تستعمل الذهب. ونقولوا شو العلاقة ما بين تانيت اللي هي قدست نوعا ما في تونس في قرون ما قبل الميلاد وبين العروس اللي تعيش بيناتنا اليوم في الوطن القبلي أو في جهة الساحل واللي ما زالت ترتدي اللباس على الشكل هذا. العلاقة هي في الرمزية. تانيت هي كانت آلهة الخصوبة، العروس المنتظر منها هي أم المستقبل وهي اللي تنجب الأجيال القادمة. تانيت نلقاوها ديما في الاستال في نيرير لقدم المسلات الجنائزية، نلقاوها يا في علاقة بشكل الخمسة أو بشكل الهلال. علاش؟ لأنها هي تمثل القمر، هي آلهة القمر، والقمر ببريقه بالهالة اللي يرسمها عنده شبيهها بالعروس اللي ترتدي الثوب هذاك المشع، هي بيدها تشكل هالة وتكون مشابهة للآلهة تانيت في الطقوس هذه.
0: وفي مشهدية يمتزج فيها الحاضر بالماضي ويجتمع فيها الجمال بالأصالة، تتجلى عروس نابل بلباس الدخلة لتبرز جمال هويتنا ولتعبر عن أمجاد ماضينا. ماض كانت المرأة فيه عنوان الشموخ والعظمة بلباسها الذي يقاوم اليوم ليخلد للأجيال القادمة.
2: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن المطري. تجلي لباس عروس نابل، وثائقي إذاعي، نص وإنجاز هيفا بالطيب، إخراج سونيا هديربي، إنتاج الإذاعة التونسية 2024.
3: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
4: إشهار. نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعب كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج العنده عليه، جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
5: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أعز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملا فيق وامشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج.
6: إشهار. الدنيا غناية، الدنيا غناية.

0: إشهار.
1: يا مش نورمال يا مش نورمال ومعبيهاش أقوى
2: مونديال. مع بيش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي. بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص أعلى 3 مرات وبرشا امتيازات أخرى باش تعمل أقوى تحضيرات وإن شاء الله مربوحة للنسور. الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيش بنك.
0: إشهار.

0: إذاعة قفصة قفصة محبة دينا. فلاش سبور فلاش سبور.
1: اهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. الرابع وين مطار بروكسل الغى سفر المنتخب الوطني التونسي اليوم الى بلجيكا. الوفد باش يقضي الليله في فيينا ثم يتحول يوم الغد الى بلجيكا. والمدرب كان منح اللاعبين راحة بيوم بما ان المنتخب باش يجري مباراه وديه ثانيه ليه ضد المنتخب البلجيكي يوم السبت القادم على الساعه الثانيه ظهر. المنتخب البلجيكي اللي حاب يتابعه اليوم عنده مباراة ودية ضد كرواسيا والمغرب مع مدغشقر وويلز مع غانا. هذا هو برنامج بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي بما أنه يوم أمس كان نجرى مباراة ضد النمسا وانهزم هدف مقابل صفر. تنقلات اللاعبين والمدربين. الملعب التونسي أعلن عن تعيين المدرب البرتغالي توري ماركيو للإشراف على الفريق للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. عديد التغييرات على مستوى الترجي الرياضي التونسي. ملاعبين باش يغادروا الفريق وكذلك الملاعبين باش ينضموا على غرار الحاج محمود اللي أمضى عقد مبدئي مع الترجي الرياضي التونسي بما أنه الآن مازال في المنتخب الوطني التونسي استعداد لمشاركته في كأس العالم. المدير الرياضي يزيد المنصوري يغادر الترجي الرياضي التونسي. بالنسبة لكرة المضرب دورة رولان غاروس للتنس الألماني زفريف ثاني عالميا يحتل المركز الثاني عالميا على مستوى الرجال. فاز منذ قليل على الإسباني رافائيل جادور بثلاثة أشواط مقابل صفر. تفاصيلها 7-6-6-1 و6-3. بعد ربع ساعة من الآن اللقاء الثاني باش يجرى بين التشيكي مينسك والإسباني جاو فونيسكا. المباراة هذه هامة برشا خاصة جاو فونسكا اللي يعتبر مفاجأة دورة رولان غاروس. نهاية هذا فلاش سبور مع تحية فوزي نسيب. إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
2: حوادث المترجلين كثرت في السنين الأخرى والأسباب عديدة منها شق الطريق في الأماكن غير المحمية، عدم انتباه المترجلين وسرعة السيارات. السواق من واجبهم يلتزموا بالسرعة القانونية ويخفضوها أمام الممرات الخاصة بالمترجلين، وعلى المترجلين باش ما يشقوا الطريق إلا من بعد ما يتلفتوا على اليسار ثم على اليمين، ولما يتأكدوا من خلو الطريق يشقوه بأمام.
3: اللي يحب يبعد عن الضرر يبدل سلوكه قبل ما يجيه الخطر.
0: إذاعة قفصة إذاعتكم. 31-37-63-33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك ابتي رايك وقول ما يشغلك على 31-37-63-33.
4: إذاعة قفصة مرايا تتكلم.
5: السادسة مساء، تحية طيبة مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الثالثة لنهار اليوم تقدمها لكم إيمان برامي. والبداية مع العناوين.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: المندوبية الجهوية للتربية تضبط كافة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لينجاح امتحانات البكالوريا دورة 26 و2000. قبل يوم من امتحانات البكالوريا الأخصائيون النفسيون يؤكدون على ضرورة الإحاطة النفسية والعائلية للتلميذ وأهمية التحكم في أوقات المراجعة وطرقها. استئناف المحادثات المباشرة بين الكيان المحتل ولبنان والاحتلال يعلن تخفيف القيود المفروضة شمالي البلاد. تنطلق غدا الأربعاء 3 جوان اختبارات دورة رئيسية لامتحان البكالوريا لتتواصل أيام 4، 5، 8، 9، و10 جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 من هذا الشهر. ويبلغ العدد الجملي للمترشحين للدورة الرئيسية 162,435 مترشحا، ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية وفق ما أعلنه مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي. وفي سياق متصل، أكد وزير التربية نور الدين النوري خلال ندوة صحفية انعقدت أمس جاهزية مختلف مراكز الاختبارات لاستقبال المترشحين في أفضل الظروف، وشدد الوزير على أن الوزارة لن تتسامح مع أي محاولة للغش، مؤكدا اتخاذ جملة من التدابير الصارمة لضمان إجراء الامتحانات في ظروف تتسم بالنزاهة. هذا واستكملت المندوبيات الجهوية للتربية بمختلف الجهات كافة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لنجاح مختلف المناظرات الوطنية للسنة الحالية وتوفير أفضل الظروف للمترشحين وضمان حسن سير الامتحانات في مختلف مراكز الاختبار بالجهة. وبولاية قفصة يبلغ عدد المترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا 5,931 مترشحا، منهم 4,431 مترشحا مسجلين ب 32 مؤسسة تربوية عمومية و993 مترشحا مرسمين بمؤسسات تربوية خاصة، إضافة إلى 507 مترشح مسجلين بصفة فردية. ويبلغ عدد مراكز الامتحانات بالجهة 27 مركزا، وعدد الحالات التي تتمتع بإجراءات استثنائية 23 حالة. هذا أكد رئيس مصلحة الامتحانات والتقييم بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة وجه لجري استكمال مندوبية التربية كافة الاستعدادات بخصوص الامتحانات الوطنية الخاصة بامتحانات البكالوريا وشهادة ختم التعليم الأساسي ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية.
7: بالنسبة لامتحان البكالوريا مستوى مندوبية قفصة باش يكون حاضر معنا إن شاء الله 5,931 مترشح، منهم 4,431 من العام، 993 من القطاع الخاص، و507 مترشح بصفة فردية. عدد المراكز في مندوبية قفصة، عدد مراكز الامتحان البكالوريا هم 27 مركز. الحالات الاستثنائية عندنا 23 حالة استثنائية، منهم عدد 2 حالات في السجن المدني بقفصة. بالنسبة لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام، عندنا 1,265 مترشح، منهم 902 مترشح عمومي و363 مترشح بالمعاهد الخاصة، موزعين على 10 مراكز اختبارات كتابية. بالنسبة لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام، عندنا 2,606 مترشح موزعين على 13 مركز اختبار كتابي. إن شاء الله بالتوفيق لجميع أبنائنا التلاميذ.
5: يبلغ عدد المترشحين لاجتياز امتحان بكالوريا دورة رئيسية جوان 26,000 بولاية وزر 1,938 مترشحا يتوزعون على 10 مراكز اختبار كتابية. عماد العيساوي كاتب عام المندوبية الجهوية للتربية بتوزر تحدث عن أبرز الاستعدادات والتدخلات بالمراكز لتأمين ظروف ملائمة للتلاميذ لاجتياز الامتحانات.
8: في ولاية توزر عنا 10 مراكز اختبار كتابي موزعين على معتمديات ولاية توزر. عدد التلاميذ المترشحين في العمومي 1,599، وفي الخاص 205، ومترشحين فرديين 134. هذا يعطينا المجموع العام في المندوبية الجهوية للتربية بتوزر 1,938 مترشح، توزيعهم حسب الشعب: الأداب 317، الرياضيات 92، علوم تجريبية 389، الاقتصاد والتصرف 509، علوم تقنية 366، علوم الإعلامية 194، وشعبة الرياضة 71 مترشح. مع العلم أنه أكبر مركز اختبار يوجد بمعهد الامتياز بتوزر فيه 420 مترشح. بالنسبة للاستعدادات، كانت هناك تدخلات من أجل النظافة بتدخل من السلطة الجهوية وكذلك السلطة المحلية، وبالاشتراك مع البلديات تم التدخل في كل مراكز الاختبار من أجل النظافة وتوفير الظروف الملائمة لاجتياز الاختبارات، وقد قمنا بعديد الحملات من أجل ذلك ومن أجل توفير ظروف ملائمة لأبنائنا من أجل اجتياز هذا الامتحان.
5: أكد مدير مساعدة التدريس والتكوين والتقييم بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلية نيس البليدوي لمراسلة إذاعة قفص سعاد الكيلاني أن عدد المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا بقبلية بلغ 2695 تلميذا وتلميذة يتوزعون على 14 مركز بمختلف المعتمديات. وأضاف أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة وتكثيف الاستعدادات بمشاركة مختلف الأطراف المعنية لإجراء امتحان البكالوريا في أحسن الظروف.
9: وتنطلق البكالوريا امتحانات البكالوريا من ضمن الامتحانات الوطنية لدورة 2026. عدد المراكز المفتوحة لتلمذة البكالوريا 14 مركز باش تستقبل 2695 مترشح، منهم 2262 مترشح من المعاهد العمومية و283 مترشح على المعاهد الخاصة و150 مترشح فردي. إن شاء الله غدوة على مدى 6 أيام بداية من 3 و4 و5 جوان و8 و9 و10 جوان باش تدور البكالوريا في دورتها الرئاسية. دورة هذه باش تكون دورة قدرة ربي ناجحة إن شاء الله تلمذتنا يكونوا ناجحين فيها، دورة كاتفت كل جهود المؤسسات الإدارية والأمنية وغيرها باش تكون دورة ناجحة لاستقبال التلاميذ في أحسن الظروف. نشكر بطبيعة الحال كل من ساهم في الإعداد الجيد للدورة هذه، الإعداد الجيد للمراكز، الإعداد الجيد للقاعات، لتنظيف الساحات، لتنظيف المراكز الاختبارات الكتابية 14 مركز كما قلنا على كامل الولاية باش تستقبل التلاميذ إن شاء الله بداية من غدوة. كانت الاستعدادات على بكري سنين، بتمنوا النجاح والتوفيق لتلامذتنا الكل.
5: كما استكملت المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد كافة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لنجاح مختلف المناظرات الوطنية لسنة 26 و2000. وفاد رئيس مصلحة تقييم الامتحانات المدرسية بالمرحلة الإعدادية والمعاهد الثانوية بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد عبد الخالق النصري بأن عدد المترشحين لامتحانات البكالوريا بالجهة هذه السنة يبلغ 6168 مترشحا سيتم توزيعهم على 26 مركز اختبار، مشيرا إلى أنه سيتم تمتيع 22 حالة بإجراءات استثنائية خاصة تراعي أوضاعهم الصحية والاجتماعية. وفي سياق متصل أكد الأخصائي في علم النفس العصبي أيمن الطرابلسي اليوم أن لكل تلميذ خصوصياته الذهنية والعادات التي تساعده على التركيز والاستيعاب سواء من حيث توقيت المراجعة والمكان الذي يشعر فيه بالراحة والجاهزية الذهنية، ولا توجد طريقة مثالية للمراجعة تصلح لجميع التلاميذ. ووضح الطرابلسي أن احترام خصوصية كل تلميذ لا يتعارض مع بعض الحقائق العلمية المتعلقة بعمل الدماغ، كما أكد أن أفضل ما يمكن أن يفعله التلميذ في هذه الأيام الأخيرة قبل الامتحان والعمل على تهدئة الذهن واستعادة الثقة بالنفس من خلال الراحة الكافية وممارسة نشاط بدني خفيف وقضاء أوقات مريحة مع العائلة والأصدقاء. من جهتها شددت المختصة في علم النفس ليليا تليلي على أهمية تحضير النفس للامتحان البكالوريا، وقالت أنه لا يقل أهمية عن التحصيل العلمية. وأكدت خلال مداخلة بالإذاعة الوطنية على ضرورة إدارة التوتر والثقة بالنفس لجانب الجاهزية الذهنية، ودعت إلى توفير بيئة هادئة في المنزل بعيدا عن الضغط السلبي.
10: قبل بنهار من البكالوريا عدى 9 شهور قراية نثوروا إلى حد الآن، حتى لو كان راهو مقراش من الأول، حتى لو كان استهزأ بالامتحان متاع البكالوريا، ولكن نثوروا في 9 شهور هذوما عنده من الكم وعنده من المعارف وعنده من المعلومات اللي نجم جوست يبوضها ويعرف كيفاش يتصرف فيها باش نجم يجتاز الامتحان نتاعو وينجح فيه. ما يزموش يقزم من قيمته وما يزموش يقزم من ذاته ومن المعلومات اللي عنده، جوست يحطهم اون روت باش نجم يخدم بيهم. التركيز على الحاضر عنده أهمية كبيرة باش الإنسان ما يقعدش يحلل وما يقعدش يشك وما يقعدش يحط روحه اون كيستيون، بالعكس عندك في دي من المهارات والمكاسب المعرفية اللي تخولك باش نجم تتجاوز وتجتاز وحتى بامتياز امتحان البكالوريا، سورتو كان تبعد على المقارنات وكل حديث مع الزملاء كيفاش حضرت وانا كيف، كل واحد عنده طريقته في التحضير. هذاك يساعدك اولا باش انك انت تعمل نوع من المناعة النفسية لروحك، وثانيا يساعدك باش انك تحافظ على الهدوء وتكون واثق في القدرات نتاعك وتنجم تحكم فك الضغط النفسي اللي باش يشدك اول ما تجيك الورقة تاع الامتحان.
5: استنفت المحادثات المباشرة بين دولة الاحتلال ولبنان في واشنطن بمقر وزارة الخارجية الأمريكية مع استمرار الغارات الصهيونية وهجمات حزب الله، بعد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقتهما على وقف تبادل الهجمات. ورخصت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3468 شخصا وإصابة 10577 آخرين منذ بدء الحرب في 2 مارس. وأعلن الكيان المحتل عن تخفيف القيود في الشمال، فيما أعلنت الجبهة الداخلية للاحتلال مساء اليوم تخفيف القيود المفروضة في البلدات الحدودية وتصنيفها ضمن الأنشطة الجزئية، إضافة إلى إلغاء كافة القيود التي كانت مفروضة على بلدات الجليل الأعلى وشمالية الجولان السوري المحتل. من جهته أعلن حزب الله عن تنفيذ 6 عمليات استهدفت آليات وتجمعات لجيش الاحتلال جنوب لبنان بمسيرات وقذائف صاروخية، قال إنها حققت إصابات مؤكدة. وأكد رئيس الحكومة اللبنانية في تعليق على سناف المحادثات مع الكيان المحتل أن المطلوب يبقى تثبيت وقف إطلاق النار في كل لبنان، وأن المفاوضات هي الخيار الأقل كلفة على لبنان وشعبه، وتكون الطريق فيها أقصر لإنهاء الاحتلال وعودة الجميع بالجنوب لمدنهم وقراهم. المندوبيات الجهوية للتربية تضبط كافة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لنجاح امتحانات البكالوريا دورة 26 والفين. قبل يوم من امتحانات البكالوريا، الأخصائيون النفسيون يؤكدون على ضرورة الإحاطة النفسية والعائلية للتلميذ وأهمية التحكم في أوقات المراجعة وطرقها. استئناف المحادثات المباشرة بين دولة الاحتلال ولبنان، والاحتلال يعلن تخفيف القيود المفروضة في شمال البلاد. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. هذه تحيات إيمان إبراهيمي، إلى اللقاء.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس
3: أربعتاشر دقيقة بعد الستة. مساء النور مساء الفل، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الكل مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا، سواء عبر موشة إذاعة قفصة أو عبر موقعنا على شبكة الانترنت www.radiogafsa.in. مرحبا بكم الناس الكل في هذا الفضاء المباشر مساء لونس كالعادة حتى الثمانية، إن شاء الله باقيين معاكم كل الفريق. يسلم عليكم وسيلة من أمام الميكروفون في التقديم، سمية في الأعداد، نزار على جهاز الكونسوليت، عبد بيمولة في المراقبة الفنية والإخراج الرقمي، وسامية حراتي في غرفة الهاتف. تحياتنا لكم الكل مستمعينا، انتم اللي موجودين في الطريق، سيسر رواحكم ان شاء الله، تنيتكم زينة ومرافقة طيبة لكل برامج إذاعة قفصة اللي يخدم اللي في الدار الكل وين ما كنتم موجودين. نسلموا عليكم برشا.

ولا غيرك. هذه أمينة فاخة تبدينا بها مشوارنا اليوم في مساء الأنس. تحياتنا لكم الكل مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا. بطبيعة باش ناخذوا فكرة على شنو عندنا اليوم في مساء الأنس. عندنا برشا فقرات، عندنا برشا متابعات ثقافية في مختلف المجالات. فقط وفي البداية بطبيعة حبيت تحية هكا الكل مستمعينا تلمذتنا بطبيعة اللي غدوة إن شاء الله يبدأ الموعد اللي يستنوه كما ذكرت آلاف التلامذة تلاميذة البكالوريا من أول العام. موعد فيه شوية رهبة ولكن فيه برشا برشا حماس في الحقيقة. أما قبل كل شيء فيه ثمرة تعب وسهر ومجهود كبيرة كبير برشا. هذيك علاش نحيوكم معناها نشجعوكم برشا نقولولكم إن شاء الله بالتوفيق ليكم. كونوا مرتاحين، ابعدوا على التوتر والقلق. ثقة ثقة ثقة هي أهم حاجة، ثقة في أرواحكم وفي الخدمة اللي عملتوها طوال السنة هي يلزمكم تثقوا فيها برشا وتحطوا في بالكم أنه الخدمة هذيك والتعب هذيك والجهد هذيك إلا ما تكون ثمرته النجاح والتوفيق. وإن شاء الله تدخلوا القاعات الامتحان، إن شاء الله تدخلوا بكل هدوء. هذية اللي نتمنوه بطبيعة، يكون فما تنظيم للوقت، يكون فما معناها وقت لإبعاد الخوف على أرواحكم. تعرفوا الباكرة راهي محطة مهمة برشا، أما الأهم من هذه كلها أنكم تعطيوا أقصى ما عندكم بكل ثقة وإصرار. شفتوا معناها الثقة والإصرار هما أهم حاجة وهما معناها الطريق للنجاح والطريقة للثبات. هذاك علاش من خلال برنامج مساء الأنس حابين نبعث لكم أحلى عبارات التشجيع لكل المترشحين والمترشحات. نتمنى لكم إن شاء الله النجاح والتوفيق، وإن شاء الله تكون الأيام الجاية مليانة فرحة ونتائج تشرفكم وتفرح عائلاتكم. بالتوفيق للجميع. إذن اليوم شو عنا في مساء الأنس؟ كما ذكرت عنا برشا فقرات مهمة برشا اليوم، وفي إطار تنشيط الحركة الثقافية وفتح فضاء للحوار وتبادل الأفكار دار الثقافة سبيلة تحتضن سلسلة من المنتديات الثقافية، ونتعرف عليها بأكثر تفاصيل إن شاء الله مع ضيفنا. أيضا باش نواصل ونواكب فعاليات المهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين اللي يتواصل حتى الأربعة جوان. باش نحكو على أبرز مميزات هذه الدورة وأهم العروض والأنشطة المبرمجة إلى غاية اختتام المهرجان، معناها العروض المتبقية وكيفاش معناها ينجموا يقيموا مستوى المشاركة والإقبال الجماهيري خاصة على هذه الدورة. أيضا نتعرفوا على إصدار جديد اليوم يفتح أبواب التأمل والنقاش حول عديد القضايا الإنسانية والاجتماعية والفكرية، إلى جانب طبيعة باقة مزيانة من الأغاني متكونة بين التونسي والشرقي.

0: نسلم عليكم من جديد مستمعينا، مرحبا بكم في مساء الأنس على موجة الأفام إذاعة قفصة وعلى صفحتنا على الفيسبوك راديو قفصة. تابعونا تواصلوا معنا، مرحبا بكم الناس الكل، نحييكم وين ما كنتم تسمعوا فينا داخل حدود الوطن أو خارجها. نسلم عليكم برشا، إن شاء الله أمسية جميلة تكون معاكم ومعانا بالطبيعة. إذن في إطار تنشيط الحركة الثقافية وفتح فضاءات للحوار وتبادل الأفكار، دار الثقافة سبالة سيدي بوزيد تحتضن سلسلة من المنتديات الثقافية تحت عنوان نفكر معا. كل التفاصيل مع ضيفنا السيد ياسين السعيدي مدير دار الثقافة سبالة. نرحبوا بيه مع بعضنا، نقولوا له مساء الأنس. أهلا وسهلا.
1: مساء النور،
0: تحياتنا ليك. أهلا وسهلا،
1: عيدكم مبارك إن شاء الله، وأنتم كل عام وأنتم حيين بخير إن شاء الله، أنتم مستمعي إذاعة قفصة الكل.
0: ربي فضلك إن شاء الله، مرحبا بك. إذن سي ياسين، نحكو على سلسلة من المنتديات الثقافية اللي انطلقت نهار لحد تحديدا 31 مايو وما زالت متواصلة إن شاء الله، تو ناخذوا من عندك الفترة كاملة، ولكن هي تحطنا في الإطار والسادة المستمعين حتى يفهموا شنية الفكرة بالضبط، شنية فكرة سلسلة المنتديات الثقافية هذه بعنوان نفكر معا.
1: يعطيك الصحة وسيلة عايش أختي. الحقيقة هو تحت شرف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد، وإيمانا منا بأهمية اعتماد مقاربة تشاركية وبأهمية العمل التشاركي بصفة عامة، أطلق دار ثقافة سبالة سلسلة اللي كنت تحكي عليها، سلسلة المنتديات الثقافية تحت شعار نفكر معا من أجل فعل ثقافي تشاركي هادف.
0: واضح.
1: المبادرة هذه الحقيقة اللي نعتبرها مبادرة جميلة وفرحان بها برشا، عندها زوز أهداف كبار وزوز أهداف رئيسية. الهدف الأول متاعنا هو محاولة واجتهاد التشريك وتشبيك مختلف الفاعلين الثقافيين والناشطين، بهدف أن شخص الواقع الثقافي

0: موجود في منطقة السبالة، نحدد الإشكاليات نفكوها ونحط برنامج تدخلي يستجيب للرغبات ومطالب السيب نتاعنا اللي نخدموا عليه والفئات المستهدفة اللي نخدموا عليها. وفي نفس الوقت النشاط هذا تكون أنشطة هادفة. الهدف الثاني الكبير نتاعنا هو محاولة الحقيقة وسيلة، وأن نحسن إدماج المؤسسة في المحيط الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات نتاعها، على اعتبار وان هي مؤسسه جديده ومحدثه. ومره اخرى نقول ان شاء الله مبروك على السباله، وان شاء الله مبروك على المثقفين وعلى كل
1: جميل.
0: كافه المواطنين.
1: إذن هذه أبرز الأهداف اللي تسعوا إلى تحقيقها من خلال هذه المبادرة. شنو أهم المواضيع والفئات المستهدفة للمشاركة في مثل هذه المنتديات؟
0: هي المنتديات هذه هي منتديات تفكير تجربة نسعى من خلالها لبناء رؤية مشتركة للمشهد الثقافي المحلي، نسعى من خلالها التكريس والاستفادة من الذكاء الجماعي باش نجموا نثمنوا القدرات والمعارف والخبرات نتاع كل الفاعلين في المنطقة. خيرنا وأنه اللقاء الأول يتناول بصفة عامة الواقع الثقافي في السبالة، حبينا نسمع ونحكوا ونتناقشوا شنو هو الحاجات اللي موجودة في
1: نعم
0: السبالة، شنو هو اللي نجموا نثمنوه، شنو هو النقائص، ومن بعد نبدو نحدوا أنه في اللقاءات الجاية تقريبا ثم شبه اتفاق وإجماع وأنه اللقاء هذا باش يكون بصفة شهرية، باش نبدو نتناولوا مواضيع أكثر، يعني باش يولي ثم تحديد أكثر للمواضيع. مثلا اللقاء الثاني ولا الورشة الثانية باش تتناول مبدأ التشاركية، ومن بعد باش نبدو نخدموا على جملة من الظواهر الاجتماعية الموجودة على غرار الهجرة غير النظامية، العنف المدرسي.
1: تقريبا القضايا اللي ناقشتوها إلى حد الآن، حكيت أنت على قضايا ثقافية مجتمعية، شنية أيضا ربما المواضيع كما سألتك، والقضايا اللي ناقشتوها في هذا الإطار، وأيضا الفئات المستهدفة معناها بالمشاركة، معناها شكون اللي شاركوا في هالمنتدى هذا.
0: هو من الحاجات، علاش قلت لك راهي تجربة رائعة وسعيد بها برشا، لأنه أول حاجة المشاركين متاعنا جمعوا ما بين زوج فئات عمرية مختلفة تمام الاختلاف
1: ايوه
0: اللي هما الشباب، وما نقولش ما نقول الفئة العمرية اللي أكبر شوية هما ما شاء الله شباب في مخيخهم على الآخر، خاصة اللي أسعدني برشا هو الحضور الكبير لرجال التعليم المتقاعدين
1: نعم
0: أغلبهم، ويعني تم اختلاف في الفئات العمريه اللي حضرت، وهذا
1: نعم
0: نمى النقاش الحقيقه وخلى نحن كان البرنامج بتاعنا وانه الحوار والنقاش باش يدوم ساعتين، فدام 4 ساعات كان البرنامج، وانه نبدو العشرة نكملوا نص نهار، فبدينا العشرة كملنا ساعتين. وايضا اختلاف في المجالات المهنيه نتاع العباد اللي حضروا من مجالات مهنيه مختلفه،
1: واضح.
0: ومن وهذا الحقيقة أثر لنا النقاش برشا. كما قلت أنت وسيلة، كنا انطلقنا لحد اللي فات 31 ماي، نعتبروها ورشة تأسيسية،
1: أي
0: لقاء أول باش نحاولوا نبنوا عليه ونثمنوا المقترحات نتاعه
1: إيش
0: ونثمنوا.
1: هي أبرز المحطات القادمة ياسين ضمن برنامج نفكر معا؟
0: كما قلت لك اللقاء الثاني باش يكون يوم لحد 28 جوان 2026، باش نخدموا
1: أيوة
0: على أهمية المقاربة التشاركية،
1: واضح.
0: ومنها هي باش ننطلقوا باش نوضعوا جملة من المواضيع لكل شهر، وأن نخدموا على موضوع معين وتقوم وبناء على المخرجات نتاعو هو نقوموا بالتدخل بجملة من الأنشطة.
1: هذا هو في معناها في رأيك وفي رأي المتدخلين والحاضرين، تنجم اللقاءات هذه تساهم في تنشيط الحياة الثقافية بالجهة السياسية؟
0: أكيد،
1: كيفاش؟
0: لأنه هو أولا أنت وقت اللي تسمع العباد والفاعلين المحيطين بالمؤسسة تكون عندك فكرة أكثر، وأنك تبني تصور هما باش يكونوا شركاء معاك في وضع التصور، الفكرة،
1: أيوة
0: التصور في تنفيذ المشاريع الثقافية نتاعك، وحتى في تقييمها من بعد باش نجم تتجاوز النقائص والإخلالات اللي تنجم تكون موجودة. فهو لهنا باش نقولوا نحكوا على تمكين ثقافي
1: نعم
0: قائم على مقاربة تشاركية، تخلي العباد مش باش يكون متلقي فقط للأنشطة الثقافية، يجي باش يكون مشارك فيها، باش يكون فعال.
1: لهنا سؤال سياسي يقول خايل، معناها هي في شكل معناها نقاش وتحاور بين فئات مختلفة، فئات عمرية مختلفة، حتى معناها فكريا مختلفة، والنتيجة ربما لهنا نجم نحكو على مخرجات لهذا المنتدى ولمثل هذه التظاهرات الثقافية. لشنو نحبو نوصلو؟ الحاجة اللي باش نوصلو لها نجم نفعلوها وإلا لا؟
0: هو بالضبط وسيله. نحن مثلا من المخرجات نتاع الورشه
1: الاولى
0: اللي خدمت لحد اللي فات، وان خرجنا بجمله من التوصيات وببرنامج عمل ان شاء الله باش نسعوا على تطبيقه في باش نطبقوه في قادم الايام
1: ان شاء الله. إن شاء الله. نحب كلمة أخيرة توجهها خاصة المستمعين في السبالة وفي سيدي بوزيد زادة حتى يشاركوا في هذه التظاهرة الثقافية.
0: هو بالنسبة للورشات هذه، على اعتباره أني باش تكون دورية وإن شاء الله يمشي نومبر
1: باش تكون دورية شهرية هكا؟
0: شهريا يعني. أيوة. إن شاء الله مبدئيا شهريا، إلا إذا كان قرر المتناقشين والمتحاورين في الورشات هذه وأنا بيخلوها مرة كل جمعتين مثلا.
1: أي
0: نحن نسعى لتكريس ديمقراطية تشاركية في
1: أيوة.
0: في الورشات هذه. دونك نجدوا الدعوة للمستمعين في معتمدية السبالة كله أنهم يلتحقوا بينا ويشاركوا ويعطوا رأيهم، ونقول لهم أنه هذه فرصة باش نحن نحكوا ونفرغوا قلوبنا ونتناقشوا لهنا ونحطوا أفكار ندافعوا عليها ونطبقوها مع بعضنا
1: إن شاء الله. شكرا لك سي ياسين السعيدي مدير دار الثقافة السبالة.
0: وسيلة حاجة برك، نحب نشكر الفاعلين والعباد اللي ساهمت معنا بالحق، واني الحاجة هذه تخدم، واني الفكرة هذه تتحول من مجرد حلم ولا تصور متاع مشروع، الحاجة قاعدة تخدم، ونخص بالذكر سي هشام العامري.
1: نعم.
0: ان شاء الله ربي يوفقنا. هذه حاجة يعني ان شاء الله تمكننا، وان المؤسسة تندمج اكثر في محيطها الاجتماعي جمعياتي ومؤسساتي، وان شاء الله نقول لهم وان المؤسسة لكم.
1: هذا هو،
0: نحن فضاء موجودين باش نأطروا باش نسمعوكم وباش نخدموا مع بعضنا الناس الكل
1: ان شاء الله. تحياتنا لكل مستمعينا في سبالة وفي سيدي بوزيد الكل، ان شاء الله بالتوفيق للجميع. شكرا لك سي ياسين، الى اللقاء.

0: الإشهار.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندها جور جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيخ، وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
0: إشهار
3: لقال العشية، مبادرات وأجندة ثقافية. مساء الأمس
4: منذ 1 جوان، نحكي منذ يوم الأمس إلى غاية موفى الشهر هذايا، وقع فتح باب التسجيل في عدد من الدورات التكوينية الصيفية المتخصصة المجانية اللي ينظمها المركز الوطني لفنون الخط هذية لفائدة الإطار التربوي والعموم والأطفال بداية من سن 10 سنوات. البلاغ هذايا صادر عن المركز، وأكد أنه باب التسجيل في الدورات الخمسة يغلق آليا عند بلوغ 20 مشارك في كل دورة. معناها يلزمكم اللي يحب معناها ومغروم بمثل هذه النوادي يسجل في أقرب وقت، والدورات هذه تتنزل طبعا اللي تنتظم تحت إشراف المعهد الوطني للتراث، هي بالتعاون مع ودادية أعوان وإطارات المعهد وفي إطار الأنشطة الثقافية والتكوينية اللي نظمها المركز الوطني لفنون الخط بتونس، وسعيا إلى مزيد نشر ثقافة الخط العربي والمحافظة على النوع هذايا، النوع الأصيل هذايا والفن الأصيل، وتطوير مهارات الممارسين والهواة. باش يتم التسجيل في الدورات حضوريا وشخصيا بمقر المركز الوطني لفنون الخط اللي موجود في 9 نهج المنستيري ببسويقة بالمدينة العتيقة في تونس، ويتوجب على كل الراغبين باش يسجلوا تقديم الوثائق اللي هما نسخة بطاقة التعريف الوطني بالنسبة للعموم، وشهادة عمل بالنسبة للإطار التربوي، ومضمون ولادة بالنسبة للأطفال. بالنسبة لرزنامة الدورات الخمسة باش نحكيكم عليها، الدورة الأولى باش تكون من 6 إلى 10 جويلية 2026، الدورة الثانية من 20 إلى 24 جويلية، الثالثة من 3 إلى 7 أوت، الرابعة من 5 إلى 21 أوت، والخامسة من 24 حتى 8 أوت 2026. بالتوفيق للجميع، وبالتوفيق ديما نأكدوا لتلمذتنا اللي إن شاء الله غدا باش يكون موعدهم مع خطوة مهمة في طريق النجاح إن شاء الله. ثقة كبيرة في النفس كما ذكرنا في المجهود اللي عملتوه طول العام. الامتحان رو صحيح هو فرصة باش تبينوا قدراتكم، ولكن أيضا معناه ماهوش باش يحدد قيمتكم. ادخلوا مرتاحين، برشا ثقة في النفس، نظموا وقتكم، أقروا الأسئلة مليح قبل الإجابة. إن شاء الله ربي يوفقكم الكل ويكلل تعبكم بالنجاح، وإن شاء الله يا ربي تفرحوا أنتم وعائلتكم. وذكروا ديما الثقة، التركيز، الهدوء هم أحسن رفاقكم نهار الامتحان. بالتوفيق ليكم إن شاء الله غدا تكتبوا صفحة جديدة من أحلامكم، وإن شاء الله مربوحة.

0: السبعة موعدكم أخباري مستمعينا، باش نخليكم مع إيمان. مرحبا إيمان، تفضل.
1: تحية لك وسيلة ولكل السادة المستمعين.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
1: في إطار متابعة وقع الاستثمار ودعم التشغيل بولاية قفصة، انعقدت اليوم بمقر الولاية بشرف ولي الجهة جلسة عمل خصصت لمتابعة نشاط شركة الزكي بالجهة والاطلاع على برامجها الحالية والمستقبلية. وخلال الجلسة تم استعراض برنامج عمل الشركة الفترة القادمة وحاجيتها من الموارد البشرية، حيث تم الإعلان عن قبول 341 مترشحا من عملتين وعمل مختصين وحاملي شهادة عليا ضمن برنامج انتدابات يندرج في إطار خطة الشركة الرامية لانتداب حوالي 1000 عون وإطار في اختصاصات ومستويات مهنية مختلفة. تنطلق غدا الأربعاء 3 جوان اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لتتواصل أيام 4، 5، 8، 9، و10 جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 من هذا الشهر. ويبلغ العدد الجملي للمترشحين للدورة الرئيسية 162,435 مترشحا، ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية وفق ما أعلنه مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي. تم اليوم التوقيع على اتفاقية تعاون بين الديوان الوطني التونسي للسياحة والمجلس العالمي للسياحة المستدامة بهدف تعزيز تطبيق معايير السياحة المستدامة في تونس والارتقاء بجودة العرض السياحي وفق المعايير العالمية، وذلك خلال ورشة عمل وطنية بشرف وزير السياحة سفيان الدقية ومشاركة الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة المستدامة. أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركة التأمين اليوم إقرار إضراب عام في قطاع البنوك والتأمين من 23 إلى 25 جوان الجاري، على المطالبة بعودة المفاوضات وإقرار الزيادة في الأجور لسنة 2025. استنفت المحادثات المباشرة بين دولة الاحتلال ولبنان في واشنطن في مقر وزارة الخارجية الأمريكية مع استمرار الغارات الصهيونية وهجمات حزب الله، بعد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقتهما على وقف تبادل الهجمات. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. الموعد الآن يتواصل معك وسيلة في مساء الونس.
0: شكرا لك إيمان. إذن اللقاء يتجدد مع زملائنا من قسم الأخبار إن شاء الله في حدود 8 ليلا.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. مساء الأنس
4: بتونس بيك وانت معايا.
3: مساء الأنس
4: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
3: مساء الأنس.

السلام عليكم من جديد مستمعينا، مرحبا بكم، مرحبا بكل من التحق بنا توا في مساء الأنس اللي قام مازال متواصل معاكم إن شاء الله حتى الثمانية. مازال باش نحكوا على المهرجان الوطني لمسرح التجريب، مازلنا باش نتعرفوا على إصدار جديد بعنوان لست منا. كل التفاصيل إن شاء الله مع ضيوفنا، باش نتعرفوا أيضا على بيت الحكمة وبرشا أخبار وبرشا مستجدات بطبيعة في المجال الثقافي. نحكوا أيضا على بلاغات تهمكم، حيث أعلنت مؤسسة المسرح الوطني عن فتح باب الترشح لقبول ملفات الإنتاجات الفردية والإنتاجات المشتركة لأعمال مسرحية وفنية جديدة محترفة. هذايا باش يبقى حتى 17 جويلية 2026، باش يقع قبول ملفاتكم وفق هذا البلاغ بطبيعة صدر عن مؤسسة المسرح الوطني، صدر أمس الاثنين. الفنانين المسرحيين المحترفين وهياكل الانتاج المسرحي والفني المحترفة الراغبين طبعا في المشاركة انهم يقدموا ترشحاتهم من خلال ملفات تتضمن عدد من الوثائق والمعطيات المتعلقة بفكرة العرض والجوانب التقنية واللوجستية المتعلقة بها، طبعا الى جانب المعطيات المتعلقة بالعرض اللي يضمن الملف مطلب ترشح وغيره. بطبيعة الملف هذا ترسلوه في شكل نسختين رقميتين يتم إيداعها بمكتب الضبط بمؤسسة المسرح الوطني أو عن طريق البريد. كل التفاصيل بطبيعة تنجموا تتواصلوا مع مؤسسة المسرح الوطني وتستفسروا أكثر خاصة على الوثائق، لأنه فما برشا وثائق تهمكم خاصة المتعلقة بالمشروع والنص الدرامي والرؤية الإخراجية والتصور السينوغرافي للمشروع، لأنه فما رسومات ديكورات متممات وملابس وغيرها طبعا من التفاصيل والتصوير وبرشا، والقائمة الاسمية للفريق الفني والتقني والمشاركين في العمل. هذاك علاش مهم برشا أنكم تدقوا في هذه التفاصيل حتى يكون ملفكم كامل و شامل. أيضا في إطار متابعتنا طبعا للأخبار والمستجدات وخاصة كما ذكرت البلاغات، وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية أصدرت دليل خاص بالمتاحف في تونس. الدليل هذا هو الهدف منه التعريف بالمشهد المتحفي التونسي وإبراز ما تسخر به المتاحف من رصيد أثري وفني وحضاري اللي يعكس طبعا ثراء التراث الوطني وتنوعه. الدليل هذايا هو أصدر طبعا بإشراف وزارة الشؤون الثقافية بدعم منها، أصدر معناها يقدم مادة توثيقية. المادة هذه هي موجهة للباحثين واللي يهتموا أيضا بالتراث وعشاق التاريخ والسياحة الثقافية من خلال التعريف بأبرز المتاحف التونسية ومحتوياتها وخصوصيتها اللي تتيح للزائر فرصة معناها باش يكتشف مختلف مراحل التاريخ التونسي والحضارات اللي تعاقبت على البلاد. لهنا وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية أكدت على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أنه الإصدار هذايا هو يندرج ضمن جهودها الرامية بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية كما ذكرت باش تثمن التراث الثقافي الوطني وتعزز الإقبال على المتاحف، وبالتالي دليل المتاحف في تونس هو أداة مرجعية للتعريف بالمؤسسات المتحفية المنتشرة بمختلف ألف جهات البلاد اللي تساهم في تقريب المعلومة من الجمهور ويسهل الاطلاع على الموروث الثقافي اللي تحتضن وتسخر به بلادنا وتسخر به وتحتضن فضائياتنا.

0: لقال العشية مبادرات وأجندة ثقافية مساء الأنس.
1: في مساء الأنس اليوم نحط الرحال في رحاب بيت الحكمة بقرطاج، هذا الصرح العلمي والثقافي العريق اللي يجمع نخبة من الباحثين والمفكرين والمبدعين يساهم في إثراء الحياة الفكرية والثقافية بتونس من خلال ندواته وإصداراته والأنشطة المتنوعة اللي قدمها. كل التفاصيل عن بيت الحكمة تقديم نهاد باش نسمعوه في الورقة الصوتية التالية، وأعداد سمية رجب.
2: بيت الحكمة أو المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون أنشئت عام 1983 وأصبحت منذ عام 1996 مؤسسة عمومية غير إدارية تسمى أيضا المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون، مقرها قرطاج، ويهتم هذا المجمع أساسا بعلوم اللغة العربية وتطويرها. المقر الحالي للمجمع التونسي له أكثر من دلالة رمزية، فقد كان يعرف في العهد الحسيني باسم قصر زروق الذي أنشأه الجنرال أحمد زروق. أما مهام المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون بيت الحكمة فتتمثل أساساً في جمع أعلام الثقافة البارزين وتمكينهم من مواصلة تطوير البحث في مختلف مجالات النشاط الفكري والعلمي وتبادل المعلومات، المساهمة بالتنسيق مع المؤسسات الشبيهة به في العالم في إثراء اللغة العربية والسهر على سلامة استعمالها وتجميع قدراتها وتطويرها لكي تواكب مختلف العلوم والفنون، المساهمة في العناية بالتراث في مجالات البحث والنشر وتأليف المعاجم والموسوعات وترجمة المؤلفات، تنظيم ندوات ومحاضرات في مجالات اهتمام المجمع وتشجيع الإبداع ونشر مؤلفات ذات طابع علمي وأدبي وفني، تقديم آراء حول المسائل التابعة لاختصاصه والتي قد ترى سلطة الإشراف أو غيرها من الوزارات أو المؤسسات أن تعرضها عليه. أشرف على بيت الحكمة أسماء عريقة وقامات فكرية عالية مثل عبد الوهاب بوحديبة وعبد المجيد الشرفي.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس
3: مساء الأنس على موجة الأفام إذاعة جفصة. نواصل معكم المشوار ونواصل مواكبتنا لفعاليات المهرجان الوطني لمسرح التجريب بولاية مدنين اللي يتواصل حتى الأربعة جوان. التظاهرة هذه والدورة هذه اللي حمل معها عروض مسرحية وتجارب فنية متنوعة تعكس حيوية المسرح التونسي وانفتاحه على أشكال التعبير الجديدة. للحديث عن أبرز محطات هذه الدورة وبرمجتها وأهدافها حاضر معنا سيد جمال شندول مدير الدورة. أهلا وسهلا ومساء الأنس سي جمال، مرحبا بيك.
4: مساء الأنس وسيلة ومساء الأنس لكل مستمعي إذاعة قفصة.
3: شكرا لك، مرحبا بيك سي جمال. إذن التظاهرة أو المهرجان انطلق منذ يوم السبت تحديدا 30 ماي، وما زال متواصل إن شاء الله حتى 4 جوان.
4: بطبيعة الحال فعاليات دورة انطلقت من نهار السبت وإن شاء الله تتواصل حتى نهار 4 جوان. هذه الدورة 29 بدعم من وزارة الشؤون الثقافية ومندوبية جهوية للشؤون الثقافية بمدنين. دورة
3: حاولنا فيها. أعطيني أبرز مميزات الدورة 29 سي جمال.
4: أبرز مميزاتها هو أن حاولنا أن نبرمج العروض المسرحية، يعني لأنه تعرف علاش، لأنه جمهور مدنين متطلب جدا يحب التجارب الجديدة ديما، لأنه تعود منذ سنة 92 مع أول دورة يتفرج على العرض وبعد يناقش هذا العرض. يعني ما هو الجمهور مستهلك يستهلك كالعرض في ساعة ساعة وربع، ومن بعد فترة النقاش اللي هي فترة قارة يناقش أصحاب العمل وأصحاب الإبداع الفني حول بعض المواضيع الفنية وبعض النص الموسيقى الإذاعة، يعني تكونت عندهم ذائقة فنية. فهيك علاش قلت لك جمهور سعيد، فإنك باش تلبي له الرغبات نتاعه يلزمك تجتهد برشا. وحاولنا إن شاء الله نكون حاولنا أن نجتهدوا أن نجيبوا أحسن العروض جودة فنية وقيمة فنية والعروض هذه.
3: أي باش نتعرفوا بطبيعة على أهم العروض والأنشطة المبرمجة إلى غاية اختتام المهرجان، ولكن قبلها حبيت ناخذ فكرة على مستوى المشاركة والإقبال الجماهيري هذه السنة.
4: يعني هما توا احنا اليوم رابع يوم، يعني إقبال محترم ما هوش كما قبل. وهي ظاهرة عامة في المهرجانات الكل، يعني نقص الجمهور، لكن هناك جمهور محترم يجي يتفرج وبعد يبقى يناقش.
3: أي لهنا سي جميل، هذه ترجحوها لشنو السبب؟ ربما التوقيت، معناها التظاهرة، الوقت متاعها، الفترة.
4: ربما هو التوقيت في الدورة هذه بالضبط يمكن هو ما هوش مناسب، لكن احنا اضطرينا، معناها ما عندناش تواريخ اخرى، لانه تعرف توا ثم اللي يكملوا امتحانات وثم اللي مازالوا
3: كيما باش يبدا
4: وثم الطلبة مازالت تعدي واولياء مازالوا مشغولين، يعني هذا صح. كل ينجم ينقص من الحضور ومن حضور الجمهور.
3: إن شاء الله تاخذوها بعين الاعتبار هذا من خلال تقييمكم بطبيعة للدورات، حتى تكون الدورات الجاية يكون الإقبال أكثر من خلال تحديدكم للفترة المناسبة والوقت المناسب. أي
4: احنا راهو في العادة مهرجان مسرح التجريب ديما ينعقد في آخر أسبوع من شهر أبريل. آخر أسبوع هذا معنا من قبل ما درسناه لا فيه ما فيهش امتحانات، ما فيهش التزامات على مستوى العائلات، يعني حتى الجمهور الناس كانت تخرج تسهر، الطلبة يحضروا التلامذة يحضروا الأولياء يحضروا سوتيال. كما قلت لك هي ظرفية الحكاية، لكن في قدم الدورات بقدرة الله أن نرجع لتاريخنا المعتاد.
3: هذا هو، وهذا ما يعنيش أنه نقصتوا من العروض والأنشطة اللي مستنسين معناه وتعودتوا أنكم تبرمجوها طيلة 28 دورة.
4: بطبيعة الحال كل دورة نحاولوا أن نضيف حاجات جديدة، فقرات على هامش المهرجان. عندنا معناها عندنا العروض الرسمية الرئيسية اللي هي عمود الفقري المهرجان، وعندنا هذه الفقرات اللي
3: هي أعطينا فكرة عليهم سي جمال، أعطينا فكرة.
4: هو الفكرة هو ثم عندنا تربص انطلق أمس بإدارة الفنان رمزي عزيز، التربص هذا موجه في فن الممثل موجه للهواة. عندنا أيضا في إطار الاحتفاء بالعروض عروض دور الثقافة المتوجة وطنيا بالجهة، نعم، برمجناهم في المهرجان كتكريم للصغيرات هذوما والشباب نتاع نادي المسرح اللي راهو بالخدمة نجم توصل. وكانت عروض جميلة جدا، زوز عروض مسرحية فلة إنتاج دار الثقافة البير الأحمر ولاية تطاوين، تفاعلوا مع الصغيرات والصغيرات هم بذاتهم من بعد عملوا نقاش أيضا مع صناع العرض، يعني قاعدين نبنوا حتى في الصغيرات هذوما نحضروا فيهم انهم يناقشوا من توا ويسالوا باش نربحوا في المستقبل جمهور يناقش ونربحوا جمهور يحضر. امس زاد كانت عندنا مسرحيه دار الثقافه اجيم سنديكا، هي في مسرح الشارع اللي هي ايضا توجت وطنيا. هذه الفقرات عندنا ايضا تواقيع الكتب، ديما نحتفوا بالكتاب ابناء الجهه،
3: نعم.
4: عندنا سنة اربع كتب، هما كتاب الاستاذ عبد العزيز الغزال، الاستاذ هادي القاسمي، الاستاذ مختار الغمي، والاستاذ فتحي الرحماني، هذوما تواقيع الكتب واحتفاء بهم. عندنا ايضا بعض الهوامش عروض موسيقيه تو كنت تسمعوا في الحس برا. أنا عندنا مجموعة راب كناتري مراد توهرية قاعدين يعملوا في عرض، وغدوة عندنا عرض في هذا في نامة الراب، غدوة عندنا في عرض الموسيقى الوترية مع فرقة المعهد العمومي للموسيقى العشية الستة. يعني هذوما أبرز الهوامش الموجودة على هامش المهرجان.
3: به والعروض توا أعطيني العروض الرسمية.
4: العروض الرسمية هو الافتتاح كان نهار السبت الستة متاع العشية بعرض الماجورات والدماء العملاقة اللي جابت شوارع مدنين انطلاقا من مندوبية الثقافة وصولا إلى المركز، وكانت تمشي والعباد تتلم عليهم، يعني وصلوا أمام المركز جابوا معاهم الجمهور، وغادي كان يستنى فيهم السيرك باباروني أيضا تفاعلوا معها تفاعل كبير. وبعدها الثمانية تعليق كان الافتتاح الرسمي بمسرحية الهاربات اللي توجت مؤخرا في المهرجان العربي للمسرح،
3: نعم.
4: وتوجت في أيام قرطاج المسرحية، وتوجت أيضا في مهرجان المسرح التونسي. بعدها تفرجنا في مسرحية أرماغادون لمعز الجديري إنتاج فضاء الريو. البارح كان عندنا حفل تكريم للفنان الراحل محمد الفاضل الجزيري، اعترافا لما قدمه للمسرح وفي السينما، وايضا كذلك هو ابن ولايه مدين وابن جزيره جربه بالخصوص، فعرضنا فيلم جيره وهو اخر فيلم انتجه الفاضل الجزيري، وكان احتفاء به خصصنا له ليله كامله
3: الليله والليله الجايه وليله الاختتام ان شاء الله. شنو
4: الليله

نذكركم مستمعينا الدورة الثامنة لمهرجان غزلان الخيال. طبعا التظاهرة هذية هي تحتضنها معتمدية ماجر بن عباس بداية من 29 جويلية حتى 31 أوتا. البرنامج متاحة متنوعة تحتضن محاضرات، أمسية شعرية، زيارات ميدانية، مسابقات وسهرات فنية. بالنسبة للمشاركات باش تكون آخر أجل لقبول المشاركات هو 10 أوت 2026. كما حكينا هي مسابقة فريدة من نوعها في العالم العربي، تنظمها جمعية اكتشف بلادك بالتعاون بطبيعة مع المجلس الجهوي بالقصرين بدعم من بلدية ماجل بن عباس ومندوبية الثقافة والفنون ودار الثقافة ماجل بن عباس. إذن تظاهرة مهمة برشا حيث يلتقي الشعراء ويولد الخيال. كل التفاصيل إن شاء الله تشوفوها في هذه التظاهرة. نواصل في مواكبتنا، نحكو على الملتقى الجهوي للتحسيس بمخاطر العنف السبراني والاستدراج عبر الانترنت تحت شعار شاشة ذكية ونوايا خفية. هذا ملتقى تحت إشراف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقفصة وبدعم من الإدارة العامة للشباب مركب الشبابي بقفصة. ينظم الملتقى هذا باش يكون فيه ندوة علمية أيضا ورشات تقنية وفنية وفقرات تنشيطية تحديدا بالمركب الشبابي بقفصة. وقتاش هذا باش ينطلق؟ بعد غدوة إن شاء الله 4 جوان 2026، يوم واحد هو باش يكون في هذا الملتقى الجهوي، فكونوا في الموعد.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود اللي هنا واللي جاي لنا.
0: مساء

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس
3: مساء الأنس نواصل معكم المشوار ومع بعضكم ومع بعضنا بطبيعة نتعرفوا على إصدار جديد على عمل جديد يفتح أبواب التأمل والنقاش حول عدد من القضايا الإنسانية والاجتماعية والفكرية. للحديث عن هذا الإصدار الجديد دوافع كتابته أبرز الرسائل اللي يحملها نستضيف الأستاذ أحمد ميل. مساء الأنس أهلا وسهلا أستاذ.
4: مساء النور. مساء النور والسرور. تحية لكل من يلتقط أمواج الإذاعة الجوية بقفصة. وقبل الحديث عن مجموعة القصصية أولا أشكركم على هذه الدعوة وعلى هذا التحفيز والتشجيع. قبل كل شيء غدا اليوم الأول من الدورة الرئيسية بكالوريوس 26
3: نعم.
4: إن شاء الله دورة ناجحة إن شاء الله زغرودة في كل دار وفرحة كبرى وإن شاء الله قفصة يعني وكل تونس وخاصة يعني قفصة اللي نحبه نتيجها أفضل
3: تكون أفضل وتتقدم
4: وقفزة عملاقة في سلم الترتيب وربي يوفق الجميع
3: إن شاء الله يا ربي
4: يعني في هذا الامتحان الوطني
3: إن شاء الله. كتاب لست منا اختيار هذا العنوان اللافت أستاذ.
4: لست منا هو عنوان قصة يعني من هذه المجموعة القصصية
3: نعم.
4: وهو في ذات الوقت عنوان المجموعة ككل.
3: أيوة.
4: طبعا يعني الكتابة الأدبية إذا لم تستند إلى خلفية فلسفية اجتماعية فكرية لن تصمد وسيذهب ريحها. إذن يعني هي لست منا
3: معناها
4: يعني
3: لست منا
4: إشارات اجتماعية نفسية
3: أي
4: إشارات يعني عن غربة عن قلق عن وجع يعني الكتابة الأفضل بالنسبة لي هي الكتابة التي يعني تكون أو تلك التي تمتح من الحزن من الوجع من
3: هذا هو.
4: يعني من أعماق الإنسان يعني
3: هذا هو
4: لست
3: من
4: العنصرية لست من الظلم لست من يعني برشا أشياء يعني.
3: هذا هو وبالتالي لست من لا يقرأ هذه السلسلة
4: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. أول حاجة هي صادرة عن دار نور الكلمات إن شاء الله صديقتي وأختي أنوار الضاوي بنت قفصة يعني ربي يوفقها ووفق الجميع وأنصح يعني بالتعامل معها لجديتها وانضباطها
3: نعم. يعني سيد أحمد أي نوع أدبي نعم. ينتمي هذا العمل؟
4: مجموعة قصصية
3: أي.
4: أنا أكتب الرواية وأكتب نعم. اليافعين هذه مجموعة قصصية للكبار مجموعة قصصية للكبار هي مجموعة القصصية الثانية بعد من حكايات هذه الربوع الصادرة عن دار المنتدى 2019
3: أيوة.
4: وهي إصداري الثامن يعني من عدد كبير إن شاء الله يبصر النور
3: إن شاء الله
4: ربي يمد في الأنفاس باش يعني كتاباتي اللي هي
3: إن شاء الله. كيفاش كانت يعني رحلة كتابة هذا الكتاب؟
4: أي
3: سيد أحمد كيفاش كانت رحلة الكتابة لهذا السلسلة ولهذا العمل؟
4: الكتابة أولا أنا عاشق للكتابة منذ طفولتي
3: أيوة.
4: منذ قراءة يعني في المدرسة الابتدائية بالدوارة أولاد بن حسن
3: نعم.
4: في الرابعة الابتدائي لست أدري ما الذي جلب مسرحية هاملوت مترجمة معربة إلى خزانتي يعني مدرستنا قرأتها ويعني منذ تلك القراءة وكانت ليلة رعب يعني هي
3: أطياف
4: وأشباح ومخيفة قرأتها يعني في التاسعة وفي العاشرة من عمري يعني ومنذ ذلك الوقت وأنا محب للشعر محب للقصة محب
3: نعم.
4: للحكي أكتب لأن القصة الجيدة لا تخبرك أو لا تخبرنا عما حدث فحسب بل تجعلنا نشعر أن ما حدث قد وقع لنا يعني.
3: نعم.
4: يعني
3: ذكرنا سيد أحمد،
4: يعني من يكتب ومن يقرأ،
3: هذا هو. سيد أحمد ذكرنا بأبرز المواضيع اللي تناولتها في كتابك.
4: المواضيع هي أنا أحب الكتابة الواقعية الاجتماعية التاريخية. يعني كتبت عن البطالة، عن وجع تونس الكبير، الخريجين يعني في هذه المجموعة القصصية. ربي سهل لهم بالقوانين الجديدة ونشوفوهم يخدموا. نعم. كله يا ربي حمي. كتاب مثلا عنوان قصة عيون يراد لها ألا تبصر، يعني قصة 2017 كتبتها وهي موجودة الآن في يعني منشورة في ضمن هذا الإصدار.
3: أيوة.
4: كتبت يعني كل ما له علاقة بالإنسان حاولت أن ألامسه.
3: نعم.
4: يعني
3: معناها كلها تقريبا في إطار القضايا الإنسانية والاجتماعية اللي
4: نعيشها. نعم، قضايا. نعم. اجتماعية وإنسانية. فأنا يعني أنا متأثر كثيرا بتشيخوف ومينغواي وغابرييل غارسيا ماركيز.
3: نعم. سيد أحمد،
4: لا تقول إن القمر إن القمر يضيء، بل أرني انعكاس ضوء من زجاج. نعم. من زجاج مكسور. يعني هذا القصة هي ضوء، هي نور. يعني سواء دواخلنا أو نريده في العالم الخارجي،
3: هذا هو. شنو الأسلوب اللي اعتمدته سيد أحمد في الكتابة في هذا الإصدار؟
4: حاولت ألا أكون كلاسيكيا كما كنت في مجموعة القصصية الأولى. حاولت النوع في البناء، بناء الشخصية، بناء الأحداث، في التحبيك، في التحفيز، في التزمين، في كل شروط القصة حاولت يعني إدهاش يعني. ولكن في ذات الوقت كنت يعني مؤمنا في كل لحظة أن كل حرف يعني هو عبارة عن لبنة يعني. نعم. في صرح أو في بناء يعني اجتماعي وإنساني منشود في فكري وفي قناعاتي. فالكتابة ليست يعني ليست ملأ للفراغ، وإنما. نعم. الكتابة هي لبناء الإنسان، للذوق.
3: نعم.
4: نعم.
3: نعم. الإصدار هذايا والكتاب هذايا وين موجود للقارئ حاليا؟
4: الكتاب هذا يعني إن شاء الله في المكتبات، يعني في بعض المكتبات في قصة المدينة قريبا وفي أم العرائس وممكن حتى في بقايا أخرى، رغم ما راهي ثم وجيبها يعني أنه القراء شبه يعني شبه ما ثماش قراء، يعني ما ثماش حماسة رغم ما نعتبر
3: ورغم ذلك يعني باش نبقوا نكتبوا وباش نبقوا أن نقدموا إصداراتنا وباش نبقوا احنا كإذاعة قفصة نعرفوا بالإصدارات هذه ونستدعوا كتابها ونستدعوا أساتذتها. مهم برشا ميسالش اليوم ما فمش غدوة ينجم يكون فما راه وحتى قارئ واحد
4: يلزمنا
3: نحتفي به ونشكروا
4: فينا ومشكورين. نعم. جدا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عوده، رغم انا تقريبا نسبيا من الناس اللي يقروا لهم الحمد لله.
3: نعم.
4: يعني هذا. ومن الناس اللي تتبع كتبهم، لكن يعني بمقادير
3: نأمل
4: يعني
3: أكثر.
4: دون
3: أي. نأمل الأفضل
4: المخير إن شاء الله، المخير للناس الكل
3: إن شاء الله. شكرا لك سيد أحمد، شكرا لك.
4: الله يعيشك والله ينورك وتصبحون على خير، وربي يوفق الجميع إن شاء الله.
3: الله يخليك. شكرا.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: اهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي بسبب اضراب عوان مطار بروكسل. المنتخب الوطني التونسي يلغي سفره اليوم الى بلجيكا، والوفد باش يمضي الليله في فيينا ثم يسافر صباح الغد الى بلجيكا لملاقات المنتخب البلجيكي يوم السبت القادم على الساعه 2 ظهرا. بالنسبه للنشره الصحيه للاعبي المنتخب، إصابة حنا بعل المجبري بعد ما خرج يوم أمس إثر إصابة فإنها لن تكتسي أي خطورة. بالنسبة لمباريات البراج من أجل البقاء في رابطة الهواة المستوى الثالث، المباراة تدور يوم الأحد 7 جوان. المباراة الأولى والمباراة ينطلقوا على الساعة 3، المباراة الأولى تجمع النادي الرياضي الهلالي بالنادي المجازي، والمباراة الثانية تجمع تهذيب صخيرة بالنجم الرياضي الراتسي. على مستوى المباريات الودية، استعداد لكأس العالم، كولومبيا فازت على كوستاريكا 3-1، كندا فازت على أوزبكستان 2-0، كرواسيا في بلادها انهزمت أمام بلجيكا منافس المنتخب يوم السبت 2-0، وفي اللحظات الأخيرة جورجيا بتعادل مع رومانيا هدف مقابل هدف. بعد ساعة من مباراة المغرب تقدم على مدغشقر 2-0، وانطلاقت لقاء ويلز وغانا والنتيجة ما زالت تتعادل 0-0. الآن ينطلق لقاء الدور النهائي للكان أقل من 17 سنة للدور بالمغرب بين المنتخب التنزاني والمنتخب السنغالي. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوز نصيب، إلى اللقاء.
0: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: تاريخ أسماء المناطق في الجنوب الغربي وعلاقتها بالماء وقدسيته، الجذور اللغوية والمجال الجغرافي لأسماء قبائل ومواقع تاريخية، فكرة حول مصطلح القبس الصحراوي. صفحات من تاريخ الجهاد، الليلة بداية من 9 على موجة إذاعة قفصة.
4: النظافة أساس الصحة وعلامة الجمال. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: تمام وثامنة ليلا.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. تنطلق غدا الأربعاء 3 جوان الجاري اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لتتواصل أيام 4، 5، 8، 9، و10 جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم 3 جوان الجاري. هذا ويبلغ عدد المترشحين هذه السنة 6168 مترشحا، منهم 4791 مترشح بالمعاهد العمومية و 802 مترشح بالمعاهد الخاصة، إضافة إلى 575 مترشحا بصفة فردية يتوزعون على 26 مركز اختبار بمختلف معتمديات ولاية سيدي بوزيد. بولاية قفصة يبلغ عدد المترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا 5931 مترشحا، منهم 4431 مترشح مسجلين ب 32 مؤسسة تربوية عمومية و 993 مترشح مترسمين بمؤسسات تربوية خاصة، إضافة إلى 507 مترشح مسجلين بصفة فردية. ويبلغ عدد مراكز الامتحانات بجهة قفصة 27 مركزا، وتتمتع 23 حالة بإجراءات استثنائية. بولاية قبلي يبلغ عدد المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا 2695 تلميذ وتلميذة يتوزعون على 14 مركزا بمختلف المعتمديات. من أخبار العالم، استؤنفت المحادثات المباشرة بين الكيان المحتل ولبنان في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في وقت تتواصل المواجهات بين تل أبيب وحزب الله، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموافقة على وقف تبادل الهجمات. وفي اليوم 95 من اندلاع الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران جارية بشكل مستمر. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

يا حبيبي.

31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: تمام التاسعة ليلا.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. بولاية قفصة تم الإعلان عن قبول 341 مترشحا من عمل وعمل مختصين وحاملي شهادات عليا ضمن برنامج انتدابات يندرج في إطار خطة شركة يا زكي الرامية إلى انتداب حوالي 1000 عون وإطار في اختصاصات ومستويات مهنية مختلفة. انطلقت اليوم بالعاصمة المشاورات الوطنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في تونس للفترة 2027-2031 بمشاركة مختلف المتداخلين في القطاعين العمومي والخاص والمنظمات المهنية والخبراء والشركاء الدوليين. أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين اليوم إقرار إضراب عام في قطاع البنوك والتأمين أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري، وذلك للمطالبة بعودة المفاوضات وإقرار الزيادة في الأجور لسنة 25 و2000. أمضت الجمعية الإفريقية للتنمية الجيوفضائية مقرها تونس مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي مقره النمسا تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد. تنص على إنشاء مكتب إقليمي للدعم في تونس للمساهمة في تنفيذ أنشطة منصة الأمم المتحدة للمعلومات الفضائية لإدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ. أخيرا توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة اليوم حدوث ظاهرة النينو بقوة متوسطة أو ربما شديدة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية وزيادة مخاطر التعرض لظواهر جوية متطرفة خلال الأشهر المقبلة. ووفقا للمنظمة فإن ظاهرة النينو هي ارتفاع دوري في درجات حرارة سطح الماء في وسط وشرق المحيط الهادي تستمر عادة ما بين 9 شهور وسنة كاملة. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: المصبات العشوائية وكر للأوساخ وخطر على الصحة.
3: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور
2: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق.

0: بدوري يتوجه بالسلامات، كل السلامات إلى مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، مع التمنيات بقضاء أحلى الأوقات معا بإذن الله. نحاول الجمع بين الإمتاع والمؤانسة، بين اختياراتنا اللي فيها الممتع والمفيد والمفرح والسعيد كعادتنا، وفي هذه السهرات اللي نقدم فيها المعلومة التاريخية واللي نسعى فيها إلى تأكيد المعلومة التاريخية الأكاديمية الصحيحة، حتى نتمكن من الفرز بين الغث والسمين، بين الأسطورة والحقيقة العلمية. الليلة بإذن الله باش نقدم لكم مواكبة ندوة دولية احتضنتها جامعة قفصة، تحديدا المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية في قفصة. نظم خلال شهر ماي المنصرم ندوة دولية حول تاريخ الأسماء. حقيقة كانت ندوة مهمة جدا بحضور كبار الأكاديميين في علوم التاريخ والجغرافيا أيضا. هذه الندوة اهتمت بأسماء المناطق في جهاتنا وفي علاقتها بقدسية الماء. تحدثت أيضا حول أسماء القبائل والمواقع التاريخية في جهاتنا. أيضا ثم بحثة تحدثت على المصطلح جديد في الواقع، القبسي الصحراوي. كنا نعتقد وأنه القبسي هو فقط حكر على جهة قفصة، تبين أن هذه الحقبة القبسية امتدت إلى حتى ضفاف الصحراء، الجنوب الصحراء. يعني حقيقة كل مرة يؤكد علماء التاريخ والباحثين وخاصة الأركيولوج، يعني اللي يحفروا وينقبوا ويفاجئونا بمعلومات جديدة حول هويتنا. كيف نتحدث على التاريخ وفي الواقع نتحدث على أحد مقومات هويتنا الوطنية والعربية والإسلامية. أعزائي، أحلى الأوقات باش نقضيها معا في الحوارات اللي أجريتها مع الأساتذة المحاضرين، ولكن أيضا تسجيل لأهم المداخلات.
1: التاريخ سجل الأمم،
2: معلم للبشرية،
1: فيه الحكم والعبر،
2: وفيه التجارب والسير.
1: منه نعرف الصواب فنتبناه،
2: ونعرف الخطأ فنتفاداه.
1: صفحات من تاريخ الجهاد،
2: سهرة أسبوعية مع أعمار العلمي.

السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.

لناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على مواجهة بعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها، تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: التاريخ سجل الأمم،
1: معلم للبشرية،
0: فيه الحكم والعبر
1: وفيه التجارب والسير.
0: منه نعرف الصواب فنتبناه،
1: ونعرف الخطأ فنتفاداه.
0: صفحات من تاريخ الجهاد،
1: سهرة أسبوعية مع عمر العلمي.
2: وجدد تحية ورحب بكل من فضل الاستماع إلى موجة إذاعة قفصة، إلى هذه السهرة الإذاعية اللي نخصصها أسبوعيا للحديث حول تاريخنا، تاريخ جهاتنا، تاريخ المحلي. في هذا الإطار أجريت حوار مع الأستاذ الدكتور موسى الطبابي، وهو باحث في التاريخ القديم بجامعة المنار، يحدثنا عن أسماء المناطق في الجنوب الغربي وعلاقتها بالماء وقدسية الماء وما أدراك. أدعوكم للاستماع إلى هذا الحوار. دكتور موسى الطبابي، أستاذ درس حاليا في جامعة المنار، قمت بمداخلة تتعلق بقدسية الماء، ويعني مسائل اللي طرحتها حقيقة جديرة بكل الانتباه، لأنه شخصيا لاحظت اللي إلى جانب الهندسة الهيدروليكية، إذا صح التعبير، هندسة المياه، اهتمام أيضا بهالجانب الطقوسي للضريح مثلا سيدي حوالي الواد. أكثر تفاصيل.
3: شكرا. يعني هي أولا الملتقى الذي يتنزل تحت مسمى علم الأسماء والكتابة التاريخية في بلاد المغرب هو بناء المكانة التي دفعتنا إلى الاهتمام بهذا الموضوع، لأن دراسة الأسماء لها أبعاد، الأسماء بما فيها أسماء المواقع والأسماء الجغرافية، وكذلك أسماء الإثنيات، أسماء القبائل، وحتى ما يسمى أسماء الأولياء، لأن وراءها تاريخ، وهذا نحتاج إلى فهمه بشكل أعمق. تقريبا من بين الإشكاليات التي دفعتنا إلى الاهتمام بهذا الموضوع قبل أن نتطرق إلى المداخلة هي غياب ما يسمى ديكسيونير توبونوميك أو ليكسيك جيوغرافيك بالنسبة مشكلة تونس، كذلك العالم العربي الكل، وهذا ما يختلف على دول أخرى. كل الدول لديها ما يسمى بالقاموس الأعلام الجغرافية وقاموس الأعلام والأسماء.
2: توبونوميا هذا
3: أونوماستي كون جينيرال،
2: فيها علم الأسماء هذاك بصفة عامة،
3: بصفة عامة، وكيف ما تعرف حتى في لاي الطراني وعلم آدم الأسماء كلها. مشكلتنا احنا ما نعرفوش تاريخ الأسماء، وهذه معضلة بالنسبة لنا. يعني أعطيك مثال، نقول نحن قفصة واسمها القديم كبسة، ماذا يعني كلمة كبسة؟
2: سؤال جدير
3: يعني عندنا جبل عرباطة وهو عرباط، ولا نعرف ما معنى كلمة عرباط. إذا انطلقنا من هذه الأسماء لأنه شو جزء من هويتك والتأصيل، وكل اسم هو ناتج عن إطار تاريخي معين ووراءه فلسفة كاملة أدت إلى خلق هذا الاسم، يعني ليس من فراغ. وهذا هو هذه الإشكالية الأساسية التي أسماء القبائل من أين أتت، أسماء الوديان، أسماء الجبال، أسماء المدن.
2: احنا ذكرنا سيدي حوالي الواد، لكن أنت مشيت العين أم العرايس، مشيت الليلة، ويعني اللي يسمعوا فينا ربما في الجهات هذه الكل باش ينتبهوا لما منين جت الأسماء هذه.
3: وهنا يجي البحث، يعني الأثري، البحث الأثري يأخذ جملة من المعطيات حتى بما فيها الحكاية الشعبية، هي نعتبرها معناها وثيقة تاريخية، وكذلك نلتجأ إلى الآثار ونلتجأ إلى النصوص القديمة للبحث عن أصولها للأسماء ومعانيها. في المداخلة تناولت مقاربة هي البحث عن أصل كلمة سيدي حوال الواد. كل ما نعرفه عن سيدي حوال الواد هي تلك الحكاية الشعبية المرتبطة بولي صالح ببركاته قام بتحويل وجهة الماء إذن لحماية صور دي تورنومو ديلو، لحماية إذن المسجد أو الضريح. هذا كل ما نعرفه، لكن ماذا يقول التاريخ وماذا تقول الآثار؟ من هنا إذن انطلقنا من هذه ما تسمى المقاربة الإثنو أركيولوجية، انطلقنا من أصل التسمية وانطلقنا من هذه الأسطورة الشعبية وحاولنا أن نبحث في الآثار، معناها ما لفت انتباهنا أن التسمية تنعكس على الأرض، موجودة فعلا على الأرض، وهناك نظام لتحويل المياه في منطقة بلاد الطلح عامة ومنطقة سيدي حواء الواد وكل الواجهات الشرقية لجبل العرباط وجبل شمسي وكذلك جبل بوهدمة. هناك نظام لازال يعتمده الأهالي إلى اليوم، ونظام ما يسمى المقلب والوصلة، هو نوع من تقسيم التحكم في هذه الأودية وإن كانت جافة.
2: وهذا اللي أشرت له بالإنجنيوري إيدروليك،
3: يعني هم سموها أو ليجيني، هناك عبقرية في التعامل مع المجال، والمجال والجغرافيا هي فرضت هذه العبقرية، لأن المجال هو مجال جاف والمياه نادرة. حتى هناك بعض العيون كانت في الفترة القديمة جارية ولازال مثل عين هداج، ولكن خصوصية المناطق الجافة وأن عندما تنزل الأمطار في فترات متباعدة تنزل بشكل إعصاري أحيانا، وحتى الأودية تكون جارية، فكان هناك رغبة في نسموها لابون جيستيون ديلو أو حسن التصرف في الماء حتى لا تضيع هذه الكميات. وهذا يعكس لنا قدرة على العبقرية في حاولة استغلال كل المياه التي تنزل في المنطقة لاستغلالها في الري وفي يعني وتخزينها. البحث الأثري، أنا قمت ببحث أثري، ما لفت انتباهي أن أكثر من نصف المواقع الأثرية

0: إلى المزارع أو المناطق المزروعة. أيضا في واد عبود كذلك هناك نفس المنشآت، هناك عدد كبير من الفسقيات وعدد كبير من تخزين الماء وعدد كبير من قنوات تحويل الماء.
1: هو يقول نزار قباني نثرا مشعرا هذه المرة، يقول عن دمشق: دمشق هي بدء الماء ونهاية الصحراء، يعني بداية الحضارات دائما وأبدا انطلاقا من وجود الماء.
0: طبعا هو عند منطقة تطلع عامة نجد أن المنطقة متجذرة في التاريخ، بها مواقع لما قبل التاريخ، بها آثار تثبت معناها تجذر الثقافة الرومانية، لا أقول حضور الروماني لكن أقول الثقافة الرومانية لمن سكنوا هذا المجال في الفترة القديمة. والدليل على ذلك هي مجموعة النقاش اللاتينية المسيحية التي وجدناها، أيضا موقع زمور الطلح وفسيفساء، تلك معناها الفسيفساء المتنوعة، ومن بينها فسيفساء فينيس، الآلهة فينيس
1: ونبتون،
0: وكذلك فسيفساء
1: آلهة الماء ونبتون،
0: وموجودين معناها في متحف متاع قفصة، معناها وقع جلبهم من بطن زمور الطلح. إذن هذه المعطيات الأثرية تدل على أن المنطقة كانت مسكونة خلال العهد الروماني، ولا يمكن يعني السكن في هذه المنطقة ونجد ذلك الثراء. هناك نوع من المنازل ما نسميها دي فيلا رومان مام، معناها تعكس أن هناك برجوازية ثرية.
1: شفت هذا المثال ساطع ورائع في بلاريجيا
0: أيضا، هو متشابه. الماء أينما وجد الماء وحسن استغلال الماء، إلا وكان هناك الاستقرار البشري، وإلا كانت هناك إمكانيات الازدهار الاقتصادي وراء ذلك. حتى الأضرحة الموجودة في منطقة الطلح، إذن ما يسمى ليموزولي، تعكس وجود شخصيات متنفذة وشخصيات لها مكانة اجتماعية، بالطبع هي مكانة اقتصادية، كل ذلك متأتي من الماء وحسن استغلال الماء. هذا لذلك أن مسألة، نرجع الآن إلى المقاربة الإثنو-أركيولوجية التي تعتمد على ما هو موجود من ثقافة حاضرة لتعطينا تفسيرا على ثقافة سابقة. إذن تلك الأسطورة أو تلك الحكاية الشعبية التي بنيت حول شخصية سيدي حول الواد، هذه الشخصية الأسطورية هي في الأصل انعكاس لعبقرية محلية تعود إلى العصور القديمة حتى إلى الفترة الرومانية. معطى آخر مررنا من إثبات ذلك إلى نوع من التواصل الثقافي، تقديس الماء. الماء له قيمة ليس فقط لأجل العيش، بل الماء مقدس في الثقافات القديمة، وهنا كان الربط مع الآلهات القديمة. أننا نحتفل بسيدي حول الواد وسيرة سيدي حول الواد، وهذه القدسية التي يحظى بها هي في الأصل قدسية لآلهة قديمة مرتبطة بالماء. وعندما نقول عين هداج التي يرتبط بها أنها مكان للاستشفاء، استشفاء يعني هناك آلهة لما يسمى آلهة الشفاء. أين تسكن؟ تسكن العيون. أيضا
1: عين من العريس،
0: وكذلك قمت بهذا الربط إذا مع عين من العريس، لأن كذلك عين من العريس مرتبطة بها حكاية شعبية أسطورية. لكن أصل كلمة العريس نجدها في ليزانسكريبسيون تاع بيسين رومان في قفصة، لينينف نبتين، إلى نينف موجودة معناها مكتوبة على الصخر، وتعود إلى القرن الثاني.
1: في أكثر من لوحة فسيفسائية موجودة العرائس دائما حاضرين.
0: أنت عرائس، إذن هي العرائس هي من هي هم دي ديفينيتي ساكري أو من يسمى آلهة مقدسة، لكنها لا ترتقي إلى المستوى الآلهة المجمع الديني الروماني أو الإغريقي القديم، بل هي تعتبر آلهة في مستوى ثاني. وما تختلف عن الآلهة الأخرى لنينف أو العرائس، عرائس الماء، أنهم ليسوا خالدين، بمعنى أنه إذا جفت العين تموت الآلهة. وهنا نفهم غرق السبعة عرائس في عين أم العرائس، هي عندما تجف الماء، يجف منبع الماء، تنتهي طقوس هذه الآلهة. لكن تواصلت في الذاكرة الشعبية وفي الثقافة الشعبية، ونلاحظ هذه قيمة البحث الإثنوأركيولوجي، أنه يعطينا ذلك الامتداد الزمني وتواصل أولا،
1: وربما الاحتفال ب 23 جويلية
0: كذلك، احتفال ب 23 جويلية كان منذ العهد الروماني وتسمى نبتينياليا، يعني الاحتفال.

0: توا ولا أوس
1: احتفال بأوس. وأيضا يعني أنت ابن قفصة سي عمر وتعرف أن تذكر لنا المصادر أن أهل حمد كانوا يذبحون تقربا أو يذبحون في احتفالات. إذن في شهر في شهر
0: يذبحون عجل
1: ويقوموا
0: بطقوس.
1: يقوموا بطقوس هي إيدنتيك نفسها التي كانت تقام في العصور القديمة.
0: سبحان الله.
1: يعني وهذه يعني
0: أن ذكرى
1: الشعبية تحتفظ بهذه الثقافة وهناك استمرارية لكن لا يوجد معرفة بأصلها. وهذه قيمة البحث في الأسماء. هذه القيمة الحقيقية.
0: ولا لا
1: كذلك لا يعني هنا شفت المبحث مبحث ثري جدا. يعني أنه لا زال مبحثا يستحق فعلا. ما ثماش منطقة في تونس وفي بلادنا ما تستحقش نبحث عن أصل التسمية من أين جاءت. لأن معرفتك بأصل التسمية ستكتشف تقنيات وستكتشف ثقافات وستكتشف مهارات تواصلت عبر الأجيال ونحن لا نعلم بها. وهذا فعلا من هنا تأتي أهمية هذا المبحث أو هذه الندوة. عنوان هذه الندوة
0: ليه الكود ماسيو هذه
1: هي نعم
0: لو كنا حاولنا نترجموها
1: هي كيما كود ماسيو هي يعني كنقولوا ضربة سحرية أو
0: ضربة معلم.
1: أي ضربة معلم. وهذه موجودة في الثقافة مثلا إركيل اللي تقول النصوص نص ساليست أنه هو الذي أسس قفصة. سي إركيل لبيان كي أفوندي لا فيل دو كابسا. ويقول النص ساليست اللي يعود للقرن الأول الميلادي.
0: مش متغشوش علينا جماعة ليلى كم توصل شوية في سرد
1: هو المبحث كبير كذلك. لا له أبعاد معناها مقاربات ولكنها كلها تبقى مقاربات حول أن التسمية هي أصلها قديم يعود إلى فترة قديمة مرتبطة بقبائل معينة كانت تسكن هنا لكن تغير ما يسمى الترانسكريبسيون دي نو أنتيك فير لاراب أو تحول الاسم من بعده اللاتيني إلى العربي. وعديد الأسماء في تونس وفي بلادنا وفي المغرب كامل هي كي نبحث في أصولها نلقى أصولها إما بونية أو لوبية أو روما لاتينية لكن نطقناها بلسان عربي. وهذا كيف ما قلت هذا اللي نحتاج اليوم أن نكتب عليه. محتاجين إلى نسميه قاموس الأسماء والأعلام. هذا حاجة
0: نعاول على هذا الجيل من الباحثين الحقيقة يثرج الصدر يعني بمعارف مختلفة. يعني ثم الانتروبولوجي ثم الاثنوغرافي ثم الاركيولوجي. يعني
1: بالطبع هذا كل يعود إلى دور الجامعة. من هنا الوقت اللي تقوم الجامعة بدورها وهذا من هنا نحب نوجه تحية لجامعة قفصة فعلا التي لم تبخل يوم عن تعطير البحوث العلمية والتشجيعها وفتحت لنا هذا يعني باب البحث وفي طرق مواضيع بهذه الأهمية. هنا يأتي دور الجامعة أنها توفر المادة المعرفية والثقافية للمجتمع لفهم أنفسنا لفهم تاريخنا لفهم ثقافتنا لفهم معتقداتنا ما يعني في المسألة.
0: فعلا سعيد جدا بهذا اللقاء وعلى هذا الإثراء. دكتور موسى طبابي من جامعة المنار هو ابن مدينة الرذيف ولكنه بهذا العمق وهذا الثراء حقيقة إن شاء الله تعمل فايدة. شكرا
1: سي عمر بارك الله فيك.

يعني عايشه معاك بس مش لاقياك روحي عايشه معاك بس مش لاقياك اعمل ايه.

0: أهلا بك أستاذة مسعودة بالمسعود. مرحبا، أنت ضيفة من الجزائر الشقيقة من جامعة مارست، وأنت باحثة ومتخرجة من سوربون. الأستاذة مداخلتك كانت حول الحضور الكبسي في المجال الجزائري.
1: أكيد، لأنه أولا يعني أشكركم على هذا، يعني أعطيتني فرصة أني أتكلم على موضوع الملتقى العلمي يعني القيم في مدينة قفصة، وفي ويعني متشرفة كذلك بوجودي في تونس الشقيقة مع زملائي الباحثين. يعني الموضوع اللي تطرقت له أنا كان حول امتداد الثقافة القفصية إلى مجال أوسع ما فيهم الصحراء، لأنه كان بعض الباحثين يعني قاموا بدراسات حول امتداد القفصي أو الثقافة القفصية في الصحراء الوسطى. ويعني من خلال أنا أبحاثي الشخصية، يعني هو التخصص نتاعي هو في يعني عن فترات أقدم كثير، لكن العمل الميداني نتاعي خلاني أني أكتشف يعني أدوات تشبه للأدوات القفصية يعني اللي نعرفوها في مدينة قفصة والقسط، يعني وكذلك في مدينة قسنطينة يعني بالنسبة للشرق الجزائري. وهذا الامتداد يعني فيه طرح لنا إشكالية. احنا يعني الإشكالية هي هل هو امتداد قفصي، امتداد الثقافة القفصية يعني بشكلها يعني التقني والأدوات، يعني الأدوات اللي كانت متواجدة في هذه الفترة الزمنية في الصحراء، لكن يعني فيه أوجه تشابه ولكن فيه كذلك أوجه اختلاف. لأنه باش نجزموا أنه حقيقة هذه تمثل عن ثقافات قفصية في الصحراء، لازم يكون فيه يعني أكثر من وجه في التشابه، يعني يكون فيه تشابه. لذا نحن الإشكالية المطروحة يعني مازال ما حليناش الموضوع، لأن الإشكالية المطروحة هي هل هو امتداد لهذه الثقافة أم هو يعني هو ثقافة جديدة ظهرت في هذه الفترة الزمنية في الصحراء. لأنه في هذه الفترة الزمنية كان فيه يعني تغير مناخ، يعني كانت فيه رطوبة، كان فيه بحيرات تسمح للإنسان أنه يتنقل بسهولة. دونك احنا هذه هي الإشكالية، هل هو امتداد أم هو يعني ثقافة بحد ذاتها توجدت في هذه المناطق ولكن فيه تشابه في هذه التقنيات وفي هذه يعني في هذا، خاصة من الجانب الروحي والديني، لأنه نعرفوا أنه الثقافة القبسية أو عرفت أنه فيه يعني كان وجدنا يعني بقايا من العظام أو من الهياكل العظمية موجودة بالحلين تاعها، وكذلك يعني كان فيه طقوس خاصة في هذه الفترة الزمنية. لكن احنا في المناطق الصحراء،
0: أنت مطلعة جيدا على الموروث هذا يعني في جهة قفصة، حتى يمكن المقارنة مع ما هو موجود في الصحراء. هل الموجود في قفصة أقدم؟ أنت اشتغلت على النيوليتيك هكا؟
1: لا، أنا اشتغلت على الباليوليتيك يعني فترات أقدم، لكن يعني البلوز امبورتون، الحاجة المهمة أنه موجود الرماديات في الصحراء. ما وجدناش الرماديات، لما؟ لأنه الصحراء تعرضت يعني في الفترات الأخيرة يعني عوامل تعرية قوية، يعني ما زال ما وجدناش مواقع يعني إنسيتو، مواقع يعني في مكانها نظرا طبعا للعوامل الطبيعية اللي تكلمت لك عليها. لذا ما نقدروا نقولوا لا هو امتداد ولا هي يعني ثقافة يعني بحد ذاتها خلقت في هذه الأوساط الصحراوية. دونك في إشكال، يعني مازال ما حليناش الإشكال، وهو هذا هو الشيء المهم والشيء اللي يعني خلينا نزيد نبحثه ويعني بنقوم بحفريات أثرية. هذا هو الشيء المهم في الآثار، لأنه في علم ما قبل التاريخ خاصة أنه العمل الميداني هو يلعب دور كبير، وفي إلى حد ساعة يعني مازال ما قمناش بحفريات، يعني الحفرية لازم تدوم وقت طويل باش نوجدوا هاد يعني هاد باش pour qu'on puisse confirmer la ressemblance entre les deux.
0: لتأكيد يعني.
1: لتأكيد، فوالا.
0: أشكرك جزيل الشكر.

0: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحاً، الواحدة ظهراً، السادسة مساءً، والساعة العاشرة ليلاً. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام العاشرة ليلاً.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة العاشرة ليلا، نبدأها بالعناوين. المندوبيات الجهوية تضبط كافة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لإنجاح امتحانات البكالوريا دورة 26 و2000. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية تصدر بلاغا توضيحيا حول سبب حادثة التسمم الغذائي بمنطقة المكناسي من ولاية سيدي بوزيد. واستئناف المحادثات المباشرة بين الكيان المحتل ولبنان ومساعي أمريكية لتعزيز دور الجيش اللبناني وتقليص نفوذ حزب الله. تفاصيل النشرة. تنطلق يوم غد الأربعاء الثالث من جوان الجاري اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وتتواصل أيام الرابع والخامس والثامن والتاسع والعاشر من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 من جوان الجاري. ويبلغ العدد الجملي للمترشحين للدورة الرئيسية أكثر من 162 ألف مترشح، ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية، وفق ما أعلن عنه مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي. وبولاية قفصة يبلغ عدد المترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا 5931 مترشحا، منهم 4431 مترشحا مسجلين ب 32 مؤسسة تربوية عمومية، و 993 مترشحا مرسمين بمؤسسات تربوية خاصة، إضافة إلى 507 مترشحة مسجلين بصفة فردية. ويبلغ عدد المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا بولاية توزر 1938 مترشحا يتوزعون على 10 مراكز اختبارات كتابية. ويبلغ عدد المترشحين في المعاهد العمومية 1599 مترشحا و205 مترشح في المعاهد الخاصة، أما المترشحون بصفة فردية فيبلغ عددهم 134 مترشحا. ويبلغ عدد المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا بجهة قبلي 2695 تلميذ وتلميذة يتوزعون على 14 مركز بمختلف المعتمديات. أما ولاية سيدي بوزيد يبلغ عدد المترشحين هذه السنة 6168 مترشحا، منهم 4791 مترشحا بالمعاهد العمومية و802 مترشح بالمعاهد الخاصة، إضافة إلى 575 مترشحا بصفة فردية يتوزعون على 26 مركز اختبار بمختلف معتمديات الولاية، من بينها 6 مراكز بمدينة سيدي بوزيد. أكد المدير الجهوي للمجمع المهني المشترك للتمور بقبل عياض بن أحمد لمراسلة إذاعة قفصة سعاد الكيلاني أنه في إطار حماية صابة التمور من آفة عنكبوت الغبار وضمانا لجودة عالية، وفر المجمع المهني المشترك للتمور 90 طنا من مادة الكبريت المائي بنسبة دعم حوالي 70% موجهة إلى ولايات إنتاج التمور وهي قبلي توزر قفصة وجابس.
4: تنفيذا للبرنامج الوطني لمكافحة آفة عنكبوت الغبار بالواحات، وحسب البروتوكول العلمي المعتمد وزارة الفلاحة لمكافحة آفة عنكبوت الغبار، وذلك للحصول على منتج مطابق لمعايير جودة التمور وقابل للترويج بالأسواق الداخلية والخارجية، وفر المجمع المهني المشترك للتمور كمية من الكبريت المائي والبيض بيولوجي ولو كما معروف عند فلاحة في البخارة والمقدرة ب 90 طن، قصد توزيعها على منتجي التمور بالولايات المنتجة إقبلي طوطر وقفصة وقابج لاستعمالها لمكافحة أفة العنقود الغبار وذلك بنسبة دعم 70%. وفي هذا الإطار تم إصدار بلاغ من المديريات الجهوية التنمية الفلاحية موجه للفلاحين لتقديم مطالبهم لاقتناء مدى الكبريت المائية المدعم وذلك حسب منشور الصادر عن وزير الفلاحة عدد 43 وعليه بالتنسيق مع جميع الأطراف الداخلة ندعو الفلاحين لتقديم مطالبهم في أقرب الأجال للتزود بمادة الكبريت المائي للقيام بالمدوات الوقائية الأولى في وقتها لضمان جودة التمور وتجنبا للتدخل العلاجي معنا خاصة في ظهور الإصابات لا قدر الله والذي يكون ذلك مكلفا للفلاح.
2: انتظم صباح اليوم بإحدى الضيعات الفلاحية الخاصة بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين يوم إعلامي حول تحديد موعد الحصاد وتعديل آلات الحصاد والوقاية من الحرائق. حسين عنقرة مهندس عام ورئيس مصلحة تقويم خصوبة التربة والتداول الزراعي بالمعهد الوطني للزراعة الكبرى يضيف في تصريح للزميلة فدوى الجرمازي.
5: اليوم الإعلامي هذا يندرج ضمن سلسلة من الأيام الإعلامية في نطاق برنامج التطهير اللي أسسه المعهد الوطني للزراعات الكبرى في كل الولايات المنتجة للحبوب. في ولاية القصرين استهلينا منذ بداية الموسم البرنامج التطهير هذا بجملة من الأيام الإعلامية. كان اليوم الأول حول التداول الزراعي وتحضير مهد البذر وأخذ عينات التربة للتحليل وما إلى ذلك، ثم سلسلة من الأيام الأخرى تعتني بالعناية بالزراعة من تسميد أزوتي ومقاومة الأعشاب الضارة ثم مقاومة الأمراض الفطرية، والآن آخر حلقة من حلقات الحزمة الفنية واللي تمثل في الحصاد وتثمين العمل والجهد اللي يقوموا به الفلاحة خلال موسم كامل في عملية الحصاد باش نحاول نتلافوا أكثر ما يمكن الضياع اللي نجم ينجم عن عملية الحصاد وش نوع الفلاح بأهمية تعديل آلات الحاصدة الدارسة وكيفية التوقي من الحرائق ومن الإصابات اللي تنجم تقع أثناء عملية الحصاد. خلال اليوم هذايا ركزنا مع الفلاح فهمناهم اللي عملية الحصاد هذية والجودة متاع الحبوب حاجة هامة كما أهمية الكمية زاد أهمية الجودة وخاصة الجودة التكنولوجية اللي مربوطة بجملة من حلقات الإنتاج بتاع الحزمة الفنية منذ بداية الموسم تبدأ من اختيار الكثافة واختيار الأصناف وعملية التسميد الأزوتي والري ومقاومة الأعشاب الضارة والأمراض، هذه كلها تتدخل في تحديد النوعية التكنولوجية للحبوب والمحصول اللي باش نتحصلوا عليه. لذلك الفلاح حسسناهم بأهمية التدخلات الزراعية هذه وحسسناهم كذلك في أهمية تعديل آلات الحصاد لأن نسب كبيرة من الضياع تنجم أثناء عملية الحصاد إذا كان آلات الحاصدة بتاعنا ما تكونش معدلة كما يجب وما يكونوش خذينا بعين الاعتبار الصابة بتاعنا. خاطر تعديل آلات الحصاد ده هي عملية احنا نجددوها نعملوها في كل حقل عنده معطيات متاعه باش تعطينا جودة ممتازة للحبوب اللي باش نحصدوها.
2: بولاية سيدي بوزيدة تعتبر بلدية فايض بن نورة البلدية الأولى التي جهزت مقرها بمحطة لتوليد الكهرباء باعتماد الطاقة الشمسية وذلك في إطار مشروع مشاركة فاعلة للمواطنات والمواطنين بتونس. من المنتظر أن تلبي هذه المحطة احتياجات البلدية من الكهرباء لتنخرط بذلك في استراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة. مبروك بدري كاتب عام بلدية فايض بن نور يضيف للزميلة ألفة خسخوسي.
6: مشروع عضايا تجهيز مقر البلدية الجديد بالطاقة الشمسية، هذا مشروع يندرج في إطار التعاون بين البلدية وجمعية باكت ونحن توا في قبور ما قبل الوقت إذا كثمرتوش فيش يرجعوا يصلحوه إن شاء الله. نحن نأمل باش يعاوننا صالح في استهلاك الكهرباء في البلدية إن شاء الله تكون معناها الفواتير تولي في الصفر بحول الله. نحن كنا سباقين معنا مع باكت اللي هو توثم مشروع آخر معنا في مع صندوق القروض يشجع البلديات للانخراط في المشروع عضايا إن شاء الله في نهاية الشهر بتنسيق مع شركة توسيل الكهرباء والغاز بشي يحبدون الكونتير القديم مع كونتير يتماشى مع الطاقة الشمسية والكهرباء. بلدية فايض بن نور تعتبر أول بلدية معنا جهزت مقرها بطاقة شمسية إن شاء الله يكونوا رائدين ورواد في عديد الإنجازات.
2: وفي شأن وطني تعلم الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية أن التحاليل المخبرية المنجزة على عينات من الأغذية المستهلكة في حادثة التسمم الغذائي بمنطقة المكناسي من ولاية سيدي بوزيدة أظهرت وجود مادة سامة تسمى الأنابا زينة في عينة العصبانة مع رصد أثار منها بكميات أقل في المرق والكسكسي، وهو ما يفسر بانتقالها أثناء الطبخ. وترجح المعطيات العلمية والمخبرية أن مصدر هذه المادة هو دخول أوراق نبتة برية سامة من نوع نيكوتينا غلوكا ضمن الخضر الورقية المستعملة في التحضير. تكمن خطورة هذه النبتة في أن أوراقها قد تتشابه ظاهريا مع بعض الخضر الورقية المستعملة في الطبخ مثل السلق والسبانخ، خاصة عند قطفها من الطبيعة أو اقتنائها من مصدر غير معلوم. تؤكد الهيئة أن مادة الأنابازينا مادة سامة وخطيرة قد تتسبب في أعراض حادة وسريعة من بينها التقيؤ والدوخة وضغط الدم والضعف العام واضطرابات عصبية وصعوبة في التنفس واضطرابات في نبض القلب، وقد يؤدي إلى الوفاة. وعليه تدعو الهيئة كافة المواطنين إلى عدم استعمال أي نباتات أو أعشاب برية مجهولة في إعداد الأطعمة، والحرص على اقتناء الخضر الورقية من مسالك موثوقة ومنظمة، والتثبت جيد من شكلها ومصدرها قبل الاستعمال. ومن أخبار العالم، استأنفت المحادثات المباشرة بين الكيان المحتل ولبنان في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في وقت تتواصل المواجهات بين تل أبيب وحزب الله بعد أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموافق على وقف تبادل الهجمات. وتركزت المباحثات الجارية بين لبنان والاحتلال في واشنطن اليوم على سبل تعزيز دور الجيش اللبناني وتقليص نفوذ حزب الله، وصولا إلى نزع سلاحه وتفكيك قدراته العسكرية ضمن مساعي أمريكية لبلورات وترتيبات أمنية جديدة تشمل تدريب القوات اللبنانية وتوسيع انتشارها على الأرض. أخيرا، نعى الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة قائدي هيئة الأركان العامة للكتائب عز الدين الحداد ومحمد عودة إثر اغتيالهما من قبل المحتل الصهيوني في غضون أسبوعين بغارات استهدفت حي الرمالة في مدينة غزة الشهر الماضي. وقال أبو عبيدة في كلمة مصورة مساء اليوم إن الاحتلال لا يقر بحرمات الاتفاقات وأساء قراءة المشهد وأخطأ التقدير، مشيرا إلى أن فاتورة الحساب ستبقى مفتوحة حتى يدفعها ثقيلة وكاملة وفق توصيفه. وشدد أبو عبيدة على أن جرائم الاغتيال وكل ما يشهده قطاع غزة من جرائم تضع الوسطاء والضامنين أمام لحظة حقيقية، ودعا إلى توحيد الجهود، فيما قال إنه لجم للاحتلال وإلزامه بتنفيذ تعهداته، مضيفا لم يعد مقبولا الصمت والوقوف على الحياد. نقطة النهاية لنشرتنا، وهذا التذكير بعناوينها: المندوبيات الجهوية تضبط كافة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لإنجاح امتحانات البكالوريا دورة 26 و2000. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية تصدر بلاغا توضيحيا حول سبب حادثة التسمم الغذائي بمنطقة المكناسي من ولاية سيدي بوزيد. نهاية نشرة العاشرة ليلا، شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
7: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
10: منتخب من المونديال.
11: مرحبا بكم في تاريخ المونديال، حصة جديدة نقدموا من خلالها يومين المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026. واليوم رحلتنا باش تمشي بينا لبلد صغير في المساحة لكنه عملاق في كرة القدم، الأوروغواي، يقع في جنوب شرق قارة أمريكا الجنوبية. تحدى البرازيل من الشمال والشرق، والأرجنتين من الغرب، والمحيط الأطلسي من الجنوب. مساحتها حوالي 176 ألف كيلومتر مربع، وسكانها ما يفوتوش 3.4 مليون نسمة، لغتهم الرسمية الإسبانية. منتخب الأوروغواي أسس الاتحاد الأوروغواني لكرة القدم عام 1900 وانضم للفيفا عام 1923 وهو من الهياكل مؤسسة لاتحاد أمريكا الجنوبية. على الصعيد القاري يعد منتخب الأوروغواي من جبابرة القارة التاريخيين حيث نجح سيليستي في التتويج بلقب كوبا أمريكا 15 مرة كاملة ليكون في المرتبة الثانية تاريخيا بالتساوي مع الأرجنتين كأكثر منتخبات القارة فوزا باللقب، وكانت أولى ألقابهم في النسخة الافتتاحية 1916 وآخرها كانت في نسخة الأرجنتين 2011 بعد أداء بطولي من جيل فلورا وسواريز. شارك المنتخب الأوروغواياني في نهائيات كأس العالم 14 مرة ويستعد للظهور رقم 15 في مونديال 2026. الأوروغواي هي مهد كؤوس العالم حيث احتضنت النسخة الأولى وتوجت باللقب عام 1930 على حساب الأرجنتين، ثم عادت في نسخة 1950 لتصنع المعجزة التاريخية وتصعق البرازيل على أرضها في ملعب الماراكانا وأمام 200 ألف متفرج لتتوج باللقب الثاني. أفضل إنجازات الأوروغواي هي تتويج باللقب مرتين كما ذكرنا 1930 و1950 واحتلال المركز الرابع في ثلاثة مناسبات 1954 1970 و2010 في جنوب أفريقيا، بينما غادروا من الدور الأول في نسخة قطر الأخيرة سنة 2022. ارتبط التاريخ الحديث لمنتخب بالمدرب الأسطوري المايسترو أوسكار تاباريز اللي قادهم لأكثر من 15 سنة متتالية. أما قائمة الأساطير ففيها أسماء رعب على غرار الهداف التاريخي لويس سواريز وإيديسون كافاني، دييغو فورلان أفضل لاعب في مونديال 2010 والمدافع الصلب دييغو غودين. اليوم يقود أوروغواي المجنون التكتيكي المدرب الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بيلسا اللي جاب معه أسلوب الضغط العالي والكرة الهجومية السريعة اللامتناهية. الكتيبة الحالية مرعبة والشابة يقودها مايسترو ريال مدريد فيدي فالفيردي ومهاجم ليفربول نونيز والمدافع الهداف رونالد أروخو نجم برشلونة الإسباني ومونيال أوغاتي. ويستهل منتخب الأوروغواي مشواره بمواجهة السعودية يوم 15 جوان في ميامي، ثم يلاقي منتخب الرأس الأخضر في 21 جوان في نفس المدينة قبل أن يختتم مبارياته في هذا الدور مواجهة قوية من منتخب إسواني في يوم 26 جوان في غوادالاخا المكسيكية.
12: منتخب من المونديال. إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
13: التاريخ سجل الأمم،
12: معلم للبشرية،
13: فيه الحكم والعبر
12: وفيه التجارب والسير،
13: منه نعرف الصواب فنتبناه
12: ونعرف الخطأ فنتفاداه.
13: صفحات من تاريخ الجهاد،
12: سهرة أسبوعية مع عمر العلوي.

0: 25 دقيقة بعد العاشرة وأنتم في الاستماع دائما إلى صفحات من تاريخ الجهات، يأتيكم مباشرة من إذاعة قفصة. شكرا دائما على حسن المتابعة والانتباه. نحب نتوجه بالتحية إلى كل الطلبة والتلاميذ الذين يخوضون أو سيخوضون مختلف الامتحانات الوطنية في قادم الأيام. نتمنى لهم كل النجاح والتوفيق، ربي معكم إن شاء الله. ونعود إذن إلى برنامجنا وإلى المداخلات اللي كانت في إطار الندوة الدولية اللي احتضنها المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية في جامعة قفصة، واللي تعلقت بعلم تاريخ الأسماء وأهميته في التاريخ. إذن هذه مداخلة تتحدث على بني هلال والمنطقة أو المجال الجغرافي اللي من الزاب في الجزائر الآن إلى المغرب الأوسط، وهي الجزائر سابقا كانت تسمى المغرب الأوسط. وهذه المصطلحات، هذه الأسماء في علاقتها خاصة ببني هلال، أدعوكم إلى الاستماع باهتمام أو بانتباه إلى هذه المداخلة.
1: عنوان المداخلة ربما يثير بعض التساؤلات، ماذا نعني بالمصطلحات المجالية؟ سنرى ذلك من خلال تقدم المداخلة. يراد بها وحدات إدارية، مجال توتر قبلي، أسماء مواقع، أسماء مستغلات زراعية إلى آخره. المغرب الأوسط لن أخوض في إشكالية المدلول ومتى ظهر اسم المغرب الأوسط، ولكن أقول أني في هذه المداخلة سأقتصر على ما يعرف ببلاد الزاب، والتي هي في حد ذاتها لم يكن مجالا جغرافيا وإداريا ثابتا بقدر ما عرف عدة تحولات طيلة الفترة المدروسة، ولا سيما بين الهجرة الهلالية والقرن الثامن. القضية الأخرى التي تثار هنا هي ما هي مصادر هذه المصطلحات المجالية التي سنتحدث عنها، وإلى أي مدى يمكن اعتمادها في التأريخ للهجرة الهلالية. في واقع الأمر المصدر ليس بالجديد، منشور منذ سنة 1990 رحلة الحاج النميري فيض العباب وإفاضة قداح الأداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة وبلاد الزاب، وفيها يتحدث عن الحملة التي قادها السلطان البريني أبو عنان ضد دولة بني زيان وضد بلاد الزاب، وفيها يهمنا الفصل الذي يتحدث عن الحركة إلى بلاد الزاب وإنجاف الخيل إلى بلاده والركاب، والتي تحدث فيها عن أعمال التخريب التي قام بها أبو عنان ضد كل أشكال العمران التي سأتحدث عنها لاحقا، التي نسبت إلى عرب بني هلال. فضلا عن هذا المصدر الأساسي والمنطلق، طبعا نعود إلى عبد الرحمن بن خلدون باعتباره معاصر لتلك الفترة، وتحدثنا خاصة عن توطن الهلاليين ببلاد الزاب. وبطبيعة الحال هناك مصادر مكملة على غرار فتاوى البنشاريسي وكذلك الإدريسي وابن عذاري خاصة. ما هي إشكالية هذا العمل؟ تتمثل أساسا في محاولة البحث في العلاقة التي تربط بين هذه المصطلحات المجالية الجديدة، أقول التي يذكرها النميري ببلاد الزاب، والهجرة الهلالية. كيف سننطلق منها لمحاولة قراءة تاريخ الهجرة الهلالية؟ لماذا؟ لأن مصادرنا المعاصرة وهي قليلة، ابن رشيق والحصري شاعر القيرواني بامتياز الذين عاصر الهجرة الهلالية وأشعارهم تدل على شدة حسرتهم على مدينتهم إلى غير ذلك. المصادر المتأخرة تقريبا كلها نهجت على نهج ابن رشيق والحصري وتحاملت على عرب بني هلال. ابن خلدون ربما هو الوحيد الذي كان موضوعيا فأشاد بشهامتهم وبأسهم، ولكنه لم يتوانى في نسبة أعمال التخريب إليهم. رحلة الحاج النميري تقدم لنا أسماء مجالية جديدة لم تظهر قبل الهجرة الهلالية على الأقل، لكن هذه الأشكال العمرانية خربها أبو عنان بسبب عصيان العرب على الأقل على حد ما يؤرخ إليه. الإشكالية تتمثل في أن هذه الأعمال التي قام بها أبو عينان استندت إليها بعض الدراسات الجزائرية الحديثة سأتحدث عنها لاحقا، للحديث عن دور إيجابي لعرب بني هلال وبني سليم مقابل مسؤولية أبي عينان في الخراب العمراني. هذا الرأي الذي يحترم إلى أي مدى يتسم بالموضوعية وإلى أي مدى يمكن الأخذ به؟ طيب، إذن في سياق هذا الجدل ما هو هدفنا من هذه المداخلة؟ سنحاول أولا أن نعرف بهذه المصطلحات المجالية التي تزامنت مع حملة أبي عينان. في نقطة ثانية سنبين دورها أو مدى أهميتها في التاريخ للهجرة الهلالية، وفي نقطة ثالثة وأخيرة سنحاول بلون قراءة في مسؤولية الخراب العمراني، من المسؤول عن هذا الخراب. في نقطة أولى إذن حول رحلة النميري والمصطلحات المجالية ببلاد الزاب، بكل النميري غرناطي عاش ما بين 713 و774، كان كاتب ديوان الإنشاء زمن السلطان أبي حسن المريني الذي قام بحملته الأولى ومني فيها بهزيمة نكراء في القيروان وعاد أدراجه إلى

على أنهم حماة للعالم الإسلامي، إذ يقول حين حاصرت جيوش أبي عنان مدينة قسنطينة ويبرر للقسنطينيين الاستسلام وعدم المقاومة: أعلم أن المراد أن تجتمع كلمة الإسلام وتلتئم أحزابها كل الالتئام، وتتخلى الدواعي لجهاد عبدة الأصنام، ويستطاع السير لحج بيت الله الحرام، ويحسم داء الفتنة، وينقضي أمد المحنة. هذا النص بطبيعة الحال لا يخلو من صبغة إيديولوجية ومن إيجاد شرعية لحملة أبي عنان المريني، ولكن في واقع الأمر من وراء هذه الحملة، فضلا عن الأسباب الذاتية أن أبا عنان يريد الانتقام لهزيمة والده، هو كان يرغب في إخضاع العرب في النواحي الشرقية إلى سلطته والقضاء على عصيانهم وفسادهم وعبثهم بالسلطة ومصالح الرعاية. الذي يهمنا هو أنه في هذه الرحلة أفادنا بثلاث أشكال من الاستقرار البشري: الحصون والقلاع، القصور والقصبات. في النص المنشور سأقدم الجزئيات، ولكن سأقتصر هنا ربحا للوقت. الحصون والقلاع كانت الأكثر انتشارا، ولكن خربها أبو عنان بتعلة أن العرب خرجوا عن السلطة المرينية. من الحصون التي ذكرت في هذه الرحلة حصون لميس، وربما تكون مدينة لومبيزيس حسب ما يذهب إليه يوسف تعبيش أو الباحث الجزائري، حصون أو حصن ألوطايا، حصن فلق، حصن سفيان، حصن فرفر وغيرها. وسأخذ بعض النصوص فقط لما قام به أبو عنان. مثلا حول حصن سفيان: أوكل مهمة هدمه لأبي عثمان بن سعيد بن موسى العجيسي، أمده بما يلزم من رجال وعتاد، وصفه النميري بعد هدمه بقوله: وصيره كأنه ما كان، ولم يترك به بحر الأهوال إلا الغربان، وأزيل سواده وقطعت شجراته. حول القصور: من بين القصور التي أتحدث عنها مثلا قصر بينا، بناه سعيد بن موسى بن أحمد الرياحي، لأن كل هذه الأشكال تنسب إلى الرياحيين. ويقول النميري: فاقتحمت القبائل مسافاته ونهدت معتملة في محو سماته. قصر عثمان وهو من أشهر القصور يقول: محيت أثار القصر وأثبتت آية النصر وساعدت القلوب والنفوس، فخرب شر تخريبا إلى غير ذلك. وكأن النميري يتشفى في أعمال النهب والتخريب التي يقوم بها أبو عنان. القصبات من أشهرها قصبة تولقة، ويقول حولها النميري بعد تدميرها بطبيعة الحال، وهي تنسب إلى عبد الرحمن التولقي: أصبحت أسوارها مجرى للجود العراب، وبروجها مطلعا للعواء لكن للكلاب. إذن هذه تقريبا الثلاث أشكال من التعمير التي تحدث عنها: الحصون والقلاع، القصور والقصبات. هذه السياسة المرينية التي كانت ترمي أساسا إلى جمع الجباية هدمت على هذا النحو عديد القصور التي شيدها العرب. وبصورة عامة، ما هي النتيجة التي أدت إليها؟ اختفت الجماعات المحلية التي كانت تقطن هذه الجهة لمكناسة ولواتة وزناتة لفائدة العرب الهلاليين، ولكن هؤلاء العرب الهلاليين الذين سيطروا على المجال كانوا عرضة لأعمال التخريب التي قام بها أبو عنان. ومن هنا نربط مع النقطة الثانية: ما هو دور هذه المصطلحات في التأريخ للهجرة الهلالية؟ كما قلنا إذن أن هذه الحصون والقلاع والقصبات والقصور اقترنت بأسياد قبائل بني رياح أساسا، ويذكرها النميري كل قصر باسم من شيده من أسياد بني رياح ولا سيما الذواودة. حول ظرفية نشأتها، نحن نعلم أن العرب حين انتصروا على المعز في معركة وديران واقتحموا مدينة القيروان، وجهوا أنظارهم نحو المغرب الأوسط، وعبثا حاول الناصر بن علناس التصدي إليهم، حيث مني بهزيمة النكراء في معركة سبيبة سنة 457، والتي فتحت الباب مثل ما فتحته معركة وديران من قبل نحو هذه القبائل للتوغل نحو المغرب الأوسط ومحاصرة قلعة بني حماد، الأمر الذي

0: هي أدى إلى خروج الحمديين نحو بجاية واتخاذها عاصمة جديدة منذ سنة 460. ومنذ ذلك التاريخ تدرجت القلعة نحو الانهيار إلى تاريخ خرابها النهائي. وهكذا إذن تلاشت بهذا سلطة الحمديين وحلفائهم الأثبج وأعدي بالمغرب الأوسط. قال الإدريسي عن هذا الوضع أو عن الوضع الذي كان يعيشه الناصر من جراء محاصرة عاصمته القلعة من عرب بني هلال: العرب تملك أرضه وتمنع أهله من الخروج عنه إلا بخفارة رجل منهم. أضاف أيضا حول سيطرة العرب على أغلب مدن الزاد وحرمان السكان من فلح أراضيهم مثل بادس وبغايا وطبنة والمسيلة وفرض إتوات على سكانها. ويدعم ابن خلدون ما جاء في نص الإدريسي بقوله: فلم تنقضي سنة 41 و500 حتى افترق الأثبج الموالين لبني حماد من مجالات القلعة والزاب بعدما رحلوا إلى عاصمتهم الجديدة بجاية وانقرضوا بعدما أفلت الإمارة الحمادية وتملك بطن ابن علي ابن رياح مجالاتهم وكان على عهد العهد متوليهم وأميرهم محرز ابن زيناد. إذن ما هي مشروعية هذه الأعمال التي قام بها الذواودة وبنو رياح الذين استولوا على ممتلكات القبائل المحلية مثل مكناسة ولواتة؟ طرحت مثل هذه المسائل على الفقهاء، والونشاريسي في معياره جمع لنا مجموعة من الفتاوى ليست بشرطه تهم بلاد الزاب ولكنها تهم الوضع الذي نتج بإفريقية والمغرب الأوسط من جراء قدوم الأعراب. السؤال وجه إلى السيوري وهو فقيه قيرواني عاش في 460 يعني بعد الهجرة الهلالية، وسئل عن الأعراب المشهورين بالغصب والنهب. وإن كنا لا نستطيع الجزم بأن هذا السؤال جاء من المغرب الأوسط ولكنه يعكس وضعية واقع معيش، هو كيف تعامل السكان مع هؤلاء الذين تسميهم المصادر وكذلك كتب الفتاوى بالمغتصبين. وحتى أن ابن خلدون في حد ذاته يتحدث عن مغتصبات زراعية فيقول: ولما غلبوا صنهاجة اجتهد زناتة في مدافعتهم بما كانوا أملك للبأس والنجدة بالبداوة، فحاربوهم ورجعوا إليهم من أفريقية والمغرب الأوسط، وجهز صاحب تلمسان من بني خزر قائده أبا سعيد اليفرني فكانت بينه وبينهم حروب إلى أن قتلوه بنواحي الزاب، وتغلبوا على الضواحي في كل وجه، وعجزت جناتة عن مواجهتهم بإفريقية والزاب، وصار الملتحم بينهم في الضواحي بجبل راشد ومصاب من بلاد المغرب الأوسط. فلما استقر لهم الغلب وضعت الحرب أوزارها، وصالحهم الصنهاجيون على خطة خسف في انفرادهم بملك الضواحي، وصاروا إلى التفريق إلى آخره. يضيف أيضا حول زمن الموحدين: فلما ملك الموحدون إفريقية نقلوا من هؤلاء العرب الأثبج خاصة إلى المغرب العاصم ومقدما وقرة وتوابع لهم من جشم، وأنزلوا جميعهم بالمغرب كما ذكرنا، وانفردت بذلك رياح بإفريقية وملكت ضواحي قسنطينية إلى آخره. وحول توسع الذواودة يضيف ابن خلدون: فاعتز الذواودة وهم من بني رياح على الأمراء والدول وساء أثرهم فيها وغلبوا بقايا الأثبج، وهذه أهم جملة ربما، فنزلوا قرى الزاب وقعدوا عن الظعن وأوطنوا بالقرى والأطار. ولعله في هذا السياق الاغتصاب لأراضي السكان الأصليين نشأت تلك القصور والحصون والقصبات التي تحدثنا عنها. ولكن بنو سليم اصطنعوا كرفة وهي بطن من الأثبج لكي تواجه الرياحيين وتحد من نفوذهم، وعلى هذا الأساس انقسمت بلاد الزاب إلى زابين: زاب شرقي يسيطر عليه كرفة، وزاب غربي يسيطر عليه الذواودة كما تلاحظونهم باللون الأخضر وكذلك باللون البرتقالي، مجال دريد وكرفة أساسا، ومن هنا مجال الذواودة. ولكن الأهم من ذلك قوة الغلبة هي التي أصبحت سائدة هنا. فظهرت مصطلحات مجالية جديدة، أصبحنا نتحدث عن مجال أولاد فلان، مجال وطن أو وطن فلان وأحياء فلان. فكل هذه المجالات باتت تعيش خارج إطار الدولة التراثية باستثناء إمارة بني مزني ببسكرة في فترة من الزمن ومناطق مجاورة لها. كما قلت لكم، كرفة حصلت على الجهة الشرقية، ومثلا بطون من الأثبج هم أولاد فارس، أولاد عزيز، أولاد ماضي من بني قر الأثابجين. في بلاد الزاب الغربية نجد أولاد محمد، أولاد سباع. يعني كما تبين هذه الخريطة، نعرفش هذه كيفاش ما ظهرتش ولا مش واضحة شوية، مجال بلاد الزاب أصبح مقسما إلى مجالات قبلية، أولاد فلان وأولاد فلان وأولاد فلان، فأصبحت غلبة القبيلة أكثر من قوة السلطة. لكن هذه الخريطة الجديدة على أهمية الحضور الهلالي فيها لم تلغي الجماعات المحلية. حركة بني غانية، وحتى لا ندخل هنا في التفاصيل، حتى حركة سعادة الرحماني التي حاولت نشر التصوف في بلاد الزاب لم تفلح هذه الحركة، واستعاد الموحدون السيطرة عليها، وأخيرا سيطر عليها بني مزني، وأصبحت مقسمة إلى زاب شرقي، زاب غربي، وزاب أوسط، وعاصمته بسكرة. طيب، هذه مررت عليها بسرعة ربحا للوقت. الآن من يتحمل مسؤولية الخراب؟ من يتحمل مسؤولية الخراب في هذا؟ قلت لكم أن بعض الدراسات الجزائرية الحديثة انطلاقا من مقال عمارة علاوة منذ 2009، ثم مقال آخر في 2016، صادق زياني في 2019، منصورية عاشور في 2021، انطلقوا من هذا النص للنميري للحديث عن دور إيجابي لعرب بني هلال في تعمير بلاد الزاب، مقابل تحميلهم المسؤولية الكاملة في خرابها العمراني زمن حملتي. وكأن بالعرب قاموا بدور إيجابي، والحال أن أبا عنان هو الذي قام بعملية التخريب. هذا الرأي في واقع الأمر يحتاج إلى قراءة موضوعية. فرغم ما قاموا به من بناء حصون وقلاع وقصبات وكذا وكذا، لا ننسى مسؤوليتهم في خراب قلعة بني حماد عاصمة الحماديين. ثم كل الفتاوى التي جاءت يعني جاءت معارضة لفكرة اغتصاب هذه الأراضي وتملكها على حساب السكان الأصليين، فنعت العرب بالنهب والاغتصاب إلى غير ذلك. لا ننسى كذلك أنهم كانوا سببا في قطع الطرقات ومنع السكان حتى من فلح أراضيهم، بل وصل الأمر في بعض المدن أن السكان باتوا عاجزين عن الخروج لدفن موتاهم خارج أسوار مدنهم. ثم كما جاء في تبرير النميري لأسباب الحملة، هو تأمين طريق الحج، حتى طرقات الحج من جراء عملية الإغارة لم تعد آمنة. ربما هذا في البدايات، ولكن فيما بعد كما يقول ذلك ابن خلدون نزعوا إلى الاستقرار وفلح الأرض، وإلى حد ما اندمجوا في المجتمع المحلي، وكانت لهم إسهامات على غرار ما حدث في إفريقيا. ولكن لا يجب أن نتغاضى عن هذه الأعمال التي قاموا بها. بالنسبة إلى الخراب المريني، الخراب المريني قدم على أساس كما قلت لكم أسباب سياسية ودينية إلى آخره، ولكنه في واقع الأمر كان يحمل أسباب ذاتية. نية الانتقام عند أبي عنان موجودة، أن المرينيين بإمكانهم إعادة أمجاد الدولة الموحدية وضم إفريقية والمغرب الأوسط، حتى أن أبا عنان حين خرج بهذه الحملة لم يكن في نيته الوصول إلى إفريقية، ولكنه ما إن استولى على بلاد الزاب وخاصة بمولاة بني مزني له، واصل طريقه للاستيلاء نحو تونس في محاولة ثانية لإعادة بناء مجال الدولة الموحدية. ولكن أيا كان الأمر، هذه الأعمال التخريبية التي قام بها أبو عنان في واقع الأمر لا نجد في رحلة النميري ما يبررها فعلا. جمع الضريبة أو أخضاع هذه القبائل لا يبرر بأي حال من الأحوال هدم هذه الحصون. وإذا أخذنا بقوله أبيدت على بكرة أبيها، لم يعد كانت أصبحت أثرا بعد عين. فبالتالي هنا حتى لا أطيل ربما احتراما للوقت، أقول في الخاتمة أننا إزاء نظرية الكارثة الهلالية لازلنا في حاجة إلى قراءات موضوعية تحاول التوفيق، بمعنى أن ظاهرة الخراب كما بينتها من خلال المقالات التي سبقت لم تكن مسؤولية العرب وحدهم، وهناك العديد من العوامل التي سبقت قدوم عرب بني هلال وبني سليم. وربما هنا أشاطر رأي الأستاذ محمد حسن بأن الهجرة الهلالية كانت مجرد حلقة زادت في تأزم الأوضاع التي تواصلت إلى القرن الثامن، وهو عصر الأزمة، خاصة بعد الطاعون الأسود وما كانت له من انعكاسات ديمغرافية ودينية. ومن هنا أؤكد في الختام على مشروعية موضوع هذا الندوة، وهي مناسبة لأجدد شكري للمنظمين. فبالفعل يعني موضوعها من المواضيع المهمة، وتقريبا كل المداخلات التي قدمت بالأمس واليوم أثبتت مدى أهمية هذا العلم في الكتابة التاريخية.
1: والمقصود بطبيعة الحال هو علم الأسماء في كتابة التاريخ وأهميته بطبيعة الحال. وخلال هذه الندوة تبين لنا بما لا يضع مجال للشك بأن هذا العلم فقط، يعني نحب نقرب الصورة شوية، عنا بعض الأسماء إذا نكتبوها بالعربية شكل وعندها معنى، وإذا تكتب بالفرنسية يتغير المعنى تماما. وإحنا الكل اللي أصبحنا اليوم نستعمله ما يسمى بالجي بي اس، يعني وهل في علاقة بالإنترنت وغيرها. فإذا كان المعطى غلط يعني مش ممكن باش تحصلوا على النتيجة اللي حاجتنا به. على سبيل الذكر لا الحصر، وهذا ما أتى على لسان أحد المتداخلين يقول أنا أم العريس، احنا نقول أم العريس، ولكن باللغة الفرنسية لما نكتب نفس المدينة بالفرنسية تصبح مولاريس، يعني يتغير تقريبا كل شيء. وقص على ذلك الكثير من المدن التونسية تكتب بالعربية بشكل، ثم لما تكتب بالفرنسية تاخذ شكل آخر ومعنى آخر مختلف تماما. وهذا أصبح وهذا ما تبين من خلال هذه الندوة، أنه حان الوقت لكي تصبح الأسماء مدننا موحدة، أسماء مناطقنا عندها تسمية واحدة فقط، حتى يمكن باش يعني التونسي أو الأجنبي لما يزور تونس يعرف اللي هو نفس الاسم، يعني نفس المنطقة ولا شيء غيرها. بإذن الله في الأسابيع القادمة باش تنقلوا بعد ما حوالي شهر ونصف بحثنا في تاريخ قفصة وأهمية هذا التاريخ، ولاحظتوا الكل اللي هو بحر في الواقع من المعرفة بمساعدة الأكاديميين اللي كانوا من ضيوفنا. بإذن الله الأسابيع القادمة باش نخصصها لبقية الجهات، توزر، نفزاوة، القصرين وقبلي، هذه الجهات هي اللي باش تكون محل بحثنا في الأسابيع القادمة. إذا إلى ذلك الحين في رعاية الله دمتم، مع أجمل تحياتي وتحيات الزميلة اللي رفقتني الليلة راضي العياري، هذا عمر العلوي يقول لكم في رعاية الله دمتم ودامت السعادة، تصبحون على خير وإلى اللقاء.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام 11 ليلا.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري. تنطلق الأربعاء الثالث من جوان الجاري اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وتتواصل أيام الرابع والخامس والثامن والتاسع والعاشر من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم 23 من جوان الجاري. يبلغ العدد الجملي للمترشحين للدورة الرئيسية أكثر من 162 ألف مترشحا، ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية. بولاية قفصة يبلغ عدد المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا 5931 مترشحا، منهم 4431 مترشحا مسجلين ب 32 مؤسسة تربوية عمومية، و 993 مترشحا مرسمين بمؤسسات تربوية خاصة، إضافة إلى 507 مترشح مسجلين بصفة فردية. ويبلغ عدد المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا بولاية توزر 1938 مترشح، ويبلغ عدد المترشحين في المعاهد العمومية 1599 مترشحا، أما المعاهد الخاصة 205 مترشح. المترشحون بصفة فردية يبلغ عددهم 134 مترشحا. بولاية قبيلة يبلغ عدد المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا 2695 تلميذ وتلميذة، يتوزعون على 14 مركز بمختلف المعتمديات. ويبلغ عدد المترشحين هذه السنة بولاية سيدي بوزيدة 6168 مترشحا، منهم 4791 مترشح بالمعاهد العمومية و802 مترشح بالمعاهد الخاصة، إضافة إلى 575 إضافة إلى 575 مترشحا بصفة فردية. أخيرا، أفادت وسائل أعلام بانتهاء الاجتماعات اليوم الأول من الجولة الرابعة للمفاوضات بين وفدي لبنان والكيان المحتل برعاية أمريكية، على أن تستأنف الأربعاء في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
4: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: ترانيم. ترانيم عناق القوافي والأوتار. ترانيم, ترانيم مع سمية رجب.
1: تحية طيبة، مرحبا بكم أصدقائي المستمعين في جولة مفاتيح موسيقاها مخملية وأسطر كلماتها سندوسية، نصنع منها ومعها رحلة أسبوعية لطيفة نستريح فيها من كل قول يمل وكل صوت يكل.

الأزمنة في النصوص تقارب فعل الشخص وتحدد ملامح الأحداث، فتطوى الفصول وتتعاقب الأجيال، تصنع الأبطال في زمن الأثر الجميل المكتوب، وتشيد المدائن حتى أنها تعيد ترتيب الخرائط. وقد تحدث عن ذلك طويلا جابرييل غارسيا ماركيز بين رغبة الخلود وحقيقة الفناء، فقد قال في رسالة الوداع: لأن الغد ليس مضمونا لا للشاب ولا للمسن، ربما تكون في هذا اليوم المرة الأخيرة التي ترى فيها أولئك الذين تحبهم، فلا تنتظر أكثر، يجب أن تتصرف اليوم لأن الغد قد لا يأتي، ولا بد أن تندم على اليوم الذي لم تجد فيه الوقت من أجل ابتسامة أو عناق أو قبلة، أو أنك كنت مشغول حتى ترسل لهم أمنية أخيرة. حافظ بقربك على من تحب، أهمس في آذانهم أنك بحاجة إليهم، أحببهم واعتني بهم، وخذ ما يكفي من الوقت لتقول لهم عبارات مثل: أفهمك، أعتذر، سامحني، من فضلك، وشكرا، وكل كلمات الحب التي تعرفها. لن يتذكرك أحد من أجل ما تضمر من أفكار، فاطلب من الرب القوة والحكمة للتعبير عنها، وبرهن لأصدقائك ولأحبائك كم هم مهمين لديك. كذلك عن الحب والزمن قال: لو قدر لي أن أعيش وقتا طويلا لن أترك يوما واحدا يمر دون أن أقول للناس كم أحبكم، أحبكم جميعا، ولأقنعت الجميع رجالا ونساء أن لا شيء أثمن من الحب. سأبرهن لهم جميعا كم هم مخطئون حينما يعتقدون أنهم لن يكونوا عشاقا متى شاخوا، لا يدرون أنهم يشيخون بفعل غياب العشق. سأمنح الطفل أجنحة ليطير، ولكنني سأدعه يتعلم التحقيق وحده. سأقنع الكهول بأن الموت لا يأتي بسبب السن بل بفعل النسيان. سأقول كل ما أفكر به، لكنني حتما سأفكر في كل ما سأقوله. سأمنح الأشياء قيمتها لا لما تمثله بل لما تعنيه. سأنام قليلا وأحلم كثيرا، مدركا أن كل لحظة نغلق فيها أعيننا تعني خسارة 60 ثانية من النور. سوف أسير فيما يتوقف الآخرون، وسأصحو فيما الكل نيام. لقد تعلمت منكم الكثير أيها الناس، تعلمت أن الجميع يريد العيش في قمة الجبل غير مدركين أن السعادة تكمن في تسلقه.

وبالعودة لفعل الزمن ولعبة شطرنجه في الأشخاص وفي الحكاية، نعود لحنمين وياطره وزكريا صاحب القرار في هذا العمل. نجده يتلحف الزمان والمكان، يصادف البحر والميناء والغابة، يخفي أشياء ويبحث عن أشياء أخرى، يبحث عن أزمان فلوتة غدرت به فرحل عنها واختفى، قد تكون أربكته لكنه كذلك أربكها. يقول حنمين على لسان زكريا في الياطر: غير أن النوم الذي تمنيته لم يأتي، كان كل شيء يتسلل كلص ماهر إلى قلبي، غافلني ذلك الشيء، ذلك الحنين، ورشح من جدار الصدر وتفشى وتبقى على مهل دون أن أنتبه إليه. بردت حماستي، انقطع غنائي، المشاريع التي استثارت خيالي كفت عن الإثارة، القمر الفضي في السماء الصافية شجب لفتني وحدته وبرودته، انبعث من قلبي كالأسى كالذي يصيب المرء عند وداع الأشياء التي ألفها.

عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي، عارف سر عذابي وخير كده ايه يا حبيبي.

نحتار ونحن نحاكي أهمية الزمن في الأعمال المكتوبة، أين سنستريح بعض الوقت في كل ما كتب، ونتجه إغراء واستسلاما. الكبير محمود المسعدي والسد، وفي رواية السد قال: هذه البلاد ما أكثر الأحلام بها والأرواح، ما أكثر الأصوات والأنبياء، دعينا يا ميمونة ولننتظر أصحابنا، فإنهم عما قليل بارزون في أثناء الأرض، طالعون مع الشمس من الأفق. الزمن يربك برموزه ومقاييسه بالعناوين التي تكتب الزمن في حياتنا، بالنور والظلام، بالشمس والقمر، بالعمر، بالليالي، بما نريد وما لا نريد، بما تشتهي أرواحنا من البقاء في فعل الحياة، ومن الذي نخشاه مخافة النسيان واللاخلود.

القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب.

في ترانيم منسوجات اللغة ودلالاتها وإيقاعات الموسيقى ومدلولاتها، لعبة جميلة تشبه السحر ولعل ساحرة جعفر ماجد الخالدة التي تشع بعذوبة صوت الراحلة عليا وتضيء عذابات حكاية حب آخر في بعض بقاع الأرض عنوان جديد لما نقول.

إلى هنا تنتهي مسافة أشواق الحروف وكرم المقامات اليوم في ترانيم مع تحيات سمية شبع كرمي.

ترانيم ترانيم عناق القوافي والأوتار ترانيم مع سمية رجب.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام، منتصف الليل.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. وفر المجمع المهني المشترك للتمور بقبلي 90 طنا من مادة الكبريت المائي بنسبة دعم 70% موجهة إلى ولايات إنتاج التمور، وهي ولايات قفصة، توزر، قبلي وجابس، وذلك في إطار حماية صابة التمور من آفة عنكبوت الغبار. أفادت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بأن التحاليل المخبرية المنجزة على عينات من الأغذية المستهلكة في حادثة التسمم الغذائي بمنطقة المكناسي من ولاية سيدي بوزيدة أظهرت وجود مادة سامة تسمى الأنابازينة في عينة العصبان، مع رصد آثار منها بكميات أقل في المرق والكسكسي، وهو ما يفسر بانتقالها أثناء الطبخ. تؤكد الهيئة أن مادة الأنابازين هي مادة سامة وخطيرة، وقد تتسبب في أعراض حادة وسريعة منها التقيؤ والدوخة والضغط العام والضعف العام واضطرابات عصبية وصعوبة في التنفس واضطرابات في نبض القلب قد تؤدي إلى الوفاة. أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين الثلاثاء إقرار إضراب عام في قطاع البنوك والتأمين أيام 23، 24، 25 من شوال الجاري، وذلك للمطالبة بعودة المفاوضات وإقرار الزيادة في الأجور لسنة 25 و2000. تحتضن العاصمة تونس خلال الفترة الممتدة ما بين 20 إلى 22 من جويلية القادم فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الإقليميين والدوليين في مجالات الحماية الاجتماعية والاستثمار. يسعى المؤتمر في نسخته الحالية إلى مناقشة كيفية ضمان مستقبل مرن ومستدام للمتقاعدين في العالم العربي وتجاوز العقبات عبر التكار وتنويع آليات الادخار التقاعدية خارج الأطر الحكومية التقليدية. أخيرا ومن أخبار العالم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط 5 شهداء و48 مصاب جراء غارات صهيونية على بلدات عدة جنوب لبنان، لترتفع حصيلة الحرب على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى استشهاد 3433 شخص وإصابة 10395 آخرين بحسب وزارة الصحة. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.

0: ترانيم. ترانيم عناق القوافي والأوتار. ترانيم مع سمية رجب.
1: مرحبا بكم في عدد جديد من ترانيم، فيه مرة أخرى سنتجول في محراب الكلمات، نشتم بخور الموسيقى ونرقص على الصوتيات. غزل، محبة، صدق، مشاوير بحث جريئة، أطباق الأنغام تتزاحم فيها المقامات. عدد جديد من ترانيم يحملنا لثنايا مدينة الحب لا يسكنها العقلاء، جولة جميلة في كتاب رائع للكاتب أحمد آل حمدان. هي سلسلة متكونة من 3 أجزاء جميلة ولطيفة. مدينة الحب لا يسكنها العقلاء، ردني إليك أنت كل أشيائي الجميلة. الجزء الأول من السلسلة هو مدينة الحب التي لا يسكنها العقلاء، التي سنتجول فيها رفقة الشاب الذي فقد حبيبته وحاول جاهدا استعادة حبه مرة أخرى، فهو يشعر بندم شديد جدا لأنه أجبر على تركها بسبب الظروف التي كان يعيشها. وفي نص الرواية الكثير من مشاعر الألم والحب والشوق والحزن أحياناً.

بقية السلسلة هي أنت كل أشياء الجميلة التي تدور أحداثه بعد قراءة ذات التاء المربوطة الكتاب الأول، وحاولت هي بهذا الكتاب أن ترسل له رسائلها في أحد المعارض الذي كان هو فيها يقوم بتوقيع كتبه عن طريق إرسال حزمة من الأوراق بيد فتاة صغيرة تكتب لهم عن علاقتهم وانفصالهم، وتطلب أن ينشره باسمه خوفا من أهلها، وأيضا هي تريد أن تثبت أن النساء يتأثرن كثيرا بالفراق. ردني إليك هو القصة الكاملة من شبابهما إلى لقائهما إلى أن يصل بهما الحال إلى الفراق مرة أخرى. الأحداث شيقة وجميلة وتجذب القارئ في نفس الوقت إلى رؤية درامية متوازنة. الكتاب يرافقنا في كل تعليماتنا الجميلة ويصنع معنا قصص الشغف التي نفتقدها أحيانا في واقعنا.

يقول الكاتب في هذا الكتاب: كلما تقدم بنا العمر كلما ندمنا أكثر على كل لحظة كان في استطاعتنا أن نقول لأولئك الغائبين كلمة حب ولم نقلها لهم. فالفراق شخص سيء، يوهمنا بأنه صديقنا المقرب، يوهمنا بأنه سيبقى معنا دائما، أننا سنكون بخير إذا ما استمعنا لنصائحه، يوهمنا أنه الطريق الوحيد للنجاة، يقسم لنا أنه يريد مصلحتنا وأن كل ما نتبعه رأى السعادة، حتى إذا اقتنعنا به وسرنا معه اكتشفنا بأننا كنا ضحية لشخص محتال سرق منا أجمل أيام العمر وتركنا كمعطف مهترئ سيظل إلى الأبد معلقا على مشجب الذاكرة.

يرجف الكاتب في بعض تفاصيل هذه المدينة المجنونة التي لا تستضيف إلا المجانين مثلها. لماذا ليس هناك ثمة دواء من شأنه أن يخفف ألم الذاكرة، ذلك الألم الذي يطمس ملامح المستقبل ويربط قلوبنا بحبل سري إلى ماض لن يعود؟ لم تكوني غريبة أبدا، حتى في اليوم الأول الذي التقيتك فيه كنت أشعر بأني أعرف تيه العينين فيك جيدا وكأني أعشقهما منذ أزمنة أخرى، ربما في عصور ما قبل التاريخ، ربما في العصور الوسطى، وربما في عصور الظلام. ولم تعودي إلى القفز من موجة إلى موجة، لماذا تظهرين لي تارة وتختفين تارة؟ ربي قد مسني الحنين وأنت أرحم الراحمين.

في تفاصيل الرواية لقاءات عديدة. يقول صاحب النص: حين التقت عيناي بعينيك أدركت بأني تورطت، أدركت بأنه لا مناص من مواجهة عاصفة حب تبعثرني وتعيد خلقي من جديد. لك عينان كالفخ، كل من نظر إليهما وقع. أضع قلم الرصاص خلف أذني وأمامي تتمدد الأوراق البيضاء التي كلما فكرت فيك هبت الرياح وداعبت أطرافها بقسوة تشبه حنيني إليك، لكني قررت.

مدينة الحب هي المدينة التي حرمت أرضها عن النسيان، هي فاكهة الانتحار التي نأكلها غير مبالين بالحياة، هي مدينة الموت المشتهات التي نظل نفتش عنها بعناد في خرائط الأقدار، حتى إذا تجاوزنا أسوارها ورأينا بؤس سكانها عرفنا أن مدينة الحب لا يسكنها العقلاء.

نتحدث دائما عن النصوص التي تبعثر أداء القارئ، نصوص تربك القارئ مثلما أربكت الكاتب عندما حاول لملمتها في أوراق. استحضر من أحب، استحضر المدن التي هجرته وهجرها، استحضر الكلمات التي لم تصنع له التجربة التي يريد أو التي أحكمت تجربته أكثر من كل المواعيد والأزمنة والتفاصيل الجميلة أو السيئة. الكتاب أو الكتابة بشكل عام هي محاولات متتالية لتنويرنا وتحريرنا مما نريد أن نقول ولا نقدر، فلا شيء قادر على استيعاب ما تريد قوله أكثر من بياض الورقة وسواد الحبر. تؤرقنا الكتابة وهي تستقر فينا، وتؤرقنا القراءة ونحن نحاول تركيب ما أراد الآخر قوله من خلال كتاباته. قد نتفق في مسارات عديدة، نلتقي في طرقات كبيرة وأسواق شهيرة نستعرض فيها بضاعتنا من اللغة والمشاعر والأحاسيس وحتى البنيان وتقنية الكتابة، حتى نتوج الصورة التي وردت بما أرادت أرواحنا أن تقول أو أن تسمع أحياناً. فالعملية متتالية متراصة مترابطة، كتب ونحن نقرأ، ونقرأ ربما كي نكتب في بعض المشاوير العمر أو في بعض أزمنته. نقدم أطباق لذيذة لقراء لهم ذوق رفيع أحيانا تخذلهم الذاكرة أو تخذلهم الأزمنة، فلاهم كتبوا يوما لكنهم لم يتوقفوا عن القراءة. نحن كل هذا وكل ذاك، ذلك القلم وتلك الورقة، نحن الذاكرة التي لا بد أن تصنع أمجاد القراء والكتاب، يجب أن تصنع ما يخلد وما يظل، فلا شيء باقي إلا الأثر.

0: في خاتمة هذا العدد من ترانيم نرجو لكم جميل الإفادة أو متعة القراءة التي نحاول في كل مرة أن نترجمها من خلال تلخيص ما ورد في الكتب بطريقة سلسة تلج قلوبكم وأذهانكم وتنعش ذاكرتكم بلوحات جميلة مما كتبت الأقلام في مراحل عديدة من زمن الإنسان ومن جغرافيته، من تاريخ وجود البشر ومن أماكنهم، فكل يرى حضارته بلون وبعين ويريد أن يصنع منها سلسلة من الحكاية ترسخ في ذاكرة الآخر فيستفيد منها ويستمتع بها. مع تحيات سمية جبع كرمي.
1: ترانيم ترانيم عناق القوافي والأوتار ترانيم مع سمية رجب. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: خطوف الأدب من كلام العرب،
1: يكتبه
2: عبد المنعم خلف الله
1: ويخرجه
2: رضا سليمان.
3: قابلت اليوم صديقا من الذين أسعد كثيرا بلقائهم أو بالجلوس معه.
4: وما سبب هذه السعادة يا ترى؟
3: سببها أن صديقي هذا شاعر، ولكن ليس كأي شاعر من الذين أعرفهم.
4: ولماذا؟
3: ذلك لأنه صاحب موهبة فذة، ففي مقدرته أن يرتجل الشعر في أي موضوع وفي أي مناسبة.
4: هو إذن ذو فطنة ويقظة وصاحب بديهة حاضرة.
3: أجل، وإن البديهة والارتجال متقاربان، ولكن بعض الدارسين أو الباحثين ميزوا كل واحد منهما عن الآخر. وقد سأل رجل علي بن ظافر الأسدي صاحب كتاب بدائع الزهور:
5: ما هو الارتجال في نظرك يا ابن ظافر؟
6: الارتجال في نظري هو أن ينظم الشاعر ما ينظم في أسرع من خطف البارق واختطاف السارق، وأسرع من التماح العاشق ونفوذ المارق.
5: هكذا؟
6: نعم، حتى يخال ما يعمل محفوظا أو مرتبا ملحوظا من غير حاجة إلى كتابة أو تعلل بتقفية.
5: فهل هناك فرق بين الارتجال والبديهة؟
6: البديهة والارتجال